صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم السبت 9 أيار 2026. نتمنى للجميع نهاية أسبوع سعيدة ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. ست وربع رح نكون مع أول عرض إخباري، ست ونص صاحبة الجلالة وجولتنا على الصحف الصادرة ببيروت، سبع وربع اليومية، ثمان وربع نشرة مفصلة للأخبار، والساعة تسعة مثل كل سبت أحداث في حديث. ضيف الحلقة اليوم عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي، ومنتابع عشرة وثلث مع صبحية ندى. واحد ونصف فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم على أن تكون الفترة المقبلة الساعة 10 ليلا وأيضا منتابع منتابع 4:30 مع تحت الضوء وضيفة الحلقة اليوم الأميرة حياة رسلان. خمسة وربع راديو راما، وستة إلى ربع فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو، ومنتابع سبعة ونص. ما ننسى مذكركم اليوم السبت نكون معنا المباشر لمباريات الدوري الألماني بوندسليغا بالتعاون مع دي دبليو عربية. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. تتواصل التحضيرات اللبنانية استعدادا للجولة الثالثة من المفاوضات التي ستجرى في واشنطن الأسبوع المقبل اعتبارا من الخميس. وفي السياق، جال رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم على بعبدة والسراي وتزود بالتوجيهات على أن يغادر اليوم إلى فرنسا وعبرها إلى الولايات المتحدة. رئيس الجمهورية عرض مع كرم التحضيرات لجلسة الخميس، حيث يؤكد لبنان على أولوية وقف النار قبل الشروع في البحث في الإجراءات التقنية. وفي السياق، أكد رئيس الجمهورية أن لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق في مفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة انتشار الجيش والإفراج عن الأسرى وإعادة النازحين. وخلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية، أعلن الرئيس سعون أن الضغط الدولي يجب أن ينصب لإلزام إسرائيل بوقف النار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف النار والحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة لبنان لسيادته وسلامة أراضيه. وأشار سلام إلى أن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة، ولكن ذلك لا يعني عدم تأثر لبنان بما يدور في باكستان بين واشنطن وطهران. هذا ويتوجه رئيس الحكومة نواف سلام اليوم إلى دمشق على رأس وفد رسمي في زيارة لساعات. استفاق الجنوب هذا الصباح على جولة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية توزعت على وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون الغندوري تولين وقلاوي. وكان العدو الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات في الساعات الماضية توزعت بين قرى الجنوب والبقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى والأضرار. لا جديد بعد على مستوى استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بانتظار الرد الإيراني، وعلى الرغم من المناوشات المتبادلة في مضيق هرمز، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة مع إيران بشكل جيد، وأن الساعة المقبلة ينتظر أن تحمل معها ردا إيرانيا على الورقة الأمريكية، في حين أعلنت طهران أن الورقة الأمريكية قيد الدرس. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: لهواة رياضة كرة القدم ومتابعي مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى بكرة القدم بوندسليغا ترقبوا عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع دي دبليو عربية نقل مباشر لمباراة السبت 7:30 المساء مع تعليق باللغة العربية.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. باليومية يومية آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

mind. صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم السبت 9 من أيار 2026.

نبدأ مع ما ورد في الصفحة الإلكترونية للنهار اليوم تحت عنوان تصعيد كبير في لبنان قبيل محادثات واشنطن. لم تنتظر إسرائيل ولا انتظر حزب الله انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي ستعقد في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين، فاستبقى الجولة التي يفترض أن ترسم إطارا إجراء للمفاوضات الجوهرية بين البلدين، وصعدا الوضع الميداني في الجنوب وشمال إسرائيل بعنف متبادل. وإذ تثير المؤشرات الاستباقية للجولة الثالثة الكثيرة من الحذر والتردد في إطلاق التقديرات المتفائلة على رغم تعزيز تركيبة الوفدين المفاوضين بشخصيات دبلوماسية وعسكرية، فإن معالم التصعيد المتدرج تبدو بمثابة المؤشر الأساسي للتعقيدات الضخمة التي سيواجهها الوفد اللبناني إلى واشنطن، بدءا من مطالبته الأساسية بتثبيت وقف النار قبل أي بند آخر في جدول المفاوضات. وإذ تركزت الأنظار على استكشاف ما ستؤدي إليه تطورات الجهود الدبلوماسية على المسار الأمريكي الإيراني وتأثير أي تطور سلبي أو إيجابي على لبنان، دخلت تداعيات حرب الجنوب اللبناني بقوة على الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالنت أنه يجب أن تهتز بيروت وبعلبك والنبطي وصيدا بنيران جيشنا منذ الآن وفي أي مرة يتم فيها قصف إسرائيل، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالتراخي تجاه حزب الله. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس أن حزب الله لا يستهدف إسرائيل فقط بل لبنان أيضا، مشددا على ضرورة قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية. وأكد أن واشنطن لن تتفاوض مع حزب الله بل تركز على التعامل مع الحكومة اللبنانية، معتبرا أن الحزب ما كان ليوجد لولا إيران. وأضاف أنه رغم إضعافه خلال الفترة الماضية فإنه لا يزال قادر على إلحاق الضرر. ونشطت في بيروت الاستعدادات للجولة الثالثة إذ استقبل رئيس جوزيف عون رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية السفير السابق سيمون كرم قبيل سفره اليوم إلى واشنطن، وعرض معه التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. وزود عون السفير كرم بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات. وأشارت معلومات رسمية إلى أن جهدا استثنائيا واتصالات مكثفة يقوم بها الرئيس عون لتثبيت وقف إطلاق النار قبل الخميس، وذلك لتأمين أجواء مريحة للوفد المفاوض وللداخل اللبناني. وأضافت أن الخميس سيقتصر البحث بتثبيت وقف إطلاق النار على أن ينتقل الجمعة إلى البنود الأخرى المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وعودة النازحين وتفاصيل أخرى. وزار السفير السابق كرم رئيس الحكومة نواف سلام للغاية نفسها. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية أن لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. وبدوره أكد رئيس الحكومة نواف سلام الذي يقوم اليوم بزيارة لسوريا أننا نسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، موضحا أنه إذا استمرت اعتداءاتها فسيكون تثبيت وقف النار البند الأول في المفاوضات. وقال نسعى للحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة لبنان لسيادته وسلامة أراضيه، لافتا إلى أن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساتها الدستورية. ميدانيا سجل تصعيد واسع أمس مع تكثيف لافت لحزب الله في إطلاق الرشقات الصاروخية في اتجاه شمال إسرائيل والرد الجوي العنيف لإسرائيل الذي اتسع نطاقه حتى البقاع الشمالي وسقوط عدد كبير من ضحايا الغارات، وأفيد عن رشقات صاروخية كثيفة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو مليون إسرائيلي دخلوا الملاجئ في شمال إسرائيل بعدما دوت صفارات الإنذار في نهاريا وعكا وخليج حيفا.

نتابع مع عناوين اللواء: تهدئة داخلية ومخاوف من تصعيد ميداني قبل مفاوضات الخميس. اللمسات الأخيرة على ملف التفاوض دبلوماسيا وعسكريا، وسلام يلتقي الشارع اليوم. مناوشات أمريكية إيرانية في هرمز في انتظار الرد الإيراني. فانس يعقد اجتماعا مع رئيس وزراء قطر لبحث مفاوضات إيران. ترامب يزور الصين الأسبوع المقبل، ملف تجارة وحرب إيران. هجمات روسية وأوكرانية متبادلة عشية احتفالات موسكو اليوم.

رأت مصادر سياسية مطلعة عبر اللواء أن اجتماعي واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من شأنهما تحديد مشهد التفاوض المباشر وما إذا كان سيتم تقليص الفوارق، على أن الاتصالات انطلقت من أجل العمل على تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى مرحلة التفاصيل. وقالت المصادر إن ثوابت الموقف الرسمي في هذين الاجتماعين تقوم على وقف الأعمال العسكرية بشكل نهائي وبدء الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش على الحدود وعودة الأسرى، في حين أن إسرائيل تريد إنهاء حزب الله، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى إلى عدم انهيار التفاوض. ورأت أن مشاركة السفير السابق سيمون كرم من شأنها منح التفاوض الصفة الرسمية، وهناك في المقابل خشية من التصعيد في الأسبوع المقبل قبيل المحادثات اللبنانية الإسرائيلية. هذا ويتوجه رئيس السلام إلى دمشق اليوم على رأس وفد وزاري رفيع يلتقي في خلاله الرئيس السوري أحمد الشرع ويعقد محادثات في زيارة لساعات. وردا على سؤال قال رئيس السلام إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع قيادات سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة البلدين. إلى ذلك تراجعت الحملة على الرئاسة الأولى وإدارة المفاوضات ونقلت اللواء عن قيادي كبير في حزب الله لإعراب عن أمله في أن يكون موقف الرئيس فرصة لإعادة بناء مقاربة وطنية موحدة للملف التفاوضي بعيدا عن أي انقسام داخلي أو تجاوز لمبدأ الإجماع الوطني. واختصر القيادي موقف الحزب من عون في رسالة حرفية من 5 نقاط وجهها إليه مباشرة وجاءت على النحو التالي: أولا، التأكيد على أن أي مسار تفاوضي مع العدو الإسرائيلي يجب أن يكون غير مباشر. ثانيا، الاستفادة من عناصر قوة المقاومة وثباتها وقدرتها على الردع وإيلام العدو كعامل أساسي في أي مقاربة تفاوضية. ثالثا، نعود ونكرر أن مسار إسلام أباد يشكل فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان، ما يستوجب من الرئاسة الأولى أخذه بعين الاعتبار والتعاطي معه كنافذة للحل. رابعا، عدم حصر لبنان بالمسار الأمريكي فقط بحيث يكون وحيدا في مواجهة العدو في أي مفاوضات، بل الانفتاح على إشراك أطراف دولية وعربية متعددة، فرنسا، تركيا، السعودية، باكستان على طاولة المفاوضات. وخامسا، الاستماع إلى نصائح دول عديدة بعدم تخلي لبنان الرسمي عن مسار إسلام أباد.

وإلى أسرار اللواء. في هامس كشف مصدر مطلع أن عاصمة أوروبية صديقة وذات تاريخ حافل بالوقوف إلى جانب لبنان تعمل لحجز موقع لجنودها في مرحلة بعد التوصل إلى تفاهمات في الجنوب. وفي غمز فوجئ مسؤولون بكلام مسؤولة أوروبية عن أكثر من 3 ملايين لبناني يعتاشون على المساعدات بسبب الحرب المشتعلة منذ الأشهر الأخيرة من العام 2023. وفي لغز وفقا لمصادر مالية ومصرفية فإن التحول إلى النقد الرقمي يهدف إلى الحؤول دون انهيار في سعر صرف الدولار.

ونصل إلى عناوين الأخبار. سلطة الوصاية تواصل التنازل، سنفاوض تحت النار. المقاومة ترد قواعد الاشتباك تغيرت. أمريكا إيران مفاوضات الفرصة الأخيرة.

ونتوقف عند هذا العنوان في الصفحة الثالثة في الأخبار. المقاومة تعيد تشكيل المعركة، التوسيع بالتوسيع. تكشف الوقائع الميدانية المتسارعة على الجبهة اللبنانية تحولاً نوعياً في طبيعة المواجهة، إذ لم تعد المعركة تقاس بحجم القصف المتبادل فقط، وإنما بقدرة المقاومة على فرض إيقاع استنزاف طويل الأمد وتفكيك استقرار العدو العملياتي أيضاً. هذا المشهد لا يقتصر على البعد العسكري المباشر، بل يتصل أيضاً بإعادة تثبيت معادلة ترابط المساحات التي حاولت تل أبيب وواشنطن احتوائها. وفي هذا السياق تشير التقديرات الإسرائيلية نفسها إلى أن حزب الله لا يتعامل مع المواجهة بوصفها جبهة حدودية معزولة، بل كجزء من صراع إقليمي مفتوح تتداخل فيه الحسابات اللبنانية والإيرانية والإسرائيلية في آن واحد. في هذا الصدد اعتبر مراسل ومحلل الشؤون العسكرية في صحيفة معاريف العبرية أفي أشكنازي أن أحد أبرز الإخفاقات في إدارة الحرب من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي تمثل في السماح للولايات المتحدة بربط وقف إطلاق النار مع إيران بالجبهة اللبنانية، معتبرا أن هذا الربط منح طهران الجائزة الكبرى ورسخ معادلة تداخل الساحات. وتتزايد في إسرائيل مؤشرات على عمق المأزق الميداني الذي تواجهه قواتها في جنوب لبنان، مع تصاعد فعالية الطائرات المسيرة الهجومية التي يعتمدها حزب الله وتحولها إلى عامل استنزاف يومي يفرض تعديلات متلاحقة على انتشار الجيش وخططه. وفي هذا السياق قالت القناة 12 العبرية إن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن حزب الله يدير في جنوب لبنان منظومة متخصصة بتشغيل الطائرات المسيرة تضم نحو 100 عنصر يعملون ضمن خلايا صغيرة وموزعة بعيدا عن التشكيلات الكبيرة التقليدية. وبحسب التقديرات نفسها أطلقت هذه المنظومة حتى الآن نحو 160 مسيرة باتجاه قوات الاحتلال، كان نحو 90 منها موصولا بأسلاك ألياف بصرية تربطها مباشرة بالمشغلين.

ونصل إلى عناوين الجمهورية. الحروب في المربع الأخير، عون نواجه من لا يؤمن بقدسية القانون الدولي. هل من مفاجأة حاكي التحضير لطاولة واشنطن 3؟ حزب الله مشكلة مشتركة، لبنان قد يستثمرها مع أوراق قوته للسلام.

0: ونقرأ من منشات الجمهورية تحت عنوان تفاؤل عربي، لبنان مقبل على انتعاش، عون متمسكون بوقف النار والأعمال العسكرية كافة. على جبهة إيران الأجواء التفاؤلية لاحت في أفقها في الأيام الأخيرة، أوحت بأن الولايات المتحدة وإيران تتقدمان بسرعة نحو تسوية أو صفقة تنهي الحرب الدائرة، إنها بدل أن تكمل في هذا الاتجاه. اصطدمت بتطورات ووقائع مفاجئة تسارعت في الساعات الأخيرة في مضيق هرمز وتجلت في المناوشات الحربية وما جرى الإعلان عنه من استهداف أمريكي لمرفأ إيراني وعدد من السفن الإيرانية واستهداف إيراني لمدمرات أمريكية بالتزامن مع وتيرة عالية من التهديد المتبادل. أما على جبهة لبنان فحرب متواصلة تتعرض فيها المنطقة الجنوبية سواء جنوب الليطاني أو القرى المحاذية لها شمال الليطاني، لما تبدو أنها عملية سحق وتدمير شامل تقوم بها إسرائيل بالتوازي مع اعتداءات جوية وصاروخية تكثفت أمس على امتداد تلك المنطقة. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أمس أن الولايات المتحدة ستسهل يومين من المحادثات المكثفة بين حكومتي إسرائيل ولبنان، يومي 14 و15 من أيار، وأشارت إلى أنه سينخرط الوفدان في مناقشات تفصيلية تهدف إلى دفع اتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بصورة جوهرية الهواجس الأساسية لدى البلدين. وتهدف هذه المحادثات إلى القطيعة الحاسمة مع النهج الفاشل الذي ساد خلال العقدين الماضيين والذي سمح للجماعات الإرهابية بالترسخ وتعزيز نفوذها وثرواتها وتقويض سلطة الدولة اللبنانية وتعريض الحدود الشمالية لإسرائيل للخطر. وقالت إن المناقشات ستعمل على بناء إطار لترتيبات سلام وأمن دائمة والاستعادة الكاملة للسيادة اللبنانية على كامل أراضيها وترسيم الحدود وخلق مسارات عملية للإغاثة الإنسانية وإعادة الأعمار في لبنان. وورد في أسرار الجمهورية ستتسلم الدولة اللبنانية من دولة أوروبية أنظمة ومعدات تساعدها في تطويق شبكات الجرائم المالية وتمويل الإرهاب والتهريب، لكن وضعها قيد العمل يتطلب قرارا سياسيا. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا
4: متأمل. انا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

أهلا بكم مجددا ونتابع معنوين الديار. توجه أممي لنشر قوات دولية في الجنوب. هل يرد الرئيس عون قانون العفو إذا تجاهل مطالب الجيش؟ سلام إلى دمشق اليوم حاملا الملفات العالقة. مصرف لبنان ما زال قادرا على التحكم بسوق القطع. دبلوماسية الصين الهادئة تجمع ترامب والحرس. مناوشات في هرمز وطهران تدرس المقترح الأمريكي. تكشف معلومات يتم التدهل فيها في بيروت للديار عن توجه أممي لنشر قوات دولية في الجنوب تضم قوات أمريكية وأوروبية وعربية، وتصر واشنطن على أن تكون تحت الفصل السابع. وقد تم النقاش في الموضوع خلال زيارة وفد أمني فرنسي لبيروت خلال الأيام الماضية، وعلم أن الطرح الأمريكي قد يواجه بالفيتو الصيني الروسي. وفي موضوع قانون العفو العام، وكما بات معروفا فإن إقرار هذا القانون أصبح في مراحله الأخيرة، والعقدة محصورة في 14 موقوفا إسلاميا إلى 18 بعدما تم التوافق على إخلاء 845 معتقلا إسلاميا. وفي المعلومات أن الجيش اللبناني متمسك بعدم إطلاق كل من تلوثت أيديهم بدماء الجيش، وهناك اتجاه لإيجاد حل لهؤلاء قبل تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره بالتوافق الشامل نظرا لحساسيته الطائفية. وهناك احتمال متقدم أن يرد الرئيس عون القانون إذا لم يأخذ النواب بملاحظات الجيش ووجهة نظره. وكشفت معلومات مؤكدة أن عددا من السفارات الأجنبية تضع فيتوات على إطلاق بعض الموقوفين المرتبطين بملفات إرهابية.

صحيفة الشرق عنونت تصعيد كبير يسبق انطلاق المفاوضات، لبنان يسعى لوقف النار قبلها، منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران، هجمات أمريكية على بندر عباس وميناء قسم، وترامب يهدد بضربات إضافية مع إبقاء وقف النار. ونصل إلى نداء الوطن. بين دمشق وواشنطن، لبنان يرتب اقتصاده ومفاوضاته، الدبلوماسية عالقة في هرمز وسط تصعيد مضبوط، استراتيجية ترامب الضغط على الحزب.

وكتبت أمل شموني في نداء الوطن اليوم تحت عنوان لبنان في استراتيجية أمريكا لمكافحة الإرهاب. في استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية التي أصدرتها إدارة ترامب في 6 أيار، لم يعد الشرق الأوسط يوصف بأنه المنطقة التي لا غنى عنها للإزدهار الأمريكي، ولكنه لا يزال ساحة رئيسية لشعار السلام من خلال القوة. قد لا يكمن أهم تداعية هذه الاستراتيجية في الممرات المائية أو في الحملة ضد الشبكات الجهادية العابرة للحدود، بل في لبنان الدولة التي لطالما

والإمدادات والقضاء في نهاية المطاف على الجماعات الإرهابية القائمة، ثم تسقط هذا المنطق على رعاية الدول للإرهاب. الدولة المحركة هي إيران، التي توصف بأنها أكبر تهديد ينبع من المنطقة، سواء بشكل مباشر عبر برامجها النووية والصاروخية، أو بشكل غير مباشر عبر مليارات الدولارات التي تحولها إلى وكلائها، بما في ذلك حزب الله. وتركز الاستراتيجية الجديدة على العقوبات وعمليات الاعتراض، بما في ذلك اعتراض ناقلات النفط التابعة للأسطول الخفي شادو فليت، والعمليات السرية والهجمات الإلكترونية لفرض تكاليف باهظة على الأنظمة التي تدعم جهات فاعلة غير حكومية. وإذا ما أخذ الأمر بظاهره يصبح لبنان مسرحا طبيعيا له، فحزب الله فاعل سياسي عسكري محلي، وهو وفقا للمعايير الأمريكية وكيل إيراني متغلغل في دولة ذات السيادة. إحدى أوضح الإشارات العملياتية في هذه الاستراتيجية هي إجرائية، إذ تنص على أن الرئيس أعطى توجيهاته بالعودة إلى قواعد الاشتباك الخاصة بمكافحة الإرهاب التي كانت سارية في ولايته الأولى، وفوض المزيد من صلاحيات توجيه الضربات إلى قادة العمليات. ويكتسب هذا التغيير البيروقراطي أهمية في لبنان، وحتى وإن لم يتوقع أحد غارات جوية أمريكية على بيروت، فهو يشير إلى دورة اتخاذ قرارات أسرع وميل نحو الضغط العسكري، حيث ترى واشنطن أن التهديدات وشيكة، أو حيث ينظر إلى الوكلاء على أنهم امتداد لقدرات إيران. بالنسبة إلى حزب الله الذي ينمو على معايير من الغموض المتعمد من خلال العمل من دون تخطي العتبات التي تثير ردا انتقاميا كبيرا، فإن الموقف الأمريكي الذي يظهر السرعة والمرونة للقادة العسكريين يضيق هامش هذا التواصل، كما أنه يضيق هامش ادعاء المسؤولين في لبنان بإمكانية فصل نفوذ حزب الله الإقليمي عن مصالح الدولة. هذا بعد ما ورد في مقالة أمل شموني في نداء الوطن اليوم.

نقرأ من أسرار نداء الوطن. تعمد الجيش الإسرائيلي توجيه رسائل ميدانية إلى حزب الله عن قدرته على تنفيذ اجتياح بري واسع كان أخطرها دخوله إلى قلعة شقيف أرنون ومكوثه فيها لفترة ومن ثم انسحابه منها. ارتفعت الأصوات في عدد واسع من بلدات وقرى شمال ليطاني ولا سيما في قضاء النبطية نتيجة استباحة عناصر حزب الله المنازل والمراكز الدينية من دون علم أصحابها أو القيمين عليها، الأمر الذي يتسبب بدمار واسع في الممتلكات ودور العبادة.

نصل إلى عناوين الشرق الأوسط. 3 مدمرات أمريكية تعرضت لنيران إيرانية، وسنتكوم قصفت موانئ، حراك دبلوماسي يلجم احتكاك هرمز. لبنان يتراجع خطوة، لا تقدم في المفاوضات قبل تحقيقه. واشنطن تسعى لتثبيت وقف النار قبل الخميس. لجنة عراقية لنزع السلاح. الحكومة السورية، اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. وزير الخارجية الأمريكية: حزب الله هو العائق الوحيد في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ويجب أن نمكن الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها في وجهه. الخارجية الإيرانية: ردنا على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، وسنعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. رئيس الوزراء القطري يبحث مع نائب الرئيس الأمريكي جهود خفض التصعيد. ترامب: سيتم وقف النار بين روسيا وأوكرانيا لثلاثة أيام من التاسع

0: إلى 11 من أيار، وآمل في أن تكون بداية نهاية الحرب. وإلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد، ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان جديد خليفي وطوني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

الأميرة حياة إرسلان تحت الضوء بين التاريخ والحاضر، حوار يربط بين تحولات الأمس وتعقيدات الواقع في مرحلة مفصلية من عمر لبنان والمنطقة. كيف تقرأ ملامح المرحلة المقبلة؟ أي سيناريوهات تنتظر البلد؟ وما موقفها من ملفات الساعة؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بصبحية ندى، حرية تعبير أو فوضى رقمية، من يضبط إيقاع الخطاب على وسائل التواصل مع وزير الإعلام بول مرقص، بين استقرار سعر الصرف وتحريره، الليرة اللبنانية بمهب السوق، مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاءة، شو بتقول المخرجة والممثلة ميرنا خياط عن دورة بالمسلسل الروسي الرهينة، وجديد الاي اي مع الياس عتيق. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا آر تي روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: بتخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
7: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
8: مسرحية حنّة كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 709353359.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي، تنفيذ تونس بيح.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. حبس أنفاس بانتظار مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران. لبنان بانتظار خميس التفاوض والأولوية لتثبيت وقف النار. السفير كرم جال علب عبدة والسراي وتزود بالتوجيهات. جولات جديدة من التصعيد الإسرائيلي بين الجنوب والبقاع. الصليب الأحمر سحب جثامين شهداء وعائلات محاصرة. الجيش يتصدى لمطلوبين وتجار مخدرات في البقاع. رئيس الحكومة إلى دمشق اليوم. احتفال رمزي في روسيا في يوم النصر والأسباب أمنية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: العالم بانتظار مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والسباق محتدم بين الدبلوماسية والحرب، بانتظار مستجدات الساعات المقبلة وتظهير الرد الإيراني على الورقة الأمريكية. لبنان يواصل التحضير للجولة الثالثة من المفاوضات الخميس المقبل في واشنطن، وهي الجولة الأولى بمشاركة السفير سيمون كرم، الذي تزود قبل مغادرته اليوم بالتوجيهات الرئاسية والتي تعطي الأولوية لتثبيت وقف النار قبل البحث في أي بند آخر. أما عن الوضع الميداني فالسخونة طاغية. ماذا بداية عن المفاوضة؟
1: استجاب لبنان وإسرائيل للطلب الأمريكي بتوسيعة الوفدين بمستشارين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين، وعليه انضم إلى الوفد اللبناني القنصل العسكري في السفارة الأمريكية في واشنطن العميد وليد بركات إلى الوفد اللبناني المفاوض. في المقابل يترأس الوفد الإسرائيلي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، وهو من أشد المقربين لنتنياهو، وأفيد بأن الوفد الإسرائيلي يضم خبراء عسكريين. ماذا حملت المعلومات عن مجريات التفاوض؟
0: الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أن محادثات إسرائيل ولبنان ستعمل على ترتيبات دائمة للسلام والأمن، وأشار البيان إلى أن لبنان وإسرائيل التزما بالتعاطي مع المحادثات بناء على مصالحهما، وأن واشنطن ستعمل على التوفيق بين الجانبين. بيان الخارجية الأمريكية وصف المفاوضات بالخطوة المهمة نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل وترسيم الحدود، وختم البيان بأن السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله. هذا ما قيل في واشنطن. أما عن بيروت، يسعى لبنان أن تكون جولة التفاوض الأولى الخميس المقبل مكرسة للبحث في تثبيت وقف النار، على أن ينتقل البحث يوم الجمعة إلى بنود أخرى تتعلق بآليات الانسحاب والتفاصيل التقنية والشروط المتبادلة. واليوم نقلت الشرق الأوسط عن مصدر لبناني رسمي القول: هناك مساع أمريكية جدية لتثبيت وقف النار بين لبنان وإسرائيل قبل انطلاق المفاوضات الخميس. المصدر قال إنه في حال فشل هذه المساعي فإن لبنان سيشارك في الاجتماعات، لكنه سيرفض الخوض في أي تفاصيل أخرى قبل تثبيت وقف النار، مكرراً بأن الموقف اللبناني لن يرضى التقدم في أي نقطة قبل تثبيت وقف النار، وأن الرئيس عون على تنسيق كامل ووثيق مع رئيس الحكومة نواف سلام فيما خص المفاوضات، وهو مرتاح لمواقف الرئيس بري الأخيرة بشأن متانة العلاقة مع رئيس الجمهورية، الذي يتفق معه على أن أي اتفاق يحتاج إلى ضمانات، لأن إسرائيل معروفة بنكث تعهداتها. رئيس الوفد اللبناني إلى واشنطن السفير سيمون كرم أجرى سلسلة لقاءات قبل مغادرته اليوم.
1: السفير سيمون كرم زار بعبدة والسراي عشية سفره إلى واشنطن، حيث زوده الرئيس جوزيف عون بتوجيهات المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات. الرئيس عون أكد تمسك لبنان بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. ومساء تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي، الذي أكد على وقوف كندا إلى جانب لبنان في الظروف الدقيقة التي يمر بها، والعمل على إنهاء معاناة النازحين الذين هجروا من قراهم قصرا.
0: هذا عن موقف رئيس الجمهورية. أما عن موقف رئيس الحكومة فقد أكد الرئيس نواف سلام في حديث للجزيرة السعي إلى تثبيت وقف النار قبل جولة المفاوضات الخميس، وقال سلام: إذا استمر اعتداء إسرائيل فالبند الأول في المفاوضات سيكون تثبيت وقف النار، وسنطرح وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. أفق المفاوضات وفقا للتصور اللبناني يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل. أضاف سلام: إن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه، ولكن لا يعني ذلك أن لبنان لا يتأثر بمجريات مفاوضات إسلام أباد. وعن الموقف اللبناني أيضا، أوضح وزير الدفاع ميشيل منسا من بكركي أن لبنان ذاهب إلى السلام وليس للاستسلام. أضاف: ذاهبون للمفاوضة وليس للمقايدة، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت الاحتلال، ختم وزير الدفاع.
1: الاعتداءات الإسرائيلية توسعت في الساعات الماضية وبلغت منطقة البقاع، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على حور تعلى وبريتال. أما عن الجنوب فالقصف التدميري متواصل على وقع سلسلة إنذارات بالإخلاء. وهذا الصباح أفاد مندوب صوت كل لبنان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون الغندورية تولين وقلوي.
0: وأمس تمكن فريق من الصليب الأحمر اللبناني من سحب جثمان الشهيد جودة لطفي فقيه من كفر تبنيت الذي قضى في غارة، وكان يرافقه أيضا الشهيد محمد أحمد فقيه. وتمكن فريق من الهيئة الصحية الإسلامية من سحب جثمانه، كما أنجز فريق الصليب الأحمر مهمة إنسانية أخرى تمثلت بإجلاء مجموعتين من العائلات من منازل كانت محاصرة في ميفدون. وزارة الصحة أحصت في بيان سقوط 10 شهداء وأكثر من 20 جريحا في الغارات على طورة عنقون أزرري وميفدون. المشهد الميداني مع الزميل حسين معنا.
2: يخيم الحذر الشديد هذا الصباح على معظم المناطق الجنوبية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بالقصف المدفعي الذي يستهدف منذ ساعات الفجر وادي الحجير وبرعشيت وصفد البطيخ وتولين وقلواي والغندوري، كما استهدفت مدفعية العدو بعد منتصف الليل بلدات المنصوري ومجد الزون ومحيط بيوت السياد. وفي منطقة النبطية طاول القصف المدفعي ليلا محيط حي الجامعات في النبطية والجبل الأحمر في زبدين وصولا إلى أطراف جبشيت وميفدون وشوكين. كذلك تواصلت الغارات الجوية إلى ما بعد منتصف الليل فاستهدفت حاروف وتول، حيث أفيد عن إصابة 4 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية بجروح مختلفة. وكان الطيران الحربي والمسير قد شن أمس أكثر من 100 غارة ليستهدف عشرات القرى والبلدات من خارج دائرة الإنذارات التي حددها، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي 30 شخص معظمهم من النساء والأطفال في بلدات طورة وزراري وحداثة وحومين التحت وجبشيت وطرف السي وعنكون والسلطاني وكفر حمام. وفي مسلسل التفجيرات والإبادة العمرانية واصلت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل، وآخرها دوا انفجار ضخم في بلدة شمع سبقه انفجارات في طير حرفة، بالإضافة إلى تفجيرات في بنت جبيل والبياضة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلن فجر اليوم في بيان عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال في بلدة البياضة بصلية صاروخية. وكان حزب الله قد نفذ أمس 26 عملية عسكرية استهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية في الخيام ودير سريان ورشاف وطير حرفة وبنت جبيل والبياضة واللبونة بالمحلقات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية. كما استهدف حزب الله أمس المقر الإداري لقيادة لواء جولاني في قاعدة شراغة وقاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية بالصواريخ النوعية وبأسراب من المسيرات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد دعوة إلى النازحين في منطقة لبيال للانتقال إلى المدينة الرياضية، وشددت على إنجاز كل التجهيزات المطلوبة. جاء ذلك في خلال جولة ميدانية في المدينة الرياضية كان يفترض أن تشمل مجمع لبيال، ولكن بعد رفض الأهالي الانتقال ألغيت الزيارة، حيث أعرب عدد من العائلات النازحة عند الواجهة البحرية عن خوفهم من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، لكون محيط المدينة الرياضية شملته الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة. وقالت الوزيرة السيد إنها ستواصل العمل لحثهم على الانتقال لأن المدينة الرياضية في عهدة الجيش.
3: وجود الجيش كتير مهم. ثانيا الخدمات موفرة، من الطبابة، من الأكل، من المي السخنة، من الحمامات. هلأ شفنا الحمامات الأشخاص والإعاقة مرتبة ممتازة، شفنا الشاورز، السولر سيستم اللي موجود، قريبا إن شاء الله الإنترنت، الأكتيفيتيز للأطفال. أعتقد هيدا أحسن بكتير إلهم، والخيام نفسها جيدة وممتازة.
0: يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق اليوم في زيارة لساعات برئاسة وفد وزاري رفيع المستوى، حيث سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. الرئيس سلام وردا على سؤال حول مضمون الزيارة قال إن الهدف تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع القيادة السورية على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم المصالح الثنائية، ختم سلام.
1: إقرار قانون العفو العام أصبح في مراحله الأخيرة، والعقدة محصورة ب14 موقوفا إسلاميا إلى 18، بعدما تم التوافق على إخلاء 845 معتقلا إسلاميا بحسب الديار. وفي المعلومات أن الجيش متمسك بعدم إطلاق كل من تلوثت أيديهم بدماء الجيش، وهناك اتجاه لإيجاد حل لهؤلاء قبل تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقرار بالتوافق الشامل نظرا لحساسيته الطائفية. وهناك احتمال متقدم بأن يرد رئيس عون القانون إذا لم يأخذ النواب بملاحظات الجيش ووجهة نظره. وكشفت أن عددا من السفارات الأجنبية تضع فيتوات على إطلاق بعض الموقوفين المرتبطين بملفات إرهابية. يذكر أن المشروع سيخضع لجولة جديدة من النقاش في جلسة اللجان المشتركة الاثنين.
0: في بكركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال الراعي وفد المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشيل متى، الذي قال بعد اللقاء شعار بكركي وسيد بكركي مجد لبنان أعطي له، وهذا الشعار سيبقى شاء من شاء وأبى من أبى، والمجلس الماروني يرفض كل تطاول على الكرسي البطريركي، معلنا أن بكركي وسيد بكركي من الخطوط الحمر. وبالأمس ألقت مخابرات الجيش القبض على أحد مروجي التحريض المذهبي والطائفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
1: أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بالجهود الرسمية وكل من ساهم في إطلاق عملية إعادة تشغيل مطار الرئيس رني معوض في الإقلاعات عكار، ولا سيما الإعلان عن فتح العروض المقدمة لتشغيل المطار في 19 من أيار الحالي، تمهيدا لتلزيمه وبدء العمل فيه خلال مهلة 90 يوما.
0: أقيم في قاعدة بيروت البحرية بالأمس حفل افتتاح منشأة بتجهيزات متكاملة لتأمين التغذية، وهي هبة مقدمة من السلطات الألمانية للجيش اللبناني. في الأمن بقاعا أعلنت قيادة الجيش في بيان عن اشتباك مع مطلوبين، حيث اعترض مطلوبان دورية للجيش بواسطة جيب وأطلقا النار على العناصر أثناء عملية دهم لمعمل لتصنيع المخدرات في حي الشراونة بعلبك. أضاف البيان خلال تبادل إطلاق النار شب حريق في الجيب جراء وجود ذخائر ومواد قابلة للاشتعال. تمكن العسكريون من إخلاء أحد المطلوبين وهو سوري الجنسية ونقل إلى المستشفى للعلاج، في حين أصيب آخر بسبب قوة النار وقد أصيب عنصر من الدورية وخمسة مواطنين بجروح طفيفة جراء الحريق.
1: زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات النائب هادي أبو الحسن في خلوات فلوغة بعد محاولة الاعتداء التي تعرض لها، وقال جملات: قطعنا في الماضي سويا الكثير الكثير وقد نقطع الكثير الكثير، لكن أهم شيء احترام القانون والدولة في هذا الظرف الصعب.
0: والآن إلى جديد المواقف المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختصر المشهد القائم بعبارة أن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد. أضاف: النتائج العسكرية ممتازة وسنرى ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه. وقال ترامب أيضا عبر شبكة CNN إن الإدارة الأمريكية تتوقع أن تتلقى الرد من إيران في وقت لاحق من مساء اليوم بحسب التوقيت الأمريكي، أي في الساعات المقبلة، بشأن وقف الحرب تبعا للورقة الأمريكية. ومنذ بعض الوقت أوردت صحيفة وول ستريت خبرا جاء فيه أن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وعلى وقع تكرار المناوشات في مضيق هرمز، اتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة بانتهاك وقف النار. فماذا عن الرد الإيراني؟
1: الموقف الإيراني أوجزه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حيث قال إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب. وأضاف بقائي أن الرد الإيراني سيعلن فور التوصل إلى قرار نهائي، وتابع: نحن في حالة وقف إطلاق النار وقواتنا في أعلى مستويات الجاهزية ونراقب التطورات بدقة، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بكل قوة على أي عدوان أو مغامرة.
0: بالانتظار مناشدات خليجية لاعتماد الدبلوماسية. الخارجية القطرية أعلنت في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي خفض التصعيد في المنطقة، وأكد على موقف قطر الداعي إلى تجاوب الأطراف مع الوساطة الباكستانية. وفي الرياض صدرت توضيحات سعودية تؤكد أن المملكة لم تسمح باستخدام الأجواء السعودية في دعم أي عملية عسكرية هجومية. ونقل عن مصدر سعودي القول إن الرياض تسعى إلى التهدئة وتدعم جهود باكستان الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب. المصدر تحدث عن وجود أطراف تسعى إلى تقديم صورة مضللة عن الموقف السعودي لأسباب وصفها بالمشبوهة.
1: في روسيا وعلى غير العادة أعلن أنه لدواع أمنية سيقام عرض رمزي في احتفالات يوم النصر الروسي الذي يقام في 9 أيار من كل عام، وسيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا مصغرا في الساحة الحمراء دون عرض أي معدات عسكرية، وذلك بسبب الوضع العملياتي الراهن وفقا لوزارة الدفاع الروسية. تزامنا أعلن الرئيس الأمريكي عن النجاح في إقناع موسكو وكييف بهدنة لثلاثة أيام. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. تشير تقارير الأرصاد إلى ارتفاع إضافي مرتقب بدرجات الحرارة اعتبارا من اليوم على وقع جو ربيعي سيستمر طوال الأيام المقبلة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 28 و34 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: وزنات سمير قسطنطين.
1: تلاميذ الصف المتخرج والجامعات. تستعجل الجامعات تلاميذ الصف الثاني عشر تقديم طلبات الانتساب إليها. بعض الجامعات مستعجل جدا، أقامت على الطريقة الأمريكية نظام الـ Early Admissions أو القبول المبكر. تطلب هذه الجامعات من التلاميذ أن يقدموا الطلبات في أوقات مبكرة خلال الصف الثاني عشر، وفي بعض الأحيان قبيل عطلة عيد الميلاد من السنة الدراسية، أي قبل 8 أشهر على الأقل من بدء السنة الجامعية التالية. ليس ذلك فحسب، بل أن هذه الجامعات تبلغ التلاميذ أنها لا تنظر في علامات الصف الثاني عشر، بل تكتفي في تقييم علامات التلميذ في الصفين 10 و11. يقدم التلاميذ طلبات الانتساب في بعض المرات بحدود نهاية كانون الأول، وتخيلوا معي ما يمكن أن يجري بعدها. هنا تبدأ معاناة المدارس. التلاميذ لا يريدون أن يبذلوا جهدا بين كانون الثاني وأيار، هم مطمئنون إلى أن الجامعات لا تلتفت إلى العلامات المدرسية للصف النهائي. التلاميذ لا يريدون الدرس فيما بعد، يلهو قسم كبير منهم خلال الساعات الصفية. المعلمون يعانون، الأهل لا سلطة لهم على أولادهم في هذا العمر في كثير من الأحيان. رد فعل التلميذ عندما تطلب منه إدارة المدرسة الاجتهاد وبذل السعي، رد فعله هي كالتالي: ليش بدي أدرس لما الجامعة ما بدها علامات الترمينال؟ هذا الوضع يخلق استياء كبيرا لدى إدارات المدارس، الأمر الذي يجب أن تنتبه إليه الجامعات وتأخذه بعين الاعتبار. طبعا هناك جامعات لا تعتمد نظام القبول المبكر، وهناك جامعات تعتمده إنما بمواعيد مقبولة نسبيا، لكن هناك جامعات تعتمد وقتا مبكرا جدا لقبول الطلبات ولا تنظر في علامات الصف 12، وهي تتسبب من حيث لا تريد طبعا بسلوكيات غير مقبولة من تلاميذ الصف النهائي تحت عنوان لشو بدنا ندرس بعد. طبعا إذا أردت أن أكون منصفا يجب أن أقول أن للجامعات أسباباً تجعلها تلجأ إلى هذا النظام، لكن السؤال هو: هل تستطيع هذه الجامعات أن تجد حلاً وسطاً بين مصلحتها في القبول المبكر وبين مصلحة التلاميذ التربوية التي يجهلونها أحياناً في عدم التوقف عن الاستعداد الدائم من جهة ثانية، ومصلحة المدارس من جهة ثالثة في إكمال سنة دراسية هادئة لصف الترمينال؟ هذه السنة تنتهي قريبا، لكن عسى أن يتم ذلك في السنوات المقبلة.
0: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسيل.
1: خريطة طريق. في أبلغ ما يمكن أن يحكى عن لبنان في هذه المرحلة المصيرية، أتى بيان لا يقل عمقا ودلالة عن ذلك الذي صدر في المكان عينه في 20 أيلول عام 2000. هكذا يمكن قراءة بيان المطارنة الموارنة منذ يومين، فيما لبنان واقع بين حرب إسرائيلية ودويلة حزب الله والأثر الإيراني المباشر والصراع الدائر بين الدولة وكل ذلك. في هذه الدقائق الحساسة أكد البيان إن لبنان ليس مجرد كيان سياسي ظرفي عابر، بل هو رسالة حضور إنساني وحضاري قائمة على الحرية والتعددية والعيش المشترك كما كرسها الدستور اللبناني في فعل تأسيس دولة لبنان الكبير. هو مانيفست تاريخي، بل هو خريطة طريق تفتح الطريق أمام من يرفض قيام الدولة ويتمسك بسلاحه للعودة إلى الوطن الحر التعددي المحتكم إلى الدستور، لا إلى أيديولوجيات تفرق ولا تصلح البتة للوطن الواحد. بكلمات معبرة شدد البيان على أن الكيان اللبناني نهائي لجميع بنيه، يقوم على الشراكة لا على الغلبة، على أن يكون الدستور والميثاق الإطار والمرجعية مع تطبيق كامل لا انتقائي لوثيقة الوفاق الوطني لوطن يلتزم المواثيق والقرارات الدولية بما يسمح للبنان لأن يعود مساحة حوار وتفاعل. بهذين الصراحة والوضوح أكدت بكركي مجددا أنها حارس الوطن وكيانه، وأنها المؤتمنة على هذه الرسالة لتستمر معها مسيرة الإيمان والوطنية. كل هذا في وقت ينتظر أبناء الوطن ما ستحمله إليهم الأيام المقبلة. هل سيكون سلام أم ستقوى الحرب مع كل مآسيها، فيما حزب الله مصمم على التمسك بمواقفه والدولة ماضية في مشروعها الخلاصي. بين هذين الخطين يستمر الجنوب وأهله على طريق النزف، وإن تكن بعض المتغيرات بدأت تظهر. وفي هذا السياق أوردت صحيفة نيويورك تايمز مقالا يحمل الكثير من المعاني بعد جولة لمندوبيها في الجنوب، ومما كتبت: ألوف شوهدوا عائدين إلى قراهم، لكن العودة لم تكن احتفاء بالانتصار، بل لتفقد المنازل والأملاك ورؤية ما يمكن أخذه من ملابس تتوافق مع الطقس الصيفي المرتقب، ثم العودة، بحيث أن الطريق الساحلي الذي ازدحم بالسيارات على الخط الغربي المتجه جنوبا عاد وازدحم على الخط الشرقي المتجه شمالا. تضيف الصحيفة أن هذه من آثار الحرب الثانية التي يخوضها حزب الله في غضون سنتين، ما انعكس امتراضا في كلام بعض الذين كانوا عائدين إلى قراهم، وهو ما صار شائعا في البيئة التي لطالما كانت الداعم الأساس للحزب، وإن تكن تلك المشاعر لا تعكس تخليا عن الحزب نفسه. إلا أن المقال كشف أن بعض الانتقادات كانت حادة في مضمونها، ونقل هذا المقال عن إحدى السيدات قولها: ما هذا الانتصار الذي يحدثوننا عنه، رافضة الكشف عن اسمها مخافة أن يتم التعرض لها. مواطنة أخرى قالت: نخسر الرجال الذين يموتون، ولكن لمن؟ لإيران التي تعقد الصفقات من خلف ظهورنا فيما رجالنا يموتون من أجلها. وفي مقاربة بين زعمتي حزب الله السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم، نقلت نيويورك تايمز عن سيدة جنوبية في القليل قولها: مع السيد حسن كنا ننام متيقنين أن هناك من يحرسنا، أما الآن فلا يوجد إلا مقاتلي الحزب فقط، في إشارة ضمنية إلى ضعف القيادة الحالية. ماذا سيحدث غدا؟ لتبقى أنظارنا مشدودة نحو إسلامباد، فهناك ستصاغ الملامح.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: حبس أنفاس في انتظار مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران، لبنان في انتظار خميس التفاوض والأولوية لتثبيت وقف النار، السفير كرم جال على بعبدة والسراي وتزود بالتوجيهات، جولات جديدة من التصعيد الإسرائيلي بين الجنوب والبقاع، الصليب الأحمر يسحب جثامين شهداء وعائلات محاصرة، الجيش يتصدى لمطلوبين وتجار مخدرات في البقاع، رئيس الحكومة إلى دمشق اليوم، واحتفال رمزي في روسيا في يوم النصر والأسباب أمنية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمرك سيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بوندسليغا ترقبوا عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع دي دبليو عربية نقل مباشر لمباراة السبت 7:30 المساء مع تعليق باللغة العربية.
1: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مبان، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
2: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
3: منذ أوائل شهر آذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيت الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزا للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميرا شاملا لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
1: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6,000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3,000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
3: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
1: بالنسبة للعائلات النازحة من بلدة كفر دونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعما للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفر دونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
4: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة اتصلنا بإخواننا اليونيفل وأكيد لقيناهم حدنا وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا لأنه هني معنا اليونيفل ولجنبنا وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
1: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفل قوية وقديمة وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعما للمجتمع المحلي.
4: نحن للحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفل من سنوات عديدة وطويلة بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم حفلات مشتركة نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا. هاي حقيقة أنا ما عم جامل وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات من ملاعب من حدائق من مولدات كهرباء وكانوا لجمتا. هاي حقيقة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك. بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
0: الرياضة بحياتنا أساسية. Play by Play بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: كنا متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة للفرغ، نرتاح ولا نضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دف كان ذا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
9: طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل وإعلان شديد خليفي تنفيذ تونس بيح.

صباح الخير في هذه النشرة. العالم يرصد مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران. لبنان في حال انتظار لخميس التفاوض. السفير كرم جال على عبده والسراي وتزود بالتوجيهات. الأولوية لوقف النار. التصعيد الإسرائيلي متواصل بين الجنوب والبقاع. الصليب الأحمر سحب جثامين شهداء وأنقذ عائلات محاصرة. الجيش يتصدى لمطلوبين وتجار مخدرات في البقاع. رئيس الحكومة إلى دمشق اليوم. احتفال رمزي في روسيا في يوم النصر لأسباب أمنية.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: بين التفاؤل والتشاؤم يرصد العالم مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية على وقع السباق المحتدم بين الدبلوماسية والحرب، وبانتظار انجلاء الصورة في الساعات المقبلة وتظهير الرد الإيراني على الورقة الأمريكية، لبنان يواصل التحضيرات للجولة الثالثة من المفاوضات الخميس المقبل في واشنطن، وهذه الجولة هي الأولى بمشاركة السفير سيمون كرم الذي تزود قبل المغادرة بالتوجيهات الرئاسية. ولبنان يؤكد في هذا السياق أن الأولوية لتثبيت وقف النار قبل البحث في البنود الأخرى. أما ميدانيا فالسخونة طاغية والخوف من جولات جديدة من التصعيد. بداية، ماذا عن جولة مفاوضات الخميس؟
4: استجاب لبنان وإسرائيل للطلب الأمريكي بتوسعة الوفدين بمستشارين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين، وعليه انضم إلى الوفد اللبناني القنصل العسكري في السفارة الأمريكية في واشنطن العميد وليد بركات إلى الوفد اللبناني المفاوض. في المقابل يترأس الوفد الإسرائيلي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، وهو من أشد المقربين من نتنياهو، وأفيد بأن الوفد الإسرائيلي يضم خبراء عسكريين. فماذا حملت المعلومات عن مجريات التفاوض؟
3: الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان جديد أن محادثات إسرائيل ولبنان ستعمل على ترتيبات دائمة للسلام والأمن، وأشار البيان إلى أن لبنان وإسرائيل التزما بالتعاطي مع هذه المحادثات بناء لمصالح البلدين، وأن واشنطن ستعمل على التوفيق بينهما. بيان الخارجية الأمريكية وصف المفاوضات بالخطوة المهمة نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء السلام الدائم وترسيم الحدود، وختم البيان بأن السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله. هذا ما قيل في واشنطن عن جولة المفاوضات الجديدة. أما لبنانيا فيسعى لبنان الرسمي أن تكون جولة التفاوض الأولى الخميس المقبل مكرسة للبحث في تثبيت وقف النار، على أن ينتقل البحث يوم الجمعة إلى بنود أخرى تتعلق بآليات الانسحاب والشروط المتبادلة والتفاصيل التقنية. وفي السياق، نقلت الشرق الأوسط عن مصدر رسمي لبناني القول بأن هناك مساعي أمريكية جدية لتثبيت وقف النار قبل مفاوضات الخميس. المصدر قال أيضا إنه في حال فشلت هذه المساعي فإن لبنان سيشارك في اجتماعات الخميس، ولكنه سيرفض الخوض في أي تفاصيل أخرى قبل تثبيت وقف النار. لا تقدم في أي نقطة قبل وقف النار، يكرر المصدر اللبناني، ويضيف إن الرئيس جوزيف عون على تنسيق كامل ووثيق مع رئيس الحكومة نواف سلام فيما يتعلق بالمفاوضات، وهو مرتاح لمواقف الرئيس بري الأخيرة بشأن متانة العلاقة مع رئيس الجمهورية الذي يتفق معه على أن أي اتفاق يحتاج إلى ضمانات، لأن إسرائيل معروفة بنكث تعهداتها. رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم سيغادر اليوم، فماذا عن لقاءاته قبل المغادرة؟
4: السفير سيمون كرم زار بعبدة والسراي عشية سفره إلى واشنطن، حيث زوده الرئيس جوزيف عون بالتوجيهات المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات. الرئيس عون أكد تمسك لبنان بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. ومساء تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي الذي أكد على وقوف كندا إلى جانب لبنان في الظروف الدقيقة التي يمر بها، والعمل على إنهاء معاناة النازحين الذين هجروا من قراهم قصرا.
3: هذا عن مواقف رئيس الجمهورية. ماذا الآن عن مواقف رئيس الحكومة؟ الرئيس نواف سلام أكد عبر الجزيرة السعي إلى تثبيت وقف النار قبل جولة المفاوضات الخميس، وقال إذا استمر اعتداء إسرائيل فالبند الأول في المفاوضات سيكون تثبيت وقف النار، وسنطرح وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين وإعادة الإعمار. أضاف الرئيس سلام إن أفق المفاوضات وفقا للتصور اللبناني يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأن لبنان نجح في تثبيت بأن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه. ولكن أضاف سلام هذا لا يعني أننا في لبنان لا نتأثر بمجرى المفاوضات في إسلام أبد. ومن بكركي أوضح وزير الدفاع ميشيل منسا أن لبنان ذاهب إلى السلام وليس للاستسلام. أضاف ذاهبون للمفاوضة وليس للمقايضة، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت الاحتلال، ختم وزير الدفاع.
4: الاعتداءات الإسرائيلية توسعت في الساعات الماضية وبلغت منطقة البقاع، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على حورتعلا وبريتال. أما عن الجنوب فالقصف التدميري متواصل على وقع سلسلة إنذارات بالإخلاء. وهذا الصباح أفاد مندوب صوت كل لبنان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون، الغندوري، تولين وقلوي.
3: جنوبا أيضا تمكنت فرق الصليب الأحمر اللبناني من سحب جثمان الشهيد جودة لطفي فقيه من كفر تبنيت، وكان قد استشهد في غارة إسرائيلية برفقته أيضا الشهيد محمد أحمد فقيه، الذي تمكنت فرق الهيئة الصحية من سحب جثمانه في وقت سابق. كما أنجز الصليب الأحمر بالأمس مهمة إنسانية وتمكن من إجلاء عائلات مدنية كانت محاصرة في ميفدون. وزارة الصحة أحصت في بيان سقوط 10 شهداء وأكثر من 20 جريحا في غارات إسرائيلية على طورة وعنقون والزريري وميفدون. والمزيد من التفاصيل الميدانية للزميل حسين معنا.
5: يخيم الحذر الشديد هذا الصباح على معظم المناطق الجنوبية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بالقصف المدفعي الذي يستهدف منذ ساعات الفجر وادي الحجير وبرعشيت وصفد البطيخ وتولين وقلواي والغندوري، كما استهدفت مدفعية العدو بعد منتصف الليل بلدات المنصوري ومجد الزون ومحيط بيوت السياد. وفي منطقة النبطية طاول القصف المدفعي ليلا محيط حي الجامعات في النبطية والجبل الأحمر في زبدين وصولا إلى أطراف جبشيت وميفدون وشوكين. كذلك تواصلت الغارات الجوية إلى ما بعد منتصف الليل فاستهدفت حاروف وتول، حيث أفيد عن إصابة 4 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية بجروح مختلفة. وكان الطيران الحربي والمسير قد شن أمس أكثر من 100 غارة ليستهدف عشرات القرى والبلدات من خارج دائرة الإنذارات التي حددها، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي 30 شخص معظمهم من النساء والأطفال في بلدات تورا وزراري وحداثة وحومين التحت وجبشيت وطرف السي وعنكون والسلطاني وكفر حمام. وفي مسلسل التفجيرات والإبادة العمرانية واصلت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل، وآخرها دوى انفجار ضخم في بلدة شمع سبقه انفجارات في طير حرفة، بالإضافة إلى تفجيرات في بنت جبيل والبياضة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلن فجر اليوم في بيان عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال في بلدة البياضة بصلية صاروخية. وكان حزب الله قد نفذ أمس 26 عملية عسكرية استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في الخيام ودير سريان ورشاف وطير حرفة وبنت جبيل والبياضة واللبونة بالمحلقات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية. كما استهدف حزب الله أمس المقر الإداري لقيادة لواء جولاني في قاعدة شراقة وقاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية بالصواريخ النوعية وبأسراب من المسيرات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد دعوة إلى النازحين في منطقة لبيال للانتقال إلى المدينة الرياضية، وشددت على إنجاز كل التجهيزات المطلوبة. جاء ذلك في خلال جولة ميدانية في المدينة الرياضية كان يفترض أن تشمل مجمع لبيال، ولكن بعد رفض الأهالي الانتقال ألغيت الزيارة، حيث أعرب عدد من العائلات النازحة عند الواجهة البحرية عن خوفهم من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، لكون محيط المدينة الرياضية شملته الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة. وقالت الوزيرة السيد إنها ستواصل العمل لحثهم على الانتقال، لأن المدينة الرياضية في عهدة الجيش.
6: وجود الجيش كتير مهم. ثانيا الخدمات موفرة، من الطبابة، من الأكل، من المي السخنة، من الحمامات. هلأ شفنا الحمامات الأشخاص والإعاقة مرتبة ممتازة، شفنا الشاورز، السولر سيستم اللي موجود، قريبا إن شاء الله الإنترنت، الأكتيفيتيز للأطفال. بعتقد هيدا أحسن بكتير إلهم، والخيام نفسها جيدة وممتازة.
3: يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق اليوم على رأس وفد وزاري، الزيارة لساعات، وسيلتقي في خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع. وردا على سؤال قال الرئيس سلام إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع القيادة السورية على معالجة المسائل العالقة بين البلدين بروح تخدم المصالح المشتركة، ختم سلام.
4: إقرار قانون العفو العام أصبح في مراحله الأخيرة، والعقدة محصورة ب14 موقوفا إسلاميا إلى 18 بعدما تم التوافق على إخلاء 845 معتقلا إسلاميا بحسب الديار. وفي المعلومات أن الجيش متمسك بعدم إطلاق كل من تلوثت أيديهم بدماء الجيش، وهناك اتجاه لإيجاد حل لهؤلاء قبل تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره بالتوافق الشامل نظرا لحساسيته الطائفية. وهناك احتمال متقدم بأن يرد رئيس عون القانون إذا لم يأخذ النواب بملاحظات الجيش ووجهة نظره. وكشفت أن عددا من السفارات الأجنبية تضع فيتوات على إطلاق بعض الموقوفين المرتبطين بملفات إرهابية. يذكر أن المشروع سيخضع لجولة جديدة من النقاش في جلسة اللجان المشتركة الاثنين.
3: في بكركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال الراعي وفد المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشيل متى، الذي قال: جئنا للتضامن ولنقول إن بكركي وسيد بكركي خط أحمر والمساس بهما مرفوض ومدان. وبالأمس ألقت مخابرات الجيش القبض على أحد مروجي التحريض المذهبي والطائفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
4: أشاد رئيس الهيئة الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بالجهود الرسمية وكل من ساهم في إطلاق عملية إعادة تشغيل مطار الرئيس روني معوض في الإقليعات عكار، ولا سيما الإعلان عن فتح العروض المقدمة لتشغيل المطار في 19 من أيار الحالي تمهيدا لتلزيمه وبدء العمل فيه خلال مهلة 90 يوما.
3: أقيم في قاعدة بيروت البحرية بالأمس حفل افتتاح لمنشآت وتجهيزات متكاملة لتأمين التغذية، وهي هبة من السلطات الألمانية للجيش اللبناني. في الأمن بقاعا أعلنت قيادة الجيش في بيان عن اشتباك مع مطلوبين، حيث اعترض مطلوبان دورية للجيش بواسطة جيب وأطلقا النار على العناصر خلال عملية دهم لمصنع للمخدرات في حي الشراونة في بعلبك. وخلال تبادل النار شب حريق في الجيب جراء وجود ذخائر قابلة للاشتعال. تمكن العسكريون من إخلاء أحد المطلوبين وهو سوري ونقل إلى المستشفى للعلاج، كما أصيب عنصر من الدورية وخمسة مواطنين جراء الحريق.
4: زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات النائب هادي أبو الحسن في خلوات فلوغة بعد محاولة الاعتداء التي تعرض لها، وقال جملات: قطعنا في الماضي سويا الكثير الكثير وقد نقطع الكثير الكثير، لكن أهم شيء احترام القانون والدولة في هذا الظرف الصعب.
3: والآن إلى جديد المواقف حول مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختصر المشهد بعبارة: إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد والنتائج العسكرية ممتازة. وقال الرئيس ترامب: سنرى ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه. ولفت عبر شبكة CNN لأن الإدارة الأمريكية تتوقع تلقي الرد الإيراني على ورقة المقترحات لإنهاء الحرب في الساعات المقبلة. إلى ذلك أوردت صحيفة وول ستريت هذا الصباح خبرا جاء فيه إن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد اعتبارا من الأسبوع المقبل. وعلى وقع تكرار المناوشات في مضيق هرمز، اتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة بانتهاك وقف النار. فماذا عن مصير الرد الإيراني؟
4: الموقف الإيراني أوجزه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حيث قال إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب. وأضاف بقائي أن الرد الإيراني سيعلن فور التوصل إلى قرار نهائي، وتابع: نحن في حالة وقف إطلاق النار وقواتنا في أعلى مستويات الجاهزية ونراقب التطورات بدقة، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بكل قوة على أي عدوان أو مغامرة.
3: بالانتظار مناشدات خليجية لتغليب الدبلوماسية، الخارجية القطرية أعلنت في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي في خفض التصعيد في المنطقة، وأن قطر أكدت على ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة الباكستانية. وفي الرياض أكدت مصادر سعودية رسمية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية هجومية ضد إيران. ونقل عن مصدر سعودي القول إن الرياض تسعى إلى التهدئة وتدعم الجهود الباكستانية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
4: في روسيا، وعلى غير العادة أعلن أنه لدواع أمنية سيقام عرض رمزي في احتفالات يوم النصر الروسي الذي يقام في 9 أيار من كل عام. وسيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا مصغرا في الساحة الحمراء من دون عرض أي معدات عسكرية، وذلك بسبب الوضع العملياتي الراهن وفقا لوزارة الدفاع الروسية. تزامنا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن النجاح في إقناع موسكو وكييف بهدنة لثلاثة أيام. والآن إلى الأحوال الجوية. تشير تقارير الأرصاد إلى ارتفاع إضافي مرتقب بدرجات الحرارة اعتبارا من اليوم على وقع جو ربيعي سيستمر طوال الأيام المقبلة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 28 و34 درجة.
3: كان في هذه النشرة: العالم يرصد مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران، لبنان في حال انتظار لخميس التفاوض، السفير كرم جال على بعبدة والسراي وتزود بالتوجيهات، الأولوية لوقف النار، التصعيد الإسرائيلي متواصل بين الجنوب والبقاع، الصليب الأحمر سحب جثامي شهداء وأنقذ عائلات محاصرة، الجيش يتصدى لمطلوبين وتجار مخدرات في البقاع، رئيس الحكومة إلى دمشق اليوم، احتفال رمزي في روسيا في يوم النصر لأسباب أمنية.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا

0: الثالثة والثلث بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

0: qui peuvent être fixés à lui.
1: مسرحية حني كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح وكمان على الرقم 709353559.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صوت كل لبنان

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج

0: برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيف اليوم النائب إدغار طرابلسي، ومعي على الإخراج الإذاعي سافيو بوصعب. قد يكون لبنان في أدق مرحلة في تاريخه الحديث، أيام فاصلة عن انتهاء الهدنة الممددة واللقاء الثالث بين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن الأسبوع المقبل، وعلى توقيته تضبط المواعيد واللقاءات لترتيب الأوراق التفاوضية في وقت يرتفع منسوب الغليان الأمني ليعود ويتراجع من دون أن يصل حد الالتزام التام بوقف إطلاق النار. الحرب والتوترات الأمنية إلى جانب النزوح وانعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم وضعت العام الدراسي أمام تحديات غير مسبوقة، وفتحت الباب أمام تساؤلات مصيرية عن مصير وإجراء الامتحانات الرسمية في موعدها وتأمين الظروف المؤاتية لها رغم كل التسهيلات المطروحة. ملف الامتحانات الرسمية عاد اليوم ليشغل كل بيت لبناني، فأي مصير ينتظرنا؟ معي اليوم مقرر لجنة التربية النائب إدغار طرابلسي، ومعه سأناقش الملف التربوي بدرجة خاصة إلى جانب كل الملفات المطروحة الأخرى. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شكرا لحضورك اليوم سعادة النائب إلى استوديوهات صوت كل لبنان. رح يكون في إلنا حديث بكل الملفات، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قانون العفو العام الموجود اليوم باللجان وفي جلسة جديدة، أيضا زيارة الرئيس نواف سلام اليوم إلى سوريا. ولكن خلينا نبلش بهم كل بيت لبناني. صحيح. هو الامتحانات الرسمية. اليوم كل بيت عنده يا ولد بالترمينال يا ولد بالبروفي. الأمور بلشت شوي تتوضح، ولكن المشهد ككل ليس واضح بتفاصيله. نحن اليوم أي مشهد ينتظرنا بالامتحانات الرسمية؟
1: خلينا نبلش أول شيء بالبروفي. قبل ما نحكي عن القرار الجديد يلي بنشكرها للوزير عليه، أنا بغض النظر عن حالة الحرب وحالة خلينا نسميها الطوارئ التربوية،
0: نعم،
1: أنا غير مقتنع بامتحان البروفي، وأنا مقدم قانون وفي زملاء آخرين مقدمين كمان اقتراحات قوانين لنخلص بقى من قصة البروفي بالشكل اللي هي فيه. بتبقى عتبة البروفي بامتحان مدرسي برعاية الوزارة والمركز التربوي، وبيقطع التلميذ بسلام نفسي وما بيصيبه شيء، بيطلع بده يكمل سجوند بيكمل، بيروح مهني بيروح. فأنا مقدم اقتراح لإنهم بالوزارة ما بدهم يمشوه. فأنا أول شيء طلبت للوزيرة أنه رجاء الجماعة عندك من الوزارة بعتنا من البرلمان ياخد استشارة، ألقوا القبض على الاقتراح ما ردوا للبرلمان. فهي قال أنا مش عارفة، هيدا آخر لقاء الأسبوع الماضي، وعدتني أنه تجاوبني، بدي أخلص بقى نهائيا من امتحان البروفي. أنا بعرف في أساتذة ما بيعجبون هالأمر، لأنه امتحانات البروفي هي موسم لا تخزيني فيه شوية فائدة مادية للبعض. هلأ المهم، بآخر لقاء صار لي بالأسبوعين الماضيين اجتمعت بالمعالي الوزيرة مرتين. أول مرة لجنة الطاولة، لجنة التربية النيابية، على طاولة لجنة التربية النيابية، وحكينا عن البروفي، وأنا تمنيت عليها أنه تلغي البروفي السنة وتستعيد عنا بامتحان مدرسي. تاني مرة كنت مع المكتب التربوي للتيار الوطني الحر، أيضا تمنيت عليها، هي ما كانت عم بتقول شيء، بتفهمها كان بدهم مصلحة الطلاب خلين يدرسوا، إذا بتقولوا ما في بروفي بطلوا يدرسوا، هاي من جهة، ومصلحة المدارس بدهم يقبضوا الأقساط النهائية، إذا قلت لهم ما في بروفي يمكن هن بيظنوا أنه في أهل ما بيدفعوا. ولكن مبارح بزيارة النائب نعمي محفوظ ومجلس النقابة لعند معالي الوزيرة، وأخيرا طلع الدخان الأبيض، رح يكون امتحان مدرسي بإشراف الوزارة، وإن شاء الله أنه هيدي الخطوة، لأنه هي بتمشي بضمن الاقتراح لأنه اللي أنا عامله أنه امتحان مدرسي، خلصنا بقى هيدا الهم واللبكة والفرستريشن على الطالب. فإن شاء الله نمشي بهذا الاتجاه، منقول للأهل ما يخلوا أولادهم ما يدرسوا، لازم يدرسوا لأنه في امتحان مدرسي، إذا سقط بيكون سقط.
0: شو مصير المدارس اللي ما تعلمت السنة ساعة النيب؟ يعني في مدارس بالنسبة للنزوح بالنسبة
1: إلى حل، كله إله حل. أول شيء ما بتخلص الدنيا، قطع علينا الكورونا وحرب 2024 وعديدة أيام صعبة عديدة. أعطت مبارح وعد أو قرار داخلي بالوزارة وعدت الأهالي والمدارس ونقابة المعلمين أنه ستمدد التعليم أسبوع حتى يعملوا كاتش أب على النواقص الفاقد التعليمي. هلأ يمكن بدنا أكتر من أسبوع أوكي، ولكن خلينا نحكي عن الامتحان كيف بصير. الامتحان بصير على شو أعطي، على شو ندرس. في عندك معدل وسطي بيحفظ مكانة الامتحان، في عندك المالتيبل تشويسز للمواد والأسئلة. خلينا نقول منعطي كل المواد للمدارس، نعطي خمس أسئلة، خلينا نفترض فرضية هيك، خمس أسئلة بتغطي المنهج بكامله، اللي دارس المنهج بكامله بيختار ثلاثة من خمسة، لو افترضنا يختار البدوي، اللي دارس أقل بيختار ثلاثة من خمسة اللي هن التلتين الأولين، لأنه الكل رح يكونوا مخلصين التلتين الأولين تبع المنهج. فما عندنا بروبلام، يعني في طرق، في حل، بيرجعوا بيعملوا إن شاء الله بتخلص الحرب بوقت قريب بمدى منظور، بيعملوا مدرسة صيفية، بيرجعوا بيعملوا أول شهرين من سنة الجاي، بيعودوا اللي فقدوه، كله له حل. ولكن فيما يختص البروفي، هيدي قصتنا مع البروفي، بيبقى في القصة
0: لكن تحت إشراف وزارة التربية الامتحانات صحيح. بالمدارس بدها تكون
1: نعم صحيح، وهذا اللي أنا قايله باقتراحي إن بأوملوا أيامي ما بيسمعوا أحيانا، بيقولوا أنا عم بقترح نوقف الامتحان الرسمي، بيقولوا ما فيك تلغي البروفي. ما نحن متفقين في ثلاث عتبات، في الأساسي الابتدائي أو التكميلي والثاني، وهلأني صاروا يسموه أساسي وكذا، رح تضل العتبة موجودة، مش إنه رح، بس أنا عم بقول نعملها بالمدرسة. ليش بدي أنقله من محل لمحل وادفع مصاري الدنيا هدر وعلى طول في زعبرة حطوا الكاميرات وما مش الحال؟ بالمدرسة أفضل. هلأ أميلك إيه، بس كيف الدولة فيها تتأكد من المدارس التجارية؟ هيدي بدها حل مختلف، ما بينحل بالامتحان هيدا، وعلامة أنه بعدهم ماشيين وبعدها مدارس تجارية، وبعدهم بيحكوا لنا عن المدارس التجارية، وبعدهم بيعملوا نفس الامتحان وبعدها القصة ماشي.
0: نعم، يعني اليوم رايحين باتجاه امتحانات بالمدارس
1: مدرسي كتير منيح.
0: نعم، للبروفي بإشراف وزارة التربية.
1: والتلاميذ اللي مدارسهم تهجروا منها، لأنه في مدارس انضربت، في فوق 300 مدرسة، في مدارس صارت مراكز إيواء، رح يلاقولهم مدارس قريبة لسكنهم أو نزوحهم، بيروحوا على مدارس قائمة بيعملوا الامتحان فيها.
0: بالنسبة للبكالوريا، إذا كان الأمور المتعلقة بالبروفي حسمت، ويبدو أنه في الأيام المقبلة رح نكون بإعلان رسمي
1: نعم
0: عن
1: صحيح.
0: هذا الخيار المتخذ، ولكن ماذا عن البكالوريا؟ امتحانات شو مصيره؟ يعني في إصرار أنه ما يكون في إفادات هذا العام، في إصرار على أنه إجراء الامتحانات الرسمية، ولكن كيف؟
1: يلا هلأ لنقول بعشرة الشهر وعد معالي الوزيرة أنه تعلن عن انتهاء العام الدراسي أيمتى وبدء الامتحانات الرسمية. كمان شرحت لنا بآخر لقاء أنه بدها تعمل امتحان للبكالوريا متدرج على ثلاث دفعات، اللي مخلص البروغرام تبعه مثل بالنصف الشمالي للبنان من بيروت لعكار بيقدر يسجل اسمه اختياريا بعمل امتحان بالدورة الأولى، اللي منه مخلص البرنامج بيقول بيسجل اسمه بالدورة الثانية. الاستلحاق تبع الأولى هو مع جماعة الثانية، والاستلحاق تبع الثانية بالدورة الثالثة، وهي مبسوطة بالاقتراح.
0: الدورة الثالثة أمتين رح تكون ساعتين؟
1: طولي بالك يا سيدتي الكريمة، هذا الاقتراح أنا لا أعتقد أنه من معالي الوزيرة، أعتقد أنه هو من مؤسسات خاصة. أنا شرحت لها ليش ما بيصير يكون عندنا ثلاث دورات. أولا
0: في جامعات بلش،
1: لا خلينا نحكي إيه طبعا طبعا، هي عم بتقول أنه الطلاب اللي بدهم يقدموا الدورة الأولى عم بيقولوا نحن عندنا منح وفي جامعات، ما بيصير تحرمونا. طيب واللي هو بالدورة الثانية اللي مش مخلص ما عنده جامعات؟ ناس بسمنة وناس بزيت، انه كيف يعني بيفكروا بأنانية مفرطة جماعة المدارس الخاصة بالأماكن اللي هي ما تعرضت للحرب، نسبيا ما تعرضت للحرب، وهن مخلصين بكير ما بيفكروا بغير أولاد؟ لا، هيدا الأمر مش مقبول. وبعدين مين بيقول انه بنعمل أول دورة ما بيصير في حرب والتاني ما بتصير، أو التاني ما بيصير
0: الوضع الأمني منه هالقد مستقر؟
1: مين بيأكدنا؟ يعني بعد في شغلة تانية، مين بيأكد انه هن رح يدفعوا للأساتذة؟ اوريدي الأساتذة عم بيبكوا انه ما عم بيقبضوا، بركي قاموا الأساتذة عملوا اضرار.
0: نعم.
1: انا ضد، سألت شو الحل،
0: شو الحل؟
1: الحل هو التالي، عندك حد أدنى وحد أعلى، سقف أدنى وسقف أعلى، والمعدل الوسطي للمواقيت للتوقيت هو أمتى الجامعات الخاصة وبلاد برا ببلشوا ياخدوا طلبات الناجحين الأخيرين. نعم. هذا السقف الأعلى، والسقف الأدنى هو أنت بك تحدديه بانتهاء العام الدراسي. فبتجي بتقولي أنا بعمل بكالوريا واحدة، هلأ طبعا أنا كنت بتمنى كمان تكون مدرسية، هلأ تقلك شغلة أنه أنا مش مقتنع فيها كل البكالوريا، يعني
0: خلينا كمان البكالوريا مش بس البروفي.
1: شو عم نضحك على حالنا نحن بهيك امتحانات؟ هلأ هني تقلك شغلة بيجوا، أنا مش مقتنع بالطريقة تبع البكالوريا، هي رح بتضل البكالوريا بكالوريا انتهاء العام الصف الثاني عشر، بس انه في طروحات جديدة اليوم بالعالم غير الطريقة تبعنا، ليش تمام نخدها؟ بس هلأ ما قادر غير لونيها،
0: يعني نغير
1: في طريقة التقييم مختلفة. هذا الامتحان يلي اذا واحد صاب وجع درس ولد او وجع راس او رهاب المكان بيسقط بسببه، الله ما قالها. كيف يعني واحد كل السنة كان ماشي حاله بالمدرسة وعم بينجح بيروح على الامتحان صابوا رعب معين من الاستاذ، من الجو، من الغربة، من مين هالعالم، من الدرك، شوي سقط. كيف يعني منخرب له حياته نحن على هيدا الامتحان؟ أنا بدي تقييم مختلف، تقييم بياخد ثلاث علامات من العام الدراسي وبيقول يا ناجح يا سائط، والدولة بتشرف عليه والمركز التربوي بيعمله الامتحانات. على كل هيدا مش رح يصير، بعدنا عم نجاهد هون تتغير شوي،
0: بعدنا ساعات نايب على انه منعمل امتحان ولا ما منعمل امتحان لامور بدها.
1: نحن تصوري، وانا مصوت كمان يعني للأسف عندي ندم شديد، ما بعرف اذا مننبسط ولا ما مننبسط بالبكالوريات الاجنبية، ما رح نسميها، لانه اخر نهار اذا بتعرفي الحقيقة انه هيدي بكالوريات لشركات تجارية مش لدول. يعني إذا أنت حكيت البريطانية أو الفرنسية أو الدولية، هيدي مش للدولة الفرنسية، مش للدولة البريطانية، مش للدولة الفلانية، هول شركات بيعملوا مصاري، والمدارس عندنا متورطة بالمصاري كمان. برضو بدي أشهد لهم بشيء كتير منيح، هول عندهم مواد اختيارية وعندهم أسئلة اختيارية، شوي بتجي مع العقل التربوي اللبناني بتقول هيك نعمل بكالوريا بمواد اختيارية وأسئلة اختيارية، بقول لك ما بدي. طيب أنا بقول السنة ما في حل إلا بكالوريا موحدة واحدة وبأسئلة اختيارية ومواد اختيارية،
0: يعني هيدا بيأمن الإنصاف أيضا للطلاب. يعني لو ما كان الطالب موجود بمنطقة تتعرض للقصف كمان نفسيا تعرض، يعني هذه الأمور بتحقق بمحل معين الإنصاف، رح يكون في إنصاف لكل الطلاب.
1: ما في إنصاف إلا بالمواد الاختيارية والأسئلة الاختيارية، من كتر عدد الأسئلة، خلينا نقول 10 مواد بغطوا 9 مواد، 3 للثلث الأول، 3 للثلث الثاني، و3 للثلث الثالث، ومنقول له الطالب نقي 5 نقي 6، شو بيصير؟ بنقي 6 اللي هو درسهم. وبعدين أكيد إذا طلع بالمواد العلمية في مواد نقصته رايحة كلية الهندسة، بده يعمل جهد إضافي بالصيف تينجح كونكور الدخول.
0: نعم.
1: هي قصة تاني، بس هي على طول بتصير، هي على طول، هي غير قصة. فأنا بعدني مصر على هالرأي. امبارح هي معالي الوزيرة الحياة تربوية مميزة، ولكن امبارح وعدت النقيب انه بدها تعمل 3 دفعات بكالوريا، واللي هو نحن انا وغيري في كتل اخرى كمان واحزاب اخرى ونواب اخرين بلغوا ان احنا ضد هيدي، فهي بعدها مصر عليها. انا اعتقد رح يكون عندها استحالة عملية تعملها. على كل بعد معنا من هلأ لمنتصف هذا الشهر منشوف.
0: بس شو الأجواء؟ يعني اليوم كلجنة التربية شو عم بطالب لجنة التربية؟
1: بدنا بكالوريا واحدة. لجنة التربية خلاص يعني هي بتعرف موازين القوى بلجنة التربية، وتقريبا الكل ممثلين بلجنة التربية بدهم بكالوريا واحدة.
0: متى تحصل إذا بدنا نتفق عليها؟ شو التوقيت الأنسب لحصول البكالوريا؟
1: شو بدنا هلأ؟ كان عندنا اجتماع
0: بتموز، يعني تحصل بتموز،
1: ما بعرف، ممكن هذا التوقيت عليها. تانين كان عندنا لقاء بعد بكرة تأجل إن شاء الله ما بيطول تنحسم قصة البكالوريات الثلاثة، وأنا ما بدي بكالوريا مثل ما قلنا فئة أولى وبكالوريا فئة تاني، في كرامة الشهادة، مش عم نحكي نحن عن كرامة الشهادة واسمنا الأكاديمي، ما بيصير يكون عندنا 2 بكالوريا.
0: ولكن كمان أيضا يطرح علامات استفهام وبعض الهواجس أنه أي مراكز ستعتمد للامتحانات. نحن منعرف أنه في كتير مدارس رسمية هي اليوم مراكز نزوح، مراكز لواء. شو رح يصير؟ وين رح يقدموا؟ يعني بمدارسهم يرجعوا أو كيف رح يصير؟
1: بدهم ياخدوا المدارس اللي هي شغالة أكاديميا ويستخدموها كانت خاصة أو رسمية، بيدفعوا له أجار هاليومين وبياخدوا الطلاب
0: في أموال في
1: ما بعرف هلا عم بيجربوا يجيبوا من جهات مانحة أجنبية، بس إنه من صيدا ونزول انسى الموضوع. وصيدا امبارح ضربوا الناس قاعدين على الكافيه، اكلوا صاروخ راح شبين ثلاثه او عالم قاعدين بالكافيه على مثل ما بتشوفيهم انتو نازع شط البحر. فبقى ما بعرف من صيدا وطلوع، في كتير مدارس الى بيروت هي مراكز ايواء، فبدهم يفتشوا على المدارس الخاصه
0: معنا وقت يعني
1: هيدا ومعاه دور المعلمين في مباني للدوله بيقدروا يعملوا فيها، او مباني للجامعه اللبنانيه بيقدروا يعملوا فيها امتحانات رسميه.
0: ساعتني بهيدا البلان وضع للامتحانات، يعني نحن وين؟ نحن على ابواب الامتحانات.
1: بعتقد عم بيشتغلوا على هيدا الموضوع. هلا نحن باخر جلسه فهمنا انه ما كان عندهم خطه طوارئ، عندهم اجراءات، ودبكوا زملائنا النواب مع الوزاره انه كيف ما عندكم خطه الى اخره ماشي الحال نتجاوزها. عندهم اجراءات، بعتقد انه هيدي هن بيعرفوا المباني الشاغره والمباني المشغوله.
0: لأنه بس ضمن خطة الطوارئ في حال حصول أي تطور ما غير محصول.
1: لا ما عنا خطة الطوارئ، ما عنا خطة الطوارئ، بس لما تجي بتنعمل امتحانات بدهم يشوفوا كيف يتصلوا بالخماسية، ما بعرف مين يتصلوا بالوزير بالسفير ميشيل عيسى يقولوا دخيلك، قلهم هلأ يوقفوا الطيران من فوق راسهم.
0: في العامل الأمني كتير مهم،
1: اعتبري ما في ولا قصف ولا شيء، بس في وحدة عم بتوز فوق راسهم، مين بده يدرس، مين بده يقدر يقدم الامتحان. ايه فيها صعوبة كبيرة، بقى بده يشوف كيف بدنا نقطع هالمرحلة ان شاء الله على خير وسليم.
0: ولكن اكيد يبدو واضح انه رايحين لتخفيف جذري بالمناهج، صح؟
1: لا انا
0: بعدها على
1: لا هي في تقليص.
0: نعم
1: اوريدي نحن في التقليص عن السابق، ولكن بعد ما بتت هيدي القصة وفي اصرار لدى بعض المدارس الخاصة انه ما بدنا اكتر من هيك، أنا بقول لهم ما تقلصوا، عملوا أسئلة اختيارية وما تقلصوا،
0: يعني أوكي. تحديد إذا بدنا نقول دروس، إذا بدنا نقول للتقديم، إذا
1: اعتبري خلينا نفترض أنه المتن الشمالي معنا. نعم. نحن يعني مش عايشين لوحدنا بالعالم، المتن الشمالي وكسروين، مع احترامي لأهلنا بالمتن الشمالي وكسروين، اعتبري المتن الشمالي وكسروين عملوا 100% من المنهاج.
0: نعم.
1: بس ابن صيدا ونزول عامل 40-50%، واعتبر هلا
0: يعني الاعتماد بده يكون على 40% المشترك بين كل الطلاب.
1: لا المشترك بده يكون موجود، الكور تبع الأسئلة من المشترك، وبتحطي أسئلة إضافية اللي هو شعر حاله رافق على الأسئلة اللي هن بالشي اللي ما درسوا ابن صيدا والمناطق اللي تعرضت للضرب، بيختار من هون وبيختار من هون، وكل واحد يختار اللي بيقدر يعمله.
0: ولكن
1: بدنا نحكي الواقعية.
0: نعم. الخيار الأساسي هلا إنه في امتحانات،
1: في امتحانات، مصرين يعملوا امتحانات. إذا مصرين يعملوا امتحانات بدهم يعملوا مواد اختيارية. شوفي أنا بحكيهم هولي لو ما في حرب، لو لبنان سويسرا الشرق وأحلى أيام وأحلى حالات، وأنا مقتنع بالمواد الاختيارية والأسئلة الاختيارية، يشوفوا شو بدهم يعملوا. هلأ نحن عم نضغط أنه المنهج الجديد يطلع هيك، يعني بيقولك لازم نغير فلسفتنا، غيروها، ما بيصير شيء، ما بيصير شيء.
0: ساعدت أنا يعني الملفات التربوية كتير كبيرة، كانت الامتحانات هي الأبرز فيها، خصوصي أنه العالم كله من شغلة إذا في امتحانات ولا ما في امتحانات. ولكن اليوم إلى أي حد تؤثر السياسة والخلافات الداخلية على القطاع التربوي وعلى اتخاذ القرارات؟
1: لا ما كانت السياسة اللبنانية مش مأثرة على القطاع التربوي، ما عدا قصة البكالوريا أنه في موقف وطني سياسي ضده. إيه نحن بالسياسة ضده وبالأكاديميا ضده، أوكي، ولكن نحن ما عنا شأن داخلي بيأثر. لا بالحقيقة هي قصة الحرب القائمة.
0: نعم.
1: على لبنان هي اللي بتخلي الوزارة وكل الطاقم التربوي والعائلة التربوية تكون عاجزة ومربطة. بدنا نحكي بواقعية ولا شو؟ نحن الاعتداء يلي مش بإيدنا، في طيران أكان عم بيقصف ولا عم بيوز فوق راس الطلاب، بيحرمنا هناء العيش الأكاديمي والتربوي.
0: هذا هو اللي كنا عم نشير له بالمقدمة، يعني تأمين الظروف الملائمة والمؤاتية لهؤلاء الطلاب.
1: منا مؤاتي لحد هلأ. هون نحن بالمتن منفكر على البلكون للدرون، كسر وين يمكن أرحم، جبيل أفضل، طرابلس أحلى وأحلى، عكار مرتاحين. طيب بس هيدا نص لبنان، مش كل لبنان، لأنه البقاع مثل أن هون بيسمعوا الدرون نعم. مثل ما نحن عم نسمعه.
0: يعني واليوم كمان السؤال يطرح عن العدالة بين طلاب المدارس الرسمية وطلاب المدارس الخاصة. اليوم اثنيناتهم رح يكونوا عم بيقدموا على هذه الامتحانات.
1: صحيح.
0: ولكن اليوم في عوامل كتير لعبت دورة هذا العام والسنوات الماضية.
1: صحيح. وحدة من حقوق الإنسان الأساسية هي إنه يتعلم. وشيء تاني في التربية لازم يكون في مساواة. وهذه بالدستور اللبناني. ففي عنا ذهنية جاي لأنه نحن تعليم حر وخاص ومصان في الدستور مثل واحد الشاطر بشطارته نحن خلصنا نحن ليش ما يدفع الثمن المخلص يصطفل؟ لا ما بيجوز، لازم ناخد بعين الاعتبار أنه الطالب منه مورط بالسياسة ننتقم منه، ولكن نحن بدنا نساعده. شو فينا نساعده ونسهله؟ لازم نساعده، لازم نشعر مع بعضنا البعض. منشان هيك عم نطالب بهالتساهل إذا صحت العبارة لأجل المساواة. أوكي. وأنا برجع بقلهم للمدارس الخاصة، ما تقولون لك حبيبة أنا بوثق فيك، نحن مسلمينكم أنه أنتو تعليم خاص مميز. التعليم الخاص المميز هو داخل جدران المدرسة، الأستاذ، المنهج، الإدارة، الجو. طالما أنت كله متوفر عندك وحالتك بتجنن، شو أطلن لي هم هالشهادة؟ ما هو الطالب بقوة شو أنت عطيته، مش بقوة الورقة اللي أخدها. فما يحكونا بغير هاللغة، لأنه أحيانا بيجوا بيهولوا علينا بيحكوا إذا ما عملتوا لنا هيك وهيك صيت الشهادة اللبنانية بالويل. صيت الشهادة راجع لإلكن شو عطيتوا للطالب عندكن بشهادة وبلا شهادة. لأنه آخر النهار أنا تقلك شغلي، بيحكوا عن البكالوريا، ما أنا بدي أقلك تغيرت فلسفة الدخول إلى الجامعات. اليوم الجامعات ما بقى بهم أمر الشهادة، فأنا عم
0: تطلب
1: ثلاث سنين.
0: نعم تطلب ثلاث سنين بالمدرسة
1: تماما، عم بيطلبوا فايل. فللأهل، للأهل اللي عم بيسمعوني، ما يهولوا عليكم بقصة الشهادة. خلي ابنك يطلع سجود بريمير تيرمينال قوي وعلاماته جيدة ببصوله إيده بكل الجامعات يفوت لعندهم. الشهادة ما بقى هي يلي بتعطيه قيمته الأكاديمية. وأنتوا يا مدارسنا الأحباء، يا مسؤوليننا التربويين، ما بقى تهولوا على الشهادة لأسباب نعرفها شو هي. نحن منحترمكن
0: سؤال
1: بس لحظة شوي، نحن منحترمكن كثيرا. أنتوا قبل قيام الدولة، أنتوا التعليم الخاص قبل قيام التعليم الرسمي، فهمنا هالأمر ونحن جزء منه ونحن مديونين لإلكن. إلا أنه ما تستخدموا الشهادة لقهر بعض اللبنانيين بيساووا أكتر من نصف لبنان.
0: نعم سعادة النائب، بعد هيدا الحديث الكله بالتربوي والامتحانات الرسمية، اسمح لي أسألك سؤال وبتمنى أن يكون في جواب صريح من قبلك. اليوم لجنة التربية النيابية على نفس الموجة مع وزارة التربية بشخص الوزيرة اليوم؟
1: لجنة التربية النيابية تتعاون مع الوزيرة ومستشارينا بشكل جيد وجدي، وعم نشتغل الاقتراحات القوانين يد بيد على الطاولة، وعم نوصل نعمل اقتراحات ممتازة بالحقيقة ممتازة. مثل مثلا خلصنا 515 نحن والتربية، وزارة التربية، خلصنا التعليم المهني نحن وزارة التربية. فنعم هيدا الشغل ممتاز، بس بالأخير الوزير هو السلطة التنفيذية. فمثلا إذا هلأ نحن عم نشد باتجاه بكالوريا موحد وهنن أخدوا غير قرار، بيكون وقع خلاف بالحقيقة.
0: نعم.
1: وهنن بيقدروا يعملوها، مش أنه ما بيقدروا يعملوها، بس نحن بنتمنى ما تعمل الوزارة لهالقصة.
0: اليوم عنا كمان كان في مشاريع قوانين كانت طرحت، تم إقرار عدد منا، يعني اقتراح احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم بالقطاع التربوي، تنظيم المجالس الأكاديمية بالجامعة اللبنانية. أدى هيدي القرارات كمان لمسار سليم تربويا على كل المستويات، إن كان بالمدارس أو بالجامعات أيضا.
1: في اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين جاي من الوزارة. بآخر جلسة أقرينا بعض الاقتراحات، وفي مشروع قانون إجا من الوزارة في عليه رضا، بس بدنا نعمل له رتوش، فراح للجنة فرعية.
0: يعني التعيين والترفيع كعم نحكي عنه؟
1: ايه نعم صحيح. فراح يكون عنده وقت للدرس، وإن الله راد نوصل نحن وياهم للنتيجة.
0: سيتم إقراره، مش إنه بهدف العرقلة يعني، ولكن لمزيد من النقاش.
1: بالحقيقة لازم قلك إنه الأجواء إيجابية منتجة بناء نحن ووزارة التربية لما توصل قصة على طاولة التشريع.
0: نعم، سأتابع الحديث مع النائب إدغار طرابلسي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث.
3: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث. أرحب بكم مجددا مستمعي صوت كل لبنان في برنامج أحداث في حديث، وضيفي النائب إدغار طرابلسي. صباح الخير من جديد.
1: صباح النور لك وللمستمعين الأعزاء.
0: سعادة النائب، يعني بعد عنا كم سؤال بالشأن التربوي قبل ما ننتقل للملفات الأخرى، إن كانت سياسية أو أيضا اقتصادية وما يتعلق بزيارة الرئيس سلام اليوم إلى سوريا. بالنسبة للمواضيع المطروحة هي أيضا رئاسة الجامعة اللبنانية اليوم، هذه ملف إذا بدنا نقول هذا الملف شائك، وكمان صار حديث حوله في بعض إذا بدنا نقول أحاديث عن التجديد. شو مصيره وشو التوضيحات، يعني إذا في توضيحات لهذا المسار؟
1: بالحقيقة صار ضج كتير كبير بسبب الاقتراح، والناس يلي عملوا الضجة ممكن يكون عندهم مصلحة خاصة وشخصية يكونوا مرشحين، شو بعرفني، بدهم يترشحوا على رئاسة الجامعة. فإذا حصل تجديد،
0: يعني في خلفيات للموضوع.
1: ايه طبعا، هولي مش كل القصة انه مبدئية، ما في ناس بتتصرف هيك، وفي ناس من مبدأ طائفي وحزبي انه الطائفة الفلانية رئاسة الجامعة لقالها لا نحن، طب شو انتو بتقدروا تحولوها لطائفتكم؟ يعني مثلا اذا اعترضتوا فيكن تاخدوا رئاسة الجامعة اللبنانية لقلكن؟ انه عشو عم تعترضوا؟ انا تقليك لا اتحرك بالشأن التربوي لا من منطق من منطلق سياسي ولا من منطلق طائفي، فعلا انا بتحرك من قناعات اكاديمية محض. لما انا عرفت ذات يوم من زمان من فترة طويلة انه بقوانين الجامعة اللبنانية الرئيس بيجي لدورة واحدة one term 5 سنوات، تفاجأت. انا ختمت دراستي بهذا الموضوع ادارة المعاهد العالية. اليوم ما في كتير دول عندهم رئاسة تبع الجامعة لدورة واحدة. فرنسا يلي هون احنا بنحب نقلدها تعطيه دورتين او ثلاثة. المعدل الوسطي هو 8 سنوات ونص، 8.6. بأمريكا ما في حدود، طالما رئيس الجامعة ناجح أكاديميا في معايير مطبقة، عم بيجيب رانكينج أعلى، عم بيجيب أفضل الأساتذة، عم بيزدادوا الطلاب، عدد الطلاب من خلفيات متنوعة، عم بيجدد بالبرامج، عم بيصرف على الأبحاث، بيجددوا له. فمعدل رئاسة الجامعة بأمريكا 20 سنة بلس، لكن بفرنسا 8.6، بأمريكا 20 سنة بلس. بيجوا هون بيقول لك ايه بس نحن مش أمريكا. طيب نحن فرنسا مثلا بكون تمشوا على النظام الفرنساوي تعطوه دورتين. نحن ما جددنا، اجا اقتراح بالتجديد وانا مقتنع فيه، بس صار نقاش على الطاولة، تقدموا الزملاء باقتراحات جيدة، وصلنا حددنا انه يحق له الترشح لدورة ثانية، فهيك رح يطلع القانون مش تجديد. بيترشحوا ثلاثة، مجلس وزراء بياخد 3 اسماء، بيقرر مين بده. اذا الرئيس ناجح بيعطيه فرصة تانية، واذا مش ناجح ميرسي وارفار والله معك.
0: يعني رايحين على طريق التجديد ولكن عبر الترشيح، اذا بدنا نقول
1: يحق له الترشيح لمرة ثانية. عشوم او مين لقيامي، عشوم أو مين لقيامي، يلي أو مين لقيامي كلهم إما من مصلحة ذاتية بيستحوا يحكوا فيها بحركوا عالم، أو طائفيا وغرائزيا. أنا شخصيا بقول هلا أقول إن صاحبك رئيس الجامعة أعتبري ما بعرفه لرئيس الجامعة، ما أنا عم بشتغل على نص اليوم فيه الرئيس بكرة بيجي غيره. هل يجوز بلبنان عندك 3 4 أو خلينا نقول توب 5، خلينا نعددهم بالأسماء، الجامعة الأمريكية، الجامعة اليسوعية، الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو، والجامعة بيروت العربية، خلينا نكتفي بهول الأربعة. أوكي، هولي أعرق 4 جامعات في لبنان. الأب سليم عبو، حدا بيقدر يقول لي قديش قعد رئيس الجامعة اليسوعية؟ رئيس تاريخي. الأب سليم الدكاش الله يوجه له الخير، قديش قعد سليم الدكاش؟ لو ما الرهبنه اليسوعيه عند سن تقاعد ملزم، شو بي سليم الدكاش قديش قعد والجامعه قفزت قفزات نوعيه معه، كيف بتشيلي؟ الاب البريزيدان جوزيف جبرا للاي يو قديش قعد؟ كيف رفع للأيو عمر جبيل عمل جامعة هائلة، فضل الخوري رئاسة الجامعة ببيروت العربية، كيف هولي يعني بتجد له أنت الجامعة اللبنانية اللي هي الجامعة الأولى والجامعة الأم وجامعة الوطن والجامعة الوطنية، تجي بتقلي له هي أكبر جامعة، بتقلي له 5 سنين أنت بتفل على البيت واللزي. هلأ أنا سميت لك 4 توب 4.
0: نعم.
1: إذا رحت إلى الجامعات التانية تاريخيا، الكاثوليك أو الأنطونية أو الـAUST أو في كتير جامعات، في جامعات خاصة بتملكها عائلات عم بيقعد البريزيدان فيها 20 و25 سنة. كان عندي صديق من كم يوم كنت أنا وياه، رئيس جامعة خاصة هو مؤسسها، اعترض على هالموضوع اللي أنت بتقبل. تقول له ايه بقبل، هلأ أنت قديش صار لك مؤسس جامعتك ورئيسة؟ فبقى ما بيجوز، في استقرار بقيادة الجامعة، بالقيادة الأكاديمية في استقرار، وفي رؤساء بيجوا بيعملوا قفزات نوعية بالأكاديميا وبالوطن وإلى آخره. ايه بنجدد له مرتين. هلا انا شخصيا كنت بحبها تكون مفتوحه اسوة بالامريكيه واليسوعيه. ما بيصير انا على نفس الارض وعلى نفس العاصمه ونفس الوزاره للتعليم العالي ونفس نفس نفس كل شيء، بيكون عندك رئيس تاريخي قاعد باليسوعيه وبالامريكيه، بيجوا على الاجتماع بيطلع في هذا بيقول له حضرتك مين؟ بيقول له انا رئيس الجامعه اللبنانيه. ما بيصير. على كل هلا إذا تميت بيكون سمحنا له يترشح مرتين، يعني 10 سنين.
0: نعم. سعادة بدنا ننتقل للملفات المطروحة أيضا على صعيد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. الأسبوع المقبل خميس وجمعة بالمبدأ رح يكون في لقاءات موجودة، اليوم بجولة ثالثة صرنا، شو رأيك، شو قراءتك لهذه المفاوضات؟ سنصل في نهاية المطاف إلى أين؟ وأيضا يعني كل الأجواء المحيطة فيها على صعيد مواقف الكتل منا.
1: لبنان مثل أي بلد بيدخل حرب، آخر النهار بيصير في مفاوضات، وهيدي في دروس في التاريخ القديم والجديد بتفرجينا أنه هيدا هو المسار، ونحن ما عندك حل إلا بالمفاوضات.
0: يعني تدعمون خيار التفاوض اليوم، ولكن
1: طبعا
0: ماذا
1: ندعم خيار رئيس الجمهورية، دائما نقف إلى جانب الرئاسة، نحن دائما ونقف إلى جانب الدولة، لكن بس بده يروح لبنان على التفاوض وبإيده ورقة يفاوض فيها، وبده يكون مدعوم بوحدة وطنية تحميه في الداخل، وبده أيضا شيء بالبداية يمهد الطريق، مش أنه منجمعكم تاخدوا صورة، يمهد الطريق لبنان يكون عنده مكتسبات واضحة مبكرا، أنه كيفك تروح أنت على مفاوضات وقدم الأراضي وهدم القرى وقتل الناس والطيارات كل يوم بتقصف، وتعا بمعنى تعا استسلم، تعا أذعن.
0: يوم في 5 نقاط عم بيشدد عليهم رئيس الجمهورية والوفد اللبناني، يعني 5 نقاط أساسية ترعى هي سقف التفاوض اليوم. أولا أنه الالتزام بالوقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل نهائي، ثانيا إطلاق الأسرى، ثالثا عودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية، وأيضا وصولا إلى ترسيم الحدود البرية. يعني
1: صحيح.
0: هذه النقاط الكل متفق عليها، حتى إذا بدنا نقول حزب الله كان عم بيطالب أنه بعودة الأسرى، بوقف إطلاق النار، بوقف الاعتداءات، يعني العناوين الأساسية متفق عليها. ولكن اليوم في خلاف آخر عم يظهر للعلن بقصة حصرية السلاح بيد الدولة، يعني أمور أخرى قد تكون كمان مرتبطة إلى حد بعيد بهذه المفاوضات. أدي اليوم ستنجح هذه المفاوضات؟
1: نحن بتكتل لبنان القوي وبالتيار الوطني الحر صلنا ما يزيد عن شهر عم نزور المرجعيات يلي تجاوز عددها 60-65 مرجعية زرناهم، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، ورؤساء الطوائف كلهم، وبعدين الكتل والنواب المستقلين على تنوعهم، عم نطرح عليهم ورقة حماية لبنان. اشتغلنا على ورقة بالمبدأ ما حدا زرني إلا ما كان موافق عليها، ولو كان في عنا شوية تحفظات على سطر هون سطر هنيك، خاصة بموضوع التفاوض مع إسرائيل. نعم. إحنا آخر
0: كان في لقاء جمع الوزير باسيل بالرئيس نبيه بري بالأيام الأخيرة أيضا.
1: شو كان في بهذا اللقاء؟ نحنا ما بدنا نحنا النادي النواب للقاء حواري، حتى ما نسميها طاولة حوار، لازم يكون في صيغة، يا رئيس الجمهورية يا رئيس المجلس النواب ينادوا لهيك لقاء تنطلع بورقة موحدة تدعم رئاسة الجمهورية وتدعم الحكومة اللبنانية بالتفاوض. فمن بعد ما خلصنا الجولة، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس التكتل زار الرئيس بري، حطوا بجو النتيجة والخلاصة ويشوفوا شو اللي بينعمل. نتنادى البرلمان بيدعي، بس بقى تكون تحت سقف البرلمان.
0: يعني اليوم جلسي. التكتل عم بيقوم بمسعى، إذا بدنا نقول لجمع
1: في نحن وفي الحزب الاشتراكي.
0: نعم، تقدم الاشتراكي
1: كمان عملوا زيارات. نعم. وتلاقينا على أفكار، بدنا نوحد الورقة، مش نحن لوحدنا بدنا، لا، ولذي نحن بالمعارضة هنين كلهم هو ما في داعي لقلنا هن إذا قعدوا على طاولة مجلس النواب بيحلوها. المهنين المختلفين حول السلاح والمتفقين حول السلاح موجودين بمجلس الوزراء. أنا قلت طاولة مجلس النواب، طاولة مجلس الوزراء إذا قعدوا بيحلوها، بس بما أنه مش عم بيحلوها هونيك، ولأنه لازم يكون كلنا سوا، فنحن عملنا هالحراك، وبهالحراك هيدا وجدنا فعلا رغبة صادقة لدى الجميع. ونحن منريد أنه نسلح الدولة اللبنانية رئاسة الجمهورية بموقف موحد في المفاوضات.
0: نعم، اليوم يعني يبدو أنه حسم رئيس الجمهورية قرار وأبلغ للسفير الأمريكي أنه لن يلتقي في هذه المرحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يعني اليوم كمان اللي كان معول أنه في صورة وبدها تكون بواشنطن، الأمور يبدو رايحة لاجتماعات على انفراد. كيف يكون شكل هذه اللقاءات بعد مش كتير واضح، ولكن برأيك سنصل إلى مفاوضات ونتائج هذه المفاوضات سيستطيع لبنان تنفيذها في ظل إلى حد ما اليوم قرار حزب الله لا يزال حتى الساعة رافض التفاوض المباشر؟ كيف بده يلتزم بنتائجه إذا صيغ رافض؟
1: في صيغ تفاوضية عديدة، مش نعم. دائما تفاوض مباشر، أنت بتوصل إلى التفاوض المباشر إيه بالأخير.
0: نعم. في جولات عم تعقد على مستوى السفراء،
1: بس إذا كان أنت ما إليك حقوق ورايح على الاستسلام، ما حدا بيرضى يستسلم.
0: شو نقاط القوة اليوم عند لبنان؟
1: نقاط القوة القانون الدولي، اتفاقية الهدنة 1701 بلس الترسيم، عندك ترسيم الحق الإنساني، حقك بالوجود، شعبك اللي رافض أو عم بيقاوم كل واحد على طريقته، في عنده الكرامة تبعه تقول له أنا بدي للي عم بيسعى بالتفاوض ويجمعنا وبالصورة وكذا، هي بدي المطالب الأساسية.
0: اليوم تتفهمون يعني الخطوة التالية، تتفهمون اليوم موقف الحزب أم أنه تدعون الحزب إلى الانخراط في المسار التفاوضي القائم ودعمه؟
1: نحن بالورقة، لكن نحن عنا ورقة.
0: نعم.
1: هلأ إذا سألت ناس ما عندهم ورقة شو ما جاوبك بيقدر بكرة على بكرة يغير رأيه.
0: نعم.
1: نحن طلعنا بورقة ونحن كاتبين سلطة الدولة على كامل 10452 كيلومتر مربع، حصرية السلاح الشرعي بإيد الدولة اللبنانية، وكاتبين عن التفاوض. أوكي، هلأ أي تفاوض نقعد على الطاولة بنحكي فيها نحن وكل شركائنا بالوطن.
0: ولكن تدعمون مسار التفاوض القائم؟
1: إيه طبعا، بس أكيد رئيس الجمهورية تصرف حسنا أو حسنا تصرف بأنه لا، ما بده يروح لأجل الصورة. ونحن تقلك الحقيقة، نحن ما بدنا يكون زيلينسكي رقم اثنين، أن واحد يروح على اجتماع لا كرامته ممكن تكون مصاني ولا دولته تكون مصاني، إذا بتذكر المشهد المشهور. فلا، إن شاء الله الله يعطيه الحكمة لرئيس الجمهورية وفريق عمله والدولة اللبنانية نوصل لناخد اللي بحق لنا.
0: نعم. يعني اليوم واضح أنه الدولة اللبنانية تسعى إلى أن يكون المسار منفصل عن مسار التفاوض مع إيران. اليوم قديش إذا بدنا نقول ممكن الفصل بين الملفين، خصوصا وأن حزب الله في ارتباط بمحل معين بالقرار الإيراني؟
1: هلأ حزب الله مرتبط بالقرار الإيراني وحليف، وإن مش خايفينا
0: في العلن يعلن،
1: وفي غير حليف لغير ناس. نعم. بس خلينا نحكي بشكل بتوازن، والدولة اللبنانية أصرت أنه هي قرارها مستقل. هلأ الدولة اللبنانية تتصرف كدولة، مين زعلان؟ بس كمان هي بتكون مبسوطة إذا وصلها، وآخر يومين كأنه تظهر الشيء أنه إيران عم بتفاوض كمان لأجل مصلحتنا، مثل ما نحن منحب السعودية ومصر وفرنسا يتدخلوا لمصلحتنا. إذا في واحد هنيك طالب لك بحق وحصلت عليه كتر خيرهم.
0: هلا ما سميت أمريكا معقول
1: وأمريكا كمان
0: يعني أمريكا عم تسعى في أمريكا. رعاية أمريكية لهذه المفاوضات.
1: إيه طبعا رئيس ترامب جدي، هو بيحب الأتشيفمنت، بيحب يعمل إنجازات، وهو جدي أكتر من أي وقت مضى قبل أيلول يعمل شيء منيح لسبب مصلحته الداخلية النصفية. تماما لمصلحته الداخلية.
0: ولكن نحن يعني الأمور مفتوحة أنه تضل هيك لأيلول؟
1: إيه مش الحال، ممكن يضلوا هيدا
0: لبنان يحتمل يعني؟
1: لا يحتمل، بس أنه شوية شد حبال. بس السياسة الأمريكية من نحو لبنان أفضل من السياسة الإسرائيلية من نحو لبنان. فنحن إذا أمريكا بترعى تفاوض يحصل للبنان ويحفظ لبنان بيكون كتير منيح.
0: يعني المسار إذا عم نقرأ
1: هيدا عم نقول إذا.
0: نعم
1: عم نقول إذا. أوكي يعني إذا
0: يعني برأيك نحن بس نوصل لاتفاق ستلتزم إسرائيل فيه، يعني الرعاية الأمريكية ستؤمن هذه الضمانة؟
1: طبعا أمريكا قالت لها
0: يعني حتى اليوم ما لم تلتزم.
1: لا بس أمريكا قالت لها وقف الضرب على إيران، وقفوا الضرب على
0: ولكن
1: إيران.
0: في الأيام الأخيرة كان في ضرب على بيروت باعتبار أنه صحيح. كانت على أساس بيروت صحيح. هي من المناطق اللي تم تحييدها ضمن وقف الاتفاق.
1: لا مش بيروت، هو مش بقلب بيروت، بالضاحية.
0: نعم أنه الضاحية الجنوبية لبيروت
1: صحيح،
0: ولكن خارج نطاق الجنوب اللي على أساس
1: صحيح.
0: نحن
1: بس حتما نعم. إذا أمريكا قالت لإسرائيل، هو قال من جمعتين رئيس ترامب enough is enough، إيه بتوقف.
0: ولكن كمان من قبل أيام في السفارة الأمريكية ببيروت في بيان إنه زمن التردد انتهى.
1: إيه في كمان قبله كتير كلام أصعب من هيك مع توم باراك، في كلام كتير رأس من هيك. هلأ مع ميشيل عيسى صارت ألطف شوي الخبرية،
0: ولكن قال ما قالوا من بكركي أنه نتنياهو ليس بعبع ويمكن أن يجلس الرئيس
1: حرام. عم بيشجعنا هو عم بيشجعنا أنه واقف معنا ما تخافوا، فبتروحي لهونيك ما بيأكلكم. بس هو شو بيأكل من أراضي لبنان؟ ما قال الوزير ميشيل عيسى أنه صار قادم المنطقة الصفراء وعم بيطلع أكتر، وشركات تجي من إسرائيل مع تراكتورات وآليات بهدوا البيوت.
0: نعم.
1: بقى نحن منراهن عليه الوزير للسفير ميشيل عيسى، هو ابن البلد، انه هو لازم يكون منتبه لهيدي الناحيه حتى ما يصير عندنا بافر زون يروح من ايد لبنان. نحن منطالب امريكا انه تحصل كل حدود لبنان لاخر مش شبر لاخر مليمتر.
0: لكن في حديث عن قوات قد تكون متعدده الجنسيات موجوده بالجنوب بعد مغادره قوات اليونيفيل، يعني
1: ضروري ضروري وإلا يستبيح الجنوب.
0: نعم. واليوم في مخاوف على الداخل كل ما اقتربنا من الحلول إنه يكون في خضات أو توترات أمنية، يعني في تحذيرات من الوزير باسيل من حرب الداخل.
1: كان عندنا هذا الخوف، وهذا اللي بالحقيقة هذا هو الدافع الأساسي ليش تحركنا
0: للحركة.
1: نعم. تحركنا باتجاه الجميع لورقة حماية لبنان حتى ما يلاقي تفتيت داخلي الهجوم الخارجي. الجنرال ميشيل عون عنده كلمة مأثورة، 100 سنة حرب من برا ولا سنة حرب، 100 يوم حرب من برا ولا يوم حرب من جوا. فنحن بس بظن انه
0: قطعنا وتجاوزنا هذا الخطوة
1: بظن هيك، وبعتقد كان في دور للمملكة العربية السعودية بهذا الموضوع، وكان في دور لأمريكا كمان بهذا الموضوع.
0: رح انتقل لملفين أيضا اليوم. رئيس سلام في زيارة إلى سوريا، الملفات والعناوين هي اقتصادية بالدرجة الأولى وتنموية. اليوم قدي توقيت هذه الزيارة بالنسبة للبنان الذي يستعد لجولة مفاوضات ثالثة وبظل إقليم كمان يعيد ترتيب أوراق؟
1: هلأ الجغرافيا تحكم الحاضر والمستقبل مثل ما حكمت التاريخ. وكل ما كانت العلاقات جيدة مع الدولة في دمشق، دولة سوريا، كل ما كانت أفضل. بدون الحوار ما بتوصل إلى محل. باي ذا واي كنا نحكي عن التفاوض اللبناني الإسرائيلي، إيران عم بتفاوض أمريكا يلي علقت حرب مدمرة هي وياها، بقى كمان نحن ممكن نفاوض مين مكان. هلأ التفاوض مع سوريا ضروري، هيدا ينصف كل العهود السابقة اللي حاولت تحاور مع سوريا،
0: في ملفات كتير بيننا وبين الجانب السوري.
1: وضروري عندك أمن المعابر، عندك اقتصاد وعندك جمارك،
0: نعم،
1: وعندك عبور الشاحنات ومية قصة، عندك مرفق بيروت هو فعليا رئة دمشق، عندك مطار بيروت رئة أخرى لدمشق،
0: كان عندك مصارف أطلقة كمان قد تكون لمطار الإليعات أيضا،
1: عندك تماما، عندك مصارف لبنان رئة أخرى لدمشق، بس عندك أزمة النزوح،
0: نزوح نازحين كمان من الملفات كبيرة.
1: وفي
0: إنه يسأل اليوم وين العودة الطوعية، وين كل المصير.
1: الحكومة عنا مقصرة، الحكومة عنا ما اشتغلت على العودة،
0: ولكن اليوم عنا هم النزوح الداخلي. يعني اليوم الوزيرة بالأمس
1: عندك هم نزوح
0: كانت عم بتعالج بمجمع البيال، تم طردها وعدم سمح لها بالدخول.
1: صحيح. أنا متأسف على اللي حصل، بس إذا كان نحن عنا همنا الداخلي ما بنقدر نحمل هم غيرنا. فنحن نأمل من الرئيس، دولة الرئيس نواف سلام الذي نحترم، أنه بيطلطوا على الشام، وهنن عم بيحكوا مع لبنان بخصوص المساجين، وهيدي مش رح نحكي فيها بقى، هي بس مؤسفة، بس أنه بركي بياخدوا معهم كل المساجين وياخدوا معهم كل النازحين. بدنا هالموضوع ينحل بالتفاوض. بنتمنى على الرئيس نواف سلام، بنتمنى له النجاح وأفضل العلاقات.
0: في وفد وزاري كمان يرافق كتير السلام،
1: كتير منيح.
0: بعد بما أنه عم نحكي عن المساجين، عم نحكي عن الملفات، في القانون، يعني العفو العام مطروح في جلسة بعد غد مطلع الأسبوع، من المتوقع أنه يكون في حسم، لكن اليوم في آراء وآراء مختلفة بهذا.
1: صحيح. هلا نحن عندنا موقف علني بالموضوع، نحن مش عم نحضر كتير هيدي الجلسات لأنه موقفنا نحن محددينه. نحن عندنا قانون شغلينه، في قانون عفو صدر أو نعمل بال 2011 رقمه شي 194-196 شي هيك. أنا بحضوري لجلسات النقاش الأسبوع الماضي شفت أنه لقى في سعي جدي أنه يحافظوا على القانون السابق واللي هو جيد، ما يكون في تجاوزات. هلأ في ناس بدهم ينزلوا الإعدام لمؤبد، والمؤبد لخمسة وعشرين سنة، والخمسة وعشرين سنة لخمسة عشر، والسنة مش 365 يوم، تصير السنة 6 شهور، معناتها بيطلع القاتل قتيل قعد له 18 سنة وبفل
0: يعني شيء واضح كان الخلاف على موضوع العسكريين، لأن وزير الدفاع خرج من الجلسة.
1: يلا عم بشرح لي، نعم. عم بشرح لي، في عنا مشكلة. إذا حق الإنسان يلي انظلم صار هيدا أطلق سراحه بعفو، هيدا صار مظلوم مرتين. إذا عنده حق شخصي بتابع الدعوة. إذا في جرم حق عسكريين ما بيطلع. إذا في تصنيع وتجارة منظمة للمخدرات ما بيطلع. أوكي. هلا بعد ما نبتت، لأنه في عندك وزارة الدفاع عند رأيها والمحكمة العسكرية، وفي الموقف الوطني الأخلاقي المبدئي يلي ما فيك تساوم عليه، دم الشهداء، دم العسكريين. فبس أنا قادر شوف أنه الأجواء بشكل عام الكل يعبرون عن حرص. في البعض مثلا بقصة الإسلاميين بيقولك طيب في ناس ما تحاكمت، وفي ناس مش عامل شيء راحت بالحمولة، طبعا نحن بديهم يفلوا على البيت، أكيد يجي ينعفوا، ليش لا؟ بس اللي هو مقوص على الجيش وقاتل من الجيش.
0: لكن البعض يعتبر أنه إذا يعني شملوا العفو العام، أنه هذه الأفكار قد تتحول بمحل ما إلى تسبب أي مثلا جريمة.
1: أثير هذا الموضوع، إذا مثلا قاتل
0: هول من الملاحظات اللي كانت عم تصدر على عدم الإعفاء عنه، يعني ضمن الملاحظات اللي وضعت
1: زملائنا النواب المحترمين. قال إذا واحد قاتل ثلاث إخوة وعمره 25 أو 30 سنة، قعد صار عمره 40 أو 45 سنة وطلع، شو بيمنع أنه أولاد عم القتلة الشباب يجوا يثأروا ويقتلوا؟ فلازم نحط عتبة ال 65 بده يقعد لو شو ما كان لل 65 سنة قبل ما يفل. فبالحقيقة تقلك شيء، في نقاش بالفلسفة أنا كاتب عنه، أنا كنت ضد عقوبة الإعدام.
0: نعم.
1: وعامل مؤتمر صحفي أنا والأبطوني خضرة شهير بأيام النظام اللي كانوا يسموه الأمني اللبناني السوري، كنت ضد عقوبة الإعدام. بعدين أنا كتبت ونشرت بكتابي أصحاب السيادة، أنا صرت مع عقوبة الإعدام. أمريكا ما لغيت عقوبة الإعدام، في كتير دول مش لغيتها. القاتل من الشرائع السماوية لكل الأولين، ما بيصير بك توقفي إذا الجريمة مستمرة. طيب ما بدنا نعدمه، بينحكم إعدام وبيبقى بالحبس 500 سنة. في استبدال عقوبة الإعدام بخمسمية سنة مثلا، لا. المؤبد 1000 سنة ما بيطلع.
0: يعني اليوم أنتوا مع العفو العام، ولكن باستثناء من قتل العسكريين
1: اللي
0: غادروا وتوجهوا إلى إسرائيل بمرحلة معينة، شو بيشملون أو ما بيشملون؟
1: بيشملون، هن الأوريدي مشمولين، هول بيقدروا يرجعوا، هولي هن
0: بيرجعوا بلا محاكمات على
1: بيرجعوا بيرجعوا، هولي قعدوا 3 سنوات بيرجعوا. بس اللي حامل جنسية إسرائيلية، النقاش هلا ونعمل التعديل، التعديل على الاقتراح بعد ما صار قانون، انه بده يتخلى عن جنسيته الإسرائيلية ويرجع. بس انا بدي اسأل سؤال هوني، اللي اخذ البكالوريا الإسرائيلية، اللي اخذ ليسانس من جامعة تل أبيب، اللي اخذ الدكتوراه، اللي عمل شهدات، مهندس، اللي عمل طبيب، هون بده يجي يفوت على النقابات، بنقبل نحن ترانسفير اوف كريديت من وزارة التربية او من الجامعة الخاصة بتل أبيب للجامعة اللبنانية، لجنة المعادلات؟ يعني قصة كتير كبيرة، القصة شائكة. فنحط شرط واحد هو تخلي عن جنسية، بس لازم نحن هون هيدي ضمن الاشياء بدنا نصلى ونفكر فيها، نقلنا ايه ونقلنا لا.
0: كيف رح يصير المخرج فيها؟
1: ما بعرف، في كوبليت هربيت إلى إسرائيل من الخوف والهلع، ما كانوا متورطين بشي، خلفوا أولاد، الولد فات من البيتي جاردان للبكالوريا بإسرائيل،
0: أخذوا شهادات من المدارس والجامعات الإسرائيلية.
1: في منهم هلأ قدروا فلوا على السويد وكندا، أخذوا غير شنسي.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و 472 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و 490 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 298 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 569 ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. جنوبا أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة الطبيلي بين بلدتي خربت سلم كفردونين وعلى بلدة النبطي الفوق وحداثة، كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة شقيف أرنون. هذا ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى طير دبة، العباسية، برج رحال، معروب، باريش، أرزون، جناتة، الزرارية، عين بعال. حزب الله أعلن بدوره استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في البياضة. إلى ذلك أفيد بتحليق مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. تتكثف الاتصالات واللقاءات على الساحة الداخلية تحضيرا لجولة المحادثات التمهيدية الثالثة بين لبنان وإسرائيل، والتي ستعقد بمشاركة السفير سيمون كرم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. أكد النائب إدغار ترابولسي دعمه للمسار التفاوضي القائم، ورأى أن التفاوض هو المسار الطبيعي بعد الحروب، لكنه شدد على ضرورة أن يدخل لبنان أي مفاوضات موحدا ومدعوما بورقة قوة وطنية لا من موقع الاستسلام أو الإذعان. وأوضح ترابولسي في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أن المطلوب قبل أي تقدم تفاوضي هو تثبيت وقف الاعتداءات الإسرائيلية، إطلاق الأسرى، عودة الأهالي، وصولا إلى ترسيم الحدود البحرية لحدود البرية، معتبرا أن هذه العناوين تشكل السقف الوطني الجامع، لافتا إلى أن أي نقاش حول شكل التفاوض أو تفاصيله يجب أن يتم ضمن توافق وطني شامل. كما اعتبر أن رئيس الجمهورية أحسن التصرف بعدم الذهاب إلى لقاءات لأجل الصورة فقط، مؤكدا أن لبنان يحتاج إلى ضمانات حقيقية تحفظ كرامته وحقوقه. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، شدد طرابلسي على ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وتعقيبا على زيارة الرئيس سلام إلى سوريا، رأى طرابلسي أنها تأتي في توقيت ضروري، مشددا على أن الحوار مع سوريا يبقى حاجة لبنانية لمعالجة ملفات أساسية. وأكد أن لبنان لم يقم بما يكفي لمعالجة أزمة النزوح، داعيا إلى مقاربة جدية. وعن قانون العفو العام، كشف طرابلسي أن النقاشات لا تزال مستمرة، مؤكدا رفضه أي تسويات تمس بدماء العسكريين أو تتعلق بجرائم القتل والمخدرات المنظمة، كما تطرق إلى ملف اللبنانيين الذين غادروا إلى إسرائيل سابقا، موضحا أن النقاش قائم حولهم، ولا سيما من يحمل الجنسية الإسرائيلية أو حصل على شهادات جامعية من مؤسسات إسرائيلية. تعرضت دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في منطقة القصر الهرمل في خلال تنفيذ عملية ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها، فردت عناصر الدورية بالمثل. وبنتيجة العملية تمكنت المديرية من ضبط الآلية في حين أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المطلوبين، فيما فر الآخر وهناك متابعة لتوقيفه، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: عند
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أوردت وكالة تسنيم نقلاً عن مسؤول إيراني تأكيده أن المرشد مجتبى خامنئي أصيب في بداية الحرب لكنه تعافى بالكامل. نشرت مجلة نيوزويك تقريراً يشير إلى تراجع حاد في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصل إلى حدود 40% على خلفية الحرب مع إيران. كذلك سجلت شعبيته داخل الحزب الجمهوري انخفاضاً ملحوظاً حيث تراجعت إلى أقل من 60%. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. الأميرة حياة إرسلان تحت الضوء بين التاريخ والحاضر، حوار يربط بين تحولات الأمس وتعقيدات الواقع في مرحلة مفصلية من عمر لبنان والمنطقة. كيف تقرأ ملامح المرحلة المقبلة؟ أي سيناريوهات تنتظر البلد؟ وما موقفها من ملفات الساعة؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اها لمسات، ردلي حياتي.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
5: صوت كل لبنان.

هالويك اند الصيفي بلشت الصيفية وبلشنا نحس انه بلشنا ناخد نفس، يعني خصوصا من بعد الاسبوع اللي مرق، اسبوع ماطر ذكرنا بايام الكوانين، والبعض كان عم بينكت ويقول صرنا بكانون الخامس

0: اليوم 9 أيار 2026 منترافق سوا من هلأ للساعة 12:10 وبيرفقني المخرج توني صباح. وطبعا مثل العادة بياخد اتصالاتكم على الرقم 045-453-52 أو رسائل واتساب على الرقم 03-000-933.
1: بيرقص على دقاته حبك غير كل حياة.

0: بحلقتنا اليوم لقاءات متنوعة، مواضيع، اتصالات وأخبار، ولكن راح بلش بأول رسالة واتساب مستمعة اسمها رندا.
1: صباحك لنا، كيفك؟ منيحة؟ يلا كله خير الحمد لله. كانت شتوية حلوة مقارنة مع سنة الماضية. ندى، أنا عندي تمني عليك لإلك، يعني أنا عطول بحب كتير فقرة الاي اي والأساتذة اللي عطونا بيعطونا عطول أبديت بكل شيء جديد. في سؤال إذا بيقدروا هيك يعطوني رأيهم. بقرأ كتير على السوشيال ميديا إنه فينا نتعلم الإنجليزية مثلا مع الأستاذ بيكون من الاي اي، بحب أعرف رأيهم بهذا الشيء. بتحرز الواحد يعمل هيدا الإفور، وإذا لقى بيكونوا كمان مشكورين. يسلموا.
0: أكيد رندا، رح نسأل هيدا السؤال. رح يكون معي اليوم الياس عطيق، رح نطرح عليه هيدا السؤال. وأنا دايما مثلك هيك بسأل حالي هل هالتجربة مفيدة؟ هيدا سؤال رح نسأله للياس. خليكي معنا.

على كل حال منذكر شو في بصبحيتنا لليوم. بصبحيتنا رح نحكي اليوم عن حرية التعبير، هل في حرية تعبير أم فوضى رقمية، ومين بيضبط إيقاع الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي. هالموضوع رح نعالجه مع وزير الإعلام دكتور بول مرقص. أيضا بعد شوي رح نحكي عن موضوع عم بيشكل هاجس لمعظم اللبنانية، يعني بين الاستقرار وتحرير سعر صرف الليرة، هل الليرة اللبنانية هي بمهب السوق؟ رح يكون عنا اتصال مع الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة. وبننقل لموضوع فني مع المخرجة والممثلة ميرنا خياط، يلي رح تحكينا عن دورة الإرهابية بالمسلسل العالمي الرهينة. ومع فقرة الاي اي رح نحكي عن السيارات الصينية يلي عم تتنصت، هالموضوع رح يشرح لنا إياه الياس عتيق. كونوا معنا.

ولكن قبل ما نبلش اتصالتنا لمحة سريعة عن المشهد هالأسبوع. يعني مثل ما شفنا كان عنا سجال حول موضوع قانون العفو العام ويلي يبدو انه رح يكون خاضع مثل كل شيء بلبنان يلي رح يخضعوا لقانون او اللي رح يطبق عليهم قانون العفو العام رح تكون وفق معادلة 6 و6 مكرر. بالمشهد الأمني رغم الهدنة الحرب والقصف مستمرين بالجنوب إن كان جنوب الليطاني أو القرى المحاذية شمال الليطاني وبالبقاع وأيضا سجلت غارة على الضاحية. ومثل ما عم نشوف وعم نتابع محاولات توغل للجيش الإسرائيلي بعدد من القرى والبلدات وإنذارات متتالية بضيعة جنوبية بالطالب بالإخلاء. وبهالوقت عملية حزب الله مستمرة وعم تستهدف تجمعات الجيش الإسرائيلي ومناطق بالجليل وبالعمق الإسرائيلي. يعني فينا نقول هدنة ومش هدنة، والحرب بعد مفتوحة بالميدان وهالتصعيد عم ترتفع وتيرته عشية جولة المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل. الجولة رح تنعقد الأسبوع المقبل بواشنطن مثل ما قال بيان الخارجية الأمريكية، على مدى يومين محادثات مكثفة بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل يومي 14 و15 أيار. يعني المفاوضات سلكت والأسبوع المقبل أول جلسة بتشكل نقطة البداية الحقيقية لهالمسار، ويبدو أنه راح يكون في ضغط لبناني من خلال هالمفاوضات ليصير إعلان صريح بالوقف النهائي لإطلاق النار وليس فقط تمديد الهدنة. الوفد اللبناني مثل ما صار معروف هو برئاسة السفير سيمون كرم يلي تزود بالتوجيهات. التوجيهات بتقول المطالبة بوقف نهائي لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية، الإفراج عن الأسرى اللبنانية، السماح للنازحين بالعودة لبلداتهم، وإطلاق عملية إعادة الأعمار. كل هيدا بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني بمنطقة جنوب الليطاني وحتى الحدود الدولية. بيبقى نقول على خط بيروت دمشق الرئيس الحكومي نواف سلام اليوم بدمشق على رأس وفد وزاري رفيع، ورح يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع ورح يكون عنده سلسلة محادثات بتعالج قضايا عالقة بين البلدين. ومثل ما قال الرئيس سلام هالمعالجة أو هالقضايا رح يتم معالجتها بروح بتخدم مصلحة البلدين.

0: منبلش صبحيتنا بلقاء اقتصادي. عم نسمع كتير حكي وإشاعات حول نية مصرف لبنان تحرير سعر الصرف. قلق عم بيعيشوا اللبنانية, خصوصا انه عم ينحكى وبلشنا لاحظ شح بالدولار ونحن عايشين بظروف حرب, تراجع بعض المواد. فالكل عم يسأل هل نحن قدام أزمة دولار وعدم استقرار بسعر الليرة؟ تا نحكي عن هالموضوع مع الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة. صباح الخير دكتور عجاقة.
1: صباح الخير لحضرتك كل المستمعين الكرام, بشكرك على دعوتك.
0: دكتور عجاقة, عم ينحكى اليوم عن شح بالدولار بالسوق اللبنانية, هل هالحكي هو فعلي, واقع فعلي, أم حالة هلع؟ وعم نستخدم كتير بهالأيام تعبير حالة هلع و يعني هيك تشويش وإشاعات.
1: أنا بعتقد إنه هذا واقع على الأرض, يعني شح الدولار هذا واقع, هذا جاي نتيجة بكل بساطة. بكفي إنك تشوف الأرقام, عندك اليوم سياح غايبين عن السياحة اللبنانية نتيجة عدة عوامل, في عندك الحرب الإسرائيلية على لبنان, عندك أسعار التذاكر الطيران, عندك الوضع الاقتصادي العام يلي خفف من قدرة السواح اللي هن بمعظم المغتربين اللبنانيين تيجوا على لبنان. تاني شيء عندك تراجع بتحويل المغتربين, المغتربين وخاصة بدول الخليج صار في تراجع يعني ملحوظ لتحويلهم للبنان, يعني عم من التقديرات عم تعطينا أكثر من 10% تراجع بهذه التحويل. وعندك التصدير يلي على لسان أهل مثل ما بقولوا أهل المهني عم بيقولوا لك إنه التصدير عم يتراجع, الصناعة حكيوا عن تراجع, الزراعة نحن بنعرف إنه الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي الزراعية بجنوب وبالباع عم يستعملوا الفوسفور الأبيض, كله هذا عم يحرب لبنان من العملة الصعبة اللي هي الدولار, وبالتالي تراجع الدولار هو حقيقة. هلأ الكاش اللي موجود بين إيدين الناس وعم يبرم بالسوق, هذا كانت تقديراته قبل الأزمة بحدود 7 مليار دولار. اليوم ما يعني الشيء اللي أكيدين منه مع ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي, هذا الكاش صار عم ينطلب أكتر لحتى تدفعي سلع وبضائع, صارت أغلى, يعني زيت الشيء عم تشتري زيت الكمية بس عم تدفعي ثمنها أكتر, ارتفعت كلفتها, ارتفع الشحن, أسعار الشحن ارتفعت, أسعار التأمين, وبالوقت زيت وهذه الكتلة النقدية اللي بين إيدين الناس اللي كانت تتغذى بالدرجة الأولى من تحويل المغتربين ما عم بتزيد. وبالتالي لا, في حقيقة على الأرض, في واقع على الأرض أنه الدولار النقدي عم يتراجع بلبنان, وهذه حقيقة منا يعني منا شائعات مثل ما تفضلتي وقلتي بالنسبة لأنه مصرف لبنان بده يحرر سعر صرف الليرة يلي هو أمر يلي نفيه مصرف لبنان, هذه هوني لا, في حقيقة على الأرض عندنا تراجع بالدولار بالسوق اللبناني.
0: طيب يعني ممكن يكون في تحرير يقدم مصرف لبنان على خطوة تحرير سعر الصرف, وهل هالخطوة تعتبر يعني خطوة إصلاحية هلأ بهذا الظرف, أم ممكن أنه تأثر ويكون لها مخاطر على أسعار السلع, القدرة الشرائية, رواتب الموظفين؟
1: رح أقول لحضرتك, أول شيء خلينا ننطلق من الموقف الرسمي لمصرف لبنان. مصرف لبنان بس طلع الخبر بإحدى الصحف داري طلع بيانه ونفي هذا الأمر, وقال إنه هذا الأمر غير صحيح, وقال إنه هذا الأمر يعني المصرف المركزي عم يشتغل مع وزارة المال والحكومة كرمال الاستقرار النقدي. هذا يعني مثل ما بقوله من أصحاب العلاقة المعنيين هني عم يجيك الرد عم بيقول لك لا ده مش مزبوط. فإذن خليني أقول بفرضية أنه مصرف لبنان بده, بالدستور وما بيقدر مصرف لبناني يحرر سعر الصرف. هذا قرار هو اصلا للمجلس النيابي، عطى بالستينات الصلاحيه للحكومي، فاذا اصبح اليوم القرار هو قرار حكومي بامتياز، ومصرف لبنان ما بيقدر لا يقدم ولا يأخر على هذا الصعيد. فاذا هذا حتى نكون مثل ما بقولوا واضحين على هذا الصعيد، هذه النقطه. إذا القرار هو بيد الحكومة اللبنانية وليس مصرف لبنان. ولكن وهون هلأ بلشنا عم نحكي على الصعيد التقني، إذا استمر تراجع الدولار بالسوق اللبناني لمستوى يعني مثل ما بيقولوا خطير، ممكن بهالحالة مثل ما صار بأوائل التسعينيات مصرف لبنان ما يعود عنده القدرة التقنية انه يقدر يدافع عن الليرة، وبالتالي هذا الامر بيخليه يضطر انه ينسحب من السوق رغما عنه، وهاني هذا صار عائق تقني منش قرار من مصرف لبنان انه والله انا بدي احرر سعر الصرف، لانه هذه منش من صلاحيته.
0: شو بيصير؟
1: بهالحالة اكيد سعر الصرف بيتردى وبيرجع بيروح بيصير
0: يعني بنرجع بنشوف قفزات كبيره بسعر الدولار مثلا مثل ما عم ينحكى انه ممكن يوصل لل 500,000.
1: رح اقول لحضرتك هلا نحن اقتصادنا مدولر، كل شيء بالدولار، حتى موظفين القطاع العام بس عم يقبضوا معاشاتهم عم
0: تتحول دولار.
1: ولكن الاساس اللي على اساسه عم ينحسب قديش كمية الدولارات يلي عم يتلقوها هو باللبناني، يعني أنا معاشي كموظف دولي بالليرة اللبنانية بيحولوا لي على سعر الصرف 89,500 وبيعطوني قيمته بالدولار. طيب ليش عم يعطوني بالدولار؟ كرميل منع المضاربة على الليرة اللبنانية، وهذا القرار اتخذ بأذار 2023 كلنا بنتذكر، وقت وصل سعر الصرف لل 143 او 145 الف ليره لكل دولار، هون كان في قرار انه لا والله خلينا ندولر الاقتصاد. انا شخصيا بهداك الوقت كنت ضد هذا المبدا، ولكن اكيد ما عندي ولا اي صفه رسميه حتى مثل ما بقولوا حتى امنع هالشيء، ولكن صارت العمليه. فاذا اليوم في حال لا سمح الله تردى سعر الصرف، اللي بيأكلوها هم اللي بيقبضوا معاشاتهم بالليرة اللبنانية، يعني هوني تلقائيا رح يكون في عندك تداعيات على المواطن اللبناني من ناحية قدرته الشرائية، مثل ما صار بسنة 2020 و2021 و22 و23 رح يكون في عندك تراجع لقدرته الشرائية، يعني بنكون فتنا بمرحلة تضخمية شديدة، ونهيك كمان بتحد يعني مثل ما بقولوا الدولة ما عندها مداخيل بالدولار الأمريكي، هذا كمان رح يضاعف كل شيء خدمات عامة، وحتى القطاع الخاص ما عنده ولا أي مصلحة ولا أي محافظ، لأنه القطاع الخاص عم نحكي أكيد عن الكبار عندهم حسابات برا فيها دولارات، ما عندهم ولا أي مصلحة بقى أنهم يستوردوا سلعة وبضائع بالدولار حتى يقبضوا ثمنها بالليرة اللبناني من المواطن اللبناني بغض النظر عن قديش سعرها بالليرة اللبناني. لذلك الأمر أنه صعب. إذا بتسمحي لي يعني بس لأقول لحضرتك نحن مناش بعدنا بهالمرحلة، يعني من بعد كل شيء قلت لك إياه بعدنا منا بهالمرحلة.
0: ممكن نتفادى هيدا الانهيار الكبير؟
1: هيدا سيناريو نحن بعلم الاقتصاد ما فينا نأكد شيء، لأنه ما حدا بيعرف المستقبل إلا ربنا دخيل اسمه، بس فعليا على الأرض نحن بعدنا منا هوني، نحن بعد في عندنا 11.55 مليار دولار، فإذا منك هوني منك بهالمرحلة هيدي. ولكن اسمحي لي بس تقول لحضرتك ليش شددت على أول نقطة، قلت لك إنه القرار هو قرار بإيد الحكومة اللبنانية وليس بيد مصرف لبنان. رح أقول لحضرتك في منطقين هون، المنطق الأول هو منطق نقدي والمنطق الثاني هو منطق اجتماعي، وراح بتشوفي حضرتك انه الحكومه قدام مثل ما بقولوا موقف يعني لا تحسد عليه. المنطق الاجتماعي بيقول بكل بساطه انه هلا اليوم انا ناسي النازحين يلي نازحين من المناطق اللبنانيه هاو بدي قويهم، بدي ادفع لهم مصاري، بدي ساعدهم حتى ياكلوا حتى يشربوا حتى يتطببوا حتى يدرسوا يتعلموا اولادهم. وبذات الوقت في عندها مصاريف خاصه فيها على جميع الاصعده. اذا بلشنا بالدولار يضمحل بالسوق اللبناني، بدها تصير تقول له لمصرف لبنان تعي مصرف لبنان مثل ما كان على ايام الحاكم السابق، تفضل عمول اسمه مول الانفاق، هيدا جيب من احتياطاتك ومول،
0: يعني استنزاف للاحتياط.
1: هذا استنزاف، هو اي الحكومه رح تستخدم الماده 91 من قانون النقد والتسليف، رح تجبره لمصرف لبنان، مصرف لبنان ما في يرفض. هلا هذا الامر رح يؤدي دغري تلقائيا لتردي بالوضع النقدي تلقائيا. هلا المنطق الثاني اللي هو منطق نقدي بيقول خيي انا مصرف لبنان ما بدي اعطيكم مصاري، او الحكومه بتقول يا خيي انا طيب يمكن بس يتردى سعر الصرف بتكون القصة انه رح تطال كل الشعب اللبناني، يعني التفقير رح يكون كل الشعب اللبناني، فاذا انا هون ما بدي مول الاجتماعي، بترك الناس وما بعمل، لانه كل الناس رح تتضرر على هذا الصعيد ورح يكون في يعني فقر بكل لبنان. لذلك الحكومة منا يعني بموقف سهل. هلأ بتقولي لي في حلول، الحل الوحيد هو حل سياسي، بدها توقف الحرب، ومن بعد ما توقف الحرب بده يكون في محاربة لاقتصاد الكاش، بده يعمل إعادة هيكل للقطاع المصرفي لحتى نضمن دخول دولارات من الخارج. إذا من عملوا هاو يعني ما بعرف أنا كيف بدنا نقدر نهدي فترة طويلة، ولكن حتى ما الناس تفهمنا غلط نحن بعدنا منا بهالمرحلة، يعني بعدنا ما وصلنا لنقطة مثل ما بيقولوا الانهيار اللي حضرتك عم تحكي عنه.
0: يعني نحن عم ندق الجرس مثل ما بيقولوا، وبركة هيك بيكون في زيادة استجابة أو وعي أكتر، أنه كمان أنه ندارك الوصول للانهيار. في رسالة طمأنة للمواطن اللبناني ممكن تقولها؟ يعني كنا نقول خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، أنه يعني في حال وصلنا للانهيار أنه شو ممكن هيك تعطي طمأنة للمواطن؟
1: المواطن اللبناني بده يعرف أنه دولار اليوم بده يخبيه، بده يتفادى الانفاق يلي هو شوي صغير مفرط من ناحية انه والله انا كل شيء مثل ما بقوله لكجري بروح بعمله، لا ما فيك، يعني بدك تنتبه لهالأمر كمواطن، وبدك تحصر مثل ما بقوله انفاقك بالحاجات الأساسية من محروقات، من مواد غذائية، ومن
0: حصر نفقات،
1: يعني أدوية طبية. لذلك ما بيقدر أن المواطن يكفي بشكل يكون عايش مثل ما كان عايش من سنة 2024 لحد هلأ، مثل ما بقولوا عودة شوي صغيرة إلى الإفراط بالإنفاق. هذا الأمر رح يكون له أكيد تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي، لأنه بس يخف الاستهلاك بخف الاقتصاد، بس أفضل من ما أنه نقع بعوز أو بمجاعة لا سمح الله على هذا الصعيد. الأمر اللي بيطمن نتفي أنه في مبادرة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة برئيسة الجمهورية والحكومة على هذا الصعيد كرمال وقف الحرب، وهذا إن شاء الله أنه يطلع بإيدهم
0: إن شاء الله
1: يوقفوا هذه الحرب، لأنه هذه بتكون الخطوة الأولى الأساسية والضرورية.
0: أكيد دكتور جاسم عجي، أنا بدي أشكرك على هالإضاءة، وإن شاء الله يعني بترجع هالثقة بالليرة اللبنانية وبيرجع الاستقرار النقدي، وأملنا كتير كبير بعودة هيدا الاستقرار والسلم لهالبلد.
1: آمين، شكرا لحضرتك، ميرسي لك.

ومنكمل حلقتنا قبل ما ياخذ فويس. بنحكي يعني عن انهيار بهالبلد وبنحكي عن اصلاحات، ولكن للاسف الفضايح بهالبلد مستمره. يبدو انه حسب المعلومات المتداوله انه فضيحه جديده، ابطال اطباء وموظفين بوزاره الشؤون الاجتماعيه وجمعيات ومنظمات NGO. معطيات كشفت انه جهاز امن الدوله كشف عن شبكة واسعة بتضم أطباء وموظفين بوزارة الشؤون، كما أنه في جمعيات ومنظمات غير حكومية متورطة بملف تهرب جمركي. كيف هالأشخاص المتهمين بإدارة شبكة بتساهم بإدخال سيارات فخمة جدا للبنان تحت غطاء ذوي الاحتياجات الخاصة من دون ما يدفعوا أي رسوم جمركية؟ وبحسب المعلومات جهاز أمن الدولة صادر أكثر من 20 سيارة فخمة، سيارات من نوع جي كلاس وفراري ومايباخ، وقيمة السيارة بتراوح بين 100,000 و400,000 دولار. هالسيارات فاتوا على لبنان من دون أي رسم جمركي. كيف حصلوا على إفادات طبية مزورة ومخالفة للحقيقة؟ يعني الشخص يروح عند طبيب صحة بياخد إفادة وبيقول، بتقول الإفادة إنه الشخص يلي بدي يستورد السيارة الفخمة هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم إنه ما عنده أي عاهة. فبموجب هالإفادة بتتقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية ومن بعدها لإدارة الجمارك، وهالشخص بيحصل على السيارة من دون ما يدفع أي رسوم. يعني لحد هلأ بعد ما نعرف مين الراس الكبير يلي عم بيغطي هالشبكة، ولكن يبدو أنه بلشت التوقيفات طالت عدد من الأشخاص بوزارة الشؤون وطبيبين كانوا عم يمنحوا هالإفادات خلافا للحقيقة، وموقفين آخرين. إن شاء الله هالقضية يعني تتوسع وطال المتورطين والرؤوس الكبيرة، لأن مش مهم تنكشف الفضيحة، المهم شي مرة نشوف بهالبلد محاكمة للمتورطين ومحاسبة الرؤوس الكبيرة، وما تتلفلف القضية مثل ما دايما بيصير.

0: صبحية ندى والمخرج الكريم وإذاعة صوت كل لبنان. إنه اليوم بلبنان شو ناطرين نحن؟ لا في استثمارات عم تيجي، لا في مشاريع عم تطلع، مهرجانات التغيت، مؤسسات سياحية عم بتسكر. شو بعنا ناطرين بلبنان؟ كله لأنه حزب الله ما بده يسلم سلاحه وما بده يمشي بالحل السلمي. والله هيدا الله ما قاله. موقفين بلد طويل عريض حزب الله ومخلطين بالسياسة هني حزب الله. لقداش انا ويا هالجماعة بكفي بقى، لازم نحط حد لهالشي يا ندى، لازم نحط حد لهالشي بقى بكفي. خلي لبناني يكون على المسار الطبيعي ويمشي بالمسار الطبيعي. خلصنا بقى حروب وما بعرف شو اسناد وما اسناد، وخاصة حروب والمهجرين المعترين المليون واحد على الطرقات. شوية عقل كمان يا جماعة حزب الله، يا جماعة حزب الله شوية عقل بقى. خلي على لبنان يكون طبيعي مثل كل هالبلدين. يسعد صباحك ندى.
1: يسعد صباحك أندري. وبدنا ننقل فقرة الـ AI مع الياس عطيق. صباح الخير الياس.
2: صباح النور ندى، كيفك؟
1: الحمد لله. بدي بلش معك بسؤال سألته إحدى المستمعات. عم تسأل إنه منشوف على السوشيال ميديا بيطلع لنا إنه عروض إنه فيك تتعلم اللغة الإنجليزية مع أستاذ من الـ AI، فعم تسأل المستمعة

0: انه قديه ممكن انه واحد من خلال استاذ الاي اي يتعلم انجليزي؟ هل بتشترك بهالتطبيقات ام انه هي غير مفيده؟
1: هلا نضع اليوم بالنهايه واحد اذا بده يتعلم اللغه الانجليزيه المهم يكون عم يحكي مع حدا شخص او عم يقرا او عم يعمل اكزرسيسات بالانجليزي، فاكيد حيالله شيء بيعمله يكون عم يستعمل الإنجليزية، عم يتعرف على كلمات جديدة مفيد. بس هل أنه إذا في استاذ اي اي هذا بيعطي ادفانتج أو بيعطي يعني إذا بدك إفادة أكثر من الابليكيشنز التانيين الموجودين؟ أنا بعتقد لأنه أكتريتهم هلأ الابليكيشنز اللي بيطلعوا عم يستخدموا كلمة اي اي كرمال لأنه عندها هلأ مثل حماس عليها، نسميها buzzword نحن، يعني كل العالم هلأ كل شيء بتحطي له AI حد منه صارت العالم بدها تاخده. في واحد في شركة بلبنان عملت chips سمته AI chips، يعني تخيلي العالم عم تستفيد من كلمة AI تعمل marketing تتسوق solutions والproducts تبعها. بس هول أكتريتهم أنا برأيي اللي بده يتعلم إنجليزي مظبوط اليوم بده إذا عن جد ناوي يتعلمها يستعملها مش بس يتسلى فيها. في كتير مراكز بلبنان بيقدر ياخد صوف فيها لأنه كل شيء أونلاين حاليا معمله طريقة أنه يخليك قد ما فيك دلك تستعمل الأبليكيشن، فبيعطيك الدروس كتير صغيرة، يعني بدك تدلي سنتين فتتعلمي اللي بتتعلميه بشهر بأحد المراكز اللي بتتعلمي فيها. فاللي بده يتصلى فيه يتصلى. أنا ابني صار له هلأ سنة بيستعمل أبليكيشن اسمها دولينجو على كل يوم يتعلم اللغة الإسبانية، صار بيعرف يحكي له كم كلمة بيفهم له كم كلمة. بس واحد سنة كاملة عم يتعلم لغة إسبانية بأحد المراكز كان صار هلأ كتير أحسن. فأنا بنصح أنه لأ، اللي بده جدي يعمل مع أستاذ جدي حقيقي، اللي بده يتصلى أكيد يجرب.
0: سمعتي رندا؟ أوكي، هلأ ننتقل لموضوع حلقتنا اليوم. الياس، شو قصة السيارات الصينية والتنصت؟ يعني عم ينحكى أنه في تحذير أنه السيارات الصينية خطر استعمالها وتحولت لأداة تنصت، شو قصة هالخبرية؟
1: نضى اليوم نحن قصة التكنولوجيا الصينية وخطورتها هيدا شيء قديم كتير، بلش من وقتها أنتينات الإرسال تبع التليفون. تذكر أنه أمريكا منعت شركة هواوي أنه تركب أنتينات بأمريكا، أنتينات 4G، ولأنه تقدر الدولة الصينية تتحكم بإرسال التليفونات. يعني اليوم إذا في دولة أو في مجموعة أشخاص عم يعني هي تقدر تحرك كل الاتصالات بالعالم، توقفها ساعة اللي بدها أو تتنصت عليها، فيها تحكم العالم لأنه كل شيء ماشي على الإنترنت اليوم. فبلشت هونيك. هلأ اليوم بالسيارات نحن كلنا عم نشوف قديش هالسيارات الصينية الإلكتريك ومش والعادية قدي صاروا popular وقدي صاروا العالم عم يشترون
0: منتشرين
1: عنا كمان بلبنان.
0: صحيح.
1: يعني في فورة مخيفة بالطلب على هالسيارات
0: لا توفير البنزين
1: صح
0: مع ارتفاع أسعار النفط، يعني صار ناس كتير عم بتلجأ لسيارة الكهربائية الصينية وسعرها كتير منيح.
1: كل هالسيارات جديد بيجي بقلبهم انترنت، اوكي، كرمال تا يعملوا لك ابديت للسوفتوير تبع السياره، كرمال تا يكون عندك اكسس على الماب على الخريطه. بس بنفس الوقت شو فيهم يعملوا شركات السيارات؟ بيقدروا يكونوا عم يحضروا كل شيء عم بيصير بقلب السياره عبر الكاميرات. وهو السيارات كلهم بيجي فيهم شيء 10-15 كاميرا، يعني من كل ميله في كاميرا لجوه لبرا لتحت فتقدر انت تشوفي كل شيء حواليك.
0: يعني عملية تنصت وتجسس على ركاب السيارة.
1: صح، فاللي بالسيارة واللي برا كيف يعني؟ اليوم وين دور الاي اي؟ اليوم اذا انت عندك مجموعة مثلا 100 سيارة موجودة بمدينة، هالمية سيارة عم تبرم كل يوم، الكاميرات عم بتصور وتجمع الفيديوهات تبع هالشارع، الاي اي بيجمع كل هالفيديوهات مع بعضها بيطلع خريطة 3D مش خريطة عادية، بيطلع خريطة كأنه أنت فيك تفوتي على قلب هالعالم وتمشي بقلبه، كيف الألعاب الكمبيوتر اللي بنشوفها اللي بيتحرك واحد بقلبه، نفس الشيء بيقدروا يخلقوا عالم بقلبه. شو خطورته؟ اليوم صار قادرين يشوفوا إذا في مراكز أمنية، إذا في مثلا قواعد حربية أو عسكرية، بيقدروا يشوفوها ويعرفوا وينية. فبريطانيا هلا ونوروي وفنلندا منعوا استخدام السيارات قرب أني يعني حيلا مركز عسكري، لأنه في كذا دعوة على هالشركات، وخصوصا شركة BYD. BYD هي أكبر شركة حاليا عم تصنع وتصدر السيارات الكهربائية الصينية. بس أكيد في شغلة، أنه اليوم نحن نعرف أنه كل شيء فيه بقلبه كاميرا، إن كان من الصين ولا من أمريكا ولا من مكان، كله عم يتنصت. فهي صارت فكرة مين بدك يتنصت عليك، بدك الصينية ولا بدك
0: عم يتنصتوا على بعضهم
1: 100%. فالفكرة هي أنا دائما منقول أنا هيك دائما خدوها، أنه في حدا عم يسمع، في حدا عم بيشوف. فقد ما فينا ما نحكي على التليفون قصص اللي هي كتير بالنسبة لأنها confidential سرية.
0: بس تخيل انه انت بالسيارة مثلا، انت وجوزة، انت ومرتك، انت وعائلتك كمان ما تكون عم تقدر تحكي شيء بالسيارة.
1: تخيل ايه يعني صارت، اكيد يعني صارت هيك. هلأ فيش في طريقة هي عبر فصل الانترنت عن السيارة كليا، ساعتها بتقدري انت تشتغل، انه ساعتها تسوق السيارة عادي، وبس بدك تعملي لها ابديت فيك الدوري ترجع للانترنت فيها. بس هيدا الشيء عم يكتر ويكتر، عم بيصير بحياتنا اليوم. ما في حدا ببيته ما عنده على القليلة 5 أو 6 سمارت ديفايسز بالبيت، هو كلهم كاميرات ومايكروفونز، وكل وقت عم تتسمع تحكي عن شغلة بتلاقي تاني نهار على الدعايات على تليفونك عم تطلع.
0: فهيدا
1: هي
0: قدي بده يكون في عنا انتباه. صرنا بنحكي يعني عن سيادة رقمية بقصة هالسمارت فون وقصة هالتطور التكنولوجي. الياس عطية، شكرا على الإضاءة اليوم. كنا عم نحكي عن السيارات الصينية الذكية، كيف بدنا ننتبه إذا فعلا كمان عم تتنصت وتتجسس علينا ولا لا. شكرا لك الياس عطية، وبو ويكند.
2: صبحية ندى،
0: ومنتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منلتقى بعد الموجز.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات، وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه. مسرحية حني كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان على باب المسرح وكمان على الرقم 70935359.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحديث 10:15 في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. جنوباً ارتفع عدد الشهداء من جراء الغارة التي استهدفت سيارة في منطقة برج رحال إلى 3 شهداء. لذلك شن الطيران الحربي غارة على بلدة ميفدون وغارة أخرى على بلدة كفر تبنيت. نبقى في الجنوب، حيث عثرت فرق الدفاع المدني وبلدية طورة صباح اليوم على المفقودة الأخيرة في الغارة التي استهدفت البلدة أمس وأدت إلى سقوط 6 شهداء و13 جريحاً. أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وأكد له تضامن شعب لبنان مع شعب الإمارات الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأطلع رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن زايد على آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي تعقد في واشنطن، وشكر رئيس دولة الإمارات الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه، ولاسيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه. إلى دمشق يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري يضم وزراء الاقتصاد عامر لبساط، الطاقة جو صدي، والأشغال فايز رسامني، حيث يعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع. ومن بين الملفات التي يحملها سلام إلى العاصمة السورية ملف السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، كما ملف النازحين السوريين في لبنان. أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة مع منصة CDM الأمريكية أن حزب الله يشكل مشكلة، لأنه يعمل أخيرا وفقا للأجندة الإيرانية ولا يحظى بموافقة من الشعب اللبناني ولا الشرعية من الحكومة والسلطات اللبنانية للتصرف بمفرده، لذا يتحمل الحزب مسؤولية معينة عما يحدث الآن. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون عادلة في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: في حال الطرق، دعت غرفة تحكم المروري المواطنين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية بسبب الأشغال وحركة السير الكثيفة. الخبر الأخير، أعلن البرلمان الإيراني أنه سيعقد أول جلسة له منذ بدء الحرب غدا عبر الإنترنت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
2: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. لهواة رياضة كرة القدم ومتابعي مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى بكرة القدم بوندسليغا، ترقبوا عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع DW عربية نقل مباشر لمباراة السبت 7:30 المساء مع تعليق باللغة العربية.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطان: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
2: صبحية ندى،
3: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى. وقبل ما نكمل الصبحية بسمع فويس من المستمع محمود الأحمدي. صباح الخير محمود.
4: بونجور ندى، بونجور سمعين الكرام. الحقيقة اليوم بدي أحكي عن لبنان، هلا مقطوعة رائعة خالدي كتبها الشاعر غازي القصيبي والأديب الكبير، وأنا زدت بهارات عليها كلبناني بسمح لنفسي قولها حتى هيك تاخذ شكل من أشكال الدفء والحلا أكتر وأكتر. بدي أقول: لا أعرف لبنانكم أيها السادة، ولا أريد أن أعرفه. لبنان الذي أسقطتموه من تصنيف اللوموند الفرنسي عام 1963، حيث قالت بأن لبنان هو الرابع على العالم في رغد العيش، إلى لبنان الحالي في قعر القعر عبر عشرات السنين بأفعالكم وبقلة دراياتكم بقلة مسؤولياتكم وبقلة رجالات الدولة الذين بينكم. لبناني أيها السادة، لا أعرف لبنانا آخر غيره. لبناني كان صبيا صغيرا حالم العينين، يأكل مناقيش الزعتر وينام على وقع المجنة ويصحو فيرقص الدبكة. لبناني كان ترسانة كتب ومصنع شعر وسفرا في النجوم وموعدا تاريخيا مع الإبداع. لن تأخذوا مني لبناني بكل ما فيكم، لن تأخذوا مني رعشة الحب البريء الأول في حي من أحياء بيروت الحسناء لن تأخذ مني خطواتي الأولى الحذرة على الثلج الأبيض في الأرز العتيق، ولا القصيدة التي كتبتها على شجرة صنوبر في فالوغة. لن تأخذ مني المطعم الذي يغني فيه شيخ عجوز أغنية فرنسية قديمة لشارل أزنافور، ولا بائعة الفل التي تنتظرني كل مساء على باب المقهى، ولا خرير مياه الباروك، ولا غنج زحلي، ولا ضجة البسطة، ولا إغراء الروشي، ولا دراق شطورة، ولا ليمونادة البطرون، ولا تفاح كفر سلوان، ولا زيتون شارون، ولا زيت حاصبية، ولا موز الدامور، ولا حلويات طرابلس، ولا صنيورة صيدا. لبناني أيها السادة لم يمت، ولكن سافر في رحلة مؤقتة من أجمل ما فيه إلى أبشع ما فيكم، ولكنه سيعود. وذات صباح والثلج الأبيض يتساقط على الأرز العتيق، سأجد في انتظار صبيا صغيرا حالم العينين يأكل مناقيش الزعتر ويهتف بي: أهلين، اشتقنا لك. كل محبة، كل عشق لوطني محمود أحمدي.

0: اضحك يا قلبي.
1: بزمن تحولت فيه وسائل التواصل الاجتماعي لمنصات مفتوحة للتعبير، الكلمة ما عادت بس مجرد رأي، إنما صارت للأسف أداة قادرة على التأثير السلبي، قادرة على الانقسام وربما على إشعال الحرب. يعني مع كل يلي شفناه على السوشيال ميديا هيدا الأسبوع من تطاول على المقامات، توجيه إهانات، اتهامات، بنسأل هل كل هالشي اللي عم نشوفه هو حرية تعبير أم إنه انزلاء نحو خطاب الكراهية؟ يعني وبين حرية التعبير وخطاب الكراهية وين بيرسم الإعلام الخط الأحمر؟ هالموضوع رح نناقشه سوا مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. صباح الخير دكتور بول مرقص.
2: صباح الخير ست ندى، أهلا فيك وللمستمعين الكرام.
1: دكتور بول، يعني اللي كنا عم نشوفه كانت حفلة جنون على السوشيال ميديا، وصراحة حسينا بخطر، خطر كبير. لوين رايح البلد؟ هل الانقسام لوين رح يودي؟ وهل نحن على بواب حرب أهلية؟ يعني إهانة مقامات، رموز دينية، تهديد بالحرب، إثارة نعرات طائفية. يعني شفنا خطاب ما تعودنا، يعني رغم كل القصص اللي كانت تتصير ما وصلنا لهيدا الخطاب اللي كنا عم نشوفه. قدي السوشيال ميديا عم بتهدد فعلا السلم الأهلي بظل هالتوترات السياسية والطائفية اللي عايشينها.
2: كما يقال الحرب أولها كلام، هيك؟
1: صحيح، وأنت دائما بتقول أنه الحرب بتبلش بالكلام،
2: لكن هنالك مستويات عديدة عم بيعمل عليها لألا تشعل هذه التوترات حربا داخلية لا سمح الله. أولها وأهمها هو الشغل اللي عم يعمل بفخامة الرئيس لناحية تأكيده الدائم وعمله وتوجيهاته لناحية سلم الأهلي غير قابل للمساس إطلاقا، وهذا أمر يعول عليه. إنما طبعا بالتوازي عم بيصير في جهود كانت على المستوى الأساس، أساس الموضوع. يعني مثلا تعطيك مثلا لما نضلنا نحكي فقط شعارات، بارح بالتمام كنا باجتماع مطول بوزارة التربية، حضور الوزيرة ووزير مكة وعدد من المنظمات الدولية منها اليونيسف، حتى نشتغل كمان بلشنا على جيل جديد لهن تلاميذ المدارس، طلاب الجامعات والشباب عموما. إن شاء الله بتمتد كمان هالحملة لتشمل وزارة الشباب والرياضة إضافة لوزارة الإعلام اللي هي حاضرة واللي قدمت عدد من الفيديوهات توعوية نحن اشتغلناهن مع منظمة اليونسكو أو مع الـ UNDP أو حتى مع شركات إنتاج خاصة. نحن بوزارة الإعلام كلفناها لحتى نسقف ونوعي هالجيل الجديد على مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا عموما، ومنها الاي اي اللي فيك تركب فيها اشخاص واشياء غير حقيقيه. هذا امر اساسي عم نشتغل عليه. بلشنا اطلاق هذه الحمله بوزاره الاعلام بالتعاون مع اليونسكو، وعم بتبلش هلا تبرم على وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه خصوصا حتى المكتوبه.
1: كثير مهم كتير مهم الدور التوعوي اللي عم بتقوموا فيه معالي الوزير، ولكن
2: هذا مهم بس مش كافي، لأنه كافي. كمان بس بدي أخلص وأقول لك أنه المستوى الإضافي كمان هو مستوى قضائي. يعني اليوم إذا الناس ما فهموا علينا تحديدا خصوصا اللي هم مثيري فتن أو تحريض ليكفوا بهذا الإطار بمث بالكرامات بخط من قدر الناس ويعتدي على حقوق وحريات الآخرين، ساعتها القضاء بيتحرك وتحرك القضاء.
1: شفناهن امبارح مخابرات
2: قبض على أكثر من شخص. هيدا الموضوع طبح الموضوع خارج إطار حرية الرأي والتعبير والإعلام، ما بقعد له علاقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام، هيدا بصير شي تاني بيقع تحت الملاحقة الجزائية مثل ما قال دولة رئيس مجلس وزراء بخلال اجتماعات الوزارية واجتماعات الحكومة، من حيث أنه صبح القضاء واللي هو عنده ضابطة عدلية تأتمر فيه هن بيتحركوا. الوزارات المدنية اللي بنعرفها بتقوم بهذا الدور اللي هو توعوي تثقيفي، بس احنا ما عندنا صلاحيات طمعية وردعية بالمباشر على رواد التواصل الاجتماعي، غير انه نحن نوعي على هالمخاطر ونحذر منها ونعمل حملات تدريب وتثقيف وتوعية مثل ما رح بيصير بالمدارس وبالجامعات وعلى وسائل الإعلام.
1: طيب معالي الوزير، هل بتشوفوا أنه بعض المنصات الرقمية صارت خارج الضوابط الأخلاقية وخارج الضوابط المهنية؟ لأنه كمان تحت شعار حرية التعبير، هالشعار يلي مطاط كتير، عم نشوف شو عم بيصير.
2: أكيد في بعض المخالفات، هذا الشيء ما فينا نحن ننكره، بس عم نشتغل كمان على مستوى الإعلام التقليدي اللي بنعرفه. يعني عملنا عدة اجتماعات مكثفة طلعت عليهم مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحتى الإلكترونية، المواقع الإلكترونية، بس هذا الموضوع اللي طلع فيه خلاصات نتيجة النقاشات، خلاصات تعهدوا فيها الحد إن لم يكن مكافحة خطاب الكراهية اللي حكينا عنه والتحريض والفتنة والمس بالآخر، وما يمرقوا عندهم لا سمح الله أي مخالفات أو شطط بهالموضوع، مرات بيكون على الهوى. كله هيدا عم بيحاولوا يلتزموا فيه، بس كمان بقول لك هون غير كافي، لأنه كمان بدنا أقوى من هيك، فعالية أكبر تكمن في إقرار القانون الجديد للإعلام يلي هو قانون ما صار فيه إقرار بمجلس النواب لأنه تأخر وقرب اللجان عبنا ينقرب الهيئة العامة لمجلس النواب، رجع على اللجان المشتركة وفرعية اللجان المشتركة، بس تأليف للجنة فرعية، هيدا أدى إلى تأخير هالقانون.
1: هيدي المماطلة معالي الوزير طرحت أكثر من علامة استفهام، هل هالمماطلة هي لدفن هالقانون إنه ما يطلع؟ قطع الخط. رح نرجع نتصل بي معالي الوزير دكتور بول مرقص تنكمل حديثنا معه، مثل ما كنا عم نحكي عن موضوع خطاب الكراهية، عن موضوع التطاول وتحت شعار حرية التعبير، يعني عم نشوف تمادي بإطلاق إثارة النعرات الطائفية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدي خطورة هالموضوع وقدي ممكن تؤدي الكلمة غير المسؤولة، الكلمة ممكن أنه تؤدي إلى إشعال فتنة و المزيد من الانقسامات بين الناس. شو توني؟ خليني اسمع فويس قبل ما نرجع ناخذ معالي الوزير بول مرقص.
0: يسعد صباحك من جديد ندى. في عندي اصدقاء هلا برا عايشين باوروبا وسمعوا رساله اللي حضرتك حضرتيها هلا بعتها، دقوا لي بالتليفون قالوا لي وقفت على هاي بس من حزب الله، ما في استقرار بلبنان، نحن بدنا نحجز على لبنان مش عارفين حالنا اذا بنجي او لا بالصيف، ما في استقرار، ما عدا خطر الموت. هاي لازم
1: طيب قبل ما اكمل مع اندري برجع بكمل رسالتك بعد شوي تما نطر معالي الوزير على الخط. صار معنا معالي الوزير، عم تسمعني؟
2: يا اهلا، نعم عم بسمعك.
1: كنت عم تنفعل بموضوع قانون الاعلام.
2: قانون الاعلام ليش كمان مهم؟ قانون الاعلام بموضوع تهدئات الخطاب الإعلامي، لأنه في فصل خاص متعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية اشتغلناه بوزارة الإعلام من سنين. أنا حقيقة تابعت بهذا القانون باتجاه دفعه من اللجان النيابية إلى الهيئة العامة، للأسف رجع للجان المشتركة مثل ما كنا عم نقول، وصار في فرعية للجان المشتركة لتبحثه. هيدا عنده هالفصل المتعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية، وعنده فصل أيضا أو أحكام تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية، وهيدا بيساعد كتير على الحد من هالشطط والمخالفات اللي عم بتصير لناحية تهديد السلم الأهلي والاعتداء على كرامة وحريات وحقوق الآخرين. نعم،
1: بدي أسألك معالي الوزير، هالمماطلة بإقرار قانون الإعلام هل وضع على الرف؟ هل رح يتم تهميشه؟ رح يتم تمييع موضوع إصدار قانون إعلام؟
2: نحن بتعرف بالسلطة التنفيذية نعمل اللي علينا إلى أقصاه، ونحن عندما وصلت شخصيا إلى سدة الوزارة الحقيبة اللي استلمتها سألت عن هذا القانون أو مشروع القانون كان الآن باللجان وتعاونوا معي مشكورين إن كان بفرعية الإدارة والعدل وإن كان بالإدارة والعدل حتى خلصناه. صار مفروض ينقر بالهيئة العامة لمجلس النواب لكن اليوم نحن علينا ندفع بهذا الاتجاه ما قادرين نحن ندخل أكثر بعمل السلطة التشريعية في فصل بين السلطات بنحترمه بس لكن بنقول أن نحن رح نستبقي هالجهود قائمة باتجاه الدفع لحين إقرار هذا القانون اللي من شأنه كونه قانون عصري وليبرالي من جهة بيحمل حريات بس من جهة أخرى بنظم المواقع الإلكترونية وبحد من خطاب الكراهية أنه نوصل نقر النظارات.
1: يعني على أمل كمان إزالة الخلافات أو زلزلة الخلافات اللي يبدو جوهرية حول هالموضوع. معالي الوزير بدي أتوقف معك مع على ذكرى مع ذكرى شهداء الصحافي اللبنانية يلي كان بستة أيار من كم يوم. يعني وبهالمناسبة استذكرنا زملاء لنا استشهدوا خلال أدائهم مهمتهم الإعلامية. كيف فينا نحول هالمناسبة إنه ما تبقى بس محطة رمزية، كيف فينا نحولها لمسار لحماية الإعلاميين، خصوصا أنه شفناك باجتماعات مكثفة بالأيام الأخيرة عم تتحرك لتأمين حماية للصحفيين من الاعتداءات.
2: صحيح اللي عم نعمله أنه نحن عم نقدم مذكرات احتجاجية عم ننسق مع وزارة الخارجية مع لجنة القانون الدولي الإنساني المنبثقة عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور نواف الدكتور طارق متري هو نائب رئيس الحكومة اللي مسؤول عن هالملفات. عم نكون معهم هالملفات بما يخص الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين واستشهاد عدد منهم حتى ما تتكرر هاي الأمور. دعينا ممثلة أو رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وعدد من سفراء الدول الأوروبية بما فيهم السفير الفرنسي السفير البلجيكي وغيرهم من السفراء، أيضا اجتمعنا مع اليونيفل مع اليونسكو مكتبهم الإقليمي ببيروت، طبعا قدمنا مذكرات الاحتجاجية أمام اليونسكو بباريس أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بالتعاون مع مندوبتينا أمام اليونسكو السفيرة هند درويش أو أمام مجلس حقوق الإنسان السفيرة كارولين زيادة يلي عم نتابع معهم ما برجع أقول عبر الخارجية لتقديم مزيد من الشكاوى والمراجعات حتى فعلا يكون في مساءلة نتيجة هذا الأمر اللي مش مقبول إنه يتكرر ونعتبر إن هذا أمر لن نسلم به مثل ما قلنا وما رح نعتبره أمرا معتادا. على الصعيد الداخلي عم ننسق مع اليونيفل لكن كمان اليونيفل هي نفسها عم تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية مثل ما بتعرفي، عم نحاول إنه نرجع نفعل الآلية يلي بتقضي إنه يبلغ الصحفيون عن زياراتهم الميدانية إلى المناطق الخطرة حتى تقوم اليونيفل هي بدورة بلغ السلطات الإسرائيلية. بس لكن طبعا هذا بعود لكل صحفي لأنه ما عندنا ضمان ما منعول على إسرائيل أبدا حتى هن باليونيفل قالوا ذلك، لكن ربما هاي الآلية تكون حسب مشيئة كل من الصحفيين لكنها متوفرة ومتاحة دون ضمانات لأنه بنرجع منكرر ونقول ما عندنا ضمانات من الجانب الإسرائيلي
1: للأسف دايما بكل يعني على كل المستويات ما عم بيكون في ضمانات.
2: هلا المهم انه اليوم بمبادرة فخامة الرئيس يلي اسفرت الى فتح قوة في هذا الجدار اللي كان مطبق على لبنان والحرب على لبنان، مفروض ان نوصل لمكان نثبت فيه وقف اطلاق النار وقف الاعتداءات الإسرائيلية تمهيدا للدخول بمطالب لبنان بأساس الملف
1: إن شاء الله. معالي الوزير أنا بدي أشكرك وبدي كمان أحييك بموضوع أنه حتى أنت استهدفت بالسوشيال ميديا، يعني للأسف قد ما صارت مفتوحة الحرب الكلامية على السوشيال ميديا يعني توجه لإلك اتهامات وصار في هجوم عليك وكأنه أنت الحكومة، يعني ما عم بيكون في تمييز بين صفتك كوزير إعلام ودورك كمتحدث باسم الحكومة، يعني كأنه أنت الحكومة.
2: معك حق ست ندى، عم بيكون في خلط لدى كتار وكل يوم مرات كتير مش كل القرارات تكون بالضرورة موافق عليها بس كل القرارات واجبة أني أطلع أشرحها بأمانة أخلاص لا مضمون النقاشات اللي أدت إلى اتخاذ هيك مقررات بصرف النظر عن موقفي الشخصي، وهذا الشيء عم بقوم فيه بكل يعني دقة. بس بتمنى أكيد لا يفهم إنه حتى قرار مثل البنزين افترضي يلي بكون اعترضت فيه داخل مجلس الوزراء ألا يفهم أني موافق عليه بالشخصي،
1: لأنه أنت ظهرت وقريت المقررات.
2: لذلك لن يثنيني عن الاستمرار بالإعلان عن هالمقررات للناس تعرف شو هي وتعرف حيثياتها وليش تخرجت شو سلبياتها وشو إيجابياتها وشو النقاشات اللي عم بتكون مرات كتير مستفيضة جدا بالداخل. الناس لازم تعرف انه القرارات اللي عم تتخذ مرات عم بتكون يمكن قرارات بالنسبة لهالناس يمكن منن موافقين عليها، بس ولكن عم تاخد حيز كبير من النقاش والتفاعل الوزاري. علي واجب اني اطلع اشرحه، مش اذا شرحته بكون انا بالضرورة موافق على كل هذه القرارات. بس في مطلق الاحوال الوزراء محكومين بمبدأ التضامن الوزاري، وتتخذ القرار كلهم بيكونوا هن تحت هذا القرار.
1: أنا بدي أشكرك معالي الوزير بول مرقص، وبيبقى الأمل أنه يعني عن جد يكون في حرية رأي، بس أنه ما تتحول حرية الرأي لغطى للتجريح للإهانة وللتعدي للكرامات، ودايما يكون في مسؤولية باتجاه الكلمة اللي بدنا نقولها. شكرا لك معالي وزير الإعلام بول مرقص.
2: بلكن بقول لكل المستمعين عبروا عن أرائكم السياسية إلى أقصاها، بس ترموا الآخر مش أكثر، ما تمسوا بكرامة الآخر بمعتقداته الدينية بشعائره بطقوسه برموزه بمرجعياته، وهيدي حجة قوة الرأي السياسي اللي بتكون عندكم، وتكون رأي متزن وعقلاني ومكتوب أو مشروح بشكل يكون حافظ هالترام للآخر، هيدا بقوي الرأي السياسي ما بيضعفه. بالعكس لما يكون في تناول للكرامات، لما يكون في حط للآخرين بحقوقهم وحرياتهم واعتداء عليهم، هذا بيضعف من موقفك السياسي وبيخلي رأيك يكون غير متماسك. هذا الشيء كثير مهم نضلنا حافظينه إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك معالي الوزير بول مرقص.
2: أهلا وسهلا.

0: ومنرجع منسمع أندري يلي كان عم بيبعت فويس تاني.
1: جديد ندى، في عندي أصدقاء هلأ برا عايشين بأوروبا وسمعوا الرسالة يلي حضرتك حضرتيها هلأ بعتها، دقولي بالتليفون قالولي وقفت على هاي بس من حزب الله، ما في استقرار بلبنان، نحن بدنا نحجز على لبنان مش عارفين حالنا إذا بنجي أو لا بالصيف، ما في استقرار، ما عدا خطر الموت، هاي لازم كنت تقولها قالولي. بقى بحب ضيفة على الرسالة اللي بعتلك إياها، استقرار خطر الموت ومش معروف بكرة شو ناطرنا. جايين هني من أوروبا، هني من أوروبا بس غيرهم بده يجي من كندا ومن العالم كله مش عارف حاله. يا حزب الله يا جماعة فهموا شو عم بحكي، الله يرضى عليكم، مشوا بالخط السلمي. يسعد صباحك من جديد يا ندى.
0: وخليني أخذ بعد واتساب من المستمعة يلي استفقت لها اليوم رين.
2: يسعد صباحك يا ست الستات يا ست ندى، ما توخزيني تأخرت لأنه عم بروح بعمل جلسات فيزيو عبكير، وانبسطت أني لحقتك. شو هالكلام الحلو لأستاذ أحمدية، يعني شيء بكبر القلب، وسلاماتي لكل المستمعين ولكل اللي سألوا عني. وبون ويك ست ندى، تحية لدكتور بول، وما حدا بيزايد على وطنيته وعلى ذكائه وعلى علماته ولا على شيء، بقى الجمل ماشي. دكتور بول يسعد صباحك.

0: وننتقل إلى فقرة جديدة بصبحيتنا، فقرة فنية. ميرنا خياط من أبرز المخرجات بلبنان والعالم العربي، برعت بإخراج الفيديو كليبات، الإعلانات، الأفلام الوثائقية، وأيضا على خشبة المسرح، وأثبتت نجاحها مش بس خلف الكاميرا إنما أيضا أمام عدسة الكاميرا من بعد ما لعبت أدوار وكان لها تجارب تمثيلية بارزة. اليوم ميرنا خياط عم تلعب دور الإرهابية بمسلسل عالمي، مسلسل الرهينة، وهو إنتاج ضخم وبيضم فريق عمل عالمي. رح نحكي عن هالعمل وعن هالتجربة الجديدة مع المخرجة والممثلة اللبنانية ميرنا خياط. صباح الخير ميرنا.
1: صباح النور، صباح لبنان الحلو، صباحك ندى.
0: ميرنا، قدي لبنان حلو وقت اللي بنشوف اسم ممثلة لبنانية ومخرجة لبنانية عم نشوفها عم تلعب دور بارز بعمل عالمي. قدي حلو هيدا الخبر وقدي مهم. خبرينا عن حكايتك مع مسلسل الرهينة.
1: هيدا الخبر كتير حلو بالنسبة للبنان. تعرفي انت حيالله بلد ندى بتستذكري اما بالفنانين تبعوله اما بالسياسيين اللي عملوا كوارث على مدى السنين او السياسيين اللي عملوا سلام، انما كالحقل السياسي ما بتذكري الا الاشخاص اللي كان عندهم كوارث. بالفن موجود وين ما كان وما قالوا لغة وما قالوا عنوان وما قالوا هوية، مشان هيك انا بعد الفنان هو افضل من مثل البلد. ولما بدها تكون أسامي عم بتمثل لبنان مني أنا وغيري، هيدا بعتبره شرف كبير وبعتبر أنه نحنا نقدر نوصل لوين بدنا بمواهبنا. عن تجربتي بمسلسل The Hostage الرهينة، تجربة كانت فريدة من نوعها لأنه أنا ندى بدايتي كانت بالإخراج والتمثيل، إنما كفيت بالإخراج وبعدت مش قصرياً عن التمثيل لظروف معينة، شغلت بالإخراج ولعبت الظروف يعني فصرت متفرغة للإخراج. كان لي أدوار تمثيلية بفيلم سينما كان من بطولتي بيحكي قصة استقلال لبنان اسمه الفجر من كتابة أستاذ أنطوان غندور، وكمان من كتابة أستاذ أنطوان غندور كان لي كمان بطولة بدور مسلسل اسمه صدفة بيحكي حياة الأستاذ نزار قباني. كما المشاركة الكبيرة كانت بفوازير رمضان يلي انعرضوا بلبنان وعلى الفضائيات ونيلوا جايزة بمصر، وهذا الشيء كتير صعب يعني من بعد شريهان ونادي اللي كانوا هني الأسامي البارزة. إنما نحنا برزنا بهيدا العمل كان بالتقنية الجديدة يلي فرضناها مثل ما نحنا كمان معودين كنا، خطواتنا الجريئة اللي كنت أعملها أنا بالكليبات. راحت الأيام وكفيت أنا أني أعطي ووركشوبس أكتينج، تدريب تمثيلية، ورشات عمل تمثيل للصغار وللكبار. كان العمل مع شركة يلي هي بتمثلني البريزنتيف تبعولي Promote Yourself، هي كاستينج ايجنسي بياخذوا تالنتس لكل العالم من ممثلين صغار وكبار، وهن شركة بس للكاستينج. يوصلني أنا سكريبت

0: البرزن البطولة كمان بهذا المسلسل The Hostage. كل الشغلتين كتير عطوني دفع كبير، كتير شجعوني، لأنه نيكولا مؤخرا صار نيكولا اسم عم بيصور بهوليوود عالمي، ما بقى عنده خطوات ناقصة واختياراته كتير كتير ثابتة يعني. هذا الشيء أكيد كبر لي قلبي، بس هو اللي كان أكتر شوي مخليني أتردد نوع الدور يلي بدي أقدمه ندى، لأنه
1: دور إرهابية
0: أنا في فتيات بيخطفون، هو ذهبت البنت اللي بتنخطف بالفيلم بتجي لعندي، وأنا يعني مسؤولة عن فتيات بيخطفون من عدة بلدان بيجيبوا لي إياهن، وأنا إذا بدك تحت غطاء داعش هي من هيدا النوع، بدي مشيهم مثل ما لازم يمشوا، مثل ما الشريعة اللي هي مخترعينا لازم يمشوا عليها البنات، في مشاهد قاسية، في مشاهد عنف. ولقيت أنه كمان إذا بدي أعود من بعد هيدي الفترة بدور تمثيلي، لأن أنا كبروني ندى، يعني أنا كان الشكل يلي بدي أطلع فيه في أصوات تحت عيني، في تجاعيد، في نمش، في قصة لازم يعني في شكل لازم يبين أنه أنا أكبر من عمري بكتير. أكيد كأول خطوة أني أرجع فيها يمكن حيالة بنت بتتردد بهيدا الشيء، هذا كله ما فكرت فيه، بس شفت أنه في مقابله شيء عالمي، لقيتهم هول طيات بلا طعمة، ما عاد حتى طلعت فيهم، صار كل تركيزي على الدور. قالوا لي لازم تعملي كاستينج تبعتي لنا. نحن هون بالعالم العربي بزعل على شغلة أنه وقت بيقولوا للممثلة أنه أو الممثل بدك تبعت لنا كاستينج أو تجي تعمل كاستينج بحس بالإهانة،
1: بيعتبروا أنه منهم بحاجة لكاستينج،
0: أنه منهم بحاجة. وأنت بتعرفين هذا أنه حتى بهوليوود حيلا اسم بنعمل له كاستينج مش تيشوفه إذا بيعرف يمثل،
1: حسب الدور،
0: إذا حب الدور صح، إذا حب الدور وإذا بيقدر يأديه مثل ما سكريبت مطلوب منه، مش معناته ما بيعرف يمثل. انطلب مني أبعت لهم كاستينج فيديو، قلت لهم أنا كيف بتكون الاتيتود، كيف بتكون أنا يعني الشخصية العبا. قالوا لي نحن ما رح نقلك ولا كلمة، أنت قرية، أنت كيف شايفتي أبعتي لو بيز بدنا أنك تكوني no makeup at all، ولا فلتر ولا أي شيء. هنا أصلا كانوا عاملين شيكاب أكيد على الانستا تبعوا لي، شايفة أنه يمكن أنا بعده كانوا
1: ملامحك طبيعية
0: صح. فبعتني لهم الفيديو اللي هي مجرد من الميكاب وأي شيء، وما في أسبوع كان حكيوني بروموتر سلف الشرطي وقالوا لي we got the role يعني.
1: شو حلو، وبلش مشوارك مع هالمسلسل العالمي.
0: وبلش المشوار، أنا هو بتصور بين تركيا وروسيا، وهو المفروض يكون في أحداث بسوريا، بس بوقتها كان الوضع شوي كريتيكال، فتصورت المشاهد كلها بدبي، نعمل ديكورات، كان في إشياء بالصحراء وعدة أماكن يعني، أنا دوري كان تصوير بدبي.
1: هو بأي لغة هيدا المسلسل؟
0: هو باللغة الروسية بالإضافة للإنجليزي. أنا طلبوا مني أحكي إنجليزي مكسر، وكان عندي جمل بالعربي، باردون كلمات وليس جمل، أوقات أني لازم كبهم بالعربي، يعني أنا اللي كبيتهم ما كانوا موجودين بالدور، بس لازم أحكي إنجليزي مكسر، لأنه البنات اللي بيجوا لعندي مخطوفين هن من جنسيات مختلفة وميني من جنسيات أجنبية.
1: وأنت بدورك الإرهابية بأي جنس، شو جنسيتك؟
0: ما تحددت، هي جنسية عربية، ما في أبداً بالدور شيء محدد أنه من أي بلد جاي أنا.
1: طيب خبرينا،
0: وخاصة يلي مخطوفة عندي هي روسية، فأكيد لازم بطبيعة الحال بدي أحكي معها إنجليزي.
1: خبرينا عن أجواء العمل ميرنا، يعني كنت عم تشتغلي مع فريق عالمي إنتاج ضخم، قدي حسيتي أنه في فرق بين هيدي الأجواء وبين بيئة العمل اللبناني، جو العمل بمسلسل لبناني، حسيتي في فرق كبير؟
0: ليك في مثل لبناني بيقول بس تحضر الفلوس بتحضر العروس. إذا بدي أقول لك أنه لا، ما بدي أظلم الإنتاجات اللبنانية، نحن هلأ بيشرفنا أنه في إيجل فيلمز، نتشرف أكتر كمان أنه في الصباح وإيجلز اللي هم عم بيعملوا إنتاجات مش بس حلوة، كمان عم نسمعوا بيخبروا الممثلين قديش عم تكون المعاملة حلوة.
1: مش بس هو الشركتين ميرنا، ما بدنا نحصرها بهو الشركتين،
0: ما هني هو الشركتين يلي عم بقدموا أعمال اللي مهمة، بقوا عم بتكون على الهامش.
1: لا مش صحيح هون، أنا ما بوافق الرأي ميرنا، أنه في كتير شركات عم تعرض وعم تعرض على منصات عالمية، وما بدي أعمل دعاية لشركات
0: بتحطوا نعم هني ماذا أكثر شركتين عم بيحصلوا

0: بيحطوا بادجت كبير على الأعمال، لأنه أنت وقتها بتحطي بادجت كبير أنت بتفكري دايما بالتوزيع، لأن إذا أنت حطيتي بادجت صغير أنت بتكوني محصورة بإنتاج لبناني، إنتاج سوق صغير، المنتج ما بيقدر يبيع.
1: لا وقتها بيوسع. لا لا معلي خليها تكون واضحة ميرنا. لا في شركات تانية، يعني أنا بدي أحكي عن شركة أونلاين برودكشن يلي كانت أول شركة عرضت بان أراب وكمان عملت بيجي كمان بضاهي والمسلسلات يلي بتعملها ويمكن أكتر ببعض المسلسلات.
0: هلأ أنا هلأ هالسنتين ماشي أكيد في شركات، ونحن عنا شركات دعايات يلي هني بشرف وصار كل العالم العربي يجي عنا من 20 و30 سنة. أنا عم بحكي هلأ هلأ مين عم ينتج أكيد هولي كل الشركات محترمين أبدا مني، يعني وتقلتي لي قديش في فرق، ما أنا بلشت لك أنه ما بدي أظلم ما في فرق، لأنه وقتا بيكون في شركة البرودكشن محترمة بتعرف كتير منيح كيف تتعامل مع الأشخاص اللي معها ومع الممثلين ومع الكرو، لأنه كمان بس يكون عندك ناس بروفيشنال هم بيعرفوا كيف التعامل بده يكون. أما بالنسبة لإلي أنا أكيد كان العمل كتير بروفيشنال، يعني حاعطيكي مثلا اكزامبلات بسيطه جدا جدا، يعني مثلا انا عندي لنقول كان السياره خصوصي لالي الدرايفر، لا هو عاد نحكي فيه بس عم خبرك تفاصيل بايخه، يمكن اوقات الممثل بتريحوا الكرفان خصوص لالي، اسيستنت دائما معي على البلاتو، اسيستنت دائما معي يعني هولي كمان بيخلوا الممثل يرتاح بنواحي معينه.
1: أنا بس أنا كان سؤالي لأنك مش بس مادي، كنت عم بحكي كإخراج كتعاطي درامي بالتمثيل
0: زي كنت عم بكفي لك، عم قلك والأهم والأهم إنه وقتها بتكوني واقفة على بلاطو التصوير بتشوفي قديش كل واحد عارف شو عم يعمل، قديش وقتها بيكون في وقتها بيكون في بادجت كبير، ندى بيكبر الكرو بيصير العمل أسهل، لأنه بتصير مش الضغط عم بيروح على شخص واحد، نحن هون أوقات المخرج الله يعينه لأن بيكون حامل 100 بطيخة بيد وحدة، المخرج لازم يكون عنده كذا أسيستنت معه بالمسلسل، لازم يكون عنده فريق عمل كتير كبير، لأنه وقتها بيتشعب الشغل بيصير كل واحد بيعمل شغلته، هون بتصير في احترافية أكتر. فهونيك على راد لأن كمان كان في مشاهد عنف، كان في مشاهد ستانت، كان في مشاهد نحن كيف عنا مشهد كان كتير قاسي، في عنا بنت بيقفوا كل البنات وبيرجموها بالحجر لحتى تموت، فأكيد هني منو نحجار أبدا وما حدا رجمة ولا صار لسيكين كله فيك، ولكن انشغل باحترافية، كان في يعني يمكن 50 واحد بس على هالمشهد عم يشتغلوا، هذا شيء بيكبر القلب، بتحسي حالك انه انت اخترتي صح، ان انت موجودة ببيئة بتحبي تنقليها لعندك على لبنان. نحنا بينقصنا، بيرجع بقلك ما بينقصنا اليد العامة، ما بينقصنا التالنت، ما بينقصنا الفنانين، نحنا هذا كله موجود عنا، نحنا بينقصنا انه نقدر نوزع على نطاق اوسع لحتى الشركات معظمها واللي كانت عم تنتج وقفت تنتج ترجع تتشجع، لانه قد ما بده يكون المنتج ندى معه مصاري اذا ما لقى بالنهاية مصرياته ترجمه بمحل معين وعطيه ريفينيو وعطيه يعني رجعوا له مصرياته يرجع ينتج غيرهم، اوكي بفش خلقه بينتج مسلسل واثنين بس بعدين بده يوقف. التوزيع هو الاساس، لانه المسلسل يلي انا عملته هوستج مسلت فيه موجود على 2 بلاتفورم، في واحدة منهم يلي هي معروفة كتير بروسيا، بتعرفي روسيا اكبر بلد بالعالم كمساحة وقديش فيه كم مليون نسمة، هو على التوب 10 من وقت ما نزل لهلا، عم بيطلع حتى للمراتب الاولى، يعني قديش في نسبة مشاهدين شافوا،
1: معقول نشوفه على تلفزيونات لبنانية ميرنا؟
0: نعم
1: معقول نشوف المسلسل على تلفزيونات لبنانية؟
0: أكيد منشوفه بس مأخر مش هلأ، لأنه مثل ما حيالله منصة بس ينزل عليها فيلم أو مسلسل بأول فترة بيكون إكسكلوزيف، حتى أنا كتير مقهورة يا ندى لأنه حاولت اشترك، إنما نحن عنا بلبنان ما بنقدر ندفع نشترك بالفايبال أو بحيالله نوع حيالله دفع معين ترانزاكشنز لحتى أقدر اشترك فيها لل شانل، عم يجربوا يدبروا لي كداونلود لحتى شوفوا، بس من لبنان unfortunately بالوقت الحالي ما فينا، وخاصة برجع بقلك لأنه هلأ صار بالتوب 10، يعني هلأ صار عندهم هو يعني هلأ كل ما بضل بالتوب 10 كل ما بيتأخروا أكتر لحتى يصير أو على يوتيوب أو على منصات تانية.
1: أكيد أنا بدي أقول لك مبروك ميرنا، بدي أقول نحن فرحتنا كتير كبيرة فيك، كتير منبسط نشوف هيك وجوه لبنانية بأعمال عالمية، وإن شاء الله هالصبحة بتكمل وإن شاء الله كمان منشوفك بعمل لبناني.
0: أكيد هذا بيبقى بالدرجة الأولى هيك غصة بقلبي. أكيد أكيد إن شاء الله ويا رب قريبا كمان
1: إن شاء الله.
0: مرسينا دام مرسي لك وتحية لضيوفك سمعتهم بيخذوا العقل.
1: ومرسي لك ميرنا. وبعرف أنه كمان أنت اليوم عندك ظرف استثنائي. بنتمنى سلام لشخص اللي أنت موجودة معه بالمستشفى لوالدك.
0: مرسي كلك ذوق ندى. وبدي أقول لبنان اللي عم بينزف بحبك يا لبنان أنا قد الدنيا. وأنا إذا في شيء بيعلقني هو هالمحبة بيني وبين لبنان. وأنا إذا يوما ما بعمل أي شيء هو بيكون باسم لبنان.
1: إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله بتضلكم رافعين اسم لبنان.
2: اضحك يا قلبي وعيش ويا فرحة ما تسيبيني.
1: بدي اعتذر من كل يلي بعتوا واتسابات ما رح اقدر مرقون. بنرجع بنتواصل نهار السبت. ولهون بينتهي لقائنا. بتمنى لكم ويك اند حلو ورايق والى اللقاء.
3: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان نحييكم هذا عرض لآخر الأخبار تتكثف الاتصالات واللقاءات على الساحة الداخلية تحضيراً لجولة المحادثات التمهيدية الثالثة بين لبنان وإسرائيل والتي ستعقد بمشاركة السفير سيمون كرم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن الوفد اللبناني سيضم إلى جانب السفير سيمون كرم والسفيرة ندى حميدي معوض الملحق العسكري في السفارة الأمريكية زياد بركات وقد تقرر انضمامه إلى طاولة المفاوضات بناءً لطلب أمريكي بتوسيع الوفدين بانضمام مستشارين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين أكد النائب حسن فضل الله أن المفاوضات المباشرة هي مسار تنازلي وتشكل خروجا عن الطائف والدستور داعيا السلطة إلى العودة عن هذا المسار وشدد فضل الله على أن الرهان على الإدارة الأمريكية هو رهان خاطئ معتبرا أن المقاومة في مرحلة جديدة من التصدي للاحتلال ولا تقبل العودة إلى ما قبل الثاني من آذار أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة مع منصة CDM الأمريكية أن حزب الله يشكل مشكلة لأنه يعمل أخيرا وفقا للأجندة الإيرانية ولا يحظى بموافقة من الشعب اللبناني ولا الشرعية من الحكومة والسلطات اللبنانية للتصرف بمفرده لذا يتحمل الحزب مسؤولية معينة عما يحدث الآن وقال إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون عادلة في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لمناسبة يوم أوروبا شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال على أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا التزامه تجاه لبنان وشعبه وقالت لقد دفع لبنان كثيرا ثمن النزاع وما يمكن أن يصبح عليه هذا البلد الجميل في ظل السلام والاستقرار هو أمر يستحق أن نعمل من أجله معا في الجنوب الغارات الإسرائيلية لا تهدأ منذ ساعات الصباح الأولى والتفاصيل مع الزميل حسين معنا
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح بالقصف المدفعي المستمر وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير وقد وجه العدو الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا لتسع بلدات في قضاء سور باستثناء بلدة من خارج القضاء هي زرارية والبلدات في قضاء سور هي طير دبة العباسي برج رحال معروف باريش وأرزون وجناتة وعين بعال وقد استهدف الطيران المعادي حتى الساعة بلدات باريش ومعروف وجناتة وأرزون وطير دبة وعلى طريق برج رحال استهدف الطيران المسير سيارة أسفرت عن سقوط 3 شهداء، كما استهدف الطيران الحربي والمسير خارج دائرة الإنذارات بلدات خربة سلم وحداثة وكفرة وأرنون وميفدون وكفر تبنيد وكفر رمان والنبطي الفوكة بأكثر من 4 غارات شنها الطيران المسير، وأفيد عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي مستمر منذ ساعات الفجر، وقد استهدف في منطقة النبطية أطراف ومحيط كفر تبنيت وأرنون ويحمر شكيف وزوتر الشرقية بالقذائف الفسفورية. وفي جنوب النهر استهدفت مدفعية العدو بلدات تولين وكبريخة ومجدل سلم وطلوسة وبرعشيت وصفد البطيخ والغندورية ووادي الحجير والمنصوري ومجدل زون. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
7: إلى دمشق وصل رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري يضم وزراء الاقتصاد عامر لبساط، الطاقة جو صدي، والأشغال فايز رسمني، حيث يعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين وعلى رأسهم رئيس أحمد الشرع. ومن بين الملفات التي يحملها سلام إلى العاصمة السورية ملف السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، كما ملف النازحين السوريين في لبنان. نظرا لعطل تقني أصابت الطائرة التي كان مرتقبا وصولها إلى لبنان ظهر اليوم في إطار جسر جوي أوروبي إنساني، تم إرجاء الموعد إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه. يقوم وزير الصحة ركان ناصر الدين والمفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حج الحبيب بزيارة المستودع المركزي للدواء والمستلزمات الطبية في الكارنتينا في الأولى من بعد ظهور الاطلاع على الحاجات وتحديد المزيد من خطوات التعاون، وتلي ذلك جولة داخل مستشفى الكارنتينا. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: كشفت مجلة أتلانتيك نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الحصار البحري المفروض على إيران بدأ يحقق نتائج قاسية على الاقتصاد الإيراني، وسط تقديرات داخل الإدارة الأمريكية بأن الضغوط المتصاعدة قد تدفع طهران إلى العودة للتفاوض إذا اقتربت من حافة الانهيار الاقتصادي. وبحسب التقرير فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يشعر بالملل من استمرار الحرب أكثر مما كان يتوقع، ولا يريد أن تنعكس تداعياتها سلبا على زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ضبط 41 شخصا ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: بيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-0-1-687-312.
4: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمرك سيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية: لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية. إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: نعر أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم. موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. شنت الطائرات الإسرائيلية غارة جديدة استهدفت فيها بلدة زراري جنوب لبنان وغارتين على بلدة برج رحال. في المقابل أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعين لآليات إسرائيلية في بلدة رشاف. شدد النائب حسين الحاج حسن على ضرورة أن يلتزم العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، وبالتالي إذا التزم به فالمقاومة ستلتزم. ورأى الحاج حسن أن بعض مسؤولي السلطة في لبنان صم بكم عمي أمام الأمريكيين، وقال إذا كان الملف اللبناني حاضرا بهذه الطريقة على طاولة الأمريكي في ظل التدمير والقتل والتهجير، فإننا لسنا بحاجة لاهتمامك ولا لاهتمام رئيسك ولا لحكومتك الإرهابية. كتب وزير الطاقة جوز صدي عبر حسابه على منصة إكس: أعمال تأهيل خط الأنابيب العربي في الجانب اللبناني ستنطلق في الأسابيع المقبلة، وهي ضمن مسار الانتقال لإنتاج الطاقة في لبنان على الغاز الذي نعمل عليها. إلى ذلك أعلنت وزارتا الزراعة والصناعة إقفال 9 معامل ألبان وأجبان في البقاع، وذلك لافتقارها للحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والغذائية. أجرى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال الإرسلان اتصالا هاتفيا بالنائب هادي أبو الحسن، مطمئنا إلى سلامته إثر الحادثة الأمنية التي تعرض لها، ومعبرا عن رفضه لأي محاولة من شأنها المساس بالأمن والاستقرار في الجبل. وشدد إرسلان على ضرورة تحصين الساحة الداخلية والحفاظ على السلم الأهلي.
3: عود تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا تصدر مكونات مسيرات لإيران عبر بحر قزوين، مما يساعد على إعادة بناء القدرات الإيرانية في هذا المجال. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إن مقاتلي العملية العسكرية الخاصة، وذلك في إشارة إلى حرب أوكرانيا، يحاربون العدوان المدعوم من حلف شمال الأطلسي. وأضاف في كلمته في الذكرى 81 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية أن روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة بناء على الخبرة القتالية، معتبرا أن قضيتنا عادلة ونحن متحدون، والنصر كان وسيظل دائما حليفنا. وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بغض النظر عن كيفية تغيير التكنولوجيا وأساليب الحرب، فإن مصير البلاد يحدده الشعب. الخبر الأخير، يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى الإسكندرية في مستهل جولة أفريقية تشمل مصر وكينيا وإثيوبيا، يفتتح في خلالها جامعة فرانكوفونية ويوقع اتفاقيات ويترأس قمة أفريقية فرنسية إلى جانب عقد لقاءات رفيعة المستوى. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عن مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
3: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات كييف خرقت هدنة عيد النصر التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 8 و 9 مايو أيار الحالي، وتواصل استهداف مواقع الجيش الروسي والمنشآت المدنية في المناطق الحدودية. وأعلنت الدفاع الروسية رصد 1630 خرقا للهدنة حتى الآن من جانب قوات كييف بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية ردت على انتهاكات قوات كييف بشكل مناسب. كما أكدت الوزارة إسقاط 390 مسيرة أوكرانية وستة صواريخ من طراز نبتون. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب يستخدم الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلنسكي أداة للعدوان ضد روسيا، محذرا من أن موسكو سترد بشكل قاس إذا حاول النازيون تنفيذ تهديداتهم وتعطيل الاحتفالات بعيد النصر. فما دلالات استمرار الهجمات الأوكرانية رغم الهدنة الروسية المعلنة؟ وما هي احتمالات توجيه رد روسي ساحق على كييف وداعميها الغربيين الذين تحملهم موسكو مسؤولية استمرار هذه الاستفزازات الإرهابية؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت عبر موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com عبر الإجابة عن السؤال التالي: برأيك ما الذي تعكسه تهديدات زيلينسكي باستهداف العاصمة موسكو خلال احتفالات عيد النصر على النازية؟ بإمكانكم التصويت لأحد هذه الخيارات الثلاثة: تسعير الحرب لفشله ميدانيا، أو عودة دعم الغرب بعد تقلصه، أم كلا الخيارين معا. أرحب بضيفي الكريمين، معنا من موسكو مدير مركز GSM للدراسات الدكتور آصف ملحم، ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي غسان إبراهيم. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك دكتور آصف ملحم في موسكو، كيف يمكن أن تجيبنا على السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك ما الذي تعكسه تهديدات زيلينسكي باستهداف العاصمة موسكو خلال احتفالات عيد النصر على النازية؟
6: نعم، مساء الخير لك أستاذ كمال والضيف الكريم وللسادة المشاهدين. في الواقع هذا الأمر يعكس شيء واحد فقط، وهو يعني فشل أوكراني على جميع الأصعدة. هي لم تتمكن في الميدان من حصاد أي شيء على الإطلاق، والآن بدأت تهدد يعني في أثناء عيد النصر الذي هو ليس عيد، يعني يجب أن نحدد في هذا السياق تحديدا أن هذا عيد النصر على النازية، وبالتالي هذا ليس فقط خاص بروسيا، بل على العالم كله أن يحتفل بهذا العيد، لأن النازية هي فكر وإيديولوجيا متخلفة ولا يجوز بأي شكل من الأشكال يعني الدفاع عنها على الإطلاق. وبالتالي هذا يعكس فشل سيقوم النظام الأوكراني بتسويقه أمام الرأي العام العالمي، بأنه تمكن أثناء وجود عدد كبير من الضيوف الأجانب، وتمكن أثناء يعني حالة الاستنفار، نحن نعلم جيدا أثناء الاحتفال بعيد النصر في روسيا كل المدن الروسية تحتفل به، وبالتالي هناك نوع من الحراسة الشديدة والإجراءات الأمنية المشددة، وهو تمكن من القيام بخرق ما لهذا الاحتفال. هذا كل ما في الموضوع. لذلك يعني القضية طبيعية وتأتي في سياق ما تقوم به أوكرانيا دائما، وهو تسويق ما يمكن أن تقوم به يعني إعلاميا أمام الرأي العام العالمي، من أنها يعني قادرة حتى هذه اللحظة على الدفاع بين قوسين عن نفسها وعلى أزية روسيا إن تمكنت. وبالتالي هذا الموضوع يأتي في هذا السياق وليس أكثر من ذلك. الداعمون الغربيون نحن نعلم جيدا هؤلاء يقدمون المال ليس لوجه الله، ليس يعني حبا بأوكرانيا، بل القضية الأساسية هو محاولة قدر الإمكان إلحاق أكبر ضرر بروسيا.
7: طيب غسان إبراهيم في لندن، في تقديرك ما هي الأسباب التي تدفع زيلينسكي إلى عدم الالتزام بهذه الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي؟ وهو الآن هناك دعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الأثناء، كان هناك خبر عاجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا يدعم هذه الهدنة.
8: يعني أعتقد عمليا كل طرف يتهم الطرف الآخر. الأوكرانيون يقولون أن على الجبهات لم تصمد يعني الهدنة وكان هناك مناوشات، ومن هذا المنطلق الأوكرانيون يعتبرون أن هذه الهدنة ولدت ميتة ولا يوجد يعني التزام حقيقي ميداني على الأرض من قبل الطرف الروسي لأن تبقى هذه الهدنة، ومن هذا المنطلق حدثت المناوشات واعتبرت الهدنة منتهية، ولدت ميتة بنظر الأوكرانيين، هكذا يقول الطرف الأوكراني، بينما الطرف الروسي يقول أن الأوكرانيين هم من خرقوا هذه الهدنة، وبالتالي لا يوجد طرف حيادي يمكنه أن يقول أن يفصل من هو الطرف الذي خرق هذه الهدنة، أم أن الهدنة بالأساس لم تكن عملية وواقعية. أما استهداف يعني يوم النصر، لا أعتقد أن الأوكرانيون يسعون لاستهداف عيد النصر بحد ذاته، هناك مناوشات مستمرة بين الطرفين، يعني الطرف الروسي يضرب في أوكرانيا والأوكرانيون بدأوا يوجهون ضربات بتوقيتات متعددة وليس فقط بهذا التوقيت، يعني لم يكن الاستهداف هو لعيد النصر، لأنهم بطبيعة الحال الأوكرانيون لديهم يعني لطالما كانوا يحاولون تفسير للطرف الروسي أن قضيتهم هم لا يدعموا النازيين، فمن الطبيعي لن يقوموا بمثل هذا العمل ليعطي الطرف الروسي حجة ليتهمهم بهذا الاتهام. أما المناوشات مستمرة، الطرفين يضرب على الثاني، وأيضا يعني الروسي يقول أن الأوكرانيين يستهدفون الطرف المدني، نفس الشيء الأوكرانيون يقولون جميل. أن الروس يضربون المناطق المدنية. المشكلة الأساسية بين الطرفين طيب. أن الدور الأمريكي حتى هذه اللحظة لم ينجح بالوصول إلى يعني وثيقة تفاهم بين الطرفين تمهد الطريق نحو عمليا نوع من يعني السلام أو وجود خارطة طريق نهائية. كل طرف سقفه عالي، وبالتالي نتيجة الحرب في يعني إيران سابقا جعلت الأنظار تبتعد عن أوكرانيا، وبالتالي أصبح الروسي والأوكراني يديرون المشهد دون
7: على كل حال
8: حقيقة دور أمريكي.
7: سوف نأتي إلى كل هذه النقاط، لكن دكتور آصف ملحم، أستاذ غسان ذكر نقطة مهمة، قال أوكرانيا لا ترغب في استهداف روسيا أو استهداف عيد النصر، هذا ما قاله. في اعتقادك ما الذي تسعى إليه كييف من خلال محاولة الاستهداف لعيد النصر أو للاحتفالات في موسكو؟ هل هذا ما سيجلب لها النصر الذي تسعى إليه؟
6: سيدي، يبدو أن الدكتور غسان لا يطلع على ما يقوله الرئيس الأوكراني نفسه، الرئيس الأوكراني ومستشار مدير مكتبه ميخائيل بدلاك ماذا قال؟ قال بالحرف الواحد: نحن لا ننصح الضيوف الأجانب بالتواجد في موسكو في هذه الفترة. يعني هل هذا رئيس دولة يقول مثل هذا الكلام يهدد ضيوف أجانب جاءوا لزيارة روسيا الاحتفال بعيد النصر؟ هذا إرهاب بكل ما تعنيه كلمة إرهاب بعينه من معنى. ثم يقول أنهم لا يدعمون النازيون. أذكره أيضا بأنه في سبتمبر في عام 2023 زار زيلينسكي كندا، وفي البرلمان الكندي، تخيل، في البرلمان الكندي، ليس في مؤسسة عامة أو في مؤسسة خاصة، دخل المدعو الإرهابي النازي ياروسلاف هونكا وحياه، وهو أذكر الضيف أيضا وهو قائد في الفرقة التطوعية SS الرابع عشر غاليسيا، وهذا محكوم عليه أساسا، يعني هذا الشخص محكوم في محكمة نورنبرغ، ودخل وحياه أعضاء البرلمان، وأيضا قام بتحيته زيلينسكي نفسه. ثم يقول أنهم لا يدعمون النازية. هذه نقطة. النقطة الثانية، منذ عام 2005 أنا أريد أن أذكر الضيف أيضا، تطرح روسيا على الجمعية العامة في الأمم المتحدة قرارا يمنع تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات التي تؤدي إلى تصاعد كل أشكال العنصر والتمييز العنصري والخوف من الأجانب والكراهية الأجانب. كانت الولايات المتحدة مع كندا تصوت لصالح هذا القرار مع بعض الدول التي لم يسمع بها أحد، جزر المارشال وكريبات، جمهورية كريباتي وجمهورية ميكرونيسيا وجمهورية بالاو. كندا تخلت عن هذا التصويت في عام 2016، وإلا أن أوكرانيا في عام 2014 انضمت لهذا التصويت. هل يعجب الضيف، يعني أنا أريد أن أسأله هذا السؤال، هل يعجبه أن يميزه أحد، أن يمارس تمييز ضده على خلفيته، على انتمائه الإثني أو الديني؟ هذا ما تريده روسيا. أما في الولايات المتحدة الأمريكية ودعاة الحرية، هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا، يعني هذا حرية رأي، وبالتالي يعني عندما يقول أنه لا يريد استهداف عيد النصر، القضية ليست مرتبطة
8: النازية ممنوعة في كل أوروبا،
6: القضية ليست مرتبطة بالهدنة على الجبهة. الجبهة جبهة، قد تحصل خروقات هناك، ولكن عندما يقوم قائد دولة، رئيس دولة، ويهدد الضيوف الأجانب،
8: لم يهدد، هو إذا أردت أن نضعها بسياقها لو سمحت لي لأوضح بهذا الموضوع، هو لا يريد أن يعطي روسيا فرصة للاحتفال لتظهر نفسها كأنها منتصرة، ليس أما أنه سوف يهدد لضرر
7: يا دكتور. يا سيدي الكريم، لحظة،
8: يريد أن يرسل رسالة،
6: هذا عيد النصر، ليس عيد احتفال على النصر في أوكرانيا،
7: عيد الانتصار على النازية ليس انتصارا روسيا فحسب، هو انتصارا لستة عشر دولة، ستة عشر من شعوب الاتحاد السوفيتي السابق، الذين قدموا 27 مليون شهيد في هذه الحرب التي دامت من 41 إلى 45. طيب بالنهاية الشعب الأوكراني له الكثير من الضحايا، وقدم الكثير من التضحيات في سبيل النصر على النازية. أيضا الشعب الأوكراني أيضا ساهم في ظل الاتحاد السوفيتي.
8: النصر على النازية هو ليس عيد لروسيا وحدها، هو عيد لكل الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا، فرنسا،
6: عيد للعالم يا دكتور، عيد للحق والخير، يجب أن نسميه بهذه الطريقة. هذا عيد للعالم كله، عيد للحق والخير. عندما تتصاعد نزعة نازية أو نزعة إرهابية وتقوم روسيا بتقديم كما تفضل أساس كمال 27 مليون شهيد قدمت روسيا، هذا دفاع عن العالم كله. وأريد أن أذكره، أنا عندي أصدقاء كثر زويهم يخدمون على الجبهة في أوكرانيا، تحدثوا لي كلاما والله يعني تشيب من هوله الصبيان والله العظيم. عندما يقوم الجيش الأوكراني بأسر جندي أوكراني يتعاملون معه بكل رفق، أما عندما يأسرون الأوكراني يقصرون جندي روسي يعرضونه لكل أنواع العذابات التي تخطر.
7: المشكلة يا أستاذ غسان، ترامب منذ وصوله إلى السلطة وهو يسعى للوصول إلى حل الأزمة الأوكرانية، قبل قليل يقول أنا أدعم هذه الهدنة وأتمنى أن تكون بداية نهاية لهذه الحرب المؤلمة والفظيعة، بالنهاية هناك في أوروبا من يعرقل الوصول إلى حل ومن يشجع زيلينسكي على مثل هذه الممارسات.
8: يعني أول تعليق بسيط، يعني قضية الحديث عن النازية يعني وكأن روسيا هي حامية العالم، من قضى على النازية؟ الولايات المتحدة الأمريكية شاركت، البريطانيين شاركوا، الفرنسيين شاركوا، الأوروبيين شاركوا، وعندما وصل النازيين لحدود روسيا تحركت روسيا. فبالنهاية يعني ما بدنا نقدم الموضوع وكأنه يعني اليوم حرب روسيا ضد النازية، ف فالأمر يعني تم سوق الكلام أبعد من مدى الحقيقي. أما بالنسبة للروس يعني الطرف الأوكراني اليوم بتعامله مع المقترح الروسي مع المقترح الأمريكي للتفاهم مع روسيا، تحاول أوكرانيا الحصول على الحقوق الشرعية التي مضمونة بالقرارات الأمم المتحدة، هي لا تحاول عمليا عرقلة الموضوع. أيضا الأوروبيون كل ما يريدون داخل هذا التفاهم أن يكون هناك ضمانات أمنية تمنع الحدوث مرة أخرى نوع من هذا الصراع. يعني الأوروبيون لا يريدون التصعيد ضد روسيا، ولكنهم يريدون أن يضمنوا أن لا تقوم روسيا بالهجوم على أحد الدول السوفيتية السابقة أو الدول أوروبا الشرقية بشكل تحديدي. فمن هذا المنطلق الأوروبيون لا يعرقلون، يدفعون نحو أوكرانيا نحو السلام، ولكن بسلام لديه أنياب يحمي هذا السلام، قوات أوروبية على الحدود لضبط هذا الأمر، وبالتالي لا الروسي يدخل على مناطق أوروبا ولا الأوروبيون بوارد عمليا الذهاب ويعني والاصطدام مع الطرف الروسي. بالعكس الأوروبيون يدعمون أي اتفاق، ولكن الاتفاق يجب أن يكون فيه منفعة لأوروبا، لأن هذه الحرب عمليا هي حرب بين روسيا وأوروبا.
7: ما شاهدناه حتى الآن هو يعني عرقلة أوروبية لكل الجهود الأمريكية من أجل وضع حد لهذه الحرب، مهما كان يبدو أن هناك رفض للوصول إلى نهاية لهذه الحرب. لكن دكتور آصف ملحم، التهديد الروسي كان حازما وواضحا جدا برد قاس على كيف، حتى أن الخارجية طلبت من الدول الأخرى سحب بعثاتها الدبلوماسية. ما هو شكل الرد الروسي المحتمل في حال ما إذا تطور هذا الاستفزاز خلال عيد النصر؟
6: نعم، اسمح لي فقط أن أشير إلى الكثير من المناهج الدراسية. هذا الأمر بدأوا فيه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يسوقون لفكرة أن من هجم علينا، تخيل يعني حجم التزوير الذي ممكن أن يحصل عندهم، أن من كان سبب الحرب العالمية الثانية أو هتلر، بل هو ستالين نفسه. وعندما انضمت الولايات المتحدة انضمت إلى هذه الحرب، نعم، وعندما انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب انضمت إليها ليس حبا بالاتحاد السوفيتي، بل قضية وما فيها كانت لكي لا تترك الاتحاد السوفيتي لوحده منتصرا في هذه الحرب. وعن تذكر جيدا عندما أرسل ستالين صورته يعني لتشرشل، علم تشرشل وقتها أنه يجب أن يدخل الحرب، وإلا أن يعني القوات السوفيتية ستكون في كل أوروبا بعد فترة من الزمن. هذه نقطة. فيما يتعلق بالتهديد الروسي، هذا الأمر طبيعي. من حق أولا روسيا قادرة على الدفاع عن نفسها، نحن نعلم جيدا عندها منظومات دفاعية متطورة جدا، وقامت بنشر المنظومات من نوع منشآت صناعية وما شابه ذلك، لذلك هي قادرة على صد هذه الدرونات. والآن تم إغلاق المجال الجوي في حقل كبوستنيار في مقاطعة أصرخان، يعني تحضيرا لمثل هذا الاحتمال. إذا ما قامت أوكرانيا بحقيقة بتخريب عيد النصر لا سمح الله، فإن هناك أريشنك علينا، هذا الصاروخ على أوكرانيا أن تنتظره، وقد يقوم بقصف بعض المنشآت الحيوية الهامة في قلب العاصمة كييف، وليس فقط منشآت صناعية أو منشآت طاقية وما شابه ذلك. هذا التهديد حقيقي، لأن هذا العيد كما هذا عيد عزيز على كل الروس، والتهديد بتخريب هذا العيد هو عمل إرهابي جبان وخسيس بكل ما تعنيه الكلمة معنى، ولا يجوز لروسيا بأي شكل أشكال تتركه بدون رد. فيما يتعلق بالمساعي الغربية، أنا أذكر الضيف، نحن لا نتهم الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الغربية، نحن نعلم علم اليقين أن تجار الحروب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هم من يريدوا لهذه الحرب أن تستمر.
7: جميل جدا.
6: همهم حجم الدماء التي تسيل لا في أوكرانيا ولا روسيا، هم يتاجرون بالدرونات. وأنا على قناتكم رأيت فيلم وثائقي كيف أرسولا فوندرلاين وبيربوك وزير الخارجية السابقة، كلهم تجار أسلحة يعملون في هذا المجال.
7: الآن همهم في النهاية. الآن يا أستاذ غسان إبراهيم، يقول وزير الخارجية الروسي تعيد أوروبا التسلح من جديد وتفكر في مهاجمة روسيا من جديد على طريقة هتلر، هل هكذا تمضي أوروبا في نازيتها الجديدة كما يقول الجانب الروسي؟
8: يعني أعتقد للأسف لا زال يعني كثير من الدول الشرقية بما فيهم روسيا لا زالوا يعيشون بفكرة إيديولوجية نازية وغير نازية. الأوروبيون أنفسهم، كل الدول الأوروبية بقوانينها تحرم النازية، يعني أي شخص يتهم بالنازية سوف يعني عمليا سوف يسجن لفترة طويلة، وبالتالي اتهام أوروبا أنها تقود نازية ضد روسيا، هذا الكلام غير منطقي. ثانيا، الأوروبيون آخر همهم أن يخوضوا حرب أخرى غير أوكرانيا، هم يريدون أن تنتهي هذه الحرب. هذه الحرب مكلفة، متعبة للاقتصاد، لا تقدم أي نتيجة، ليس لديهم حليف أمريكي يقف معهم. الحليف ترامب طيب. اليوم
7: كيف سينهون يا سيد غسان، كيف سينهون الحرب وهم مستمرون في تسليح أوكرانيا؟ هم يرفضون الحوار مع روسيا، حتى أنهم ما زالوا منذ أشهر طويلة يناقشون كيفية تكليف مبعوث أوروبي للحوار مع روسيا. ليست هناك رغبة أوروبية كما يقول الروس وكما يراه ترامب نفسه إلا لعرقلة ما هو موجود على الطاولة.
8: عمليا الاوروبيين غير راضين على يعني المقترحات الطرف الامريكي. ترامب لا يسير وفق يعني اسلوب يقدم ضمانات للطرف الاوروبي. من الطبيعي هم لاعبون بهذه الحرب كما الطرف الروسي لاعب بهذه الحرب. اذا قدم ترامب مقترح لا يعجب الروس، هل سوف يوافقوا؟ بالتاكيد لا. وبالتالي ايضا الاوروبيون عندما يشاهدون ان الاتفاق لا يقدم الضمانات الكافية، طالما أن روسيا تقول أن لديها إمكانات عسكرية وقوية وقادرة، لماذا لا تسمح للأوروبيين بوجود قوات أوروبية داخل أوكرانيا على مناطق الاشتباك لمنع حدوث اقتتال والوصول إلى تفاهم؟ الروسي يرفض والأوروبيون بطبيعة.
7: وإذا كانت روسيا ستسمح بوجود قوات أطلسية في أوكرانيا، لماذا قامت الحرب من الأساس؟
8: يعني قامت الحرب بالأساس بهذه الحجة، ولكنهم اليوم الأوروبيون يقولون طالما أن الروسي دخل إلى أوكرانيا وأراد أن يغير موازين القوى في المنطقة بالقوة، فبالتالي ما الذي يمنع أن يقوم الروسي مرة أخرى وفعلها مثلا في بولونيا؟
7: الذي الرؤية الروسية مختلفة تماما. تقول الذي أراد تغيير موازين القوى في أوكرانيا هو الغرب عندما دعم الانقلاب على يانوكوفيتش عام 2014. كان الدعم الغربي لذلك الانقلاب هو بداية التدخل الغربي في أوكرانيا من أجل وضعها كحربة أو كسنان في الخصر الروسي، وهو ما تسعى روسيا لرده الآن.
8: بس للتوضيح، الغرب لم يغير نظام الحكم في أوكرانيا، من غيره
7: كانت ثورة ملونة في ميدان تابعها الجميع، وكانت نولاند من الخارجية البريطانية توزع الحلوى على المتظاهرين الأمريكية
8: الخارجية البريطانية أو غيرها،
7: أقصد الأمريكية وليست البريطانية،
8: لديهم مصالح يعني في نهاية المطاف.
7: على كل حال، المشكلة ليست هنا دكتور آصف ملحم. الرد الروسي، موسكو تتوعد برد حاسم، هل تعتقد أن يصل الأمر إلى استهداف لزيلينسكي نفسه باعتباره أول راعي للإرهاب في أوكرانيا؟
6: سيدي، أنا فقط برد بسيط على ما تفضل به الدكتور غسان، يعني يقول أن الأوروبيون يريدون إنهاء هذا الحرب. أذكر الدكتور غسان عندما تحارب الثقافة الروسية واللغة الروسية والأدب الروسي وما شابه ذلك، ما علاقة هذا الأمر؟ يعني ما علاقة هذا الأمر ببوتين أو نظام الحكم في روسيا وما شابه ذلك؟ لذلك علينا أن نكون دقيقين في هذا الكلام. عندما يقولون بأن أوروبا تحارب النازية، هم فعلوا ويتبجحون على كل منبر بالديمقراطية والانتخابات الحرة وما شابه ذلك، وهم فعلوا كل ما باستطاعتهم من أجل يعني شرعنة وجود زيلينسكي بعد نهاية حكمه، وقاموا بالعديد من المنتديات الأوروبية على مستوى عالي حتى يعني في أوكرانيا نفس من أجل التمديد لزيلينسكي، لأنهم مستفيدون من وجوده. زيلينسكي، فقط أذكر الضيف، وهي معطيات فوربس وليست معطياتي أنا ولا معطيات روسيا، يزداد دخله اليومي 2.3 مليون دولار، أي أنه عبارة عن موظف بأيدي هؤلاء تجار الحروب. عندما تصر الدول الأوروبية على ضرورة الترويج لقيم LGBTQ في أوكرانيا وضرورة احترام هذه القيم في أوكرانيا حتى تصبح دولة حرة بين قوسين، عندما في عام 2014 عندما يحرق بيت النقابات في أوديسا، عندما ترفع آلاف الدعاوى من سكان الدنباس إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكلها تودع الأدراج، ثم تقول لي أنه ليس دفاعا عن أن هؤلاء لا يدافعوا عن النازية؟ هم يدافعون عن نظام المفيد. واستهداف زيلينسكي في النهاية أستاذ كمال هو كما قلت هو عبارة عن موظف رخيص يقوم بعمل معين يتقاضى أجره وليس أكثر من ذلك، عبارة عن ألعوبة
9: بيد الدول الأوروبية، وهؤلاء يقبضون الأموال وهو يصدر نفسه. وفي الكثير من الأحيان يعني الكثير من درسوا نفسيته وشخصيته وكيف يعني يلتقي بالقادة الأوروبيين يصدر نفسه كزعيم عالمي أنه يواجه أكبر دولة في العالم وهي أكبر دولة نووية في العالم. ومن هذا الشكل الرجل مصاب يعني، وكل الناس تعلم أنه يتعاطى المخدرات يعني، والكثير من الفيديوهات سربت. كيف يمكن أن يسمح لأوكرانيا هذه الدولة الجميلة التي نحبها جميعا ونحب الشعب الأوكراني حقيقة أن يحكمها رجل يتعاطى المخدرات وأجرى
8: لشعبه من اختاره؟
9: أي شعب يا دكتور زيلينسكي، أنا أعتذر أستاذ كمال فقط بجملة واحدة. زيلينسكي هذا الرجل عزف النتيج النشيد الوطني الأوكراني، أنا أعتذر منكم عن استخدام هذا اللفظ، بعضوه التناسي على المسرح أمام الجمهور على البيانو، وأنت تقول لي هذا الرجل يمكن أن يقود دولة؟ طيب. هذا الرجل عليه أن يكون في مكان آخر وليس في قائد
7: لدولة. على كل حال نحن الآن أمام لحظة مفصلية أستاذ غسان إبراهيم. هذه الهدنة التي أعلنتها روسيا، أعلنها الرئيس بوتين، يمكن أن تكون كما قال ترامب قبل قليل بداية لنهاية الأزمة الأوكرانية، بداية لتفاهمات أو لهدنة أطول، أو يمكن أن تكون شرارة لضربة ساحقة قد تقودها روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف، ولديها من الوسائل ما يمكنها من ذلك
8: مليًا. يعني إذا هذه الهدنة يمكن أن تطول، يمكن البناء عليها، تحتاج عوامل للنجاح. ما هي عوامل النجاح؟ أن يكون هناك دور أمريكي، دور أوروبي، ووجود أطراف مراقبة على الحدود بين الطرفين. يعني لا يمكن الاعتماد على ما يقوله الروسي عما يفعله الأوكراني، ولا يمكن الاعتماد على الأوكراني عما يفعله الروسي. يعني الطرفين يتراشقون الاتهامات. أما بالنسبة يعني لاستمرارية هذه الهدنة وتحويلها إلى شيء جدي، يحتاج جدية من الطرفين يعني المصطدمين فيما بينهم. أما في حال بقيت الأمور ضمن التراشق بالاتهامات، فكل طرف سوف يبحث عن وسيلة لإزعاج الآخر لا أكثر. يعني لا الروسي يستطيع أن يحسم الوضع عسكريا أكثر من ذلك، ولا الأوكراني بالتأكيد لديه الإمكانيات أن يستفز روسيا ويقلب الموازين. نحن أمام حالة من الجمود العسكري بانتظار لحظة حاسمة سياسية، لأن الحل النهائي بين البلدين يحتاج إرادة سياسية جادة تؤدي إلى تنازلات من الطرفين. الطرفين لن يتنازلوا، لا الروسي سوف يقدم أي تنازلات، ولا الأوكراني سوف يقبل، ولا الأوروبي مرتاح للمقترحات الأمريكية. فبالتالي المناخ والمعطيات كلها تتحدث أن هذه الهدنة لن تكون أحسن بكثير من الهدن السابقة. ليس لأن أوكرانيا مع النازية أو ضد النازية أو الحكي الفلسفي الذي لن يوصلنا إلى نتيجة. يعني سواء الروسي قدم نفسه أنه حامي العالم من النازية، أو أن الأوروبيين قالوا أنهم حرموا النازية، لن نصل إلى نتيجة. هناك حرب بين طرفين. طيب. بين طيب. جهتين، أوروبا شكرا. من ناحية والروسي من طرف آخر.
7: على كل حال، هل سيغير هذا وضعية الحرب؟ أي هجوم على عيد النصر باختصار دكتور آصف؟
9: سيدي هذا الأمر لن يغير شيء جدا. لا يوجد جمود عسكري، روسيا تتقدم في الميدان دائما وهي تخوض حرب دقيقة. يعني لو كانت تريد أن تقصف المدن الأوكرانية بشكل عشوائي لدمرت كييف منذ فترة طويلة من الزمن. ما سيقوم به زيلينسكي سيتم يعني التعامل معه كما يجب، عند روسيا القدرة على ذلك، وعندها سيكون عند روسيا أيضا مبرر للقصف يعني عنيف لأوكرانيا، وبالتالي عمليات يعني خرق الهدنة من قبل الطرف الأوكراني هذه مستمرة وكانت دائما. وأنا أذكر الضيف أن من اقترح هذه الهدنة أساسا هي روسيا وليست أوكرانيا.
7: إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك ما الذي تعكسه تهديدات زيلينسكي باستهداف العاصمة موسكو خلال احتفالات عيد النصر على النازية الذين أجابوا لصالح تسعير الحرب لفشله ميدانيا 27.78%، الذين أجابوا لصالح عودة دعم الغرب بعد تقلصه 15.87%، والأغلبية صوتت لكلا الخيارين 56.35%. يمكنكم أنتم أيضا أيضا مشاهدينا الكرام المشاركة معنا في هذا التصويت على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com. في الختام أشكر ضيفي الكريمين من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم وضيفي من لندن الكاتب والمحلل السياسي غسان إبراهيم. شكرا جزيلا لكم على إثراء هذا النقاش. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم الساعة 10 ليلا. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع رأيكم ونسمعكم لقاءات ومواضيع.

0: لهوات رياضة كرة القدم ومتابعي مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى بكرة القدم بوندسليغا ترقبوا عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع دي دبليو عربية نقل مباشر لمباراة السبت 7:30 المساء مع تعليق باللغة العربية.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا، الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطان، حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني، ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: حسناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزو ابي يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم السبت 9 من أيار 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، لانشتيت خليفي، وبسام قنواتي.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. بين ملفي الإقليم ولبنان ترابط انفصال وترقب للمجريات. لبنان أعد ورقته إلى مفاوضات واشنطن الخميس، وقف النار أولا. الرئيس عون يطلع رئيس الإمارات على مسار اجتماعات واشنطن، وآل نهيان تضامن مع لبنان. حزب الله لا عودة إلى ما قبل الثاني من أدار، وسنسقط الخط الأصفر. وباسيل، الحزب مشكلة وأجندته إيرانية. الجنوب على سخونته، انذارات، غارات مكثفة ومزيد من الشهداء. الرئيس سلام اجتمع بالشرع، وملفات حساسة على الطاولة. صدي تأهيل خط الأنابيب العربي لإنتاج الطاقة في لبنان الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة لا إصابات بفيروس الهانتا في لبنان، وللكف عن الشائعات. واشنطن تعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل وقف التخصيب وفتح هرمز.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: خط مفاوضات اختلفت التحليلات حول ترابطهما، المفاوضات الأمريكية الإيرانية في توقعات انفراج، إذ أن الفريقين وصلا إلى الأقصى ولم يتمكن أي منهما من لجم تداعيات الحرب وعلى تحقيق النصر الساحق لإنهاء المعركة، فلابد إذن من اتفاق. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن والتي تجري على مدى يومي الخميس والجمعة المقبلين عززها الطرفان بوفدين موسعين سياسيا وعسكريا ليتمسك لبنان بورقته القاضية بوقف النار أولا، فالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وعودة السكان والأسرى كشرط للبحث بأي ترتيبات أو اتفاقيات. فهل ستتمكن واشنطن من الضغط على إسرائيل التي تعدت تثبيت خطها الأصفر جنوبا تحت عنوان حماية أمن الشمال من حزب الله؟ وكيف سيتمكن لبنان الرسمي من إقناع حزب الله من تأييد المفاوضات في المرحلة الأولى تمهيدا لتسليم سلاحه التي تعتبره واشنطن المفتاح الرئيسي للسلام بين لبنان وإسرائيل؟ فهل إذا فرجت في إيران تفرج في لبنان؟ إنه الانتظار ثقيل، المسار قد يأخذ بعض الوقت، إلا أن الحل يبدأ بخطوة.
1: إذن تتكثف الاتصالات واللقاءات على الساحة الداخلية تحضيرا لجولة المحادثات التمهيدية الثالثة بين لبنان وإسرائيل، والتي ستعقد بمشاركة السفير سيمون كرم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. الوفد اللبناني سيضم إلى جانب السفير سيمون كرم والسفيرة ندى حمادي معوض الملحق العسكري في السفارة الأمريكية زياد بركات، وقد تقرر انضمامه إلى طاولة المفاوضات بناء لطلب أمريكي بتوسيع الوفدين بانضمام مستشارين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين.
0: وفي قصر بعبدة أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتصال مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان على آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. رئيس دولة الإمارات أكد تضامن شعب لبنان مع شعب الإمارات الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وقد شكره الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه لا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه. ماذا الآن في المواقف على خط المفاوضات؟
1: حزب الله، وعلى لسان النائب حسن فضل الله، أكد أن المفاوضات المباشرة هي مسار تنازلي داعيا السلطة إلى العودة عن هذا المسار، وقال إن المقاومة في مرحلة جديدة من التصدي للاحتلال وترفض العودة إلى الثاني من أذر.
2: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار. ولدينا من القوة الشعبية، من الثبات في الميدان، من الاستناد إلى معادلات جديدة، من إلى هذه المظلة الإقليمية التي تنجز اليوم في إسلام أباد، كل هذه العوامل تعطينا في لبنان قوة. المهم أن تعي السلطة في بيروت هذه المعادلات وأن تأتي إلى خيارات شعبها وليس إلى أي خيارات أخرى.
0: النائب حسين الحاج حسن شدد من جهته على ضرورة أن يلتزم العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، وبالتالي إذا التزم به فالمقاومة ستلتزم. ورأى الحاج حسن أن بعض مسؤولي السلطة في لبنان صم وبكم وعمي أمام الأمريكيين، وقال إذا كان الملف اللبناني حاضرا بهذه الطريقة على طاولة الأمريكي في ظل التدمير والقتل والتهجير، فإننا لسنا بحاجة لاهتمامك ولا لاهتمام رئيسك ولا لحكومتك الإرهابية.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد في مقابلة مع منصة CDM الأمريكية أن حزب الله يشكل مشكلة لأنه يعمل أخيرا وفقا للأجندة الإيرانية ولا يحظى بموافقة من الشعب اللبناني ولا من الشرعية من الحكومة والسلطات اللبنانية للتصرف بمفرده، لذا يتحمل الحزب مسؤولية معينة عما يحدث الآن. وقال باسيل إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون عادلة في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: النائب إدغار طرابلسي أكد دعمه للمسار التفاوضي القائم وراء أن التفاوض هو المسار الطبيعي بعد الحروب، لكنه شدد على ضرورة أن يدخل لبنان أي مفاوضات موحدا ومدعوما بورقة قوة وطنية لا من موقع الاستسلام أو الإذعان. وعن قانون العفو العام كشف طرابلسي أن النقاشات لا تزال مستمرة، مؤكدا رفضه أي تسويات تمس بدماء العسكريين. طرابلسي تحدث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان:
3: ما عندك حل إلا بالمفاوضات.
1: يعني تدعمون خيار التفاوض اليوم؟
3: ندعم خيار رئيس الجمهورية، دائما نقف إلى جانب الرئاسي نحن، لكن بس بده يروح لبنان على تفاوض وبإيده ورقة يفاوض فيها، وبده يكون مدعوم بوحدة وطنية تحميه في الداخل، وبده أيضا شيء بالبداية يمهد الطريق، مش أنه منجمعكم تاخدوا صورة، يمهد الطريق. لبنان يكون عنده مكتسبات واضحة مبكرا، أنه كيفك تروح أنت على مفاوضات وقدم الأراضي وهدم القرى وقتل الناس وطيارات كل يوم بتقصف، بمعنى تعا استسلم، تعا أذعن.
1: العفو العام مطروح في جلسة بعد غد مطلع الأسبوع، من المتوقع أنه يكون في حسم.
3: في عنا مشكلة، إذا حق الإنسان يلي انظلم أطلق سراحه بعفو، هذا صار مظلوم مرتين. إذا عنده حق شخصي بيتابع الدعوة، إذا في جرم حق عسكريين ما بيطلع، إذا في تصنيع وتجارة منظمة للمخدرات ما بيطلع. هلأ بعد ما نبتت، لأنه في عندك وزارة الدفاع عند رأيها والمحكمة العسكرية، وفي الموقف الوطني الأخلاقي المبدئي يلي ما فيك تساوم عليه، دم الشهداء، دم العسكريين.
1: وفي المواقف الدولية لمناسبة يوم أوروبا، شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دول على أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا التزامه تجاه لبنان وشعبه، وقالت: لقد دفع لبنان كثيرا ثمن النزاع، وما يمكن أن يصبح عليه هذا البلد الجميل في ظل السلام والاستقرار هو أمر يستحق أن نعمل من أجله معا.
0: في الميدان الجنوبي، المشهد الساخن على حاله، انذارات إسرائيلية جديدة، غارات من دون هوادة، وعدد الشهداء إلى المزيد، وحزب الله يرد بسلسلة عمليات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح بالقصف المدفعي المستمر وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. وقد وجه العدو الإسرائيلي اليوم انذارات لثمان بلدات في قضاء صور وبلدة خارج القضاء، وقد شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت هذه البلدات، وهي باريش وجناتة وجرحا بغارة طار عن سقوط شهيد وجريحين وزراري. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق بدا أيضا الحرحيط قرنون ويحمر شكيف وزوتر الشرقية بالقذائف الفسفورية. وفي جنوب النهر استهدفت مدفعية العدو بلدات تولين وقبريخة ومجدل سلم وطلوسة وبرعشيت وصفد البطيخ والغندوري ووادي الحجير والمنصوري ومجدل زون. إلى ذلك تمكنت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني من إجلاء عائلة مؤلفة من إم وطفليها في حي الميسة بين بلدتي شوكين وزبدين في قضاء النبطي، بعد أن كانت محاصرة داخل الحي. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي البياضة ورشاف بصليات صاروخية وبالقذائف المدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن مسيرة مفخخة من لبنان أطلقها حزب الله اخترقت الأجواء للمرة الخامسة منذ وقف إطلاق النار وسقطت من دون تسجيل إصابات. إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت من جهتها بأن المسيرة التي سقطت في المطلة من دون تفعيل صفارات الإنذار تحمل عبوة متفجرة وألياف بصرية. إلى ذلك أفيد بتحليق مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: في دمشق، أجرى رئيس الحكومة نواف سلام محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ومن بين الملفات التي يحملها سلام على رأس وفد وزاري إلى العاصمة السورية ملف السجناء، ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، إضافة إلى ملف النازحين السوريين في لبنان. هذا وتحدثت المعلومات عن أن المباحثات اللبنانية السورية ستتطرق إلى طرح قيد الدرس حول استفادة لبنان من القدرة الإنتاجية الكبيرة لمعامل الطاقة السورية مقابل توفير لبنان الغاز اللازم. توازيا كتب وزير الطاقة جو صدي وهو في عداد الوفد اللبناني في دمشق على منصة إكس: أعمال تأهيل خط الأنابيب العربي في الجانب اللبناني ستنطلق في الأسابيع المقبلة، وهي ضمن مسار الانتقال لإنتاج الطاقة في لبنان على الغاز التي نعمل عليها.
1: تتابع لجان نيابية مشتركة درس اقتراح قانون العفو العام في خلال جلسة مشتركة توقد عند 11 من قبل ظهر الاثنين.
0: وفي عكار عقد لقاء تشاوري حضره مفتي عكار الشيخ زايد محمد بكار زكريا في دار الإفتاء للبحث في العفو العام. وتداول المجتمعون في المقترحات المطروحة ضمن جلسات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بالقانون، وما رافق هذا الملف من تراكمات

0: وإهمال وتأخير في معالجة أوضاع الموقوفين، فضلا عن وجود حالات لموقوفين لم تتوافر لهم محاكمات عادلة، بعيدا مما اعتبره المجتمعون تسييسا لبعض المحاكمات، بحسب البيان الصادر عن اللقاء الذي أكد الوقوف خلف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في مطالبته بإقرار عفو عام شامل وإنهاء هذا الملف وفق معايير العدالة والإنسانية.
1: أكدت وزارة الصحة في بيان أن لا تسجيل لأي إصابة بفيروس الهانتا في لبنان، والخطر لا يزال منخفضا، وشددت على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.
0: في الأمن، تعرض دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في منطقة القصر الهرمل في خلال تنفيذ عملية ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها، فردت عناصر الدورية بالمثل، وبنتيجة العملية تمكنت المديرية من ضبط الآلية في حين أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المطلوبين فيما فر الآخر، وهناك متابعة لتوقيفه، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
1: نظرا لعطل تقني أصابت الطائرة التي كان مرتقبا وصولها إلى لبنان ظهر اليوم في إطار جسر جوي أوروبي إنساني، تم إرجاء الموعد إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه.
0: أعلنت وزارتا الزراعة والصناعة إقفال 9 معامل ألبان وأجبان في البقاع، وذلك لافتقارهما للحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والغذائية.
1: في جديد الملف الأمريكي الإيراني، نقلت نيويورك بوست عن مصادر أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز للشحن. هذا ونقلت الصحيفة عن بيانات تجارية روسية تسجيل زيادة ملحوظة في حركة الشحن إلى إيران عبر بحر قزوين في خلال الأشهر الأخيرة، كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا توفر لإيران سلعا كانت تمر عادة عبر مضيق هرمز.
0: وبانتظار الرد الإيراني على الورقة الأمريكية قريبا، كشفت مجلة ذا أتلانتيك نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحصار البحري المفروض على إيران بدأ يحقق نتائج قاسية على الاقتصاد الإيراني، وسط تقديرات داخل الإدارة الأمريكية بأن الضغوط المتصاعدة قد تدفع طهران إلى العودة للتفاوض إذا اقتربت من حافة الانهيار الاقتصادي. وبحسب التقرير، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يشعر بالملل من استمرار الحرب أكثر مما كان يتوقع، ولا يريد أن تنعكس تداعياتها سلبا على زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل.
1: واليوم نشرت مجلة نيوزويك تقريرا يشير إلى تراجع حاد في شعبية الرئيس الأمريكي لتصل إلى حدود 40% على خلفية الحرب مع إيران، كما سجلت شعبيته داخل الحزب الجمهوري انخفاضا ملحوظا حيث تراجعت إلى أقل من 60%.
0: وفي طهران، أعلن البرلمان الإيراني أنه سيعقد أول جلسة له منذ بدء الحرب غدا عبر الإنترنت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية. من جهة ثانية، أوردت وكالة سنيم نقلا عن مسؤول إيراني تأكيدا أن المرشد مجتبى خامنئي أصيب في بداية الحرب لكنه تعافى بالكامل.
1: واليوم أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ناقش مع نظيره المصري وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مؤكدا ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة لمعالجة الأزمة سلميا. توازيا، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ضبط 41 شخصا ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن مقاتلي العملية العسكرية الخاصة، وذلك في إشارة إلى حرب أوكرانيا، يحاربون العدوان المدعوم من حلف شمال الأطلسي. وأضاف في كلمته في الذكرى 81 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية إن روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة بناء على الخبرة القتالية، معتبرا أن قضيتنا عادلة ونحن متحدون والنصر كان وسيظل دائما حليفنا. وأشار الرئيس الروسي إلى أن بغض النظر أو إلى أنه بغض النظر عن كيفية التغيير التكنولوجيا وأساليب الحرب، فإن مصير البلاد يحدده الشعب. هذا واعتبر الكرملين أن الطريق لا يزال طويلا جدا للوصول إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
1: يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى الإسكندرية في مستهل جولة أفريقية تشمل مصر وكينيا وإثيوبيا، يفتتح في خلالها جامعة فرانكوفونية ويوقع اتفاقيات ويترأس قمة أفريقية فرنسية إلى جانب عقد لقاءات رفيعة المستوى. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، ويتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

0: كان في هذه النشرة بين ملفي الإقليم ولبنان ترابط عن انفصال وترقب للمجريات. لبنان أعد ورقته إلى مفاوضات واشنطن الخميس وقف النار أولا. الرئيس عون يطلع رئيس الإمارات على مسار اجتماعات واشنطن وآل نهيان تضامن مع لبنان. حزب الله لا عودة إلى ما قبل الثاني من أدار وسنسقط الخط الأصفر. وباسيل الحزب مشكلة وأجندته إيرانية. الجنوب على سخونته، انذارات، غارات مكثفة ومزيد من الشهداء. الرئيس سلام اجتمع بالشارع وملفات حساسة على الطاولة. صد تأهيل خط الأنابيب العربي لإنتاج الطاقة في لبنان الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة لا إصابات بفيروس الهانتا في لبنان وللكف عن الشائعات. واشنطن تعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل وقف التخصيب وفتح هرمز.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عن مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمان؟

0: حصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,472,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,298,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,569,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: keep the metrics here.
1: مسرحية حني كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان على باب المسرح وكمان على الرقم 70935359.
2: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في تطور لافت أفادت معلومات باستهداف سيارة على في منطقة الجية بعد استهداف سيارة أخرى على طريق السعديات، وتحدثت المعلومات عن وقوع شهداء. في جديد الميدان الجنوبي، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا تسكنه 3 عائلات في منطقة السكسكية بغارة، ولا معلومات دقيقة بعد عن عدد الإصابات، كما شنت غارة أخرى على منطقة عين بعال دون وقوع إصابات. ارتفع عدد ضحايا الغارة منذ أيام على حارة حريك في الضاحية يوم الأربعاء إلى 5 بعد انتشال جثامين 3 شهداء اليوم. شددت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات على ضرورة تقديم الدعم للشعب اللبناني، وأكدت أن لا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين. أكد الوزير السابق مصطفى بيرم رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل التي تقتل شعبنا وتدمر بيوتنا وتعتدي على أرضنا، واعتبر أن السلطة في لبنان تذهب إلى واشنطن للتفاوض المباشر وليس في يدها أي ورقة قوة، وقد تخلت عن القوة الوحيدة المتبقية وهي المقاومة، كما أنها لم تقم بأي نوع من التفاهم الوطني بالحد الأدنى. وسأل: ما نفع أن تقوم السلطة بسلام موهوم مع عدو قاتل ثم تأتي لتساهم بالخلل الداخلي في المجتمع؟ فهذا لا يبني وطنا.
5: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نتابع تقديم موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان. خلص الاجتماع الموسع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووفدي البلدين إلى الاتفاق على تأسيس مجلس أعمال لبناني سوري يضم نخبة من رجال الأعمال في البلدين، على أن يزور الوفد اللبناني سوريا خلال حزيران المقبل. وأكد الشرع وقوف سوريا إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل لها في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وتعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين البلدين. كما طالب الوفد اللبناني في خلال الاجتماعات بفتح بعض المعابر المغلقة وتسهيل عمليات نقل البضائع. أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام في خلال لقاء في دار الإفتاء في عكار دعم التكتل لإقرار قانون عفو عام يرفع الظلم عن الموقوفين، معتبرا أن بقاء موقوفين لسنوات عدة من دون أحكام يشكل ظلما كبيرا. أعلنت بلدية أسفيرة في الضنية استلام آلية خاصة لجمع النفايات مزودة بضاغط للنفايات مقدمة كهبة من دولة الكويت الشقيقة عبر مجلس الإنماء والإعمار. أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بكفاءة الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في البحرين التي كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم ضبط 41 عنصرا من تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. أكد وزير الداخلية الإسباني القيام برحلات إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا إلى فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إيرلندا وهولندا. موجز الثالثة والربع قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح، بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطان حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

لهواة رياضة كرة القدم ومتابعي مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى بكرة القدم بوندسليغا، ترقبوا عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع دي دبليو عربية نقل مباشر لمباراة السبت 7:30 المساء مع تعليق باللغة العربية.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة تجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عن مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: موجز الرابعة والربع نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في تطور لافت استهدفت سيارة في منطقة الجية بعد استهداف سيارة أخرى على طريق ملتقى النهرين الشوف، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء. في جديد الميدان الجنوبي استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ياطر، فيما اندثر أحد البيوت التراثية التاريخية في بلدة كفر رمان بغارة أخرى. في المقابل أعلن حزب الله تصديه لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء العباسية بصاروخ أرض جو، وقال استهدفنا تجمعين لجنود العدو في رشاف والبيضة. أعلنت رابطة كاريتاس لبنان في بيان نجاح قافلة إنسانية مؤلفة من 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الأساسية في الوصول أمس الجمعة إلى بلدات عين إبل ودبل ورميش الحدودية. حذر النائب وليد البعريني من محاولات البعض تمييع وإفراغ اقتراح قانون العفو العام من مضمونه، وقال هذا الموضوع إنساني بالدرجة الأولى، وهو قضية ظلم يطال شريحة من شبابنا وأهلنا، ولن نسمح باستمرار هذا الظلم من أجل مزايدات طائفية وسياسية يطلقها البعض. أفادت وكالة بلومبرغ بأن بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الشرق الأوسط لمهمة محتملة في مضيق هرمز. أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، معربة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره عناصرها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياد الوطن وصونا لمكتسباته. وأهابت في بيان بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. في الخبر الأخير، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انفجار محلقتين مفخختين في منطقة شلومي في الجليل الغربي. موجز الرابع والربع قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في مننطلق بحلقة جديدة من برنامج تحت الضوء معي أنا ماري علم حبشي. من بيت عابق بالنضال والقيم والأسس الثابتة انطلقت مسيرتها، حاملة إرث عريق لم يكن يوما مجرد تاريخ بل مسؤولية تترجم فعلا وموقفا. تزوجت فأصبحت أميرة، لكنها لم تختصر نفسها يوما بلقب، بل أعطت لهذا اللقب معناه الحقيقي حضورا ودورا وتأثيرا. في هذه المقابلة نقترب لنقرأ معها محطات مفصلية في مسيرتها ونضيء على رؤيتها ومواقفها في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان والمنطقة. الأميرة حياة رسلان، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك، شكرا على المقدمة.
1: شرفتينا أميرة. يعني في القسم الأول من البرنامج رح نوقف ونستعرض محطات مفصلية في حياتك، ومن ثم في القسم الثاني سوف طبعا يعني نتناول أبرز ملفات المرحلة. القسم الأول الأميرة حياة رسلان تحت الضوء المسار. في فصول الحياة بين المعطى والمكتسب، كيف يقاس مسار يبنى على المواجهة والالتزام بس تكوني حضرتك بصلبه؟
2: يعني أهمية كل القضية بتتركز على خلفية واستعداد.
1: نعم.
2: خلفيتي نحن بيت نشأ ببيئة نضال.
1: صحيح.
2: يعني كل الأهل وكل القرايب كان لهم بصمة كبيرة بالنضالات يلي صارت بلبنان وبالعالم العربي، وتربينا نحن على هال دايما ترداد هالقصص اللي هي أغلبها بطولية، فزرعوا فينا الاستعداد لأنه نواجه، وزرعوا فينا الاستعداد لأنه نضحي. يعني وقت اللي كانوا يحكوا لنا عن عمومتنا وعن أخوالنا وهيك شيء، ولا يوم ما كانوا يجيبوا سيرة إنه انتبه لحاله ما يموت.
1: نعم.
2: إلا دايما مواجهة ومواجهات قاسية، ومعروف الدور الأرسلاني بثورة سوريا الكبرى والوهاب.
1: وهاب
2: بثورة سوريا الكبرى.
1: نعم.
2: وحتى مع الشريف حسين من سنة 1918. فهالشي هيدا زرع فيي حب لا مواجهة، وبذات الوقت مسؤولية إنه ما حدا يتهرب من موقف مفروض يأخده.
1: نعم. منشان هيك يعني إحنا شفنا هالصوت النضالي اللي يعني دايما هيك من دفع ثابت على مواقفه بيرجع للجذور. خلينا هيك.
2: نعم.
1: نرجع وللبداية والعائلة اللي طبعا يعني مثل ما تفضلت وذكرت أكيد يعني يشهد إلى ليس فقط في لبنان لكن في المنطقة العربية. إذا بدي أسألك بين يعني بيت وهاب وصولا لبيت رسلان، ما كانت هالنقلة سهلة؟ خبرينا أكثر.
2: كانت سهلة ومش سهلة. بعتذر. كانت سهلة لأنه كان في ارتباط عضوي كتير مهم بين بيت أرسلان وبين بيت وهاب.
1: نعم.
2: يعني ولا مرة ما خاضوا غمار نضال سياسي أو عسكري بيت أرسلان إلا ما كان معهم أحد قادة من بيت وهاب.
1: نعم.
2: يعني مثلا عمي شكيب وهاب كان مع الأمير عادل أرسلان بثورة سوريا الكبرى، وإجا كمان مع الأمير مجيد وقت اللي عملوا ثورة بشمون بالاستقلال، وكان له دور كتير كبير ومهم. وكانت صعبة لناحية الحياة اليومية والانفتاح والانغلاق. نحن عائلة كتير محافظة، ما عندي فكرة أبدا كان عن شيء يعني اسمه انفتاح، بينما هن كانت الأمور عندهم بانفتاح حلو كتير يعني ومرتب كتير. فبالأول كنت كتير متحفظة.
1: نعم.
2: لأنه كنت خاف أغلط، ما بدي أغلط، فكنت دايما المراقب المتابع لكن بدون تدخل أبدا. شوي شوي قويت كتير التدخل، وخصوصا لما لقيت انه
1: كان في بركة تيرنينج بوينت او نقطة تحول.
2: نقطة التحول تقلي كيف ما كانت كيف بدي قلك قاسية،
1: نعم.
2: لكن نقطة التحول كانت من التعاطي اليومي مع الضيوف اللي يجونا ومع الناس اللي يجوا يطلبوا المساعدة ويطلبوا خدمات. انه انا مش خاطر لي انه في ناس ما بتقدر تفوت اولادها على المدرسة، في ناس ما بتقدر تفوت على المستشفى، في ناس ما في سقف فوق راسها، يه ليش؟ مش خاطر لي. انا كنت ضيعة اسمها غريبة، كل واحد عنده بيته وعنده رزقاته وكل واحد مكتفي نوعا ما، ما كان في الفقر اللي بيجبر حدا يروح عند الزعيم يطلب الطلب.
1: نعم.
2: كان وقت اللي بدهم يزوروا المرجعية السياسية تبعهم يروحوا كتير شايفين حالهم. فأنا بس لمست هالواقع هيدا ما كنت ممنونة أبدا.
1: كسرت القاعدة فينا نقول؟
2: كسرتها بقوة. إنه شو هيدا اللي عم بيصير؟ كيف يعني؟ كيف في ناس قادرة تكون عايشة مرتاحة وكيف في ناس مش قادرة تطال حبة الدواء؟
1: نعم.
2: ما بقبل هيك. بلشت شوي، صارت الحرب، صرت بدي لقي طريقة إنه ما تماشي مع الظرف أقدر أعمل شيء من التغيير. وكان كله عفوي وبناء لمتطلبات المرحلة.
1: نعم.
2: فعملت جمعية لبنان للعطاء الخيرية وصرت زور الضياع. يعني قبل ما كان في عادة، صرت مكررتها كتير بمقابلات، ما كان في عادة إنه المرأة عند بيت أرسلان هي اللي بتروح تزور الشعب.
1: نعم.
2: كان الرجال أوكي، عند المرأة ما كان فيه. نحن إنه كان إلها كتير موقع منيح وكان إلها وضع كتير مرتب، لكن ما في التعاطي على الأرض. أنا لا، أنا جاي من ضيعة أهلها بعدوا حالهم واحد، رغم أنه طبعاً مثل كل الضياع في فروقات سياسية، لكن وقت الفرح وقت الكره وقت العيد وقت بنصير كلنا واحد.
1: نعم.
2: فأنا ما كنت أقدر أتقبل أنه لازم أكون بعيدة عن الأرض. لا، بدي أكون أنا مع الأرض. وهيك بلشت، أخذت كتير انتقادات من العائلة، أخذت إنه الناس متفاجئة فيي إنه عم بيجي أنا
1: تكسري الصورة النمطية،
2: إنه أنا كنت المير مجيد يجي يزورهم. وهيك يعني كان في السلبي، كان في الإيجابي، كان في الانتقاد، كان في التشجيع، لكن التشجيع الأكبر إجا من المير مجيد ومن فيصل زوجي.
1: كان بدي أسألك الداعم الأكبر مين كان بهالمرحلة؟
2: كان زوجي المير.
1: نعم.
2: فيصل.
1: نعم.
2: لكن كمان المير مجيد كان عقلية منفتحة مواكبة العصر أكثر بكتير من النساء اللي كانوا بالعائلة. فهالشي هيدا قواني كتير، يقول لي المير مجيد روحي عمي روحي اللي بدك يعملي. كان كتير عنده ثقة فيي، كان عنده ثقة بعائلتي، كان عنده ثقة بالوالد، فما كان عنده علي ولا اعتراض. فيصل كمان يقول لي مشي وبغيابي لازم أنت اللي تكوني فاتحة البيت، يعني بس يروح هو على شغله أنا اللي موجودة. فهيك
1: الحياة مليئة بذكريات، خبرينا هيك الذكرى هيك الأجمل بعلاقتك مع الأمير فيصل، شو بيخطر ببالك؟
2: هلأ الذكرى الأجمل أنه أول شيء هو كان صديق خيي. أول مرة بشوفه أنه إجا لعنا بالصيف عم بيزور خيي، وطلبوا لنا طلب تلفن الوالد قال عملوا عشاء جاي المير فيصل الليلة. مين يعني شو يعني المير فيصل؟ ما عندي فكرة.
1: نعم.
2: ايه اجا عجقته وخفقته مدري شو، نحنا طلعنا من الباب هيك شفناه قبل العالم فوق بعض، الضيعة كلها اجيت شو بقلك. تاني يوم اف بده يقوم يفل، وانه ما نكون شفناه وما نكون سلمنا عليه ما بيجوز، وما قلنا محل نحنا كبنات وصبايا انه نفوت لبين الرجال. قمت انا لميت اولاد خالتي اولاد عمتي كلهم بناتهم، يلا يلا تعالوا بدنا نسلم، كيف بدك تفوتي بين كل هالرجال؟
1: شو كان الهدف؟ لانه سامع عنه او كان عندك هدف واضح وصريح؟
2: بدي اشوف شو يعني المير فيصل، يعني بدي اتفرج عليه. هلا كثير حلو، قمر كثير قمر، بس وقفت القصه هيك.
1: يعني نعم، يعني لفتك
2: ايه ايه ايه
1: في اللقاء الأول.
2: طلع أنه أنا لفتته. فتت بين كل هالرجال ولميت هالبنات ورائي. ولدني شو بقولك ولدني انه بنت 18 سنة ولدني بقى. وراحت القصة بعدين هو سأل خي عني قال له اختك اللي شفتها شو بتعمل كذا وبلشت الامور.
1: بلشت الامور وما كان في معارضة من يعني العائلتين
2: ابدا ابدا. كان في استغراب من انه ابن المير مجيد رح ياخذ من عامة الشعب.
1: نعم
2: نحن مهما كانت صفاتنا عامة الشعب. فكان في استغراب. المير مجيد كان مشجع جدا. عائلتي اكيد كانت رايدة من كل قلبها وهيك.
1: في شي قرار بعد الزواج اخذتيه بتعتبري كان مفصلة بحياتك؟
2: طبعا انه انا شفت انه رح بيكون في تعب ورح بيكون في معاناة والطريق مش سالكة ابدا بالمستوى اللي كنت شوفه. أنا كنت بفتكر أنه أوكي هو ابن المير مجيد ومفروض أنه القيادة السياسية تصير بإيده. لقيت أنه لقى في كتير صعوبات كتير صعوبات. كان القرار أنه رح واجه الصعوبات ولا بدي تابع وما رح انكفئ أبداً. وهيدا الشيء دايماً بقوله لكل الناس أنه ما تنكفئوا ما تتعثروا. كل وقعة في وراها قومة. فدايما بشجع انطلاقا من تجربتي.
1: نعم خلينا نرجع هيك نحكي كمان على المرحلة السابقة. يعني سياسيا كنتوا داعمين لبشير أجمل. خلينا هيك ارجع للحظة يلي كان فيها بشير عندكم بالبيت. ومثل ما يعني الكل أكيد بيعرف من هالبيت الدرزة أعلن ترشيحه للرئاسة. هل كان ذلك استراتيجية رسالة أو رمزية معينة؟
2: هلأ نحن وقت اللي كنا عم نشتغل عم ندبر الزيارة للمير مجيد لأن وقتها انضرب البيت بـ 82 بخلدة. نزلت وطلبت من المير مجيد أنه يطلع علي. قلت له ما فيك تقعد هون.
1: نعم.
2: فطلع علي بس قبل ما أترك سألته قلت له شو عمي بالنسبة لرئاسة الجمهورية بشير مرشح. قال لي إذا كمي شمعون ما بده أنا مع بشير. طلع لعنا. كنا بهالوقت نحن وجوزيف الهاشم عم نظبط طلعت بشير لعند المير مجيد وحصلت. أنا أكيدة إنه بشير وجوزيف الهاشم كانت استراتيجية قصة إعلان الترشيح من عنا. ظهر لقدام الباب وأعلن الترشيح وكان جوا حكي مع المير مجيد. أنا ما كان خاطر لي أنه رح يعلن ترشيحه من عنا بس كانت حلوة كتير وكانت مهمة كتير وخصوصا أنه كانت الحرب على أشدها وكان في إشكالات كتير كبيرة وهالشي هيدا كسر كتير كتير من حدة المواقف بين
1: كانت
2: أهل
1: الرسالة
2: الجبل.
1: التطمين يعني
2: طبعا طبعا.
1: طيب ماذا لو يعني ما تم اختيار بشير جمايل شو كان تغير؟
2: يا لطيف. أول شيء وقت اللي سمعنا بالانفجار صرنا نسأل وليلتها للمفارقة كان عازمين الشيخ أمين جمايل على العشاء.
1: نعم
2: إيه وصارت القصة. كانت صدمة كتير كبيرة كتير كبيرة لكن كان في خوف عليه كان في سوري. يعني مثلا بوحدة من أيام اللي كانت عم تترتب كل هالأمور قبل انتخاب بشير كنا عم تغدى عند بيير حلو كمان الله يرحمه وكان من جملة اللي موجودين السفير البريطاني بوقتها.
1: نعم
2: عم بحكي أنا وياه عم بقول له بشير وبشير وهيك. قال لي مش وقته بشير هلأ الأفضل يجي كميل شمعون يعمل كل الشغل ويعمل الصلح مع إسرائيل وبشير بيلحقه لأنه الأكيد أنه متوقع أنه اللي بده يعمل صلح هيك بده يكون مصيره. سكتت أنا سكتت احتراما بس ما كنت ممنونة.
1: كان رأيك غير
2: ايه رأيي انه لازم يكون بشير وافكتف من بعدها عملنا اللقاء مع المير مجيد. فوقت الاغتيال كانت كتير كبيرة علينا، كتير كبيرة. وإنه الأمال اللي كنا حاطينا، البرامج اللي كنا حاطينا، البرنامج الإنمائي لجبل لبنان اللي كان محطوط كان غير شكل. الحفاظ على التمازج المسيحي الدرزي بالجبل، شو كان بده غير إنماء حقيقي؟ ما هي كل الناس كانت عم تختلف مع بعضها من وراء القلة، من وراء عدم الإنماء، من وراء الكساد اللي كان عم بيسود الجبل.
1: نعم.
2: فكان في برنامج مهم كتير من هالنوع، كان في كان في عدالة النظرة، عدالة النظرة، يعني ما كان نحكي كيف رح يكون وضع الدرزي ولا كيف رح يكون وضع المسيحي، كيف رح يكون وضع الجبل ككل. هون كانت قضيتنا، وهون كانت الأحلام اللي تكسرت. تكسرت. بس يعني
1: كيف بتشوف يعني البعض حاليا عم يعمل هيك مقاربة للمشهد يعني اليوم مع يعني الواقع؟ الرئيس جوزيف عون عم بهيك يشبه السيناريو للفترة اللي كان فيها بشير جميل، البعض عم يطلبوا منه يكون هيك أكثر جرأة.
2: شوفي، أنا كان عندي كتير كتير كتير ملاحظات، وبفتكر بكل المقابلات اللي عملتها كان رأيي حد كتير باللي عم بيعمله الرئيس جوزيف عون. هلأ تغيرت شوي بما أنه أخذ المنحة يلي نحن طالبينه ويلي لازم يكون. هلأ لو نعمل هالشي من سنة ونص كانت الأمور أفضل. التقليعة تبع العهد كسرت الهيبة، لكن هلأ منقول أنه أن تأتي متأخراً أفضل مما لا تأتي أبداً. الله يوفقه وإن شاء الله يضل ثابت، ومثل ما عم تقولي مع شوية جرأة أكتر. معليش، نحن ما بدنا نخاف من حزب انهزم، من حزب كشف القناع عن وجهه وقال أنا إيراني الهوى والهوية، وهو مجرد عم بينفذ شو إيران بدها، مخططات إيران. عشو عم نخاف منه؟ ليه بدنا نحسب له حساب؟ نحن وقت اللي كان بعزه ما حسبنا له حساب، فكيف هلأ؟ بتمنى إنه الرئيس ومستشارينه ما ياخدوا بعين الاعتبار ولا أي نوع من أنواع التهديد. ما بقى السلاح اللي بإيدهم بأهلهم يقدروا لا يسيطروا ولا يهددونا. خلصت ورقتهم بقى، خلصنا منه.
1: سمعنا بس، لأن حتى يعني كان في حملة إعلامية يعني تناولت تهديدات جدية يعني عم توصل للرئيس.
2: يهددوا قد ما بدهم، حتى نشوف قديش بيقدروا ينفذوا.
1: غير جدية برأيك؟
2: يردوا عن حالهم.
1: نعم.
2: يردوا عن حالهم. عم نشوف قديش عم بيصير اغتيالات بشأنهم وعم تتكرر بيومياتنا. يردوا عن حالهم، يلاقوا الغطاء اللي هينا لازم يستعملوه.
1: نعم.
2: نحن ما فارق معنا.
1: خلينا ننتقل لكنا للمرحلة الثانية من البرنامج، تناقش أبرز ملفات الساعة. الأميرة حياة رسلان تحت ضوء المرحلة. شهدنا أميرة يعني منعطف خطير، كان في استهداف طال الضاحية، أو يعني ما وقفت الاعتداءات بالجنوب بالبقاع. بدي أسألك يعني هل الضمانات يعني الأمريكية اليوم كأنه هي رفعت وما عادت قائمة يعني وسط كل هالاستهدافات؟
2: الأكيد إنه الأمريكان عارفين كتير منيح إنه بس يرتبوا أوضاعهم مع إيران بتترتب الأوضاع هون. لذلك هن عاملين عاطين الأولوية لإيران، ولو إنه الرئيس ترامب عاطي حيز كتير كبير من الاهتمام للبنان، كتير كبير، وهي تشكر عليها الإدارة الأمريكية. إنما اليوم إذا بدنا نقرأ المشهد بدنا نقرأ من كل جوانبه. الأمر الاقتصادي بهم ترامب أكتر وبهم إيران أكتر. فوقت اللي عطيوا هالغطاء اللي شهدنا فيه فسحة صغيرة من الأمان أو من عدم تكاثر الضربات علينا، كان لأنه هن عم بياخدوا وقتهم بالمحادثات، وهن عم بياخدوا وقتهم بالرسائل اللي مباشرة حينا وغير مباشرة أحيانا.
1: نعم.
2: فنحن ما كثير نغشينا استمرار الحرب بالجنوب متوقع، ووقت اللي كانت إسرائيل تأثر شوي يعلنوا حزب الله ضربنا المناطق، أصلينا صواريخنا، يعني هن كانوا عم بيستدعوا حتى الحرب، هن عم بيستدعوا المشكل. فليه حزب الله بريء ولا إسرائيل بريئة؟ ما حدا يخبرنا إنه في مسؤولية ضايعة، المسؤولية موجودة عند الاثنين. قد ما إسرائيل عدو للبنان، قد ما حزب الله عدو للبنان. يعني بالتالي العدو الأكبر هو إيران، يلي عم تشغل أدرعها وذراعها، اللي كل النهار بخبرونا أنه لا، ما حزب الله لبناني. أنه أنت كيف عم تقرر أنه حزب الله لبناني إذا هو اللي قايل لك أنا إيراني الهوى والهوية؟ أنه كيف؟ فلذلك الغطاء ولا يمكن يكون غطاء ثابت إلا إلا عندما يصير في على الورقة والقلم، ويصير في محادثات مباشرة، ويصير فيها ضمانات تؤكد مع أرضية إلى قابلة للتنفيذ، مش نحط الحبر والورق وبعدين ما نقدر ننفذ. لا، تصبح الضمانة ضمانة عندما تكون قابلة للتنفيذ وبظروف مأهلة لها.
1: نعم. أميرة، البعض رأى يعني في استهداف بيروت رسالة إلى الرئيس جوزيف عون، كونه يعني يتمهل قبل زيارة واشنطن للقاء ببنيامين نتنياهو، كأنه يعني إسرائيل عم تبعت له رسالة تحذير. هيك شفتيها حضرتك؟
2: شوفي، قبل ما تصير الضربة مؤخرة، نحن كنا عم نقول نحن كمجموعة بين طاولة حوار المجتمع المدني ولبنان الكبير، كنا عم نقول نحن لازم نعمل مؤتمر صحفي نشد في أزر الرئيس ونشجعه ونقول يروح على محادثات مباشرة. صار في قسم منا بيقول لا، ما تزيدوا على الرئيس، بس نحن منعطي ثقتنا ومنقول للرئيس عارف شو لازم ينعمل. أنا كنت من الرأي المعاكس، من الرأي اللي لا، شجعوا، علوا السقف واطلبوا محادثات مباشرة، وما بيصير شيء إذا شافوا لنتنياهو على شرط يحفظ جغرافيا لبنان وما نخسر منه شبر، ينسحبوا من الجنوب ويعودوا الجنوبيين كمدنية. نحن ما بدنا حرب، نحن بدنا سلام مع إسرائيل، لا تتعدى علينا ولا نتعدى عليها. كتار بيقولوا لك إنه لا، بيصير في تطبيع، التطبيع يختلف.
1: كان بدي أسألك على المسار، يعني بين الهدنة السلام والتطبيع كيف سوف يكون المسار؟
2: هلأ الهدنة معرضة بأي وقت اللي كان إنه تخلص هدنة. السلام لا، هو سلام مستدام على أسس مثل ما قلنا قابلة للتنفيذ وعادلة بحق البلدين. هلأ التطبيع شغلة تانية خالص. التطبيع بدك نفسية البشر تقبله. بعد اتفاق كامب ديفيد ورادوا وعملوا تطبيع، كم مصري قبل يحكي مع إسرائيلي؟ ما حدا. حتى في هيدا الممثل نسيت شو اسمه، مشهور كتير، عادل إمام.
1: عادل إمام
2: وقت اللي استقبل اليهودي وتصور معه، صار في مقاطعة له لأفلامه. الناس طبيعة البشر ما قبلتها. يوم اللي راح لأول مرة رئيس وزراء إسرائيل على قطر، وقطر هي اللي كسرت الحرم بالخليج، ما التقى زلمي قطري واحد يظهر من بيته أو يتمشى على الكورنيش. معروف إنه الكورنيش بقطر بيكون كتير مليان عالم كل يوم. القطرية سكروا بيوتهم وقعدوا جوا وما قبلوا يظهر بالطريق تما ينحرجوا، وما كانوا قابلين أبداً أبداً إنهم يتعاطوا مع إسرائيلي اللي هو كان رئيس الوزراء.
1: نعم.
2: فالتطبيع مش
1: ممكن يكون مش كمان جزء، وممكن يكون يعني
2: مش قرار مني. نعم. ولا قرار من حدا ولا قرار من حكومة.
1: نعم.
2: التطبيع هو هل يتقبل اللبناني التطبيع مع الإسرائيلي إيه أو لا. إنما السلام ضرورة واجبة ولازم تصير.
1: لكن يعني حتى في القرار يوجد تباين، يعني عند اللبنانيين كل حدا عنده وجهة نظر تختلف
2: طبعا. نعم. وهذه من طبيعة بلادنا ومن نعم. طبيعة سياستنا. لكن أنا اللي بشوفه أنه السلام ضروري. التطبيع يأتي مع التقبل أو عدم التقبل.
1: نعم. طيب يعني البعض كمان بيقولوا أنه الرئيس جوزيف عون لازم يروح يعني مش هلأ، لأنه هلأ يعني التوقيت غير جيد وهو محفوف بالمخاطر، يعني بركة تكون هيك الصورة غير ضبابية، نعرف مظبوط نحن لوين رايحين، ساعتها بركة بمرحلة لاحقة يجوز أن يعني يتم اللقاء.
2: شوفي هيدي سيف ذو حدين. أنه لا مشكل توقفي محادثات سلام أو لقاء من أجل السلام وتقبلي أنه يضل عليك هجوم يومي، وتقبلي أنه تستمر نسف البيوت وتغيير جغرافية الضياع والمنطقة. الجنوب صار وضعه مأساوي فوق العادة. طيب لأيمتى نحن بدنا نضل راضيين، ولأيمتى بدنا نضل عم نضرب حسابات الحذر وعدم الحذر؟ بيقدر هالرئيس يروح ويكون بإيده مطالب معينة ويقول على هاي وهاي وهاي أنا بدي أتحاور. طيب ليش ما بيروح وتيوقف، وبعدين تيوقف القتال ويوقف الدمار اللي عم بيصير، وبعدين منحكي بكل التفاصيل. بس هيك ناطرين، لا بتوقفوا الحرب، لا ما بتوقفوا. طيب ما نحن فهمانينا انه نحن مش عم نسكت، ونحن مش عم نقبل نروح على مفاوضات، لانه ايران بعد ما وصلت لحل مع امريكا. حاجه خبرونا خبريات.
1: نحن يعني مسارنا متعلق بشكل مباشر بما سيحصل بايران برايك.
2: نعم.
1: بعده لبنان ورقه بايد ايران
2: طالما حزب الله فالت هالفلت بالجنوب. طالما نحن بعدنا الورقه اللي تستخدم من اجل مصالح ايران. ما حدا يقلي ليه عم بيسألوا عن عدد الضحايا يلي عم بترحلون، وليه عم بيسألوا عن الدمار يلي عم بيلحق ضياعهم، ولا عم بيسألوا عن أطفالهم وعن نسائهم يلي مشردينهم بالطرقات، بس عم بيسألوا قديش ورقة إيران تقدر تكون حاملة مصالح إيران. ما حدا يحكي بغير هاي.
1: طيب نحن بس بالمقابل يعني حزب الله موجود وهو رافض تسليم السلاح، كيف حيقدر الرئيس؟ يعني نحن الشرط الأساسي هو نزع السلاح، نحن وسط هالانقسام، كيف قادرين نطبق قرار الدولة؟
2: ممكن ما تقدر الدولة تطبق القرار إلا إذا مثل ما قلنا إيران وأمريكا تفاهموا، ساعتها إيران بتحط حدود أساساً. ما هو هن جماعتنا كلهم، هن كلهم أولادنا الشيعة، ما هن كلهم حرس ثوري إيراني عم يتقتلوا وعم بحطوا صورهم ومعروف القصة. بس إيران تقرر أوكي، لكن كيفية تنفيذ قرارنا ما بفتكر رح تكون إلا إذا طبق البند السابع علينا. والبند السابع ما حدا يقول رح يخسرنا من سيادتنا، ولا حدا يقول انتبهوا ما بتعودوا ملكين قراركم. ليه؟ ما كان عنا نحن اليونيفيل كل هالسنين ما أشطتنا شيء من قرارنا، يا ريت عرفنا ناخد قرارات. البند السابع هو أحد بنود من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
1: نعم.
2: معترف فيه دوليا، ونحن حضرتنا من عضو بالأمم المتحدة، فإذا هيدا بخصنا إنه. نعم. ليه عم بيلاقوله هالقد مشكل، وليه عم بيلاقوله هالقد خطورة؟ لا، هيدا بيتطبق مطرح ما الدولة ما بتقدر تقوم بواجبها هي، ولا بتقدر تنفذ قرار أخذته. بيجوا قوى دولية وبينفذوا هالقرار. أنا ما بفتكر رح يكون في عنا حل تاني.
1: نعم. طيب بدي أسألك يعني كمان موضوع الساعة، التطاول على المرجعيات الدينية، من يتحمل مسؤولية ذلك والتداعيات يلي عم نشوفها؟
2: شو مؤسف وشو محزن وشو بشع.
1: نعم.
2: إنك تشوفي المقامات الدينية عم تنطالب هالطريقة هاي. طيب صار في كاريكاتير على نعيم قاسم، حاسب المحطة اللي عملته، شو خصه البطرك؟ شو خصه المفتي؟
1: لكن هل يجوز يعني تشبيه يعني أكيد الشيخ نعيم قاسم الذي يعني لديه موقع ويترأس حزب سياسي بالبطريرك الراعي يلي هو لا يعني عم نحكي نحن بين
2: الفرق
1: سياسة؟
2: كتير كبير. الفرق نعم. كتير كبير، الفرق كتير كبير. البطرك الراعي نحن معترفين فيه كمرجعية أساسية للبنان، ومن بكركي طلعت قصة لبنان الكبير، فدور بكركي يختلف تماما عن كل الأدوار.
1: نعم.
2: كل الأدوار. الفرق كبير بين حدا بيأتمر بأمر الخارج وبين حدا بيعمل لمصلحة لبنان وفقط لمصلحة لبنان.
1: نعم.
2: أنا بحيي بكركي وبحيي البطرك الراعي وبقول ما رح تنال من مقامك شيء هالأمور التافهة اللي حصلت واللي بتدل على نفسية اللي عملها هو ما بينطال.
1: كان في تصريح لافت للسفير الأمريكي في لبنان من بكركي كرسالة يعني مساندة، وقال يعني يلي بده يهاجم البطريرك الراعي يفل من هالبلد. كيف شفت هالتصريح؟
2: هلا هو معه حق، قال صحيح، قال
1: بس استفزت يعني بالمقابل،
2: قال بعفوية.
1: نعم.
2: بس انه طيب انه هن اذا ما عجبهم شيء عنا يعني معلش يسمحوا لنا، يسمحوا، ما بدهم لا نظامنا ولا بدهم شخصياتنا ولا بدهم بطركنا ولا بدهم المفتي تبعنا، شو بدهم؟ لا، انه كمان حاجز يدوا علينا، حاجز يدوا علينا بالأول. مين كلفهم أنه هن يكونوا الراعي تبعنا؟
1: نعم. طيب بالمقابل يعني عم نشوف هلأ هيك هالتجيش، في العديد كمان من الحوادث بعدة مناطق لبنانية عم نشهدها، بتخاف نروح لانزلاق لبناني لبناني؟
2: لا أبدا أبدا،
1: ما في خوف،
2: لا حدا بده إياها ولا حدا مستعد لها ولا حدا رح يرد عليهم.
1: برأيك ما رح يعني يتحول هالانقسام إلى بركة تشابك داخلي؟
2: نو أبدا أبدا. شوفي هديك اليوم بالضاحية وقت اللي كان في تشييع لأربعة،
1: نعم،
2: ونزل الجيش، ليش نزل؟ ما هو قد ما الرئيس تبعهم ما قدر يضبطهم، يقال إنه هو اتصل بالجيش إنه تعوا وقفوهم، هاو خربوا الدنيا هن ويقوسوا، قتلوا العالم هن ويقوسوا، فهن استعانوا بالجيش اللبناني.
1: نعم.
2: معلش يسمحوا لنا.
1: نعم. طيب بس الجيش اللبناني، خليني أرجع لبنيته وتركيبته، أليس يعني في التركيبة البنيوية هو يعني ممكن يكون يعني عرضة للانقسام برأيك؟
2: هلأ هو انقسم مرتين، انقسم مرتين، بس ما افتكر الظرف هلأ بيساعد على الانقسام أو في لزوم للانقسام. بعدين قد ما يبعد، قد ما يبعد باتجاه مذهبيته الفرد بالجيش اللبناني، بيضل في حب الوطن وبيضل في مزروع قيم مختلف.
1: نعم. قبل ما يدهمنا الوقت أميرة، بدي أعرف يعني موقفك كمان حول قانون العفو العام.
2: بدي عدالة، بدي عدالة نعمل قانون العفو العام، لأنه في ناس مظلومة ولأنه في ناس ما تحاكمت من 10 و12 سنة. هيدا مين بيقوله؟ وين؟ بأي قانون، بأي عرف، بأي شرع في حدا بيقعد مظلوم سنين وما بيتحاكم؟
1: نعم.
2: أنا ما بدل العفو كان لازم يكون في محاكمة، ومحاكمة عادلة ومحاكمة جريئة. ما كان ولا قاضي بيسترجي ولا وزارة تسترجي تحاكم الإسلاميين وغيرهم، لأنه حزب الله ما بده، بده إياهم محبوسين. هيدا بأي شارع مقبول؟ هلأ اضطرينا نوصل لعفو، وكمان لازم
1: في الواقع الحالي نعم
2: مدروس
1: نعم.
2: لكن خلاص حاج بقى حاطين الناس ظلم وافتراء. ما في شيء بالحياة أصعب من الظلم. طب هاو جماعة صار لهم سنوات مظلومين وقاعدين بالحبوس وفي منهم كتير بريئين
1: نعم.
2: كيف بيجوز هيدا؟
1: نعم.
2: لا يصير عفو عام لكن مدروس ومقبول ولازم يصير في عفو عام.
1: طيب بدي أختم معك الأميرة حياة أرسلان، يعني بدي أسألك سؤال عن هيك المدى القريب وعن المدى البعيد، هل أنت متفائلة أم متشائمة للمرحلة المقبلة؟
2: لا متفائلة متفائلة، رح نمرق بصعوبات تنوصل وتخلص هالدرب الشائكة.
1: يعني في مخاض في المدى القريب برأيك؟
2: نعم. على الأكيد في مخاض، لكن مش بالصعوبة يلي الناس عم بتخاف منها. هيدا مراحل بدنا نمرق فيها، لكن أنا كتير متفائلة. اليوم الشعب اللبناني وين ما راح عم بيبرهن إنه هو أول بكل المناطق، أول بكل المجالات، وعنده من القدرة والعلم والعنفوان ما يمكنه إنه يستمر بالأولوية.
1: بدنا نشكرك لهالمقابلة الشاملة الأميرة حياة أرسلان، شرفته.
2: أنا اللي بدي أشكرك.
1: بدنا نشكر كمان المستمعين والمشاهدين على حسن المتابعة. بيتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ماري علام حبشة.
0: تحت الضوء مع ماري علام حبشة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: تحت الضوء.

0: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مباني، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
1: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
2: منذ أوائل شهر آذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميراً شاملاً لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
0: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6,000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3,000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء، إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
2: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
0: بالنسبة للعائلات

0: ناسحة من بلدة كفردونين والموزعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفردونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
1: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا، لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
0: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفردونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
1: نحن للحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديداً. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام. وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا، هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا، هاي حقيقة.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: لبنان يحمل وقف النار أولاً إلى مفاوضات واشنطن والتصعيد الإسرائيلي إلى اتساع
9: مساء الخير راديو راما من صوت كل لبنان مع تحيات كارولين الحاج سلام اللحام والمخرج وسام قنواتي

0: العناوين.
1: احنا مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة.
2: أثبتتم مرة جديدة أنكم أمام الأمريكي ما عندكم ركاب.
3: بده يروح لبنان على تفاوض وبإيده ورقة يفاوض فيها، وبده يكون مدعوم بوحدة وطنية تحميه.
4: أحرزنا اليوم تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقا منها، وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر.
0: وفي عناوين، رج رما أيضا، لبنان أعد ورقته إلى مفاوضات واشنطن الخميس، وقف النار أولا. الرئيس عون يطلع النهيان على مسار اجتماعات واشنطن ودعم إماراتي للبنان. حزب الله على رفضه التفاوض، وبسيل الحزب مشكلة وأجندته إيرانية. التصعيد الإسرائيلي يتوسع إلى الشوف وشهداء والجنوب على سخونته. صد خط الأنابيب العربي لإنتاج الطاقة في لبنان إلى التأهيل قريبا. بانتظار جلسة الاثنين، قانون العفو العام باق في دائرة المواقف. وزارة الصحة، لا إصابات بفيروس الهنتة في لبنان وللكف عن الشائعات. واشنطن لإيران، تخفيف العقوبات مقابل وقف التخصيب وفتح هرمز.
5: وتتابعون في راديو رما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة.
6: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: العين شاخصة على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن، والتي تجري على مدى يومي الخميس والجمعة المقبلين. عززها الطرفان بوفدين موسعين سياسيا وعسكريا ليتمسك لبنان بورقته القاضية بوقف النار أولا، فالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وعودة السكان والأسرى كشرط للبحث بأي ترتيبات أو اتفاقيات. اليوم وسعت إسرائيل من استهدافاتها لتطال منطقة الشوف بسلسلة غارات، فهل ستتمكن واشنطن من الضغط على تل أبيب فتوقف النار جنوبا؟ وكيف سيتمكن لبنان الرسمي من إقناع حزب الله تأييد المفاوضات في المرحلة الأولى تمهيدا لتسليم سلاحه؟ التي تعتبره واشنطن المفتاح الرئيسي لمسار سالك بين لبنان وإسرائيل. أما على صعيد ترتيب الملفات اللبنانية السورية، فخرج لقاء الرئيس سلام بالرئيس أحمد الشرع في دمشق بإيجابيات، والاتفاق على تأسيس مجلس أعمال لبناني سوري، وتشديد الشرع على تعزيز التعاون الأخوي واستراتيجي بين البلدين. فهل سيخرج لبنان من واشنطن بإيجابيات، أم أن الأمر معلق على تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ الصورة ستتظهر قريبا على وعسى.
5: إذن تتكثف الاتصالات واللقاءات على الساحة الداخلية تحضيرا لجولة المحادثات التمهيدية الثالثة بين لبنان وإسرائيل، والتي ستعقد بمشاركة السفير سيمون كرم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. الوفد اللبناني سيضم إلى جانب السفير كرم والسفيرة ندى حميد معوض الملحق العسكري في السفارة الأمريكية زياد بركات، وقد تقرر انضمامه إلى طاولة المفاوضات بناء لطلب أمريكي بتوسيع الوفدين بانضمام مستشارين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين.
0: وفي قصر بعبدة، أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتصال مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. رئيس دولة الإمارات أكد تضامن شعب لبنان مع شعب الإمارات الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وقد شكره الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه، لا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه. ماذا الآن في المواقف من المفاوضات؟
5: حزب الله، وعلى لسان النائب حسن فضل الله، أكد أن المفاوضات المباشرة هي مسار تنازلي، داعيا السلطة إلى العودة عن هذا المسار، وقال إن المقاومة في مرحلة جديدة من التصدي للاحتلال وترفض العودة إلى الثاني من أذار.
1: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار.
0: النائب حسين الحاج حسن قال من جهته إن بعض مسؤولي السلطة في لبنان صم وبكم وعمي أمام الأمريكيين.
2: ألم يسمع المسؤولون اللبنانيون أن السفير الأمريكي خاطب جزءا من الشعب اللبناني وقال له إذا مش عاجبك فيك تروح تفتش على بلد تاني تعيش فيه؟ لو كان أي سفير تاني حكى هيدا الكلام شو كنتوا عملتوا؟
5: الوزير السابق مصطفى بيرم أكد رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل التي تقتل شعبنا وتدمر بيوتنا وتعتدي على أرضنا، واعتبر أن السلطة في لبنان تذهب إلى واشنطن للتفاوض المباشر وليس في يدها أي ورقة قوة، وقد تخلت عن القوة الوحيدة المتبقية وهي المقاومة، كما أنها لم تقم بأي نوع من التفاهم الوطني بالحد الأدنى. وسأل بيرم ما نفع أن تقوم السلطة بسلام موهوم مع عدو قاتل ثم تأتي لتساهم بالخلل الداخلي في المجتمع، فهذا لا يبني وطنا.
0: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد في مقابلة مع منصة سي دي أم الأمريكية أن حزب الله يشكل مشكلة لأنه يعمل أخيرا وفقا للأجندة الإيرانية ولا يحظى بموافقة من الشعب اللبناني ولا الشرعية من الحكومة والسلطات اللبنانية للتصرف بمفرده، لذا يتحمل الحزب مسؤولية معينة عما يحدث الآن. وقال باسيل إن الولايات المتحدة عليها أن تكون عادلة في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
5: النائب إدغار ترابولسي أكد دعمه للمسار التفاوضي القائم، ورأى أن التفاوض هو المسار الطبيعي بعد الحروب، لكنه شدد على ضرورة أن يدخل لبنان أي مفاوضات موحدا ومدعوما بورقة قوة وطنية لا من موقع الاستسلام أو الإذعان. وعن قانون العفو العام، كشف ترابولسي أن النقاشات لا تزال مستمرة، مؤكدا رفضه أي تسويات تمس بدماء العسكريين. ترابلسي تحدث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
3: ندعم خيار رئيس الجمهورية، دائما نقف إلى جانب الرئاسة نحن، لكن بس بده يروح لبنان على تفاوض وبإيده ورقة يفاوض فيها، وبده يكون مدعوم بوحدة وطنية تحميه في الداخل، وبده أيضا شيء بالبداية يمهد الطريق، مش أنه منجمعكم تاخدوا صورة، يمهد الطريق لبنان يكون عنده مكتسبات واضحة مبكرا.
0: وفي المواقف الدولية ولمناسبة يوم أوروبا، شدد سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوول على أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا التزامه تجاه لبنان وشعبه، وقالت: لقد دفع لبنان كثيرا ثمن النزاع، وما يمكن أن يصبح عليه هذا البلد الجميل في ظل السلام والاستقرار هو أمر يستحق أن نعمل من أجله معا.
5: مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات شددت على ضرورة تقديم الدعم للشعب اللبناني، وأكدت أن لا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين.
0: في تطور لافت، استهدفت سيارة أو استهدفت سيارة في منطقة الجي بعد استهداف سيارة أخرى على طريق ملتقى النهرين الشوف، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.
5: في الميدان الجنوبي المشهد الساخن على حاله، انذارات إسرائيلية جديدة، غارات من دون هوادة، وعدد الشهداء إلى المزيد، وحزب الله يرد بسلسلة عمليات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
10: وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم من استهدافاته لتصل إلى منطقة السعديات شمالي مدينة صيدا وإلى ملتقى النهرين في الشوف، ولا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في الأجواء الجنوبية ويواصل شن الغارات. وقد ارتكب مجزرة اليوم في بلدة سكسكية، حيث استهدف مبنى يضم عددا من العائلات النازحة من بلدة جبشيت، وفي حصيلة غير نهائية أحصي حتى الساعة 13 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. كما استهدف الطيران المعاد اليوم بلدات ياطر وجمجمي وصفد البطيخ وجبشيت وحومين الفوكة وكفرة وأرنون وميفدون وحداتة وخربة سلم وكفر الرمان وحبوش، حيث سقط شهيدان، والنبطي الفوكة التي تعرضت لثلاث غارات وأسفرت عن سقوط شهيدين أب وابنته. كذلك استهدف الطيران المعادي البلدات التي وجه إليها انذارات اليوم، وهي باريش وجناتة وأرزون وطير دبة والعباسي وبرج رحال وعين بعال ومعروب التي سقط فيها شهيد وجريحان، وبلدة أزراري. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق برج رحال، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء. أما على أوتوستراد السعديات الدامور، فقد استهدف الطيران المسير سيارتين على دفعتين منفصلتين، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء في الغارتين. كذلك استهدفت مسيرة أخرى سيارة في منطقة ملتقى النهرين في قضاء الشوف، وأسفر العدوان عن سقوط 3 شهداء. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال متواصل حتى الساعة، وقد استهدف عصرا بلدات برعشيت وكبريخة ومجدل سلم وصفد البطيخ والغندورية ووادي الحجير. كذلك استهدف القصف المدفعي زوتر الشرقية وزوتر الغربية ويحمر أشكيف وأرنون ومحيط حي الجامعات في النبطية. إلى ذلك تمكنت اليوم فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني من إجلاء عائلة مؤلفة من أم وطفليها في حي الميسة بين بلدتي شوكين وزدين في قضاء النبطية، بعد أن كانت محاصرة داخل الحي. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلن عن استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية في البياضة ورشاف وقرب موقع مسكف عام بالمحلقات الانقضاضية وبالقذائف المدفعية. كما استهدف جرافة عسكرية في محيط موقع العباد بمحلقة انقضاضية، وتصدى لطائرة مسيرة في أجواء العباسية بصاروخ أرجو من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن مسيرة مفخخة في لبنان من لبنان أطلقها حزب الله اخترقت الأجواء للمرة 5 منذ وقف إطلاق النار، وسقطت من دون تسجيل إصابات. إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت من جهتها بأن المسيرة التي سقطت في المطل من دون تفعيل صفارات الإنذار تحمل عبوة متفجرة وألياف بصرية.
5: وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بنقل عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انفجار محلقتين مفخختين في منطقة شلومي في الجليل الغربي. هذا وأعلنت رابطة كاريتاس لبنان في بيان نجاح قافلة إنسانية مؤلفة من 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الأساسية في الوصول أمس إلى بلدات عين إبل ودبل ورميش الحدودية. إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا الغارة منذ أيام على حارة حريك في الضاحية يوم الأربعاء إلى 5 بعد انتشال جثامين 3 شهداء اليوم.
0: في دمشق. وفي ختام محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة نواف سلام: أحرزنا تقدما بمعالجة كل القضايا العالقة، وستظهر النتائج قريبا، من بينها احترام سيادة البلدين وضرورة منع التهريب عبر الحدود والتعاون لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم. وأعلن الاتفاق على تأسيس مجلس أعمال لبناني سوري يضم نخبة من رجال الأعمال في البلدين. وشدد سلام على عدم السماح بإعادة استخدام لبنان للتعرض للأشقاء العرب وخصوصا سوريا. ومما قاله رئيس الحكومة:
4: أحرزنا اليوم تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقا منها، وقد بحثنا متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين. وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
5: الرئاسة السورية أعلنت من جهتها أن الرئيس الشرع بحث مع سلام في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات. توازياً كتب وزير الطاقة جو الصدي وهو في عداد الوفد اللبناني في دمشق على منصة إكس: أعمال تأهيل خط الأنابيب العربي في الجانب اللبناني ستنطلق في الأسابيع المقبلة، وهي ضمن مسار الانتقال لإنتاج الطاقة في لبنان على الغاز التي نعمل عليها.
0: تتابع اللجان النيابية المشتركة درس اقتراح قانون العفو العام في خلال جلسة مشتركة تعقد عند 11 من قبل ظهر الاثنين. وفي عكار عقد لقاء تشاوري حضره مفتي عكار الشيخ زايد محمد بكار زكريا في دار الإفتاء للبحث في العفو العام. وتداول المجتمعون في المقترحات المطروحة ضمن جلسات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بالقانون وما رافق هذا الملف من تراكمات وأهمال وتأخير في معالجة أوضاع الموقوفين، فضلا عن وجود حالات للموقوفين لم تتوافر لهم محاكمات عادلة، بعيدا من ما اعتبره المجتمعون تسييسا لبعض المحاكمات بحسب البيان الصادر عن اللقاء.
5: النائب وليد البعريني حذر من محاولات البعض تمييع وإفراغ اقتراح قانون العفو العام من مضمونه، وقال: هذا الموضوع إنساني بالدرجة الأولى، وهو قضية ظلم يطال شريحة من شبابنا وأهلنا، ولن نسمح باستمرار هذا الظلم من أجل مزايدات طائفية وسياسية يطلقها البعض.
0: صحيا، أكدت وزارة الصحة في بيان أن لا تسجيل لأي إصابة بفيروس الهانتا في لبنان والخطر لا يزال منخفضا، وشددت على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.
5: كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت رسائل تفيد بأن أمريكا لا تريد تصعيدا عسكريا.
0: في المقابل، نقلت نيويورك بوست عن مصادر أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز للشحن. تزامنا، أفادت وكالة بلومبرغ بأن بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الشرق الأوسط لمهمة محتملة في مضيق هرمز.
5: وفي طهران، أعلن البرلمان الإيراني أنه سيعقد أول جلسة له منذ بدء الحرب غدا عبر الإنترنت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.
0: أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي بكفاءة الكشف عن التنظيم المرتبط بالمجلس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في البحرين، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم ضبط 41 عنصرا من تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
5: أكد وزير الداخلية الإسباني القيام برحلات إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا إلى فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إيرلندا وهولندا.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتستقر على الساحل، يتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلقة اليوم عندما يصبح الصمت خيانة. في عالم تتشابك فيه العلاقات وتتداخل فيه المصالح، لم يعد غريبا أن نجد الإنسان محاطا بشبكة واسعة من الروابط الاجتماعية والمهنية، حيث تتقاطع الأهداف وتتفاوت الأولويات. من الطبيعي أن يسعى الفرد إلى بناء علاقات تخدم مصالحه أو تحمي موقعه أو تضمن له الاستقرار في محيطه، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: إلى أي حد يمكن أن تمتد هذه المصالح؟ وهل يمكن أن تصل إلى درجة الصمت أمام انتهاك كرامة الإنسان؟ إن فهم تعدد العلاقات والمصالح أمر ممكن بل ومقبول، فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لا يعيش في فراغ بل في منظومة معقدة من التفاعلات. قد يكون له أصدقاء، شركاء عمل، رؤساء أو حتى خصوم، ولكل علاقة من هذه العلاقات حسابات الخاصة. لكن ما يصعب فهمه حقا بل ما يثير القلق هو أن تتحول هذه الحسابات إلى مبرر للصمت أو إلى ذريعة لتجاهل الظلم أو حتى للتواطؤ غير المباشر معه. كثيرا ما يقدم الصمت على أنه موقف محايد وكأنه خيار عقلاني لتجنب المشاكل أو للحفاظ على التوازن، لكن الحقيقة أن الصمت في وجه الظلم ليس حيادا بل هو موقف بحد ذاته. حين يهان إنسان أو تنتهك كرامته أو يظلم بشكل واضح، فإن الصمت يفهم غالبا على أنه قبول ضمني أو على الأقل عدم اعتراض. الكرامة الإنسانية ليست مفهوما ثانويا يمكن التغاضي عنه عند الحاجة، بل هي جوهر إنسانية الإنسان. كل فرد بغض النظر عن موقعه أو وضعه يستحق أن يعامل باحترام، وعندما تنتهك هذه الكرامة فإن الأمر لا يتعلق بشخص واحد فقط بل يمس المجتمع بأسره. السكوت عن الإهانة أو التمييز أو الاستغلال يعني القبول الضمني بأن هذه الأفعال ممكنة ومسموح بها، ومع الوقت تتحول هذه الانتهاكات إلى سلوكيات عادية ويصبح من الصعب التمييز بين ما هو مقبول وما هو مرفوض. غالبا ما يبرر الصمت بالخوف، الخوف من فقدان العمل، من تدهور العلاقات، من التعرض للأذى، وأحيانا يبرر بالمصلحة، الحفاظ على موقع معين أو كسب رضا جهة نافذة أو تجنب الدخول في صراعات غير مضمونة النتائج. لا يمكن إنكار أن هذه المخاوف حقيقية وأن الإنسان ليس دائما في موقع قوة يسمح له بالمواجهة، لكن السؤال يبقى: هل يمكن أن تتحول هذه المخاوف إلى مبرر دائم للصمت؟ وهل يمكن أن تصبح المصلحة الشخصية أعلى من الكرامة الإنسانية؟ كل إنسان مسؤول عن مواقفه، قد لا يكون قادرا على تغيير الواقع بمفرده، لكن بإمكانه على الأقل أن يرفض المشاركة في الخطأ أو أن يعبر عن عدم قبول له. أحيانا كلمة واحدة أو موقف بسيط يمكن أن يحدث فرقا كبيرا. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: لبنان أعد ورقته إلى مفاوضات واشنطن الخميس، ووقف النار أولا، الرئيس عون يطلع آل نهيان على مسار اجتماعات واشنطن، ودعم إماراتي للبنان، حزب الله على رفضه التفاوض، وباسيل الحزب مشكلة وأجندته إيرانية، التصعيد الإسرائيلي يتوسع إلى الشوف وشهداء، والجنوب على سخونته. سلام بعد اجتماعه بالشارع صفحة جديدة ومعالجة الملفات العالقة أمنيا واقتصاديا، صد خط الأنابيب العربي لإنتاج الطاقة في لبنان إلى التأهيل قريبا بانتظار جلسة الاثنين، قانون العفو العام باق في دائرة المواقف، وزارة الصحة لا إصابات بفيروس الهانتا في لبنان وللكف عن الشائعات، واشنطن لإيران تخفيف العقوبات مقابل وقف التخصيب وفتح هرمز. وكان في راديو رما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: عالم سبوتنيك،
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
4: والرياضية،
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
3: عالم سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم صبري سراج وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
7: روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني.
6: أمريكا تتوقع رد إيران على مقترح سلام وسط اشتباكات بمضيق هرمز.
7: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يزور دمشق على رأس وفد وزاري.
6: زعيم التيار الصدري يدعو إلى حل الفصائل المسلحة وإبعادها عن تشكيل الحكومة.
7: واقتصاديا، مصر تعتزم إطلاق صناديق استثمارية جديدة لدعم وتمويل القطاع الصناعي.
6: إلى التفاصيل. أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 من مايو أيار وإجراء عملية تبادل أسرى خلال هذه الفترة. وأوضح أوشاكوف أن الاتفاق الرئيسي ينص على إجراء عملية تبادل أسرى حرب بين الجانبين بواقع 1000 أسير من كل جانب خلال فترة وقف إطلاق النار.
7: جاءت هذه المبادرة في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، التي أكد فيها الرئيسان على تحالف بلديهما خلال الحرب العالمية الثانية وناقشا إمكانية وقف إطلاق النار خلال احتفالات يوم النصر. إلى ذلك، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي استهدف مركز إدارة الحركة الجوية الإقليمية في مقاطعة روستوف بأنه عمل إرهابي، محذرا من أن الهجوم كان من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر على سلامة الطائرات المدنية وحركة الملاحة الجوية.
6: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الباحث الاستراتيجي مدير مركز GSM للدراسات دكتور آصف ملحم. أهلا بك معنا، وبداية، إلى أي مدى يعكس هجوم كييف الإرهابي على مقاطعة روستوف المأزق الميداني لنظام كييف؟
8: نعم، تحية لكم وللسادة المستمعين. تعودنا من النظام الأوكراني على مثل هذه الهجمات. يعني النظام الأوكراني في سياق المعركة الكبرى والصراع الكبير بين روسيا والدول الغربية، يعني مهمته فقط هو الترويج والإعلام وأظهار صورة للرأي العام العالمي بأن كييف قادرة على بين قوسين على المقاومة وقادرة على إلحاق الضرر بروسيا وما شابه ذلك من هذا الكلام. هم هددوا زيلينسكي، علينا نتخيل حجم المأزق الذي وقعت به أوكرانيا عندما يقوم رئيس دولة ويهدد الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى روسيا ويقول أنا لا أنصحهم بزيارة روسيا والاحتفال بعيد النصر. نفهم من هنا أن هذا سقوط لكل القيم الأخلاقية يعني وكل القيم الإنسانية. كيف يمكن تهديد ضيوف أجانب جاءوا إلى روسيا للاحتفال بعيد النصر؟ لذلك الهجوم على روستوف أو الهجوم على أي مقاطعة روسية أخرى رغم هذه الهدنة التي أعلنتها روسيا، يعني هي من أعلنت هذه الهدنة، وكلنا نعلم أن الشعب الأوكراني أيضا دفع الكثير من الشهداء في عيد النصر، وبالتالي هذه الهدنة كانت بادرة حسنية من روسيا، وهي تفعل ذلك جاء دائما في الأعياد، سواء في عيد الفصح، سواء في أعياد رأس السنة أو أعياد الميلاد أو غيرها من الأعياد التي تعتبر أعياد مشتركة للشعوب السلافية كلها. لذلك نعم، هذا يعكس حقيقة مأزق حقيقي عند أوكرانيا ولا يوجد، والوظيفة الحقيقية في سياق كما قلت المعركة الكبرى هو بقاء كييف عند هذا المستوى فقط، الترويج والإعلام وتشكيل صورة موهومة أمام الرأي العام العالمي والأوكراني.
6: لكن هل تملك واشنطن التأثير على موقف كييف لإجبارها على الالتزام بالهدنة؟
8: أستاذ جيهان، أنا يعني إذا انطلقنا من الفرضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد لهذه الحرب أن تنتهي وتريد لهذا الصراع أن ينتهي، فنحن واهمون. على العكس تماما، الدوائر التي تصنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تريد لهذه الحرب أن تستمر. قد يكون الرئيس ترامب عنده رأي آخر كشخص يعني، ولكن هو لا يصنع السياسة الخارجية الأمريكية، بل هناك مجموعة كبيرة من المؤسسات العامة والخاصة والتي تستفيد من هذه الحرب، وهذا المعسكر الذي يدعم الحرب أو هذه التيارات تدعم الحرب يبدو أنها تيارات قوية، لأن السياسة الخارجية الأمريكية أساسا تقوم على تسكيت الصراعات، على دعم بؤر التوتر، وبالتالي والاستفادة من بؤر التوتر هذه في إدارة بين قوسين إدارة شؤون العالم، إدارة الصراعات والاستفادة منها قدر الإمكان. يعني الطريقة هي الابتزاز والاستفزاز والضغط على الدول الأخرى. لذلك نحن واهمون إذا اعتقدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أو ذلك المعسكر الذي دعم الحرب يريد نهاية لها، بل على العكس تماما يريد إذكاء لها. القصة وما فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني شعرت بالخطر، يعني عندما قاد ترامب هذه المفاوضات أو هذه الجهود من أجل إيقاف الحرب شعرت بالخطر من أن روسيا قد تقوم بخطوة يعني عنيفة تجاه أي دولة قد تدعم أوكرانيا بشكل أكبر، لذلك لجأت إلى هذه المفاوضات. من جهة أخرى، هل الولايات المتحدة الأمريكية تملك أوراق ضغط؟ نعم تملك، يعني هي إذا أرادت ذلك تستطيع أن تضغط وبشدة على كييف وتستطيع أن توقفها عند حدها إذا أرادت ذلك، ولكن هي لا تريد لأن هذه الحرب مفيدة لذلك المعسكر أو لذلك التيار الذي يدعمها.
6: في ضوء هذه المعطيات دكتور، كيف يمكن توقع موقف واشنطن حال عدم التزام كييف بالهدنة؟
8: أنا وفق تقديري يعني سيخرج الرئيس ترامب مهمته لا تختلف كثيرا عن مهمة زيلينسكي، ولكن مع فارق بسيط. يعني زيلينسكي يروج أنه يحارب أكبر دولة نووية في العالم وهي روسيا، وأنه يواجه ثاني أكبر قوة في العالم، ويصر نفسه أنه الزعيم العالمي الذي يواجه بين قوسين الخطر الروسي الذي يهدد الديمقراطية والحرية. بالمقابل ترامب مهمته أيضا الترويج لأفكار وغير واقعية على الإطلاق، ولكن أمام الداخل الأمريكي وليس أمام الخارج، وبالتالي يعني سيظهر الرئيس ترامب بعد فترة من الزمن يتكلم كلاما عاما لا قيمة له ولا أهمية كالعادة. يعني هو يغير رأيه في اليوم عدة مرات، يكتب شيء في الصباح ثم يعود ويكتب شيء آخر في المساء من أجل تمرير الأمور وتزييفها وتضليل الناس وتضليل الرأي العام العالمي، حتى بتنا لا نستمع إلى كلام الرئيس ترامب. لذلك يعني هذه المبررات يعني في النهاية يعني سيقول بأن زيلينسكي لم يلتزم بهذه الهدنة، وهم يعني عكفوا على رمي كل المشاكل وكل السلبيات التي برزت على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على زيلينسكي. يعني في النهاية زيلينسكي هو شخص أساسا لا يملك من أمره شيء، بل هو يخضع لما يملى عليه من الدوائر الغربية، وبالتالي رمي الكرة في ملعبه دائما هو نوع أيضا من التضليل، لأن زيلينسكي أصلا يعني كما نعلم هو بالأساس ممثل وفنان يعني ولا يفقه كثيرا في السياسة شيء، وبالتالي هذا هو الموضوع. يعني وسنجد في النهاية أن الولايات المتحدة تتنصل من هذه القضية وتحمل أوكرانيا وزيلينسكي، وكأن زيلينسكي وأوكرانيا هم أصحاب قرار في هذه المعركة، ونحن نعلم علم اليقين بأن يعني زيلينسكي لا أهمية له ولا قيم، بل هو مجرد موظف ينفذ ما يقال له في الدوائر الغربية.
6: نعم، وبالحديث عن قوة روسيا، موسكو هددت بتوجيه ضربة قوية وشاملة لكييف حال استمرت في خرقها للهدنة، كيف يمكن توقع شكل الرد الروسي إذا نفذت كييف عملا أحمقا؟
8: نعم أستاذ جيهان، هنا يجب أن نفصل الأمرين عن بعضهما البعض. يعني إذا تمت الخروقات على الجبهة، الخروقات على عند خط الجبهة، هذا الأمر لا يمكن ضبطه بضابط نهائيا. لا، هذا الأمر لا يستطيع يعني البت به سوى القادة الميدانيين الموجودين عند خط الجبهة. أما إذا جرت عمليات قصف على روسيا بهدف تخريب الاحتفالات بعيد النصر، نحن نعلم علم اليقين يعني بأن كل المدن الروسية تحتفل بهذا العيد. هذا العيد عزيز على قلوب كل الناس هنا في روسيا، وكل المدن الروسية تقيم المهرجانات الخطابية وتحتفل في الشوارع العامة. وبالتالي يعني إذا قامت كييف بمثل هذه الأعمال، بالتأكيد الرد الروسي سيكون عنيف جدا. لماذا؟ ليس بسيط، يعني لأن هذا عيد عام، يعني لا يجب القول بأنه عيد لروسيا لوحدها. هو عيد الانتصار على النازية، يجب أن يكون عيد للعالم كله. عندما تحارب دولة معينة فكرا متخلفا إرهابيا أو نازيا، فهذا ليس عيد يعني يخص هذه الدولة، بل يخص العالم كله. لأن الإيديولوجيا يعني كالأفعى، تخبو في فترة من الزمن ثم تطل برأسها في فترة أخرى من الزمن. لذلك يعني هذه العملية عملية يعني حقيقة إرهابية ورخيصة إذا ما قامت كييف بها داخل الأراضي الروسية. طبعا في الساعات السابقة أو في الأيام السابقة، قامت روسيا بإغلاق المجال الجوي في مقاطعة أصرخان في حق كبوستنيار، تهيئة لإمكانية إطلاق صواريخ أريشنك على كييف. هذه الصواريخ لن تنطلق يعني هذه المرة، لن تكون خالية من الذخائر، بل قد تكون مذخرة بعبوات يعني شديدة الانفجار. وقد تقوم روسيا بقصف يعني منشآت ذات أهمية سياسية وأهمية اقتصادية وأهمية يعني أمنية لأوكرانيا داخل العاصمة كييف نفسها. هذا الأمر تهيئ له روسيا، ولكن بكل أحوال روسيا عندها الكثير من وسائل الصد، سواء عن طريق الحرب الإلكترونية، سواء عن طريق الدفاعات الجوية، وهي وزعت الكثير من الدفاعات الجوية من نوع بانسر إس على معظم المنشآت الحيوية في روسيا. لذلك يعني إمكانية تخريب هذا العيد غير ممكنة يعني من ناحية العسكرية، ولكن إذا قيض وتم هذا الأمر، فإن الرد الروسي أنا أعتقد سيكون بقصف بعض المقار السياسية والأمنية داخل العاصمة كييف، وبصواريخ أريشنك المذخرة، ويعني وهيئة روسيا نفسها لمثل هذا الخيار.
6: أخيرا دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تمهد هذه الهدنة لاستئناف المسار الدبلوماسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
8: أستاذ جيهان، يعني أنا وفق تقديري طبعا هي بادرة حسنية، بالتأكيد أي هدنة أي مبادرة بالتأكيد تساهم بشكل أو بآخر بتقريب وجهات النظر، هذا الأمر واضح. ولكن باعتبار أن النوايا الحقيقية عند ذلك المعسكر الذي يقود هذه الحرب والذي يدعمها غير سليمة وغير طيبة، وبالتالي لا أعتقد أنها ستؤدي إلى تغيير جذري في مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. هذه المفاوضات تجري منذ أكثر من سنة، منذ أكثر من سنة وثلاث أشهر تقريبا، ولم يحصل أي تقدم. يعني ومع أنه تم حصر كل الخلافات بين الطرف الروسي والطرف الأوكراني، بعض القضايا الفنية التي يمكن القول بأنه يمكن حلها، ولكن ما زالت العواصم الأوروبية، الكثير من العواصم الأوروبية تعارض مثل هذا الحل، لأنهم يريدون استمرار لهذه الحرب. هم تجار حروب، تجار سلاح، لا يهمهم لا الحجم الدماء التي تسيل لا في أوكرانيا ولا في غيرها. هذا تاريخهم، يعني لا يوجد شيء جديد في هذه القضية. نعم الهدنة قد ترسل رسالة جيدة للشعب الأوكراني. الشعب الأوكراني بكل أحوال بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب يعلم علم اليقين أن روسيا ليست تلك الدولة بين قوسين، يعني هذه الرواية التي تروج لها الدوائر الإعلامية الغربية بأن روسيا دولة إرهابية اعتدت على غيرها. هذه الرواية سقطت سقوطا عنيفا يعني في أوكرانيا، والشعب الأوكراني يدرك قبل غيره بأن روسيا محبة للسلام، وهي كانت دائما طالب السلام. ونحن نعلم عن طريق الكثير من الأصدقاء الذين يحاربون في أوكرانيا كيف تتم معاملة الأسرى الأوكرانيين وكيف تتم معاملة الأسرى الروس. يؤسر الأسير الأوكراني ويعامل بكل طيب، أما عندما يؤسر جندي روسي فيتعرض إلى كل أنواع العذاب التي تخطر ببال الإنسان. لذلك الشعب الأوكراني حقا يدرك، ولكن الشعب الأوكراني أيضا مثله مثل باقي الشعوب، يعني مغلوب على أمره ولا يستطيع أن يفعل شيء. لذلك هذه الهدنة قد تساهم نعم في يعني في إزكاء هذا الشعور، في تعزيز هذا الشعور بأن روسيا دولة محبة للسلام، وهي تراعي المشاعر الدينية والقومية عندما تقدم هذه الهدن في الأعياد الدينية وفي الأعياد الوطنية، لأن عيد النصر كما قلت ليس عيد لروسيا لوحدها بل عيد للعالم كله، وأوكرانيا جزء من هذا العالم، وهي ساهمت في الحرب الوطنية العظمى بالكثير من الشهداء.
7: أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران بشأن المفاوضات الجارية بين الطرفين قريبا، بالتزامن مع وقوع اشتباكات بين قوات أمريكية وإيرانية في مضيق هرمز وتعرض الإمارات لهجوم جديد. وقال روبيو في تصريحات صحفية إنه من المفترض أن تتلقى واشنطن ردا من طهران خلال اليوم، معربا عن أمله أن يكون هذا الرد خطوة تفضي إلى عقد عملية تفاوض جادة. من جهته أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تجهز ردها، مؤكدا أن رد طهران على المقترح الأمريكي قيد المراجعة دون تحديد جدول زمني لتقديم الرد.
6: إلى ذلك، وقعت اشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة الإيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز بحسب وسائل أعلام إيرانية. ونقلت المصادر عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الوضع قد هدأ، لكنه حذر مع احتمال وقوع المزيد من الاشتباكات إذا حاول الأمريكيون دخول الخليج مرة أخرى وتسببوا في مشكلات للسفن الإيرانية. يأتي ذلك فيما منعت إيران إلى حد بعيد مرور السفن غير الإيرانية عبر المضيق منذ بدء الحرب، في حين فرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي حصاراً على السفن الإيرانية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور حسين إسماعيل. أهلاً بك معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية دكتور، أمريكا تتوقع رد إيران على مقترح سلام اليوم، ما تأثير الاشتباكات التي يشهدها مضيق هرمز على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
9: من الواضح أن هذه الاشتباكات هي جزء من المفاوضات، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تواصل الضغط على إيران للحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات أو يعني الشروط الأفضل في المفاوضات. من المعروف أن العمل العسكري في السياسة هو جزء من التفاوض، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على المواقف الإيرانية؟ ربما لا يمكننا أن نتوقع ذلك. على أي حال، يبدو أن الطرفين على الأقل في المرحلة الحالية لديهما رغبة في الوصول إلى اتفاق من نوع ما، ولكن بالتأكيد كل طرف ينظر إلى هذا الاتفاق من زاوية مختلفة على الطرف الآخر.
6: إذن إلى أي مدى يمكن أن يصمد وقف إطلاق النار رغم الاشتباكات التي تجري في المضيق؟
9: في الحقيقة، على الرغم من يعني التوصيف أن ما يجري ليس خرقا لوقف إطلاق النار، هو في الواقع خرق لإطلاق النار، ولكنه خرق محسوب، بمعنى أن كلا الجانبين يريدان المحافظة على هذا المستوى من التصعيد انتظارا لما ستسفر عنه المفاوضات. ولكن إذا كنا نعتبر أن ذلك وقف لإطلاق النار، ففي الحقيقة على أرض الواقع ليس وقفا لإطلاق النار، هناك ضربات، هناك هجمات، سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب إيران على دول الخليج وتحديدا على الإمارات. وبالتالي هو ليس وقف لإطلاق النار، وإنما هو خفض المستوى التصعيد لإتاحة الفرصة لهذه المفاوضات أن تستمر.
6: دكتور، من واقع النتائج السياسية وما يثار في الإعلام، كيف يمكن تقييم موقف

0: بشكل كامل أو جزئي خلال الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا لم يحدث، وبالتالي يجب أن نكون حذرين في التعاطي مع الوضع الميداني داخل إيران. حتى أولئك الذين تصوروا أن من شأن هذه العملية العسكرية، هذا العدوان على إيران، أن يحرك الشارع الإيراني ضد السلطات في إيران، هذا لم يحدث حتى الآن. ومن ثم فإن الوضع الميداني داخل إيران وبطبيعة النظام الإيراني العقائدية وطبيعة الحكم في إيران يصعب الوصول إلى استنتاج محدد. ولكن حتى الآن يمكن أن نقول أن الموقف الميداني، وإن كانت هناك صعوبات بالتأكيد، حتى الإيرانيون أنفسهم يعترفون بذلك، هناك صعوبات ومشاكل كبيرة نتجت عن هذا التدمير الواسع الذي يعني شمل كل أنحاء إيران، ولكن حتى هذه اللحظة هناك حالة من ما أسميها أنا بالصمود، صمود الإيراني. إلى متى يمكن أن يستمر هذا الصمود؟ لا أحد يعلم.
1: إذن في تقديرك، هل العسكرية الأمريكية بجبروتها غير قادرة على حسم الموقف أمام ديكتاتورية الجغرافيا في مضيق هرمز؟
0: بالتأكيد يعني المتخصصون في العلوم السياسية في الوضع الجيوستراتيجي لكل مكان لكل دولة يعلمون أن الجغرافيا بالتأكيد هي ربما هي السلاح الأقوى حتى من السلاح النووي أو البرنامج النووي بالنسبة لإيران. الأمر الآخر هو أن إيران في موقف دفاعي، وكما ذكرتم الوضع الجغرافي، الطبيعة الجغرافية، حتى الطبيعة الإقليمية. يعني نحن وصلنا إلى وضع في المنطقة كل دول المنطقة إن لم يكن يعني معظمها، إن لم يكن كلها، لا يرغب في استمرار هذه العملية لأنها تلحق أضرارا كبيرة. والأنباء التي تواردت عن رفض المملكة العربية السعودية استخدام مطاراتها في عملية أو مشروع الحرية الأمريكي، هذا دليل، بالإضافة إلى مواقف مثل سلطنة عمان وتقريبا كل دول المنطقة. ومن ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري تتحرك في بيئة إقليمية غير ملائمة، ومن ثم ربما هذا هو العامل المهم في الفترة الحالية لتلجيم أو تحجيم القدرة الأمريكية على التصرف بحرية بالغة في المنطقة. من الناحية الأخرى واضح أن الاستراتيجية الإيرانية لا تكشف عن أوراق، الإيرانيين لا يكشفون في استراتيجيتهم عن أوراقهم دفعة واحدة، وإنما كل تطور يرافقه الإفصاح عن ورقة جديدة ربما لم تكن في حسابات الجانب الأمريكي.
1: بالحديث عن الموقف الإقليمي، دولة الإمارات تقول إنها تعرضت لهجمات وإيران تنفي، هل هناك طرف آخر له مصلحة في تأجيج الوضع؟
0: يعني بعيدا حتى عن تصريحات الإمارات أو نفي إيران أو أي تصريحات أخرى، قولا واحدا إسرائيل لا ترغب في أن ترى هدوءا في منطقة الشرق الأوسط، لأن أي هدوء أو أي عملية سلام أو أي عملية تنمية في منطقة الشرق الأوسط تتعارض مع الاستراتيجية الإسرائيلية. بالتأكيد إسرائيل ترغب في أن تظل هذه المنطقة مشتعلة، وفي إطار هذه الفوضى تدفع بما سميها يعني خطوطها الأمنية إلى الأمام. شهدنا ذلك في سوريا، شهدنا ذلك في جنوب لبنان. هي تريد أن تذهب أبعد من ذلك حتى إلى المناطق التي تعتقد أنها تهديدا لها، أنها تهديد لها، مثل إيران وربما حتى تركيا، وفي ربما في وقت قادم باكستان. وبالتالي يعني أنا لا لا لا, لا أنفي أو أؤكد ما قالته إيران من قولها بأنها لم تستهدف الإمارات، ولكن بالتأكيد هناك طرف وحيد وهو إسرائيل يرغب في أن لا يرى هذه المنطقة في حالة سلام أو تنمية.
1: أخيرا دكتور، في ضوء هذه المعطيات، ما هي فرص توصل إيران وواشنطن لأرضية مشتركة يمكن أن تقود إلى اتفاق؟
0: يلجأ الطرفان إلى الاتفاق عندما يدرك الطرفان

0: أو أحدهما أن الاستمرار في هذه المواجهة يعني خسائر أكبر من المكاسب التي يمكن أن يحققها من مواصلة التمسك بموقفه.
1: بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام زيارة للعاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ويضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لبحث مجالات التعاون كل بحسب حقيبته الوزارية، إلى جانب البحث في العلاقات اللبنانية السورية بصورة إجمالية. وذكرت تقارير صحفية إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية.
2: ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان في 14 و15 من مايو الجاري. كما يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان باريس عن مبادرة لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس أحمد المسالمة المحلل السياسي. أستاذ أحمد، وبعد التحية، ما دلالة توقيت هذه الزيارة التي تتزامن مع تحديد واشنطن منتصف مايو موعدا للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
3: نعم، صباح الخير لكم وللسادة المستمعين. اليوم سيكون هناك زيارة تاريخية لوزير رئيس الوزراء اللبناني إلى الجمهورية العربية السورية. هذا التوقيت هو في إعادة تأهيل منطقة الشرق الأوسط من جهة، ومن جهة أخرى هناك العلاقات السورية اللبنانية الطويلة والتاريخية، فهي إعادة رسم لمنظومة العلاقات وترتيب هذه العلاقات، وخصوصا بعد الحديث الكبير عن العلاقات الإسرائيلية اللبنانية التي تأخذ منحنى المفاوضات لإنهاء القتال في جنوب لبنان وإعادة ترسيم المنطقة في الأوقات القادمة، وأيضا الملفات الشائكة السورية اللبنانية ومنها تداخل الحدود وترسيم الحدود، بالإضافة إلى موضوع اللاجئين والمهجرين السوريين، وأيضا مواضيع المخدرات والأمن المحيط في طرفي الحدود، بالإضافة إلى السجناء السوريين والقضايا الجنائية والعلاقات القضائية السورية اللبنانية، بالإضافة إلى ذلك وملف حزب الله اللبناني وسحب سلاح حزب الله اللبناني. هذه الملفات جميعها سيتم المناقشة عليها، وسيكون هناك التركيز الأكبر على موضوع أمن المنطقة وإعادة ضبط منطقة الشرق الأوسط وتأهيل منطقة الشرق الأوسط بالشكل الذي تنحني إليه الأمور. ولكن في النهاية العلاقات السورية اللبنانية هي علاقات قائمة على الجيرة وعلى حسن الجوار، وهناك التداخل الجغرافي الكبير، فسوريا هي عمق للبنان، ولبنان لا تتخلى عن سوريا مهما حصلت الأمور. فلذلك ستكون هذه الزيارة مهمة جدا، وخصوصا في هذه التعقيدات الكبيرة وتدخل الوضع الإسرائيلي في الملف اللبناني والمباحثات التي سترمي في ظلالها على العلاقات السورية اللبنانية. وأيضا سوريا هي معنية بهذه المفاوضات السورية الإسرائيلية اللبنانية، كون سوريا ستكون هي الدولة القادمة في الملف الإسرائيلي في المنطقة.
1: وهل المبادرة التي أطلقتها باريس للمساعدة في ترسيم الحدود البرية بين سوريا ولبنان ستكون مطروحة على الطاولة؟
3: الرسوم ترسيم الحدود هو مطروح على الطاولة منذ فترة زمنية طويلة، وكان هناك لقاءات بين مسؤولين سوريين ولبنانيين في هذا الملف، وتم الكثير من الحديث على هذا الملف، وكان هناك علاقات واجتماعات دورية لترسيم الحدود، وجاءت المبادرة الفرنسية بإطلاق المبادرة الفرنسية ولتثمين هذه الجهود والسعي إلى انتهاء موضوع ترسيم الحدود والتداخلات الحدودية بين الطرفين حتى يتم ضبط الحدود بشكل كامل، لأن الحدود تعاني منها سوريا ولبنان، فهناك حدود مصطنعة جديدة قام بها عصابات تهريب المخدرات، وأيضا كان هناك تواجد لحزب الله اللبناني الذي أنشأ بعض النقاط لتهريب الأسلحة والمخدرات بين الطرفين. فيجب على الطرفين الآن إنهاء ملف ترسيم الحدود، وهي حاضرة وبقوة في هذه المحادثات، والدور الفرنسي والوساطة الفرنسية هي قائمة وموجودة، وسيكون لها دور في هذه الزيارة لو كانت لعدة ساعات، ولكنها كبيرة جدا بالنسبة للبلدين.
1: إذن إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الزيارة في معالجة الملفات العالقة بين البلدين مثل ضبط الحدود ومعالجة أزمة النازحين؟
3: الوضع الاقتصادي الذي يعصف بالبلدين قد يجعل من تنفيذ كل الاتفاقيات مؤجلة نوعا ما حتى يستقر الوضع الاقتصادي والوضع الأمني في الطرفين. استقرار لبنان من الجهة الجنوبية وسحب سلاح حزب الله اللبناني والاتفاق مع إسرائيل سيعطي لبنان استقرار أكبر ويعيد الحياة الاقتصادية إلى لبنان. وأيضا سوريا التي تعصف فيها الحالة الاقتصادية المتردية، وأيضا خروج سوريا من بعد 15 عام من الثورة وانتهاء هذه الثورة، والآن سوريا تبحث عن سوريا الجديدة، وهذه الأمور الاقتصادية التي تعصب بسوريا قد تؤجل نوعا ما الاتفاقيات، ولكنها إذا كان هناك رغبة كبيرة بين البلدين بإنهاء هذه الملفات والدخول في مرحلة قادمة سيكون ذلك صريعا. وأيضا التدخلات الإقليمية والعلاقات السورية اللبنانية مع دول الجوار كلبنان وتركيا والاتفاقيات الاقتصادية من النقل والغاز والبترول قد تساعد بتسريع هذه الملفات وإيجاد حلول لها بالشكل المناسب والسريع، وبالنهاية يبقى ذلك معتمد على الوضع الإقليمي المحيط في المنطقة بإنهاء حرب الخليج وأيضا إنهاء ملف جنوب لبنان، بالإضافة إلى ذلك هو الوضع الاقتصادي القادم من مرور الغاز وطرق الإمداد في المنطقة.
1: وكيف يمكن برأيك أن تؤثر نتائج هذه الزيارة على طبيعة العلاقات اللبنانية السورية خلال المرحلة المقبلة في ظل التحولات الإقليمية الحالية؟
3: اليوم سوريا تريد أن يكون لها مكانة محورية في منطقة الشرق الأوسط وتقوم بعلاقات إقليمية، وكان هذا واضح من الزيارات التي كانت للرئاسة السورية إلى مناطق في الخليج العربي والسعودية، وأيضا العلاقات والاتفاقية التي وقعت مع تركيا، وسيكون هناك زيارة قادمة إلى تركيا للرئاسة السورية، بالإضافة إلى العلاقات مع الأردن والاتفاقيات مع الأردن. فسوريا تبحث عن مكانة إقليمية والتواجد والتواصل مع لبنان، وبهذه المرحلة الحساسة أيضا لربط هذه العلاقات والزيارات التي قامت بها سوريا لتجعل لها مكانة جديدة في الإقليم وإقليم الشرق الأوسط، فهي تريد وتسعى إلى ذلك. فلبنان أيضا تريد أن تخرج من الأزمات الموالية المتالية لها والمتتالية على لبنان للخروج من هذه الأزمات بالاقتراب من منطقة الإقليم وفتح علاقات جديدة. لبنان تريد من سوريا أن تكون ممر لمنتجاتها التي تذهب إلى مناطق الخليج، فهي عمق استراتيجي في سوريا وربط لمواقعها مع الإقليم. فسوريا ولبنان يبحثان أن يكون لهم دور إقليمي في المنطقة، وخصوصا في رسم سياسات الشرق الأوسط الجديدة.
1: أخيرا، إلى أي مدى يرتبط نجاح أي تفاهمات بين بيروت ودمشق بوجود توافقات دولية وإقليمية، خاصة في ظل الحضور الأمريكي والفرنسي في بعض الملفات المرتبطة بالمنطقة؟
3: الحضور الفرنسي قوي في الملف اللبناني والحضور الأمريكي قوي في الملف السوري، وهذا واضح من علاقات البلدين مع الطرف الآخر. فلبنان فرنسا تريد أن يكون هناك استقرار للبنان، وكان لها وساطات مع الجانب الإسرائيلي لدفع المفاوضات بينهم لإنهاء الحرب، وأيضا أمريكا كان لها دور كبير في إيجاد نوع من الاتفاق السوري الإسرائيلي وتخفيف القيود بينهم والوصول إلى اتفاقيات أمنية. هذه الدولتين كانت أمريكا وفرنسا فانتفعان إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط واستقرار المنطقة لحلفائهم، فهذا يدفع البلدين إن كانت سوريا ولبنان بالعمل على سوية واحدة لإنهاء كل الخلافات والأزمات وإنهاء هذه العلاقة أي علاقات متوترة بين البلدين للمضي قدما. فالآن هناك حكومة البلدين تسعيان إلى إنهاء كل الملفات العالقة وإنهاء كل الجدليات الحاصلة إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وحتى القضائية والمحاكم، لإنهاء كل الملفات، لعودة العلاقات، ليكون لهم وجود في مرحلة القادمة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.
2: دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة العراقية المقبلة إلى حل كافة الفصائل المسلحة وإبعادها عن التشكيل الوزاري تماماً، وأضاف في بيان أنه يجب تحويل الفصائل المسلحة باختلاف توجهاتها إلى تشكيل إنساني للإغاثة والمعونات الإنسانية تحت سلطة هيئة الحج والعمرة، مشيرا إلى أنه يجب اعتبار من يرفض منهم خارجا عن القانون.
1: وأكد أنه في حالة استجابة الفصائل فإنه على استعداد لحل تشكيل لواء اليوم الموعود وتسليم سرايا السلام إلى القائد العام للقوات المسلحة. ودعا الصدر إلى عدم الاستعانة بالفصائل المسلحة في تشكيل الوزارة وإبعاد كل من له جناح مسلح من التشكيل إبعادا تاما وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب. يأتي ذلك فيما يواصل رئيس الحكومة العراقية المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى قادة القوى السياسية في محاولة للوصول لتوافقات حول الحقائب الوزارية. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي باسل الكاظمي. سيد باسل، وبعد التحية، ما الرسائل السياسية التي حملتها مبادرة الصدر للحكومة التي تواجه ضغوطا كبيرة لعدم إشراك الفصائل المسلحة؟
4: سيد العزيز، بالبدء التحية طيبة لكم ولإذاعتكم الموقرة وللسادة المستمعين والمشاهدين. المسألة بأن السيد الصدر هو دوما وتكرارا يقول يجب أن نبعد الفصائل المسلحة والميليشيات عن كل الذي يؤثر على العملية السياسية وعلى وضع العراق. فالسيد الصدر بأنه لحد هذه اللحظة هو مصر بهذا الجانب، وقالها بصريح العبارة أنا لدي مبادرة بأن حتى يتم حل لواء اليوم الموعود وكذلك سرايا السلام تؤتمر بعمرة القائد العام قوات المسلحة وكل هذه المسائل، لكن هذه الأطراف لا تريد بأن يكون بجنبة أو بأخرى بأن تبتعد على مسألة الفصائل المسلحة، وهذه أهم عنصر التقاطعات التي تحدث ما بين السيد الصدر وما بين القوى السياسية، لكون القوى السياسية البعض منها تحاول استخدام الفصائل المسلحة لمصالح شخصية بعيدا عن مصلحة بأنه الجهاد وغيرها وهذه المسميات. فلحد هذه اللحظة لا يوجد هنالك أي إثبات حسن النوايا من قبلهم، فهو وضع أمامهم كل المسائل بأنه أن يثبتوا حسن النوايا، لكن لحد هذه اللحظة حتى إجابة أو حتى تصريحات من القوى السياسية لم يصدر من قبلهم. نعم.
1: وكيف تنعكس المبادرة التي أطلقها التيار الصدري الذي يتمتع بدعم شعبي كبير في الشارع العراقي على مسار تشكيل الحكومة؟
4: المبادرة التي طرحها السيد الصدر هو تأخذنا إلى طريقين أو إلى رسالتين، رسالة إلى القوى السياسية ورسالة إلى الشعب العراقي بأن أنا بادرت وأنا نقلت رسالة اطمئنان إلى القوى السياسية، فلكن على القوى السياسية أن يكون لديها إثبات حسن النوايا. فهذه المبادرة بصراحة سوف تؤثر حول تشكيل الحكومة، لكون الشارع العراقي والسيد الصدر هو يطالب بأنه إنهاء مسألة الفصائل المسلحة والميليشيات، فإذا لا يكون هنالك أي رد من قبل الأطراف الذي سوف تشكل حكومة، فبمعنى سوف تكون حكومة عرجاء أو حكومة ميتة قبل ولادتها. ما دام بأن كل الأطراف التي تشارك بتشكيل حكومة والكابينة الوزارية هي كما لديها جناح سياسي، هي لديها جناح عسكري أو فصائل مسلحة، فلم يغيروا شيء في هذه الحكومة، نفس الأطراف بقيت ونفس المبادئ والقيم التي تحملها هذه الأطراف قد بقيت. نعم.
1: إذن ما أهم التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة حتى يتم التوافق عليها داخليا وتحظى بقبول أمريكي في نفس الوقت؟
4: سيد العزيز، لا يمكن أن نتحدث بأن تشكيل حكومة تحظى بالمقبولية أو الترحيب الأمريكي وبنفس الوقت يكون هناك ترحيب من قبل الداخل العراق أو من قبل الإطار التنسيقي، لكون بأن ما يطمح به الإطار التنسيقي هو لا ينسجم ويتقاطع ما يطمح به العامل الخارجي. العامل الخارجي هو يؤكد ويركز حول مسألة الفصائل المسلحة وحول مسألة الميليشيات والسلاح، أما الإطار التنسيقي سياستهم العكس على هذا الجانب. جانب آخر، المشكلة أو المعضلة الأساسية التي سوف تواجه في الأيام القادمة للمكلف رئيس مجلس الوزراء المكلف هي مسألة الكابينة الوزارية. القوى السياسية ليس لديها أي ثقافة بأنها تقدم تنازلات حول مسألة الكابينة الوزارية، حول مسألة اختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب. هذه بعيدة عنهم، ليس لديهم هذه الثقافة. كل الأطراف المشاركة بالعملية السياسية تريد أن تحصل على حقائب وزارية، تريد أن تحصل على مكاسب، على مناصب مهمة. فما هو السبب لو عدنا بعقارب الساعة، ما هو السبب بأن العراق على مدى 23 عام والعراق كل حكومة أسوأ من الأخرى ولم يحقق شيء المواطن، وأبسط الاحتياجات الذي نص عليها القانون والدستور لم تتحقق للمواطن، لكون المحاصصة التحزبية، لكون توزيع المناصب، تقسيم الكعكة ما بين القوى السياسية، هذه التي جعلت العراق يدور بدائرة ضيقة، لكون بأن لم يأتوا بالشخص المناسب بالمكان المناسب. لو يأتون بالشخص المناسب بالمكان المناسب ويكون هو ذو خبرة ويكون ليس مسير، يكون مخير، يحقق إنجازات وتترجم على أرض الواقع. لكن لا يخدم القوى السياسية أن يأتوا بهذه المواصفات. يعني مثال بسيط، لأول مرة نحن نأتي بشخصية في حكومة السيد السوداني، أتينا لأول مرة بشخصية مستقلة، شخصية من رحم المؤسسة الأمنية والجانب الأمني أمثال السيد عبد الأمير الشمري. ما هو الضرر الآن السيد علي الزيدي أن يعني يختار أمثال وزير الداخلية إعادة النظر به أو إعادة تكليفه من جديد من أجل أن يكمل المشوار؟ هذه نقطة إيجابية إذا حدثت وينقل رسالة اطمئنان. اليوم السيد علي الزيدي المكلف إذا يختار شخصيات ضمن الاختصاص، شخصيات مستقلة، شخصيات مهنية، سوف ينقل رسالة اطمئنان إلى المواطن. لكن بنفس الوقت، هل سوف نرى القوى السياسية سوف توافق أو سوف تصوت على اختيار شخصيات مهنية ومستقلة بعيدة عن الأحزاب؟ لا، لو تنطبق السماء على الأرض لا يمكن أن تختار هذه القوى السياسية بهذه الشخصيات. سيد العزيز، أقولها وبصريح العبارة، العراق ينقصه شيء واحد. العراق يمتلك كل الثروات، كل المسائل، لكن ينقصه بأن القوى السياسية لمرة واحدة تبتعد عن اختيار الشخصيات وأن نأتي بشخصيات مهنية وطنية. يعني الشيء بالشيء يذكر، أنا اليوم كباسل الكاظمي من أين؟ من محافظة بغداد، من مدينة الكاظمية. يعني على مستوى، نتحدث مستوى مدير عام، ليس على مستوى أكثر، مدير عام. يعني قبل فترة من الزمن كان هنالك تغيرات بالمدراء العامين، تم تغيير مدير عام بلدية الكاظمية، أتوا بمدير عام جديد الأستاذ علي عبد الحسين. لم نلاحظ بأن هنالك اختلاف عندما أتوا، لاحظنا بأن السيد المدير العام الجديد بدأ بأن يكمل المشوار ما بدأ به المدير العام السابق. أن دل على شيء فيدل بأن المدير العام الجديد الأستاذ علي عبد الحسين بأن يريد أن يحقق إنجازات، يريد أن يخدم المواطن العراقي، يريد مسائل بأن يترجمها على أرض الواقع. بصراحة أي مسؤول عندما يكون عمله هو الذي يترجم على أرض الواقع، المواطن العراقي يشعر بالاسترياح. فنحن الآن حتى بالكابينة الوزارية لا نريد، أو المواطن لا يريد شعارات ويريد سوف سوف نعمل، يريد مسائل تترجم على أرض الواقع. فبصراحة نستبعد من القوة السياسية أن يكون هنالك اختيار شخصيات مهنية، اختيار شخصيات مستقلة بالمرحلة القادمة. نعم.
1: أخيرا، في ظل هذه الخلافات والتحديات، هل ينجح الزايدي في تقديم تشكيلته الوزارية أمام البرلمان غدا الأحد؟
4: ينجح السيد الزايدي إذا وافق على ما سوف يرشح من الأسماء للكابينة الوزارية من الذي رشحت من قبل القوى السياسية. أما بأن القوى السياسية بأن تنظر بأن السيد الزايدي هو من يرشح الأسماء ولا تحرك ساكن ولا يمكن بأنها تتدخل أو تأخذ هذه الوزارة وتلك الوزارة، لا، هذه مستبعدة. نحن نعيش في بلد سياسته تختلف عن كل أنظمة العالم. هنا في العراق الكثير لا يهمهم إلا المصالح الشخصية والمصالح التحزبية والمصالح الضيقة. لا، فمسألة النجاح حكومة السيد علي الزايدي إذا وافق على كل ما يطرح من قبل الإطار التنسيقي الذي هو مكلف من قبلهم. أما إذا قال لهم بأن أنا لا يمكن بأن يكون الكابينة الوزارية، أنتم الذي تختارونها ودعوني أنا أنفرد بالاختيار، لا، هذا مستبعد. لماذا نحن ما يقارب 6 أشهر ولم نتوفق باختيار رئيس مجلس وزراء؟ لماذا؟ لكون لم كل رؤساء الوزراء الذي يريدون أن يأتوا يقولون لا يمكن بأن أأتي أنا مجرد اسم رئيس مجلس وزراء ويكون الاختيار من هذا الحزب وذلك الحزب. فالسيد علي الزايدي أمامه مفترق طرق. إذا نقول نتحدث عن النجاح، فالنجاح سوف يبنى بأن الاختيار من الإطار التنسيقي ومن الأحزاب. وإذا نقول بأن السيد علي الزايدي لم ينجح بأنه التصويت على الكابينة الوزارية، فبمعناه قد اختلف أو تقاطع مع الأحزاب السياسية لكونه لا يريد بأن تكون الكابينة الوزارية من الأحزاب.
2: قال وزير الصناعة المصري المهندس خالد هاشم إن الوزارة تعمل على إطلاق صناديق استثمارية جديدة تتيح للمواطنين الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي، وأضاف إن أول صندوق استثماري لتمويل الصناعة سيتم إطلاقه خلال شهر يوليو المقبل، بما يمثل خطوة جديدة لدعم الإنتاج المحلي وتنويع آليات التمويل، معتبراً أن مركز تحديث الصناعة سيكون له دور في تسهيل حصول المستثمرين على التمويل.
1: وأشار إلى أن المركز في شكله الجديد سيكون بمثابة العقل المفكر للصناعة المصرية والجهة الداعمة للمؤسسات التمويلية في توجيه التمويل للمشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأكد الوزير أهمية خفض تكلفة التمويل على المصانع ودراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي. دكتور هاني، بداية، ما الهدف من إطلاق صناديق استثمارية تسمح للمصريين بالاستثمار المباشر في القطاع الصناعي؟
5: احنا بنتكلم عن الصناديق الاستثمارية الصناعية، وهي ببساطة دي قنوات بتجمع رؤوس الأموال من المستثمرين والمواطنين علشان يضخها في الصناعة. والفكرة دي بالفعل موجودة في القطاع الخاص في مصر وبنوك الاستثمار الكبيرة، لكن الإعلان عنها من وزير الصناعة ده انها هتكون متاحة للمواطن وبديل آمن ومربح للمدخرات. دي كمان أهميتها في أنها هتغير ثقافة الاستثمار عند المصريين، لأن احنا بنفتح سكة أو طريق جديد للمواطن المصري عشان يشغل فلوسه بشكل إنتاجي، بدل ما إنه كان أغلب المدخرات بتروح لشهادات في البنك أو الذهب أو العقار. فده الحقيقة أنا شايفه إنه ده اتجاه سليم لتدعيم الصناعة في مصر، اللي هتخلي الاتجاه ده يخلي المواطن يشتري وثيقة استثمار ويشارك أمواله بصورة غير مباشرة في تمويل مشروعات ومصانع إنتاجية.
1: وما هي أهم القطاعات الصناعية التي لها الأولوية في التمويل برأيك بحسب هذه المبادرة؟
5: أعتقد أن القطاعات هي هتكون كلها في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب تعريف البنك المركزي لهذه المشروعات. هي مشروعات كلها صناعية بتعتمد على تعميق، أو هدفها أيضا تعميق المنتج المكون المحلي وخفض الواردات. فأعتقد هي الصناعات المغذية والصناعات اللي بتشتغل على مستلزمات إنتاج، لأن ده في النهاية برضو هيساعد في عملية التصدير.
1: إذن إلى أي مدى يمكن أن توفر هذه الخطوة دعما قويا للإنتاج المحلي؟
5: الهدف النهائي يعني هو مش مجرد زيادة عدد المصانع، لكن الأهم أننا ننتج داخل مصر مكونات وخامات كنا بنستوردها أو بنستورد جزء كبير منها من الخارج. فده شيء مهم، أن احنا هنا برضو خففنا الضغط على العملة. فكل منتج محلي بيحل محل منتج مستورد، ده معناه أنا بخفف ضغط أقل على الدولار وبقلل تقليل فاتورة الاستيراد. فكلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة، ده أكيد هينعكس بشكل إيجابي على تكلفة الإنتاج وعلى قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويدعم في النهاية هدف زيادة الصادرات الصناعية خلال السنوات الجاية.
1: وكيف يمكن أن ينعكس نجاح هذه الصناديق بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو والتشغيل؟
5: كلما زاد عدد المصانع كلما زاد الإنتاج، قلت البطالة، زادت فرص التصدير للخارج. كل هذا يدعم الوصول إلى معدلات نمو طموحة كما هو مخطط للاقتصاد المصري، لكي يصل إلى 5.3 معدل نمو 5.3% اللي هو أعتقد في ظل هذه الظروف يعتبر معدل نمو طموح نسعى لتحقيقه.
1: دكتور، ما الضمانات المطلوبة لضمان جذب ثقة المواطنين والمستثمرين نحو هذه الصناديق وتحقيق عوائد حقيقية ومستدامة؟
5: الضمانات يعني هي نوعية المشاريع اللي هي بيتم يعني تمويلها، أيضا حسن اختيار المشاريع ذات الجدوى وذات الأهمية ضمن الخريطة الصناعية والخريطة الاستثمارية، أيضا وجود بنك أو جهاز مصرفي قوي يدير هذه العملية بكفاءة. يعني أعتقد هذه هي أهم الضمانات، إلى جانب أيضا يعني إذا كانت هناك أمثلة بالفعل ناجحة من القطاع يعني في الصناديق الحالية، يجب أيضا الإشارة لها، أن هذا النمو في قطاع الصناديق الاستثمارية أو الصناعية هو مجال آمن، وهو بديل آمن لأوجه الاستثمارات التقليدية الأخرى.
1: أخيرا دكتور، هل يمكن أن تسهم هذه الصناديق في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإنتاج الصناعي الكبرى داخل مصر؟
5: أكيد، لأن هي يعني كما ذكرت في البداية أن القطاع المستهدف هو القطاع الصناعي داخل إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعريفها في البنك المركزي. فبالتالي إن كلما توسعنا في هذا، كلما يعني شاركنا في دعم هذا القطاع الذي يعتبر قاطرة النمو في مصر، لأنه هو بالفعل هذا القطاع أثبت أنه بحاجة إلى التمويل وبحاجة إلى الاستقرار وبحاجة أيضا إلى مشاركة المواطن وليس فقط الجهاز المصرفي أو الصناديق الخاصة في هذا الاستثمار.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالية الذكرى 81 للنصر على النازية أن أبطال العملية العسكرية الخاصة يتقدمون بخطى ثابتة مقتدين بأسلافهم. وقال بوتين خلال المناسبة الوطنية التي تحمل دلالات تاريخية عميقة إن الإنجاز العظيم للجيل المنتصر يلهم الجنود الذين ينفذون المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة اليوم، إنهم يواجهون قوة معادية مسلحة ومدعومة من قبل حلف شمال الأطلسي بأكمله، ورغم ذلك يتقدم أبطالنا بخطى ثابتة.
1: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة استناداً إلى خبرتها القتالية، وأشار إلى أن شجاعة الشعب الروسي وتضحياته رفعته فوق العدو خلال الحرب الوطنية العظمى وعززت إيمانه بالنصر. وقال بوتين خلال خطابه في عرض يوم النصر في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو: إلى جانب الجنود الروس يوجد عمال ومصممون ومهندسون وعلماء ومخترعون، إنهم يواصلون تقاليد أسلافهم ويستفيدون من الخبرة القتالية الحديثة لابتكار أسلحة متطورة وفريدة من نوعها وإطلاق إنتاجها بكميات كبيرة.
2: صرح أوليغ كوبيلوف نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون بأن يوم النصر عيد مقدس لجميع الدول والشعوب التي حررت العالم من الفاشية، وأقيمت مسيرة الفوج الخالد التقليدية أمام السفارة الروسية في بكين السبت إحياء للذكرى 81 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى. شارك في المسيرة التذكارية مواطنون من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى أحفاد الجنود السوفييت والصينيين الذين خاضوا معارك في مختلف أنحاء القارة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لإرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا وفق تعبيره. وفي السياق ذاته أعرب ترامب عن رغبته في تمديد كبير للهدنة بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى الهدنة المعلنة خلال الفترة من 9 إلى 11 من مايو أيار الجاري.
2: انخفضت واردات الصين من النفط في إبريل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 4 سنوات، إذ يؤثر إغلاق مضيق هرمز على وصول الإمدادات إلى أكبر مستورد للنفط في العالم. وأشارت بيانات أصدرتها الجمارك الصينية إلى انخفاض واردات الخام بنسبة 20% في إبريل ليصل إلى 38.5 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو عام 2022. وعلى الرغم من انخفاض الواردات، خلصت تقديرات شركة فورتسكا لتتبع سفن إلى نمو مخزونات الخام 17 مليون برميل في إبريل نيسان، غير أنها قالت إن تلك المخزونات ستنخفض في مايو أيار.
1: قالت الشركة المشغلة لمصفات الزاوية الليبية إن المصفات أغلقت وأعلنت حالة الطوارئ فيها بعد وقوع اشتباكات بالقرب منها في مدينة الزاوية، وأضافت شركة الزاوية لتكرير النفط المشغلة للمصفاة في بيان إن الوضع استوجب اتخاذ إجراءات عاجلة طارئة بإيقاف المصفاة بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات حفاظا على سلامة أرواح المستخدمين والمنشآت والمحافظة على البيئة المحيطة. وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد سقوط العديد من القذائف من العيار الثقيل في عدة مواقع داخل الشركة إلى أن وصلت إلى مناطق التشغيل. وأوضحت أن المصفاة أغلقت وجرى إخلاء الميناء من جميع الناقلات كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن إمدادات الوقود إلى طرابلس والمناطق المحيطة بها لم تتأثر.
2: أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب لشهر إبريل في موسم 2025-2026، وبذلك أصبح المدرب الإسباني على بعد جائزتين فقط من احتلال المركز الثاني في قائمة أفضل المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي. تفوق غوارديولا على قائمة تضم عدة مدربين للفوز بجائزة مدرب الشهر مثل نونو سانتو مدرب وستهام ودانييل فاركي مدرب ليدز يونايتد وفابيان هورسلر مدرب برايتون وأندوني إيراولا مدرب بورتسموث وفيتور بيريرا مدرب نوتنغهام وأرني سلوت مدرب ليفربول.
1: يعتزم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الإعلان عن تمديد عقد مدرب منتخبه الوطني الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم وفق ما أعلن رئيسه سمير شاود. وأضاف خلال معرض فوت برو إكسبو، وهو حدث رياضي متعلق بصناعة الرياضة البرازيلية، أنه لا تزال هناك بعض الترتيبات القانونية التي يتعين إجراؤها سواء من قبل محاميه أو من قبل الاتحاد البرازيلي. ويجري أنشيلوتي البالغ من العمر 66 عاما مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي منذ عدة أشهر لمواصلة التعاون بعد كأس العالم المقرر إقامتها بين 11 من يونيو والتاسع عشر من يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
2: ختام عالم سبوتنيك، كنا معكم صبري سراج وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
6: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
9: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار موجة غضب في إسرائيل بعد إقراره بتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر من عام 2023، لكنه يريد تحميل المحكمة العليا جزءا من المسؤولية عن الهزيمة. تصريحات نتنياهو جاءت في إطار معركة قضائية وسياسية متشابكة، حيث طالب المحكمة العليا برفض الطعون ضد تعيين رومان جوفمان رئيسا لجهاز الموساد، معتبرا أن اختيار رئيس الموساد قرار أمني سيادي يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة، وأن التدخل القضائي فيه يجب أن يبقى محدودا خاصة خلال الحرب. لكن العاصفة السياسية لم تتوقف عند ملف الموساد، بل تحولت إلى مواجهة مفتوحة حول المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر، بعدما استغلت عائلات قتلى ومفقودي العملية تصريحات نتنياهو للمطالبة مجددا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة. المعارضة الإسرائيلية بدورها قالت إن نتنياهو يسعى لتقويض ثقة الجمهور بالمحكمة مسبقا لمنع أي لجنة قد تحمله المسؤولية السياسية والأمنية عن انهيار 7 أكتوبر. وتأتي هذه التطورات بينما تواجه حكومة نتنياهو أزمات متراكمة تشمل استمرار الحرب وتصاعد الانتقادات الدولية والانقسامات الداخلية، إضافة إلى ملفات الفساد والمحاكمات التي تلاحق رئيس الحكومة، وسط تقديرات إسرائيلية متزايدة بأن مستقبل نتنياهو السياسي بات مرتبطاً بشكل مباشر بنتائج أي تحقيق رسمي محتمل في هزيمة 7 أكتوبر. فإلى أي مدى يمكن أن ينجح نتنياهو في توظيف حروبه بالمنطقة كحبل نجاة للهروب من المحاكمات القضائية؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة، من رام الله الدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية، ومن لندن الأستاذ عبدالهادي عوكل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتورة تمارا وأسألك بداية، هل مستقبل نتنياهو بالفعل أصبح مرتبطا بشكل مباشر بنتائج أي تحقيق رسمي محتمل في أحداث 7 أكتوبر؟
10: باعتقادي هذا نوعا ما فيه من الدقة، لأن نتنياهو أصبحت حياته السياسية على المحك، ليست فقط على مستوى القضاء الإسرائيلي أو حتى على مستوى ما يتم الحديث عنه في محكمة العدل الدولية أو محكمة العليا الإسرائيلية، أو حتى على مستوى واقع داخل حزبه الليكودي الذي أصبح هناك مطالبات بعملية تنحي نتنياهو عن واقعه السياسي وإعطاء المجال لأطراف آخرين حتى يكون هناك مستقبلا واقع سياسي جديد، واقع انتخابي جديد. بالإضافة لديه إشكالية متعلقة بمحاكمات وقضايا الفساد، يعني تعتبر أكثر ملفات هي تشغل نتنياهو وتؤرقه، وتحاول قدر المستطاع عملية من خلال نتنياهو أن يقوم بعملية جعل أي ملف في سياق يحقق له مصلحة انتخابية، وهذا ما نلحظه من خلال استمرار واقع حالة التوتر دون إحراز أي حسم في الملفات، سواء كان ملف غزة أو حتى ملف لبنان أو حتى الملف الإيراني. يحاول قدر المستطاع أن يستمر بضربات الاستباقية هنا وهنا حتى يشغل العالم ويشغل حتى الداخل الإسرائيلي أمام، يعني حتى يشغله عن ملفاته وعن إشكالياته السياسية، وأيضا يشغل الشارع الإسرائيلي عن فشله، لأن كل استطلاعات الرأي تشير أن نتنياهو حتى هذه اللحظة لم يحقق أي حالات الحسم أو ما تم الإشارة إليه من تصريحات نتنياهو وهي تحقيق النصر المطلق على أرض الواقع. النصر المطلق لم يتحقق بعد، وبالتالي هناك معارضة شديدة أصبحت تتبلور على أرض الواقع ضد نتنياهو، والدليل أصبح هناك تحالفات من قبل المعارضة تتشكل ضمن تحالفات مع مثل لابيد أيضا بنت، وبالإضافة ليبرمان يحاول قدر المستطاع لما توقع المعارضة لعل وعسى أن يكون هناك ليس فقط من أجل إزاحة نتنياهو وإنما السيطرة على الحكم، أو أن يكون لهم حكما يختلف عن الواقع الحالي، نتيجة أن نتنياهو بات اليوم استخدم كل الأوراق التي متعلقة بمواصلته للحروب للهروب إلى الأمام ومحاولة إشغال الشارع الإسرائيلي. وأيضا فيما يتعلق هناك مشكلة كبرى تلاحق نتنياهو، وهو كيف حدث 7 أكتوبر. هو يريد أن يرمي أن السبب الأساسي فشل أو عدم معرفة كيف حدث 7 أكتوبر، تارة يلقي اللوم على الجيش الإسرائيلي، وتارة يلقي اللوم على الأحزاب السياسية، وتارة يلقي اللوم على المحكمة العليا الإسرائيلية، فحتى يشير إلى واقع أنهم الأساس في إحداث هذا الأمر، رغم الكل يعلم يقينا أن هناك مستوى سياسي وتحديدا متعلقة بواقع نتنياهو هم الذي يجب أن يوضع اللوم عليهم كحكومة ائتلافية، إذا تحدثنا بكل واقعية، لأنهم مسؤولين على أرض الواقع، مسؤولين عن الواقع العسكري والقضائي الداخلي والأمني الداخل الإسرائيلي. وبالتالي محاولة قدر المستطاع من قبل نتنياهو التهرب إلى الأمام من خلال إلقاء اللوم على كافة الأجهزة الداخلية الإسرائيلية، والهروب إلى الأمام من خلال استمرار حالة التوتر وإشغال العالم بهذا الأمر، والهروب إلى الأمام محاولة قدر المستطاع في أي لحظة ما يريد أن يحقق واقع جديد أو سياسي جديد المتعلق في الداخل الإسرائيلي، يعني من خلال تغيير واقع القضاء، وهذا ما كان سابقاً أنه يحاول قدر المستطاع تعديل أو تصويب القضاء ولكن فشل حتى هذه اللحظة.
9: لكن إلى أي مدى يمكن أن يستغل نتنياهو هذه الخلافات مع المحكمة العليا لمواصلة خططه للسيطرة على القضاء عبر ما يسمى بقانون الإصلاح القضائي؟
10: بالفعل يعني سؤال جوهري جدا. نعم، هو حاول منذ بداية تسلمه سدة حكم رئاسة الحكومة الائتلافية، قام بعدة إجراءات محاولة تصليح أو إصلاح أو تصويب الوضع القضائي بأن يكون هو المسيطر النهائي، يعني بمعنى جعل زمام الأمور المنظومة القضائية والمنظومة الأمنية والعسكرية تحت إطار زمام المنظومة السياسية، يعني تحت سيطرة نتنياهو وأيضا حكومته الائتلافية. لماذا؟ حتى يوجه هذه المنظومة القضائية ويوجه المحكمة العليا من خلال إعادة إصلاحات بأن يكون جزء كبير من المحكمة العليا هم من تحت من ينتمون تحت إطار هذه الحكومة الائتلافية، سواء كان بتعيين قضاة، سواء كان بوضع بنود جديدة. الهدف الأساسي هو عملية إنهاء ملفات القضاء، والهدف الآخر وهو أن يكون هناك سيطرة الحكومة التنفيذية أو السياسية، سيطرتها على الواقع المنظومة القضائية، يعني بمعنى ربط كل الملفات الداخلية أو بالأحرى المنظومة السياسية الداخلية والمنظومة القضائية والجيش والعسكرية الأمنية والجيش الإسرائيلي كلها تحت يد نتنياهو، ويريد وكأنه يريد أن يجعل دولة إسرائيل فقط لشخص نتنياهو. وهذا الأمر حاول قدر المستطاع من خلال الإصلاح المنظومة القضائية، لكن أظهر أن الشارع الإسرائيلي خرج عبر مظاهرات احتجاجات يعني تشير إلى واقع أنه غير قانوني، لأن هناك فصل واقع السلطات في الداخل الإسرائيلي كمنظومة واقع إسرائيلية، فصل هناك ما بين الاتجاه القضائي وأيضا العسكري وأيضا التنفيذي وأيضا المتعلقة بواقع السياسي، هناك فصل بين هذه الأطراف، لكن هو يحاول أن يربطها بضمن واقع السياسي من خلال إجراءات وسياسة حاول إصلاحها لكن فشل حتى هذه اللحظة. لذلك بدأ اليوم يلقي اللوم على المحكمة العليا الإسرائيلية بأنها هي سبب رئيسي فيما حدث في 7 أكتوبر وسبب رئيسي فيما يحدث اليوم من شرذمة داخلية إسرائيلية.
9: هل من أثر مباشر أو غير مباشر لخطط نتنياهو السيطرة على القضاء أثر على الواقع الفلسطيني؟
10: باعتقادي أن الداخل الإسرائيلي سواء كان نتنياهو أو حتى على مستوى المعارضة الإسرائيلية إن نجحت في الفوز في الانتخابات القادمة التي أصبحت قريبة في نوفمبر هذا العام الجاري، بغض النظر يمين قومي، يمين علماني، يمين متدين أو متطرف أو يمين أيديولوجي، كلهم لا يؤمنون بتشكيل الدولة الفلسطينية. أعتقد أن هناك فرض وقاعة جديدة تحدث بشكل متسارع، وتحديدا هناك أصبح واقع يعني يصبح في سياق استغلال وجود مثلا وجود من قفير أو سموتريتش وحتى نتنياهو ذاته، يتم استغلال وجودهم قبيل أي انتخابات لعملية تسريع الاستيطان وضم الضفة الغربية، وهذا ما نلحظه على أرض الواقع. فعلا هناك تغيرات جوهرية في هيكلية الضفة الغربية هندسيا من خلال عملية السيطرة على مناطق سيوة بالإضافة إلى مناطق المصنفة باء، هناك امتداد لبناء مستوطنات ما بين المنطقة باء وألف، والألف هي طبعا تحت إطار سيطرة الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية. وبالتالي باعتقادي أن على ما يبدو أن اليوم يحاول قدر المستطاع نتنياهو فرض وقاعة جديدة أو لتعزيز القاعدة اليمينية الانتخابية من خلال استخدام ملف الضفة الغربية كملفا أمنيا، من خلال تعزيز الاستيطان، تهجير الشعب الفلسطيني، أسرلك بعض المناطق وبناء أيضا شوارع عريضة لربطها مع المستوطنات الكبيرة، وتعزيز عملية وجود مستوطنين حتى يقارب 1 مليون مستوطن، هم يريدون تحقيق هذا الهدف وحلمهم من خلال تعزيز واقع المستوطنين، أصبح هم الذراع الآخر الذي يحاول قدر المستطاع تعزيز هذا الفرض الأمر الواقع. لكن أنا باعتقادي أن ما يحدث اليوم على أرض الواقع هي صورة من رؤية صهيونية لا تختلف ما بين بنت أو لابيد وبين نتنياهو، وبالتالي تأثيرها على القضية الفلسطينية وأعتقد تأثيرهم سلبي، يعني حتى على مستوى المشاكل الداخلية الإسرائيلية، حتى يحاول نتنياهو الهروب من هذه المشاكل الداخلية ومن الاحتجاجات المعارضة يحاول قدر المستطاع أن يقوم بعملية افتعال بعض الأمور في الضفة وقطاع غزة حتى يتم عملية إشغال الشارع الإسرائيلي، لأن هناك واقع أمني صعب، أن هناك واقع سياسي صعب في داخل الضفة الغربية، وهذا ما ينطبق تماما في منطقة جنوب لبنان والمنطقة برمتها. لذلك أي تأثير يحدث في الداخل الإسرائيلي أعتقد ينعكس سلبيا على القضية الفلسطينية.
9: وإلى أي مدى يمكن أن يعمق ذلك الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي؟
10: بالفعل أي واقع شردمة سواء كان في الداخل المؤسسة السياسية وإنعكاس هذا الخلافات الواقع السياسي، إنعكاس سوف يكون لا الشارع الإسرائيلي، وفعلا هناك حالة من الشرذمة، وتحديدا هذا الأمر بدأت تصريحات المعارضة الإسرائيلية تريد أن تشكل حالة من الوحدة حتى تجابه نتنياهو ومخططاته، حتى لا يكون هناك فكفكة ليس فقط لبنية الشارع الإسرائيلي وإنما لبنية الدولة العميقة لإسرائيل، لأن منظومة القضائية هي جزء من الدولة العميقة لإسرائيل، منظومة الجيش الإسرائيلي هي جزء من الدولة العميقة، وحتى على مستوى بنية أيضا المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات ذات طابع تحاول قدر المستطاع تعزيز دولة إسرائيل بركائزها كواقع كما يشيرون ويدعون كواقع ديمقراطي، لأن أصبحت الدولة الإسرائيلية اليوم تغيرت وجهتها مع هذا اليمين المتشدد نحو واقع أيديولوجي أصولي حسيدي أو يسمى واقع البعيد عن الواقع الليبرالية أو الديمقراطية، وكأنها أصبحت ذات بعد ديني أيديولوجي لها علاقة بتحقيق عقيدة أيديولوجية ببناء دولة إسرائيل الكبرى، وبالتالي هذا يؤدي نوعا ما انقسام في الداخل الإسرائيلي، سواء كان انقسام في الشارع الإسرائيلي متعلق أو بالأحرى بالجيش الإسرائيلي، لأن هناك رفض عدد كبير من المتدينين والحريدين للانخراط بالجيش، هذا أيضا ينعكس على انقسام بداخل الجيش، هذا يعزز نوعا ما أن طرف آخر من الداخل الإسرائيلي أو داخل الجيش الإسرائيلي يشعر في الظلم، كيف أن الواقع الإسرائيليون العلمانيين يدخلون الجيش وينخرطون في العمل أمام هذه الجبهات الصعبة، هناك 7 جبهات أمنية، يعتقد الجيش الإسرائيلي أصبح تحاط بإسرائيل وبحاجة إلى تجنيد الداخل الإسرائيلي، وهناك رفض من الحريدين والمتدينين، وهناك قانون حتى هذه اللحظة لم يقر، قانون التجنيد الذي يسمح بجزء من المتدينين أن فقط أن يقوم عملية القيام بعملهم تحت إطار ما يسمى العمل التوراتي أو الصلاة التوراتية أو غيرها من العبادة التوراتية، والمقابل آخر من يريد أن ينخرط داخل هذا الجيش فلينخرط، ولكن هذا يعزز نوعا ما الإحباط والتمييز ما بين العلمانيين والمتدينين، وبالتالي أيضا هنا مشكلة كبرى في داخل الشارع الإسرائيلي ما بين العلماني والمتدين، وهذا التمييز ينعكس على انقسام وشرذمة داخلية، وبالإضافة أن هناك عدد كبير من الداخل الإسرائيلي من يؤيد اليمين المتشدد ومن يؤيد اليمين القومي العلماني، وهذا يعزز نوعا ما انقسام في الداخل الإسرائيلي، وبالإضافة أن هناك أيضا توجهات أصبحت اليوم تنعكس على بعض المقترحات أن لابد إيجاد حلول فيما يتعلق واقع الأمن في الداخل الإسرائيلي، هناك طرف يشير يجب الاستمرار في الحروب، طرف آخر يشير إلى واقع لابد أن تكون هناك نوعا ما إيجاد طرق أخرى لإيقاف هذه الأمور، وبالتالي السياسات نتنياهو وأدواته وأساليبه التي حدثت خلال فترة 3 أعوام الماضية منذ بدء الحرب على غزة والحرب على المنطقة وأزمات الإقليم المواجهة الإيرانية الأمريكية كلها خلقت انقسام، وأيضا في تعاملهم مع ملف الضفة الغربية وجنوب لبنان وجنوب سوريا كلها انعكس على تعزيز واقع الانقسام والشرذمة الداخلية الإسرائيلية.
9: دكتورة تمارا، هل ينجح نتنياهو في توظيف حروبه بالمنطقة كطوق نجاة للهروب من المحاكمة القضائية؟
10: باعتقادي نعم، نعم هذا وارد وسيناريو قد يحدث قبيل الانتخابات حتى يتم تأجيل الانتخابات إذا شعر أنه لن يستطع الوصول إلى واقع أن يكون كرئيس أو يعود كرئيس للحكومة كواقعها الحالي، لأن هو يشعر أن لابد البقاء على رئاسة الحكومة حتى يهرب المنظومات القضائية، وبالتالي أعتقد نعم أحد خياراته اليوم هي فتح جبهة قد تكون بامتداد الصراع الجنوب اللبناني أو الصراع اللبناني الإسرائيلي، وأيضا فتح فيما يتعلق جبهة غزة. يعني غزة أيضا حتى هذه اللحظة الملف لم يغلق، الضربات صحيح مستمرة حتى هذه اللحظة، ولكن هناك ما زال أنها تحت إطار وذريعة نزع السلاح حركة حماس، وذريعة نزع السلاح حزب الله، وأيضا ذريعة أن ما زال الإيرانيون يحافظون على المشروع النووي والصاروخ البالستي وغيرها من الأمور، لم يتم عملية حسمها، فبالتالي سوف يستغل هذا الأمر سواء كان بضربات استباقية في الداخل الإيراني أو أن يكون هناك استمرار حالة المواجهة اللبنانية حزب الله وإسرائيل. وهناك ملف مهم وهو الضفة الغربية، وهو استمرار فتح هذه الجبهة أو محاولة الضغط، لعل وعسى أن تكون هناك إشغال إسرائيلي عما يحدث، وأقل قروب من المنظومة القضائية، والأهم الأكبر قطاع غزة. قطاع غزة قد يتم نعم عودة هذه الأمور، ولكن قد تعود بطريقة وما، ليس كما كان سابقا الحروب أشدها، لكن في نهاية المطاف في العدوان قائم حتى هذه.
9: وما الذي يمكن أن يجبر إسرائيل على وقف التصعيد العسكري بالمنطقة؟
10: حتى هذه اللحظة الذي يوقف الجانب الإسرائيلي فقط هو الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إعطائها الضوء الأخضر، لأن باعتقادي أن إسرائيل اليوم يعني هي ملتزمة ببعض الأمور، أو هناك تنسيق حتى هذه اللحظة مشترك ما بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي في بعض الأمور، وتحديدا الملف الإيراني. قد يكون هناك يعني إسرائيل قد تتمرد فيما يتعلق ملف الضفة، ملف غزة، جنوب لبنان، وما نراه اليوم من استباق عدة ضربات تحدث اليوم حتى هذه اللحظة، هناك ضربات في جنوب لبنان، اغتيالات مستمرة، غزة حتى هذه اللحظة هناك استهدافات تحدث بشكل متوالي، الضفة الغربية هناك امتداد لواقع

0: أيضا مصلحة بواقع إذا فشل أي اتفاق بين الإيرانيون والولايات المتحدة الأمريكية، أيضا سوف تستخدم بعد الحسم العسكري، لأن حتى هذه اللحظة هناك حشودات اليوم هناك حشودات مستمرة في منطقة الشرق الأوسط من الجانب الأمريكي لأي فشل تفاوض بين الإيرانيون والولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن الجانب الإسرائيلي يعزز هذا الفشل، ومعني بأن يكون هناك فشل حالة التفاوض حتى لا يصلوا إلى اتفاق بين الأمريكي والإيرانيين، سواء كان باتفاق إطاري أو اتفاق شامل، أنه ليس لمصلحة إسرائيل أن يحدث اتفاقيات ولا لمصلحة نتنياهو أن يحدث اتفاقيات، لأن لديه معضلة كبيرة مع المنظومة القضائية ويريد الهروب إلى الأمام من خلال فتح أزمات أو توترات أو البقاء على أزمات والتوترات في الوقت الحالي.
1: شكرا للدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية من رام الله. ومن لندن أرحب مجددا بالكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد الهادي عوكل. أستاذ عبد الهادي، لماذا يريد نتنياهو إذن تحميل المحكمة العليا جزءا من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر؟ هذه نقطة تبدو غير مفهومة.
2: يعني صراحة نتنياهو موقفه داخل إسرائيل موقف صعب، وإشكاليته مع المحكمة العليا ومحاولة تحميله المسؤولية، ليس هذا الخلاف بين نتنياهو والمحكمة العليا الإسرائيلية وليد معركة طوفان الأقصى، بل هو يعني سبق طوفان الأقصى بكثير عندما قاد نتنياهو ما يسمى بمشروع الإصلاح القضائي، وحدثت إشكاليات كثيرة في الداخل الإسرائيلي، وبالتالي الانقسام كان موجود. عملية طوفان الأقصى جاءت يعني تفتح النار على نتنياهو، هناك مقالبات كثيرة في الداخل الإسرائيلي بالتحقيق مع الحكومة والجيش على الإخفاق في 7 أكتوبر سياسيا واستخباراتيا، ولماذا حصل ذلك وكيف، خصوصا أن هناك كثير من الإرهاصات تدل على فشل المنظومة الأمنية والإسرائيلية في 7 أكتوبر. خرج العديد من جنود الجيش الإسرائيلي وشهدوا في الكنيسة الإسرائيلي وتساءلوا عن ماذا جرى في 7 أكتوبر، وما التعليمات التي وصلتهم من قيادة الجيش بأن يبعدوا عن الحدود والدوريات التي تسير على طول الحدود مع قطاع غزة تتوقف، وبالتالي حدث الهجوم، وهذه التساؤلات لجنود الاحتلال الإسرائيلي لا زالت لم تجد من يجيب عليها. بالتالي اليوم هناك مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في إخفاق 7 أكتوبر. نتنياهو يخشى على حياته السياسية وكذلك الجيش بما حدث في هذا اليوم وتحميله المسؤولية الكاملة. نتنياهو بكل قوة يعمل على، واليمين الإسرائيلي يعمل على تحييد المحكمة العليا الإسرائيلية، وحاول ذلك سابقا، واليوم أيضا هو يعمل على إلقاء الكرة في ملعب الحكومة المحكمة العليا وليس العكس. فبالتالي الانقسام الداخلي الإسرائيلي كبير وسيتسع، لأن مسألة وقضية 7 أكتوبر التي فجرت الخلاف من جديد يعني هي بالفعل معركة 7 أكتوبر عملت على يعني بدل أن يستمر الخلاف ومحاكمة نتنياهو على قضاياه، هي عملت على تجميد ملاحقة نتنياهو مؤقتا بسبب هذه الحرب وظروفها. ونتنياهو من أحد أهم أسباب إطالة أمد العدوان على قطاع غزة هو يهدف إلى المحافظة على مستقبله السياسي. مسألة قطاع غزة كان بإمكان نتنياهو حسمها منذ وقت طويل جدا، ولكن نتنياهو يهندس العدوان على قطاع غزة من أجل حياته السياسية والهروب من المحاكمة، وهو قدم العديد من الطلبات للمحكمة العليا عندما استدعته للتحقيق في قضايا الفساد التي يحاكم عليها بسبب الحرب والانشغال.

0: قال وحكومة الطوارئ، وبالتالي نتنياهو له أهداف، هدفه البقاء السياسي وإطالة أمد الحرب هو هدف استراتيجي له.
1: ما هي فرص تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر يمكن أن تدين رئيس الحكومة شخصيا؟
0: هو صراحة إمكانية تحقيق هذه اللجنة هي مطالب كثيرة جدا في الجانب الإسرائيلي من المعارضة، والكل في الداخل الإسرائيلي يتربص لنتنياهو، وهناك كثير من الشواهد على أن هناك إخفاقا سياسيا وأمنيا، وبالتالي لعبة الانتخابات لعبة كبيرة جدا، وبالتالي ستستغلها المعارضة وكافة الأحزاب من أجل الضغط على أو اكتساب صوت الناخب الإسرائيلي، لأن مسألة أو قضية 7 أكتوبر قضيتهم كل إسرائيلي يريد أن يعرف حقيقة ما جرى في ذلك اليوم، ونتنياهو يتهرب من هذا الموضوع بالمطلق. فالمحكمة اللجنة آجلا أم عاجلا ستشكل، ربما الآن هناك بعض المعيقات بسبب التوتر مع عدة أطراف، مع لبنان مع إيران لم تحسن بعد، وبالتالي التأجيل متوقع، ولكن في نهاية المطاف ستكون هناك لجنة وسيتم البحث في هذه القضية.
1: هل يواجه نتنياهو هذه الضغوط عبر الاستمرار في التصعيد العسكري في لبنان وربما في غزة وإيران والضفة كذلك رغم عدم تحقيق أهداف الحرب؟
0: يعني اليوم نرى بشكل واضح أن نتنياهو ليس صاحب قرار مطلق فيما يتعلق بالملف الإيراني أو بالملف اللبناني، هناك الإدارة الأمريكية هي التي تعطي التعليمات لنتنياهو، هي من أجبرته على وقف أو على الهدنة مع لبنان، وأجبرته على وقف الحرب مع إيران، وبالتالي اليوم الكل هناك انتقادات لنتنياهو على أنه أصبح موظفا لدى ترامب ينفذ تعليماته، وخلافات كثيرة تدور في الجانب الإسرائيلي حول هذه المسألة، وأن نتنياهو أصلا يعني يحاول في كل مرة كما شاهدنا عندما تم الاتفاق وتم الإعلان عن الاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، كانت إسرائيل لا تعلم بذلك، حاول نتنياهو أن يخرج إلى الرأي العام الإسرائيلي بأن ما حدث تم هندسته مع ترامب وهذا غير حقيقي، والشارع الإسرائيلي والمعارضة تعلم ذلك تماما. كذلك مع لبنان اليوم يد إسرائيل ليست مطلقة في لبنان، وبالتالي هذا الملف سيؤدي حتما إلى كثير من الضغوط من النقاط على نتنياهو الذي أصبح أداة في يد ترامب، بالإضافة إلى ذلك يعني نتنياهو يمسك بالورقة الأقوى وهي ملف غزة، ملف غزة يفعل ما يريد في غزة، هو يؤجل أو يتلاعب بقطاع غزة ويتخذ من سلاح حركة حماس ذريعة لاستمرار هذا القتل اليومي في قطاع غزة وإطالة أمد الحرب لأكبر قدر ممكن. هو باعتقادي يعني سيقوم بعدة أفعال من خلال أو عندما تقترب الانتخابات من أجل يعني كسب صوت الناخب، وأنه حقق أهداف استراتيجية لإسرائيل، لأن الكل في إسرائيل اليوم يعني يعري نتنياهو على أنه لم يحقق أي شيء من الأهداف التي أعلنها سواء في غزة أو في إيران أو في لبنان، وبالتالي هناك أفعال سيقوم بها نتنياهو يعني يخزنها وسيستنفذها في الوقت المحدد في يعني قبيل انعقاد الانتخابات القادمة في نوفمبر القادم.
1: وهل ينجح نتنياهو في توظيف تلك الحروب والمواجهات والتصعيد كطوق نجاة للهروب من المحاكمة القضائية؟
0: باعتقادي ربما خلال رئاسة الحكومة سيبقى متهربا، ولأن الظروف تساعد حكومة الطوارئ، عند الأمور غير مستقرة على عدة جبهات، ممكن جدا وأنه يتهرب من ذلك خلال انعقاء ترأسه للحكومة. ولكن ما أن يغيب عن المشهد السياسي إذا ما سقط في الانتخابات القادمة فكل السهام ستوجه إليه وسيكون نتنياهو في المحصلة سيفقد مستقبله السياسي نهائيا إذا ما حدث ذلك.
1: شكرا للأستاذ عبدالهادي عوكل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من لندن. وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء
2: مستمعينا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
2: برنامج شؤون عسكرية.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، الساحة الحمراء في موسكو تستقبل عرضا مهيبا بمناسبة عيد النصر على النازية. تحيي روسيا اليوم السبت الذكرى 81 للنصر على النازية في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تجسد نهاية الحرب الوطنية العظمى التي امتدت بين عامي 1941 و1945، التي شهدت صراعاً حاسماً أسفر عن هزيمة النازية. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الساحة الحمراء في موسكو لحضور العرض العسكري المقام بهذه المناسبة، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب المدعوين من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا. نعم، تستقبل العاصمة الروسية موسكو اليوم في 9 مايو أيار الجاري استعراضا مهيبا إحياء للذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. ألقى الرئيس بوتين كلمة بهذه المناسبة معلنا دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحرب، وقد اعتلى منصات الشرف إلى جانب الرئيس بوتين كبار المسؤولين في الدولة وعدد من المحاربين القدامى من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والدول الصديقة والشقيقة. جاء في كلمة الرئيس بوتين التي ألقاها بهذه المناسبة: أهنئكم بيوم النصر، عيدنا المقدس المشرق والأهم، نحتفل بمشاعر الفخر والحب لوطننا. وتابع بوتين يقول: نجل إرث جنود النصر، إن رعاية الوطن توحد بلدنا بأكمله، شعب روسيا بأكمله، والحفاظ على ذكرى أحداث الحرب الوطنية العظمى، تاريخها الحقيقي وأبطالها الحقيقيين، هو شرف لنا. وشدد بوتين: سنخلد في ذاكرتنا بطولات الشعب السوفيتي، فهم من قدموا الإسهام الحاسم في دحر النازية، وأنقذوا بلادهم وأنقذوا العالم، ووضعوا حدا للشر المطلق الذي لا يرحم، وأعاد السيادة إلى الدول التي استسلمت لألمانيا النازية وأصبحت شريكة ذليلة في جرائمها. قال بوتين: ننحني إجلالا لمن سقطوا في المعركة، لمن تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتلال وفي الأسر، ولمن ماتوا جوعا في لينينغراد المحاصرة وغيرها من المدن والبلدات المحاصرة، لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن، من أجل روسيا. ننحني إجلالا لذكرى أبنائنا وبناتنا، آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأصدقائنا. شارك في العرض أفراد من جميع فروع وأقسام القوات المسلحة، بما في ذلك أفراد الطواقم مراكز قيادات القوات الصاروخية الاستراتيجية وقوات الفضاء الجوي، وعلى متن سفن البحرية وتشكيلات تمثل الوحدات والقوات التي خاضت الحرب الوطنية العظمى وقضت على جيوش ألمانيا النازية وحلفائها. خلال الجزء الجوي من العرض حلقت طائرات تابعة لفرق الاستعراض الجوي الروسية فوق الساحة الحمراء، وفي نهاية العرض قام طيارو مقاتلات سوخوي 25 الهجومية بتلوين سماء موسكو بألوان العلم الروسي. عن الأهمية التاريخية لهذا اليوم المجيد تحدث لسبوتنيك الباحث في الشؤون السياسية والخبير بالشأن الروسي الدكتور عباس جمعة.
5: يعد يوم النصر أعظم الأعياد الوطنية، إذ يخلد انتصار القوات السوفيتية في الحرب الوطنية العظمى وكذلك انتهاء العمليات العسكرية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. ولا يمكن بأي حال المبالغة في تقدير أهمية هذا العيد، فهو يحتفل به في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق لما يحمله من دلالات تاريخية عميقة وعظيمة تتجلى في عدة أبعاد. أول هذه الأبعاد هو بطبيعة الحال انتهاء أكبر نزاع عسكري شهدته أوروبا في تاريخها الحديث، فقد مثل الانتصار على ألمانيا النازية نهاية حرب مدمرة أودت بحياة عشرات الملايين من البشر، وبالنسبة للشعوب التي عاشت على أراضي الاتحاد السوفيتي لم يكن ذلك مجرد انتصار عسكري، بل كان حدثا حضاريا وإنسانيا بالغ الأهمية، انتصارا للخير على الشر وللحياة على الموت. لقد تكبدت تلك الشعوب خسائر بشرية هائلة، ولا يمكن تمييز شعب بعينه، إذ أن الجميع عانوا وانتظروا هذا اليوم وساهموا بكل ما استطاعوا في الاقتراب منه وتحقيقه. أما البعد الثاني فيتمثل في تشكيل النظام العالمي لما بعد الحرب، واليوم كثيرا ما نتحدث عن عالم متعدد الأقطاب وعن نظام دولي جديد، إلا أن شيئا مشابها لذلك قد حدث بالفعل عام 1945، فقد أدى انتصار التحالف المناهض لهتلر إلى إنشاء مؤسسات دولية جديدة ومختلفة جذريا، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة. وبعد انتهاء الحرب دخل العالم مرحلة جديدة، لكنها وللأسف الشديد اتسمت بالصراع بين الاتحاد السوفيتي والغرب، فما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى بدأ الغرب بمواجهة الاتحاد السوفيتي متناسيا التحالف المناهض للنازية ومتغافلا عن التضحيات والبطولات التي قدمها الجيش الأحمر. وما تزال أصداء تلك المرحلة تتردد حتى يومنا هذا، فالتوتر القائم بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي يعد امتدادا مباشرا لما بدأ عقب الحرب العالمية الثانية، وهي الحرب التي يسعى البعض اليوم ومنهم ألمانيا الحالية والنظام في كييف إلى إعادة النظر في نتائجها. أما البعد الثالث فهو يوم النصر بوصفه رمزا للذاكرة الوطنية، فبالنسبة للعديد من العائلات في روسيا وخارجها يرتبط هذا اليوم بتاريخ شخصي وعائلي عميق، يكاد لا توجد عائلة لم تمسها الحرب أو لم تمر عبرها أثار النصر. إنه ذكرى الأقارب الذين سقطوا وذكرى الجنود الذين قاتلوا في الجبهات والعاملين في الجبهة الداخلية الذين تحملوا أعباء الحرب. لقد أصبح يوم النصر جزءا من الهوية الجماعية في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وغيرها من دول الفضاء السوفيتي السابق. ويبرز كذلك البعد السياسي والثقافي لهذا اليوم، وهو بعد بالغ الأهمية، فمع مرور الزمن لم يعد يوم النصر مجرد مناسبة تذكارية، بل اكتسب أيضا طابعا سياسيا ورمزيا، إذ تستخدمه الدول لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الوطنية والانتماء، كما يؤدي هذا اليوم دورا محوريا في نقل الذاكرة التاريخية من جيل إلى جيل وفي الحفاظ على الاستمرارية التاريخية، وهي أمور لا غنى عنها لتربية الأجيال الجديدة على حب الوطن واحترام تاريخه، لا سيما عندما يكون هذا التاريخ مفعما بمثل هذه البطولات والتضحيات الجسام. وقد تختلف المواقف تجاه الإرث السوفيتي وتفسيرات الحرب من دولة إلى أخرى، غير أن الحقيقة الثابتة تبقى أن ألمانيا النازية كانت تجسيدا للشر، وأن الجيش السوفيتي هو الذي هزم ذلك الشر. أما محاولات بعض الدول ومنها أوكرانيا وعدد من دول البلطيق لإعادة تفسير هذه الذاكرة المشتركة والانتصار المشترك من منظور مراجع للتاريخ، فلا يمكن إلا أن تثير الأسى والاستياء. وفي جانب من جوانب الصراع الدائر اليوم بين روسيا وأوكرانيا، تدور كذلك معارك دامية حول الذاكرة التاريخية نفسها. لقد انعكس يوم النصر في الأدب والسينما والموسيقى والآثار التذكارية، وترك أثرا هائلا في الذاكرة الثقافية لشعوب كثيرة من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. ويكفي أن نستذكر أعمالا عظيمة مثل ليتات جرافلي طائر الكراكي يحلق، وآني سراجيلس زا رودينو لقد قاتلوا من أجل الوطن، إلى جانب الأغنية الشهيرة دين بابيدي يوم النصر وغيرها من الأعمال الخالدة. وفي عالمنا المعاصر ما يزال يوم النصر يذكر البشرية بأن الخسائر الإنسانية تمثل أثمن وأقصى ثمن للحروب، كما يذكر بأهمية التعاون الدولي في حفظ السلام وصون الاستقرار العالمي. ومن هنا فإن الأهمية التاريخية ليوم النصر لا تقتصر على كونه انتصارا عسكريا فحسب، بل تمتد إلى تأثيره العميق في السياسة العالمية والذاكرة الوطنية والهوية الثقافية لأجيال متعاقبة. ونحن نتحدث هنا دون أي مبالغة عن ملايين وملايين البشر في مختلف أنحاء العالم.
4: وعن تهديدات نظام كييف المتواصلة قبيل الاحتفال بعيد النصر، تابع عباس يقول:
5: يجب أن ندرك أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليس صراعا على الأراضي ولا نزاعا على المياه أو النفط أو الموارد، فبداية العملية العسكرية الخاصة لا تشبه ما قام به ترامب في إيران أو ما فعله في فنزويلا. نحن لا نسعى إلى انتزاع شيء من أحد، ولا نريد احتلالا أو الاستيلاء على أراض. إنها حرب ذات طابع حضاري وفكري، حرب بين ورثة النصر وورثة النازية. وفي هذا السياق فإن الجانب الأوكراني سيبذل كل ما في وسعه لمحاولة تعطيل يوم النصر وإفساد رمزيته، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك. ولهذا السبب تحديدا يقام 9 مايو هذا العام في ظل إجراءات أمنية مشددة واستنفار كامل، فنحن مستعدون لأي تطور محتمل، مدركين أن خصمنا اليوم لا يختلف كثيرا في نظرنا عن ذلك الخصم الذي تمكننا من هزيمته في العام 1945.
4: كانت هذه مداخلة الباحث في الشؤون السياسية والخبير بالشأن الروسية الدكتور عباس جمعة لإذاعة سبوتنيك. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجيات دكتور اسكندر كفوري. أهلا بحضرتك دكتور اسكندر في شؤون عسكرية، وبهذا اليوم الوطني العظيم الذي تحيي فيه روسيا الذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. دكتور اسكندر، في القرن 20 كان يقال إن من يملك أكبر عدد من الدبابات والطائرات هو الذي ينتصر، أما اليوم فالبرمجيات والاتصالات والذكاء الاصطناعي هي التي تحدد ساحة المعركة. أسألك، هل يعني هذا أن عصر الجيوش الجرارة قد ولى، أم أن الجيوش تبقى أهم من التكنولوجيا؟
0: بالحقيقة نحن اليوم نتحدث عن النصر على الفاشية والنازية. أنا باعتقادي يعني النصر الكبير الذي حققه الاتحاد السوفيتي والشعوب السوفيتية عامة على هذا الوحش الذي كان نقتش به النازية، التي كانت تطمح إلى استعباد العالم، وأن الشعب السوفيتي هو الذي حرر أوروبا والعالم من ربق هذه العبودية. هذا أولا. فيما يختص بما تفضلت به، أنا أعتقد أن هناك أمران. الأمر الأول هو أن هذه الإيديولوجيا المتطرفة النازية لم تتغير، هي ما زالت كما كانت، هي تقوم على العنصرية والتفوق العرقي وتطبيق مبدأ البقاء للأقوى على البشر، يعني لتبرير الحروب والإبادات الجماعية. وهذا ما نلاحظه اليوم إن كان في أوكرانيا، حيث تقوم أوروبا الغربية بما قامت به سابقا تقوم وتكرره اليوم.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: إلى الأجواء الرياضية والحماسية ننتقل مباشرة عبر أثير صوت كلبنان، ونقل مباشر لمباراة الدوري الألماني بوندسليغا بالتعاون مع دي دبليو عربية.
8: قيمة مضاعفة في صراع البقاء ضمن دوري الأضواء البوندسليغا، ولذلك تبدو المهمة صعبة للغاية أمام منافس بحجم بايرن ميونخ، لكن الفريق الأخضر سيحاول التمسك بآخر أماله والقتال حتى الدقيقة الأخيرة، الخروج بنتيجة قد تكون حاسمة في تحديد مصيره هذا الموسم. بلغة الأرقام، التاريخ يقف بوضوح لجانب بايرن ميونخ الذي حقق 46 انتصارا في 57 مواجهة جمعت الفريقين في البوندسليغا مقابل 4 انتصارات فقط لفولسبورغ، لكن كرة القدم لا تعترف بما يحدث فوق المستطيل الأخضر. يقود مباراة اليوم الحكم الألماني الدكتور ماتياس يولنبيك ابن مدينة فرايبورغ، والذي يعمل في حياته المهنية طبيبا إلى جانب مسيرته في التحكيم. رضوان، الفريقان ينزلان الآن إلى المستطيل الأخضر. بداية، ما هي تشكيلة الفريق المضيف فريق فولفسبورغ؟
9: نعم زميلي عباس، صاحب الأرض والجمهور مستمعي الكرام، فريق فولفسبورغ يدخل المباراة بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى غرابارا، في الدفاع هناك الثلاثي بيلوسيان فافرو واللاعب كوليراكيس، وسط الميدان يقوده الثلاثي مايل سوزا واللاعب كومبيدي، والهجوم يتكون من الثلاثي أو الرباعي الكابتن إريكسن فيما والثنائي اللاعب دغيم واللاعب بيسينوفيتش، مدرب الفريق هو ديتا هيكينغ.
8: أما بالنسبة لبايرن ميونخ الفريق الضيف، في حراسة المرمى اليوم يقف أوربيك، وفي الدفاع الرباعي الدفاع السانسلش على جهة اليمين، كيم الكوري الجنوبي، إيتو الياباني، وبيشوف الألماني على جهة اليسار. في المنتصف في الارتكاز كيميش وغوريسكا، على الجناح الأيمن ميشيل أوليزير فرنسي رائع، كين في المنتصف وموزيلا على جهة اليسار، وجاكسون في المقدمة، والمدرب هو بنسيت كومباني. رضوان، كما قلنا في المقدمة، بايرن ميونخ ليس لديه ما يخسر وقد فاز فعلا باللقب، وفولفسبورغ لديه الكثير لأنه الآن في المركز 13، الصراع شديد على من يحتل أو كيف سيخرج من عنق الزجاجة. توقعاتك في الشوط الأول؟
9: والله زميلي عباس، ممكن أن نقول أن مباراة اليوم هي مباراة المتناقضات بين فريق حسم لقب الدوري وفريق بايرن ميونخ، وكان قريب من أن يحقق الثلاثية لولا الخسارة كما نعرف هذا الأسبوع، وسط هذا الأسبوع مع فريق باريس سان جيرمان. في الجهة المقابلة مع فريق فولفسبورغ، الفريق الذي يعني وضع قدم في دوري الدرجة الثانية، الفريق الآن يلعب على فرصة أو ما نسميه هنا في ألمانيا مباراة الفاصلة غيليغاتسيون، من أجل أن يلعب مع ثالث الذي الفريق في الدوري درجة الثانية، وبالتالي فريق يعني فولفسبورغ لديه فرصة واحدة وواحدة اليوم، عليه أن يفوز باللقاء إن هو أراد أن يبقى في دوري الدرجة الأولى حتى يلعب المباراة الفاصلة. كل تعثر اليوم سيكون ضربة قوية قوية جدا لدى الفريق،
8: خصوصا وأن اللقاء القادم بين فولفسبورغ في المباراة الأخيرة الأسبوع القادم سيكون أمام سانت باولي. سانت باولي يحتل أيضا المركز 17، إذن ستكون مباراة صعبة للفريقين سانت باولي وفولفسبورغ في الأسبوع الأخير الأسبوع القادم. بايرن ميونخ على جهة اليمين بالملابس الحمراء، بينما فولفسبورغ بالملابس الخضراء على جهة اليسار، وهناك ربط ما بين فولكس فاجن وفولفسبورغ لأنها مقر شركة فولكس فاجن أو سيارة الشعب، السيارة الشهيرة في ألمانيا والغنية عن التعريف. البداية ستكون مع بايرن ميونخ. وفي الصورة إريكسن طبعا اللاعب الدنماركي وكابتن نادي فولفسبورغ، لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق، وهو لاعب شهير أيضا نعلم قصته جميعا. البداية الآن ستكون مع بايرن ميونخ على جهة اليمين على يمين الشاشة، بينما فولفسبورغ على يسار الشاشة في انتظار صافي الحكم، ويعلن بداية اللقاء. الكرة تعود مباشرة إلى من جاكسون إلى أوربيك، أوربيك يلعبها بالقدم اليمنى مباشرة إلى جهة اليمين، تبحث عن من؟ تبحث تصل إلى كيم المدافع، كيم إلى ستالسيتش، لمسات أوليزي، ماذا سيفعل بايرن ميونخ اليوم؟ بايرن ميونخ الذي خسر أمام يعني تعادل بالنتيجة أمام باريس سان جيرمان في اللقاء على ملعب اليانز أرينا، ولكن نتيجة اللقاءين بعد فوز باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال بأربعة أهداف لخمسة في مباراة الذهاب في باريس، لذلك خرج الفريق البافاري، ولكنه قدم أداء في المباراتين أكثر من رائع.
9: لكن العبرة بالخواتيم زميلي. نعم. عباس. نعم. فريق يعني بايرن ميونخ ضيع الفوز بثلاثية تاريخي في هذا الموسم، لكن الفريق في تطور رهيب منذ قدوم المدرب فانسون كومباني.
8: كومباني الذي لديه تاريخ مع الدوري الألماني عندما كان يلعب مدافعا في نادي هامبورغ، بعد ذلك انتقل إلى مانشستر سيتي. الكرة إلى كيميش صاحب رقم 6، والغاضب جدا في مباراة باريس سان جيرمان على الحكم الذي هناك علامات استفهام كثيرة أيضا طرحت على قراراته، هناك ضربات جزاء وهناك بطاقة طرد يناقشها أيضا كثير من المتابعين والمتخصصين كانت مستحقة على مينديز، ولكن لاعب باريس سان جيرمان، ولكن الحكم لم يقرر، لم يشير البطاقة الصفراء والحمراء بعد ذلك بعد أن لمس اللاعب اليد الكرة بيده بشكل مباشر. عموما هذه حال كرة القدم، قرار الحكام ممكن أن تغير نتائج اللقاءات بكل تأكيد. كرة عند كيم في خط الدفاع، ضغط بافاري منذ اللحظات الأولى إلى غوريسكا، يلعبها إلى جاكسون المتراجع الذي يبحث عن كرة، جاكسون المهاجم المتراجع الآن، إلى كرة متبادلة مع جمال موزيلا، جمال موزيلا إلى غوريسكا، غوريسكا يبحث عن أوليزي، يعيد الكرة إلى كيم على جهة اليمين، كيم يبحث عن أوليزي هذه المرة، يوصل الكرة إلى أوليزي الفرنسي الرائع الذي لم يقدم الكثير في لقاء باريس سان جيرمان في مباراة الإياب، وهنا خطأ لصالح بايرن ميونخ قريب من مرمى نادي فولسبورغ، ضغط كبير من بايرن ميونخ منذ اللحظات الأولى، تلعب الكرة إلى جاكسون على جهة اليسار، يحاول مرور جاكسون، يلعب اليوم دور لويس دياز إلى جمال موزيلا في أمام المرمى ولكن تقطع الكرة.
9: بالمناسبة زميلي عباس، فريق بايرن ميونخ يعني أعلن أنه لن يمدد عقد اللاعب جاكسون، نعرف أن اللاعب جاكسون قادم من فريق تشيلسي على سبيل الإعارة، وكان هناك بند في عقده يحثم عليه لاعب عدد معين من المباريات من أجل أن يبقى مع الفريق، وبالتالي فريق بايرن ميونخ فضل ألا يبقى معه اللاعب. أعتقد أنه سيتجه لتعاقد مع لاعب بمواصفات أخرى يساعد هاري كين في حال تعرض للإصابة أو كان الفريق بحاجة ماسة لمهاجم ثاني يقوم بدور من أجل مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات.
8: هاري كين وصل إلى بايرن ميونخ قبل ثلاث مواسم، كان عمره 30 عاما، واليوم هو في 33 من العمر، وواحد من أكثر اللاعبين الذين حزنوا بعد لقاء نصف نهائي دوري الأبطال، لأنه واحد من الذين هو غير محظوظ في الحصول على الألقاب، لا مع المنتخب الإنجليزي ولا في الشامبيونز ليج دوري الأبطال، وكان قاب قوسين وأدنى من الحصول على اللقب.
9: لكن يعني كل اللوم يعود للاعب هاري كين الذي فضل أن يبقى مع فريق توتنهام، كل مرة كانت توجه له انتقادات أنه كان عليه أن يغير الفريق منذ مدة طويلة، لكنه أصر على البقاء، وبالتالي اللاعب يتحمل قرار.
8: الكرة عند أوليزي، الكرة لغاية الآن لم تقطع من قبل لاعبي فولسبورغ، جمال موزيلا يخترق إلى غوريسكا، يحاول المرور ولكن تقطع الكرة بين مدافعي نادي فولسبورغ، محاول الآن من المنتصف مرتدة يتصل إلى اللاعب هذا
9: دغيم
8: ولكن دغيم في مواجهة كيم، ولكن بينية ضعيفة جدا تصل إلى أوربيك حارس بايرن ميونخ. جاكسون اليوم يتراجع كثيرا في الحصول على الكرة، لا هو طبعا رقم 9 أو يلعب دور رقم 9 صريح في مواجهة مرمى نادي فولسبورغ، ولكنه لا يلعب في ذلك المكان مباشرة، وإنما يتراجع عند خط الوسط وحتى عند خط الدفاع حتى يعني يصنع الكرات، لا فقط أنه يحصل عليها. كانت هذه رائعة جدا ولكن لم تصل إلى جمال موزيلا.
9: يعني بعد مرور حوالي 5 دقائق الآن منذ بداية الشوط الأول، واضح جدا الفروقات بين الفريقين. فريق بايرن ميونخ يتمتع بجودة رهيبة وكبيرة جدا، في حين فريق فولفسبورغ نلاحظ أنه الآن يدافع، يحاول أن يغلق المساحات، وهدفه الأساسي أن يعتمد على المرتدات على أمل أن يسجل هدف ويحافظ عليه من أجل أن ينتزع 3 نقاط ستكون قيمتها كبيرة جدا.
8: رمية جانبية إلى الخارج كانت هذه الكرة لصالح بايرن ميونخ، تلعب من إيتو إلى أوربيك، اليوم يحاولون إراحة مانويل نوير بكل تأكيد بنسي كومباني، ويشرك أوربيك أكثر في المباريات، وهذه خطة الفريق البافاري مستقبلا، يعني مانويل نوير يحاول أن يتراجع خفيف قليلا تدريجيا ويشرك أوربيك أكثر. أوربيك حارس ممتاز أيضا،
9: نحن نعلم جيدا أن مانويل نوير أيامه أصبحت معدودة في كرة القدم في الدوري الألماني لكرة القدم، الحارس 39 عاما اقترب بشكل كبير من أن أو 38 عاما اقترب بشكل كبير من أن يودع.
8: الكرة تصل إلى غوريسكا إلى تقطع مباشرة على جهة اليمين من فولسبورغ من إريكسون، الكرة تحول على جهة اليسار، محاولة الآن
9: مايل
8: يحول تحويله رائعة، ولكن كانت هذه خطيرة جدا وتصل إلى أوربيك، دربك في الدفاع البافاري،
9: أول تهديد مباشر من جانب فريق فولفسبورغ، ميدية كبيرة الفريق كان قريب جدا من أن يسجل الهدف الأول بعد يعني ضربة مميزة من جانب البرازيلي فينيسيوس سوزا، لكن كان هناك حارس المرمى الذي أبعد الكرة وأنقذ مرمى فريق بايرن ميونخ. أول انذار خطير من جانب فريق فولفسبورغ.
8: إن الفريق البافاري تقدم كثيرا، والمشكلة في بايرن ميونخ أيضا دائما هي خط الدفاع، المشكلة الأزلية. شاهدنا ماذا حدث، الكرة عند غورسكا على جهة اليسار، الكرة عند إيتو، إيتو الياباني عند جهة اليسار يحاول مرور، يلعب إلى جمال موزيلا صاحب رقم 10 في مواجهة اللاعبين، ولكن تقطع ركنية نعم ركنية صالحة للفريق البافاري. إذن لا، الحكم يقول لم تخرج، تصل رمية جانبية تلعب مباشرة من إيتو إلى جاكسون، جاكسون إلى إيتو مرة أخرى إلى كيميش على جهة اليسار، كيميش في كل مكان يلعب الكرة، يحول على جهة اليمين ستانيسيتش، الكرة تلعب إلى كيم، من كيم إلى بيشوف، بيشوف يلعبها إلى جهة اليمين ستانيسيتش، ستانيسيتش يبحث عن أوليزي، أوليزي ميشيل أوليزي الفرنسي رائع بالقدم اليسرى يحاول أن يمال الكرة إلى هاري كين بيني، ولكن تقطع من دفاع نادي فولفسبورغ، تتحول إلى هجمة مرتدة ولكن من دون أي تخطيط تعود إلى أوربيك. أداء ممتاز من نادي بايرن ميونخ، ولكن كما جرت العادة هذا هو بايرن ميونخ، ضغط عالي. الموسم بالنسبة لبايرن ميونخ سينتهي باللقب المحسوم في دوري الدوري الألماني بوندسليغا، وكذلك الصراع قائم في كأس ألمانيا، كان بإمكانه أن يصارع على تشامبيونز ليج دوري الأبطال، ولكنه خرج الأسبوع الماضي أو في نهاية في منتصف هذا الأسبوع يعني بعد مباراة أمام باريس سان جيرمان.
9: سيواجه في نهائي كأس ألمانيا فريق شوتغارت في مباراة قوية جدا بعد حوالي أسبوعين من الآن، لكن الأهم بالنسبة للفريق البافاري وأنه حقق لقب الدوري، وصل لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، كان واحد من أفضل الفرق بكل صراحة، لكنه اصطدم حاليا بأفضل فريق في القارة الأوروبية. والحديث عن فريق باريس سان جيرمان بكل صراحة، الكل كان يمني النفس بأن يكون النهائي بين باريس سان جيرمان وفريق بايرن ميونخ، لكن اصطدم في نصف النهائي وشاهدنا معركة كروية في يعني
8: فريدة
9: في مباراة، صحيح مباراة الذهاب 9 أهداف كاملة.
8: الكرة عند أوليزي مرتدة الآن لبايرن ميونخ، فرصة لتسجيل هدف الأول، تلعب بينية إلى جاكسون ولكن تقطع، تعود مرة أخرى إلى أريكسون، إلى اللاعب بيلكوين كومبيدي، إلى الحارس غرابرا، كاميل غرابرا الحارس البولندي، تلعب الكرة على جهة اليسار إلى فيما، رمية جانبية صالح نادي فولفسبورغ،
9: الحارس الشهير بالقناع الذي يعني يرتديه في كل مباراة. وهنا إعادة للقطة فريق فولفسبورغ، ماذا ضيع اللاعب سوزا، كان وحيدا أمام الخشبة الثلاث، فرصة لا تضيع بكل صراحة،
8: ولكن أيضا أوربيك
9: كان محظوظ، كرة ضربت برأسه،
8: الكرة عند دفاع نادي فولفسبورغ، تلعب إلى الوسط، تعود إلى الدفاع، إلى فافرو، إلى غرابرا، إلى كوريراكيس اليوناني من مواليد مدينة أو بلدة غانيا أو غانيا في شمال جزيرة كريت، بلدة جميلة جدا رضوان، واحدة من بلدات جميلة في كريت، عمره 22 عاما هذا اللاعب، تلعب الكرة إلى هاري كين، هاري كين يلعبها إلى كيم الكوري الجنوبي، إلى الفرنسي أوليزي، مستوى بايرن ميونخ واضح بأن هناك فرق بالمستوى، جمال موزيلا في المنتصف، تنقطع الكرة من جمال موزيلا، مرور رائع هذا كان، وتعود مرتدة إلى جهة اليسار، محاولة دغيم يحاول مر عرضية، لا يلعب 1-2 في مواجهة كيم، تأخر طويل، انتهى بركلية صالح نادي بوس،
9: اللاعب دغيم كان ينتظر قدوم أحد اللاعبين من أجل أن يمرر رأو الكرة، لأنه كان يتواجد في زاوية ضيقة جدا، صعب عليه أن يسدد أو يضع الكرة في الشباك، لذلك اختار أن ينتظر، لكن صراحة اللاعب النمساوي فيما مرر تمريرا مميزا للاعب الدغيم، واضح جدا طريقة لعب فولفسبورغ، لا تحتاج للكثير من الجهد من أجل قراءتها، الفريق يعتمد على المرتدات وسرعة الأطراف أين تواجد اللاعب الدغيم واللاعب بيسينوفيتش.
8: ركنية من إريكسون كابتن نادي فولفسبورغ، الدنماركي على يمين مرمى بايرن ميونخ أول ركنية الآن لفولسبورغ. تلعب كانت هذه رأسية رائعة ولكن تذهب إلى الخارج. كان أعتقد هذا اللاعب
9: فافرو
8: قلب دفاع نادي فولسبورغ.
9: صحيح اللاعب فافرو ممتاز بكل صراحة. هذا اللاعب دينيس فافرو اللاعب السلوفاكي 30 عاما، لاعب سابق لإف سي كوبنهاجن وقبلها فريق لازيو روما. الفريق اليوم يعول عليه من أجل أن يحافظ على نظافة الشباك. وهنا تفاعل للمدرب ديتا هيكينغ المدرب الكبير واللاعب الكبير في كرة القدم الألمانية.
8: الكرة عند بايرن ميونخ عند كيميش. إيتو إلى جاكسون إلى بيشوف إلى غورسكا إلى أوربيك. الكرة متبادلة بين لاعبي نادي بايرن ميونخ. تلعب الكرة على جهتي اليمين كيم يعيد الكرة إلى أوربيك. محاولة لإشراك الحارس الشاب أوربيك. جمال موزيلا تلعب إلى المنتصف كيميش إلى جهة اليمين إلى كيم المتقدم المدافع إلى أوليزي.
9: ليس في أفضل حالة
8: منذ مباراة باريس سان جيرمان الماضية.
9: أوليزي ثاني هدافي فريق بايرن ميونخ ب 19 هدفا في البوندسليغا بعد الهداف الأول هاري كين 33 هدفا. ويبدو أن رقم روبرت ليفاندوفسكي 41 هدفا سيظل صامدا في هذا الموسم أيضا. سنرى، ما زال هناك مباراة واحدة فقط. وكما نعرف جميعا مستمعينا الكرام الستار سيسدل على البوندسليغا الأسبوع القادم. على إن شاء الله أمل أن نراكم بإذن الله في الموسم القادم.
8: أتمنى ذلك. نستمر في التعليق على البوندسليغا. بدأنا في البوندسليغا في التعليق منذ تقريبا 6 أعوام رضوان.
9: صحيح.
8: البداية كانت صعبة في موسم ما يسمى في موسم كورونا، ولكننا استمرنا أيضا في التعليق رغم كل الظروف، وكانت الشروط العمل صعبة جدا داخل الاستديوهات، ولكن حبا بكرة القدم وفي الدوري الألماني وفي جماهير الكرة لم نتوقف، ونتمنى أن نستمر معكم في الموسم القادم إن شاء الله.
9: إن شاء الله.
8: كيميش في المنتصف يلعب هاري كين متراجع. لا يوجد اليوم مهاجم صريح في بايرن ميونخ، هناك وهمي دائما، لا كيم ولا كين ولا أوليزي الآن المتقدم على جهة اليمين، ولكن تصل إلى خط الدفاع نادي فولسبورغ تقطع مرة أخرى تعود إلى ستانيسيتش. ضغط ممتاز من لاعب نادي فولسبورغ. قطع الكرة سهل جدا إيريكسون. تلعب خطأ على أوليزي والحكم يقول أوليزي يقول لم أفعل شيئا، ولكن كل اللاعبين يضحكان. هناك اصطدام بين اللاعبين الحقيقة بالقدم.
9: حق اللاعب إيريكسون اللاعب الكبير والكبير جدا اللاعب الدنماركي سعداء بأنه عاد لكرة القدم.
8: اللاعب الذي حدث له حادث في إحدى المباريات عندما توقف قلبه.
9: صحيح.
8: وتم إسعافه سريعا من أحد اللاعبين بعد مباشرة وبعد ذلك تدخل الطبي. الكرة الآن عند فولسبورغ إلى جهتي اليسار إلى اللاعب الدغيم ولكن تذهب إلى الخارج.
9: ممتاز صراحة. هجوم فريق فولفسبورغ يلعب بروح كبيرة
8: وبالمرتدات.
9: صحيح. يلعب على إمكانياته، يعرف أنه صعب أن يجاري الفريق البافاري في حال فتح الملعب بشكل كبير، وبالتالي فهو ينتظر ويأمل في الحصول على مجموعة من المرتدات على أمل أن يأتي هدف منها وبالتالي يغلق المساحات بشكل أكبر وأكبر. هل ستنجح هذه الخطة مع الفريق البافاري؟ الدقائق القادمة ستحمل لنا الإجابة.
8: إيريكسون في تنفيذ الركنية كابتن نادي فولسبورغ. الركنية الثانية لفولسبورغ على جهة اليمين يلعبها أرضية. تلعب تتحول تقطع من هاري كين إلى أوليزي. اللعب الآن جاكسون لا يلعبها إلى جمال موزيلا إلى أوليزي ولكن تقطع مرة أخرى. أوليزي يلعبها بالقدم اليسرى بعيدة تصل إلى جاكسون على جهة اليسار. تحويلة بعيدة جدا قوسية تصل إلى جاكسون يحاول مرور من جهة اليسار 1-2 ولكن تقطع من الدفاع. قطع ممتاز كان هذا اللاعب بيلي كاين قطعها بطريقة ممتازة جدا من أمام المهاجم الخطير جاكسون. جمال موزيلا إلى بيشوف يلعبها إلى كيم. كيميش ستانسيتش على جهة اليمين، تحول لعب من اليسار إلى اليمين إلى أوليزي. أوليزي أوليزي يحاول مرور واحد اثنين بطريقته المعتادة في مواجهة مدافع، ولكن تقطع رمية جانبية لصالح بايرن ميونخ، وفي الصورة إحدى المشجعات التي تهز رأسها مباشرة.
9: من اللقطات الطريفة التي شاهدناها أو شاهدها في الدوري الألماني، كنا في الأسبوع الماضي شاهدنا شخص يعني حمل لافتة يريد أن يتزوج بمرأة غنية، اليوم يعني نشاهد لقطة طريفة أخرى.
8: مرتد الآن لفوسبورغ، ولكن تقطع مباشرة، قطع ممتاز كان هذا من غوريسكا. هناك يبدو لغة الجسد عند لاعبي بايرن ميونخ لا يوجد ضغط اطلاقا. الدوري قد حسم، انتهى الموضوع. بطولة دوري الأبطال قد خرج منها في نصف النهائي، واللعب الآن استمتاع بكرة القدم.
9: صحيح،
8: ربما تحطيم الأرقام القياسية فقط.
9: الفريق البافاري قدم اليوم أو قدم هذا الموسم موسم مرعب بكل صراحة، حتى مجموعة من الأرقام خصوصا في النصف الأول منه، لكن أعتقد شخصيا أن الهدف الأساسي للفريق كان هو مسابقة دوري أبطال أوروبا، لأننا نعرف جميعا أن الفريق البافاري غالبا ما يدخل كل موسم وهو لديه أفضلية كبيرة للفوز بالدوري، وكذلك كأس ألمانيا هيمنة واس يعني السيطرة محلية مطلقة.
8: أوليزي والكرة ظننت قد دخلت إلى المرمى، كانت تسديدة قوية جدا على من جهة اليمين، ولكن الحارس بعدها الحارس البولندي غرابرا، تذهب ركنية صالح بايرن ميونخ، لا كانت هذه من جمال موزيلا، أوه سددها مباشرة، ولكن غرابرا تمكن من بعد الكرة. أول تسديدة قوية، تهديد قوي من بايرن ميونخ. ركنية الآن على يميني مرمى نادي فولسبورغ لصالح بايرن ميونخ، وفي التنفيذ كيميش باليمنى يلعب عرضية مباشرة إلى أوليزي، أوليزي إلى ستانسيتش، محاولة تسديد مرة أخرى،
9: بيشوف
8: بيشوف قصف من قبل اللاعب بيشوف المعروف بكراته البعيدة والقوية.
9: يا لها من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، كانت تمريرة ذهبية من اللاعب ستانسيتش، واللاعب بيشوف
8: ضربت
9: لم
8: بالعرضة.
9: يفكر فقط سددها بكل روعة،
8: اهتز المرمى بأكمله
9: يعني بطن
8: القدم. التفت الكرة، كانت تلتف في الهواء وضربت بالعارضة، كرة رائعة كانت هذه التسديدة.
9: ممتازة صراحة من جانب اللاعب بيشوف، اللاعب الصغير في السن الذي يعني يثبت أقدامه شيئا فشيئا، وسيكون له بالتأكيد دور أكبر مع الفريق في المرحلة القادمة، في حين ديتا هيكينغ في حديث مع اللاعب النمساوي فيما يطالب منه أن يغلق المساحات في وسط الميدان ولا يمنح لاعبي فريق بايرن ميونخ مساحات أكبر.
8: ولكن أنت تواجه بايرن ميونخ، واحد من أفضل خمسة أندية في العالم، ليس من السهل أن تواجه مثل هذا التحدي.
9: لكن صراحة زميلي عباس، فريق بايرن ميونخ اليوم يلعب يعني
8: بأريحية،
9: الحافز غير موجود، الفريق غير موجود، خلاص نعم. يعني حسم الدوري، تشعر أنه يلعب للاستمتاع، في حين فريق فولفسبورغ عليه ضغط كبير كما قلنا، عليه أن يفوز إن هو أراد أن يحافظ على فرصة لعب المباراة الفاصلة أمام الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية. وبالتالي الفريق اليوم عليه إن هو أراد أن يحافظ على نصف الفرصة أن يفوز اليوم، أو على الأقل يتعادل في انتظار نتائج سلبية من باقي الفرق.
8: جاكسون يسدد الكرة لكن أرضية، بعد أن مر له جمال موزيلا بكعب القدم إلى الخلف. جاكسون حاول التسجيل بالقدم اليسرى ولكن الكرة كان ضعيفة، ذهبت إلى يساري مرمى نادي فولفسبورغ.
9: اللاعب السنغالي جاكسون، هنا إعادة لقطة اللاعب بيشوف، صراحة روعة،
8: لو دخلت المرمى لكانت واحدة من أجمل الأهداف.
9: صحيح، تعودنا في الدوري الألماني لكرة القدم على أهداف أكثر من رائعة.
8: ندخل الدقيقة 21 من هذا اللقاء، 20 دقيقة الأولى مرت سريعا في هذا اللقاء. بايرن ميونخ كانت له الكثير من الفرص، ولكن فولفسبورغ لم يكن سهلا أبدا في 20 دقيقة، بل سبب أيضا بصداع لخط الدفاع نادي بايرن ميونخ وشكل تهديدا كثيرا. أوربيك أوربيك أوربيك، ماذا يفعل أوربيك؟ يلعب بالنار أوربيك، حاول أن يلعب الكرة بقدمه بعد ذلك بأن يمررها إلى
9: اصطدام بين اللاعب الدغيم
8: وأوربيك. أوربيك حكم قريب. أوربيك غاضب وكيميش يقول له اهدأ. الدغيم دخل عليه طبعا تدخل قوي كما يعني لاحظ بالإعادة. أوربيك كان خارج منطقة الجزاء حاول يلعبها بقدمه ليدخلها لمنطقة الجزاء ويلمس الكرة بعد ذلك يرتقط الكرة، ولكن الدغيم ضايقه والحكم طلب من الدغيم أن يعود ليعتذر واعتذر فعلا. وكيميش طبعا ضغط على أوربيك قال له اهدأ اهدأ. طبعا كيميش
9: دغيم اللاعب الدنماركي
8: أوربيك مرة أخرى بالقدم اليمنى تبعد الكرة تبحث عن لاعب من بايرن ميونخ في المنتصف، ولكن تقطع مرة أخرى إلى فولسبورغ. فولسبورغ وتعود مرة أخرى إلى بايرن ميونخ. سنسيش الآن على جهة اليمين، مرتدة الآن لصالح بايرن ميونخ، يلعبها إلى من؟ إلى أوليزي وتذهب المرتدة. هذا اللعب وعاد لاعبو فولسبورغ جميعا إلى كيميش، إلى جمال موزيلا، إلى جاكسون يلمسها سريعا تلعب إلى كين، تعود إلى جاكسون دربك الآن في منتصف الساحة، تعود إلى إلى إلى فولسبورغ ولكن بعيدة بعيدة بعيدة جدا. ومن كيم يلعبها إلى أوربيك. ممتاز، قطع ممتاز، لم يجعل الكرة تخرج، قطع الطريق أمام الكرة إلى كيميش. تحويلة اليوم نشاهد غياب لويس دياز.
9: صحيح، لاعب الذي يعد واحد من أفضل لاعبي الفريق البافاري في هذا الموسم، شكل ثلاثي مرعب مع اللاعب أوليسي واللاعب هاريكين. شاهدنا ما فعله في الأسبوع الماضي وأيضا في وسط هذا الأسبوع أمام فريق باريس سان جيرمان، لاعب يتحرك بشكل كبير ولاعب اعتبرته وسائل إعلام ألمانيا أنه بمثابة الصفقة الرابحة للفريق في هذا الموسم. تعاقد معه فريق بايرن ميونخ قادما من فريق ليفربول بحوالي 50 مليون يورو، والأداء الذي يقدمه اللاعب بكل صراحة يستحق عليه أكثر بمبلغ 50 مليون يورو. هذا اللاعب الكولومبي الرائع، لاعب سابق فريق بورتو وأيضا فريق ليفربول، والآن هو يتألق مع فريق بايرن ميونخ.
8: الكرة عند الدفاعي فولسبورغ، محاولة بناء هجمة الآن على جهة اليمين إلى كومبري. كومبري يلعبها إلى فيمر، تلعب على جهة اليمين إلى الدغيم. الدغيم خطرة خطرة جدا لفولسبورغ، ولكن دربك الكرة في طريقها إلى مرمى بايرن ميونخ، ولكن تقطع مرة أخرى.
9: يا إلهي ماذا ضيع،
8: أكثر من فرصة لنادي فولسبورغ سيندم عليها إن لم يسجل.
9: لكن اللاعب الدغيم بكل صراحة تمريرة مميزة جدا، للأسف لم تجد اللاعب الذي يضعها في الشباك.
8: الدغيم محال من جهة اليمين الآن، تحويل عرضية تبعد من إيتو الياباني، تعود إلى الدفاع كومبيدي، وتبادل الكرات. كومبيدي يحال مرور وهنا خطأ والحكم قريب،
9: ضربة جزاء
8: ويقول ضربة جزاء لنادي فولسبورغ. هل حدث الإعاقة في منطقة الجزاء أم خارجها؟
9: نرى.
8: لا خارج.
9: خارج.
8: خارج خارج الذي حدث هو خارج، فلماذا يقول الحكم ضربة جزاء؟ هل يعود إلى تقنية الفار؟ طبعا الإعاقة جاءت من غوريسكا هو
9: ديتا هيكينج.
8: هيكينج طبعا يطالب بضربة جزاء، ولكن الحكم قرر أن يكون ضربة حرة غير مباشرة على جهة اليمين.
9: محظوظ فريق
8: بايرن ميونخ.
9: بايرن ميونخ
8: ضربة حرة غير مباشرة لفولسبورغ قريبة من مرمى بايرن ميونخ تقريبا على بعد 8 أمتار عند حدود منطقة الجزاء. وفولسبورغ وغورسكا غاضب تماما على هذا القرار، ولكن لماذا أنت غاضب؟ أنت طبعا أنت الذي تسببت بهذا الخطأ.
9: نعرف أن غوريتسكا
8: سيغادر، يعني
9: سيغادر أيضا الفريق رفض أن يمدد عقده مع اللاعب، وهناك حديث أن اللاعب لايما أيضا سيغادر لأن فريق بايرن ميونخ رفض أن يستجيب للمطالب المالية للاعب النمساوي. سنعرف كل شيء.
8: تلعب كرة تسديدة ولكن تبعد تقطع أو تضرب بجاكسون المتراجع الذي كان يقف كجدار، والحكم يقول ماذا؟ هناك لاعب ساقط على الأرض أعتقد جاكسون. لا غوريسكا بسبب اصطدام الكرة بوجهه سقط أرضا.
9: كانت تسديدة قوية بصراحة،
8: تسديدة قوية جدا
9: في وجه اللاعب غوريسكا. قوية جدا كانت هذه من جانب اللاعب كوليراكيس اللاعب اليوناني. ومدام تحدثنا عن الرحيل لابد أن نفتح قوس صغير ونقول أن كابتن فريق فولفسبورغ اللاعب أرنولد اللاعب الغني عن التعريف أيضا سيرحل عن الفريق نهاية هذا الموسم. اللاعب الذي حمل شارة العمادة لسنوات وسنوات لكن دوره انتهى مع الفريق الذي ينتظره عمل كبير وكبير جدا. إن هو بقي في دوري الدرجة الأولى عليه أن ينتدب مجموعة من اللاعبين وأيضا عليه أن يشتغل كثيرا.
8: إن شئت أن تنافس في دوري الأضواء في البوندسليغا فعليك أن تنجح. ولكن في الموسم القادم الخبر الجيد بأن شالكة سيعود
9: صحيح
8: مرة أخرى إلى دوري الأضواء.
9: قدم يعني موسم بكل صراحة أكثر من رائع فريق شالكة
8: في دوري الدرجة الثانية. شالكة هذا الفريق العريق. الكرة الآن عند جهة اليسار عند فوسبوك تحويل عرضية ولكن
9: بعيدة جدا
8: لم تصل إلى كومبيدي ويتجاوز جاكسون رأسية كرة هذه خطيرة فرص متتالية لنادي فوسبورغ.
9: يا إلهي
8: الكرة تابعة تدخل إلى مرمى بايرن ميونخ.
9: غريب ماذا يحدث في هذا اللقاء غريب جدا بكل صراحة.
8: فرص متتالية لفولفسبورغ وتعب الكرة أن تدخل إلى المرمى.
9: كل عاشق لفريق فولفسبورغ يتمنى ألا يندم الفريق ويعض أصابع الندم على هذا الكم الكبير من الفرص الضائعة. يعني أكثر من لقطة لاعب كان وحيدا أمام الخشبة الثلاث لا أدري.
8: الكرة دائما تبحث عن أوربيك وليس العكس فتصطدم بالحارس.
9: اللاعب فيما
8: ولكن لاحظ
9: لقطة فيما وحيدا غريب
8: يعني. ولكن أوربيك رغم ذلك هو دائما يكون في المكان الصحيح. الكرة عند بايرن ميونخ جمال موسيلا كرة لجاكسون انفراد جاكسون جاكسون جاكسون لا لا لا لا لا.
9: يا إلهي جاكسون ماذا ضيع
8: تسديدة مرة أخرى من ستانلي سيتش ولكن تسلل
9: تسلل اللاعب جاكسون والحارس غرابارا كان في مكان المناسب غرابارا لكن اللاعب جاكسون كان متسللا بعد تمريرة اللاعب الرائع
8: موزيلا.
9: موزيلا تسلل واضح واضح جدا
8: كان نائما في منطقة التسلل
9: واضح جدا. اللاعب الدولي السنغالي
8: لكن شاهد الإعادة لتسديدة ستانيسيتش قوية جدا كانت أيضا.
9: أعتقد زميلي عباس حتى اللاعب ستانيسيتش أحد نقاط ضعف الفريق البافاري في هذا الموسم الجهة اليمنى فيها خلل كبير وكبير جدا. يعني الفريق بكل صراحة بحاجة للاعب في مركز الظهير الأيمن بمواصفات أخرى. ستانيزيتش لاعب جيد لكن بكل صراحة لا يكفي من أجل أن ينافس الفريق في مباريات الكبيرة. شاهدنا أبرز اختبار كان أمام فريق باريس سان جيرمان ستانيزيتش كان نقطة ضعف واضحة جدا.
8: الكرة عند جهة يمين محاولة من فولفسبورغ ولكن تبعد بشكل نظيف من غورسكا هذه المرة من دون أي خطأ يبعدها ركنية لصالح نادي فولفسبورغ. ولاحظ أيضا يا رضوان دكة البدلاء في بايرن ميونخ لا تمتلئ بالنجوم
9: ضعيفة كل صراحة
8: ضعيفة. يعني بايرن ميونخ وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال وكاد أن يصل النهائي قدم مستوى باهرا يكتب في التاريخ بإمكانيات يجب أن نقول بأنها لا تضاهي الفرق العملاقة مثل ريال مدريد وكذلك الفرق المنافسة أو باريس سان جيرمان حيث تصرف مئات الملايين. الكرة ركنية لصالح نادي فولفسبورغ باليمنى بين إريكسون تحول وهنا خطأ لصالح نادي بايرن ميونخ والحكم يتكلم مع اللاعب فافرو
9: يقول له لا تستخدم الكوع حتى لا أضطر لي.
8: كان في صراع الكرة مع كيميش
9: صحيح اللاعب سلوفاكي لاعب قوي بنية جسمانية كبيرة جدا ونعرف جدا اللاعب كيميش اللاعب الغاضب دائما اللاعب الذي يصرخ. شاهدنا في مباراة باريس سان جيرمان بعد نهاية المباراة ذهب للصراخ على الحكم الذي أعطاه البطاقة الصفراء.
8: كانت هذه عرضية ممتازة بعينية ممتازة ولكن كيم يتمكن من أن يبعد الكرة لتعود إلى أوربيك مرة أخرى إلى أوليزي والمرتدة الآن لصالح بايرن ميونخ. موزيلا موزيلا على جهة اليمين موزيلا موزيلا موزيلا يحاول مرور يحصل على الكرة تعود إلى أوليزي تلعب مرة أخرى إلى كيميش مرتدة لبايرن ميونخ الآن ولكن كيميش تعود الكرة إلى غورسكا. تحول لعب من اليمين ليسال الآن إلى جاكسون جاكسون إلى كيميش كيميش إلى كيم أوليزي كيميش مرة أخرى، بايرن ميونخ الآن يضغط بالطريقة المعتادة إلى بيشوف، إيتو، بيشوف، كيميش، ستانيسيتش إلى أوليزي، والكرة تذهب ما زالت

0: يعني قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم.
1: وأبرزهم كان زميلي عباس واللاعب ميشايل بالاك.
0: ميشايل بالاك.
1: نعم بعد تدخل من اللاعب بوتينغ الذي حرم ميشايل بالاك من المشاركة في كأس العالم في ضربة كانت موجعة جدا لألمانيا.
0: كأس العالم التي كانت في جنوب أفريقيا. بيشوف يلعبها إلى كيميش. كيميش تحويل رائع على إلى إلى أوليزي. أوليزي أوليزي الفراد.
1: ضربة جزاء.
0: خطأ ضربة جزاء لبايرن ميونخ. واضح تماما ضربة جزاء والحكم قريب. ماذا يقول؟
1: تسلل.
0: لا لا لا لا. كيف اخترق أوليزي؟ تحويلة كانت رائعة من كيميش. وأوليزي كان
1: سنرى.
0: لا أظن أنها كانت تسلل. لم يكن في تسلل.
1: سنرى.
0: لم يكن.
1: يبدو لي أن اللاعب كومبيدي كان متأخرا نوعا ما.
0: لم يكن في تسلل.
1: سنرى.
0: وأشار إلى أوليزي قال بأنه كان يعني قد أفسد. كوميدي كان متقدم بنفس المستوى معه.
1: سنرى.
0: إذا عادوا إلى تقنية الفار والحكم يعود إلى تقنية الفار يبدو أنها ضربة جزاء. في انتظار ماذا يقول الفار؟ الحكم يمسك الكرة الآن في انتظار ما يقول الفار من أمامي مرمى نادي فولسبورغ. وأوليزي واثق بأنه أنها ضربة جزاء. فماذا يقول الحكم؟ الحكم الطبيب المتخصص بالعظام الدكتور ماتياس يولنبيك. في انتظار ماذا يقول حكم الفار؟ أعتقد أنه سيقرر ضربة جزاء.
1: أعتقد ذلك. يبدو لي أن تسلل لم يكن هناك.
0: لم يكن تسلل. يعني من بعيد عندما نشاهد الإعادة لم يكن هناك تسلل، ولكن كل شيء ممكن. الحكم سيقول طبعا، سيعلن عنه. في انتظار يتكلم مع حكام الفار.
1: كوليراكيس اللاعب اليوناني هو الذي تسبب في ضربة الجزاء.
0: ماذا يقول الحكم؟ يا حكم سيقول
2: Die Strafstoßsituation wurde auf eine mögliche Abseitsstellung geprüft. Nach Prüfung steht fest, dass keine Abseitsstellung vorliegt.
0: ضربة جزاء. ضربة جزاء. لا يوجد تسلل.
1: ضربة جزاء.
0: ضربة جزاء لنادي بايرن ميونخ. ضربة جزاء لبايرن ميونخ. إذا فولسبورغ سيعاني أكثر في هذه المباراة.
1: كوليراكيس وقع في المحظور.
0: كوليراكيس ممكن أن يكون هذا الخطأ يتسبب بخروج فولسبورغ من دوري الأضواء. وفي التنفيذ مهندس ضربات الجزاء هاري كين الذي لا يضيع.
1: الذي لا يضيع.
0: لا يضيع. لا يضيع. لا يضيع. هاري كين بتقنيته الخاصة بالقدم اليمنى على اليمين على اليسار إلى أين سيسددها؟ إلى المنتصف. هاري كين. هاري كين نظرة يرفع رأسه يتقدم خطوة واحد اثنين ثلاثة تسديده. هاري كين إلى الخارج. هاري هاري كين غير معقول. هاري كين دائما يكون مركزا ولا يخطئ في ضربات الجزاء. لا يخطئ. لا يخطئ دائما يسجل.
1: لاحظ معي بعض زمائر فريق فولسبورغ يا له من شغف كبير. يعني
0: كرة القدم
1: يصرخ
0: يصرخ يضرب على صدره طبعا بكل تأكيد
1: من شغف
0: لأنه يريد الفريق أن يبقى في دوري البوندسليغا.
1: هاري كين من المرات النادرة التي يضيع فيها ضربة الجزاء.
0: لم يخطئ ولا ضربة جزاء. لم دائما كان يسددها لداخل المرمى. هذا دليل على مستوى التركيز رضوان. تركيز بايرن ميونخ منخفض الآن.
1: يبدو لي حتى قدم اللاعب هاري كينغ نوعا ما انزلقت، لكن أكيد أن هاري كين سيحاول أن يعود للوصول إلى هدف رقم 34. سنرى.
0: الكرة عند أوربيك. كان هنا خطأ لصالح بايرن ميونخ. وندخل الدقيقة 37 من هذا اللقاء في شوطه الأول. تحول الكرة إلى جاكسون يحاول مرور من جهة اليسار في صراع مع كومبيدي. كومبيدي يحصل على الكرة يحولها بعيدا ولكن تعود إلى إيتو الياباني. كيم كيميش ستانيسيج تحول اللعب من اليسار إلى اليمين إلى أوليزي إلى غوريسكا. الحكم يقول لا شيء. هجمة الآن مرتدة لفولسبورغ. مرتدة لفولسبورغ. ستة لاعبين من بايرن ميونخ قد عادوا في مواجهة أربعة.
1: تأخر كبير جدا من جانب لاعبي فريق فولسبورغ.
0: تسديدة من فافرا. صاروخ من اللاعب فافرا السلوفاكي، ولكن أوربيك يتمكن من أن يقطع طريق أمام هذه الكرة. أي تسديدة هذه؟
1: روعة روعة. بكل صراحة الشوط أكثر من رائع من كلا الفريقين.

0: يا لها من تسديد صاروخ كما قلت زميلي عباس. أوه. صاروخ قوي جدا من جانب اللاعب فافرا أو فافرو عفوا.
1: أوربيك تمكن بالذراع الذراع اليمنى من أن يبعد الكرة. بعد ذلك عاد إريكسون بعد أن ارتدت الكرة سددها، ولكن أوربيك للمرة الثانية بعدها. أداء رائع من أوربيك اليوم. وإريكسون في تنفيذ ركنية لفولسبورغ تلعب. أنا ظننت الكرة قد دخلت إلى المرمى. كل مرة نظن الكرة قد تدخل إلى مرمى بايرن ميونخ، ولكن أوربيك يمسكها.
0: كان الله في عون جماهير فريق فولسبورغ التي يعني في كل لحظة ولحظة أو في كل لقطة يعني
1: يصعد الضغط عندهم وينخفض.
0: كان الله في عونها بصراحة.
1: هل يفعلها فولسبورغ اليوم ويفوز على بايرن ميونخ؟ لا نعلم.
0: يعني زميلي بس حتى لو فاز على فريق بايرن ميونخ اليوم الفريق كما قلنا ويلعب من أجل
1: البقاء
0: نصف فرصة. ألا وهي المباراة الفاصلة أمام الثالث دوري الدرجة الثانية، ستكون مباراة ذهاب وإياب من أجل أن يعني يحدد الفريق الذي سيبقى.
1: ولكن من نصف فرصة وحتى ربع فرصة هناك أندية بقيت في دوري الأضواء تلعب الكرة، تعود تقطع من فولسبورغ باليمنى، تذهب بعيدا إلى جهة اليسار تبحث عن إريكسون، تعود وله مرتدة الآن لصالح نادي فولسبورغ، خطير لفولسبورغ. واحد اثنين محاولة تسديد وأوربيك، والحكم كان قريبا يقول له شيء.
0: اللاعب فيما
1: فيما حاول السقوط. جاكسون مرتدة الآن لبايرن ميونخ. هل يفعل بايرن ميونخ الآن؟ جاكسون عند جهة اليسار بجانبه جمال موزيلا. جاكسون تأخر طويلا طويلا كثيرا كثيرا. أو جاكسون ماذا يفعل؟ جاكسون
0: يلعب ماذا يفعل؟ يلعب مع فريق فولسبورغ صراحة. اللاعب جاكسون
1: يلعب مع نفسه فقط.
0: جاكسون أعتقد أنه سيكون أول التغييرات من جانب المدرب فانسون كومباني في الشوط الثاني. سنشاهد بكل تأكيد اللاعب الرائع اللاعب دياز الذي سيعطي بالتأكيد حيوية للجهة اليسرى.
1: ميشيل أوليزي على الجهة اليمين يحاول مرور في مواجهة فيمر، تلعب الكرة قوسية إلى هاري كين. هاري كين الإنجليزي تعود إلى أوليزي. أوليزي يلعبها إلى جهة اليمين غوريسكا إلى المنتصف إلى كيم. كيم الكوري الجنوبي إلى الياباني إيتو. إيتو إلى جاكسون. جاكسون جاكسون ركز يا جاكسون، ويسقط أحد اللاعبين أرضا والكرة تعود إلى أوربيك. جاكسون منذ انضمامه على سبيل العالي بايرن ميونخ ولم ينسجم مع منظومة الفريق البافاري،
0: وصراحة في يعني
1: ولم يشارك كثيرا حتى،
0: لكن في البداية بكل صراحة كان نال فرصته. هو كان يعرف جيدا أن انتقاله للفريق البافاري مستحيل أن يلعب بشكل رسمي، لأن هناك اللاعب هاري كين سيتم الاعتماد على اللاعب في حوالي ربع ساعة الأخيرة دائما من كل مباراة. لكن مع مرور الوقت حتى هذا المعطى تغير وأصبح يعني اللاعب جاكسون لا نشاهده حتى في ربع ساعة من
1: جمال موزيلا. حاول المرور الآن على جهة اليمين وهناك دفعة والحكم يقول لا شيء، كان قريبا جدا. حتى جمال موزيلا بعد الإصابة يعني حاول أن يقدم أداء رائعا بعد عودته من الإصابة التي استمرت طويلا أشهر. هو يشعر أيضا بالخوف، جزء من الخوف، شيء من الخوف،
0: لأنه تعرض للإصابة زميلي عباس ليس في مرة بل في مرتين، تعرض لقطع صعبة وصعبة جدا.
1: إريكسون الآن تمرير عرضية ممتازة جدا إلى اللاعب الدغيم، محاول من جهة اليمين يحاول مرور ولكن في مواجهة إيتو. إريكسون مرة أخرى كرات متبادلة مع إريكسون ممتاز، تصل إلى كومبيدي. كومبيدي يحاول مرور على جهة اليمين، تعود إلى بيلي كوين إلى فيما. بيلي كوين يحاول تمرير كرة على جهة اليمين إلى تحويل عرضية تقطع من كيم، تذهب ربيع جانبي صالح نادي فولسبورغ قريبا من مرمى بايرن ميونخ. وفينيسنت كومباني البلجيكي قلق جدا عند جهة اليمين. فيمارد عند خط التماس في مواجهة بيشوف، تقطع الكرة دربك الآن في الزاوية ركنية، تلعب عرضية تقطع مرة أخرى تعدي إلى أوليزي. أوليزي ضربة قوية كانت هذه، دفعة قوية من أعتقد إريكسون نعم على أوليزي الذي كان يريد الانطلاق في ضربة في كرة مرتدة، ولكن الخطأ كان خطأ تكتيكي لمنع اللاعب من الانطلاق بمرتدة.
0: لم نشاهد أهداف في هذا الشوط الأول، لكن بكل صراحة مباراة حيوية، مباراة في إثارة كبيرة. فريق فولفسبورغ يلعب بروح كبيرة.
1: أوليزي على جهة اليمين. أوليزي ليس بمستواه إطلاقا منذ مباراة الإياب يعني حتى أمام باريس سان جيرمان لم يكن هذا اللاعب الذي لعب في مباراة الذهاب إطلاقا.
0: لكن زميلي عباس كل العمل يحسب للمدرب لويس إنريكي الذي استطاع أن يبطل فعالية اللاعب أوليسي.
1: بكل تأكيد تحسب له لأن إنريكي عقل جبار في تدريب كرة القدم.
0: بكل صراحة مدرب إسباني كبير يعني قاد فريق باريس سان جيرمان لأن يصبح الآن هو أفضل فريق في القارة الأوروبية من دون منازع.
1: أوليزي عند الجهة اليمين
0: ممتاز ممتاز.
1: واحد اثنين ثلاثة تعود إلى جمال موسيلا تمريرة واللاعب يسقط أرضا تعود للدفاع فولسبورغ. ندخل الدقيقة 43 من هذا اللقاء من شوطه الأول. خطأ على أوليزي يلعب الحكم يقول لا لا شيء يلعب الكرة يلعب لستانسيج. الكرة عند أوليزي مرة أخرى. أوليزي يلعب يشوف عند الجهة اليسار يلعبها إلى أوليزي. أوليزي واحد اثنين ثلاثة تحول من اليمين إلى اليسار يلعب إلى هاريكين. هاريكين في المنتصف تلعب تعود إلى بيشوف عند جهة اليسار محاولة أن تمرير الكرة تصل إلى كيميش. هل يسددها؟ لا يحولها إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ وتلعب الكرة من غوريسكا ولكن الحارس غرابارا يبعد الكرة. ماذا الكرة عند أوليزي والحكم يقول هنا خطأ هناك تسلل ربما أو خطأ لصالح نادي فولسبورغ.
0: هناك عرق على الحارس غرابارا من جانب اللاعب هاريكين وحكم المباراة في حديث مع اللاعب هاريكين يشرح له هنا إعادة للقطة. كما قلنا اللاعب كومبيدي هو الذي كسر بصيادة التسلل وبالتالي اللاعب أوليسي لم يكن متسللا. قرار الحكم كان صحيح لكن اللاعب كوليراكيس ارتكب عرقرة واضحة على اللاعب أوليسي وتضييع ضربة جزاء من جانب اللاعب هاريكين في من المرات النادرة جدا التي نشاهد فيها اللاعب هاريكين يضيع هاريكين.
1: ونظر إلى نقطة يبدو أنه انزلق إلى حد ما يعني مباراة في حساباتها مختلفة. بايرن ميونخ فاز منتهى الموضوع يعني لقب الدوري بس منذ أسابيع. فولسبورغ يحاول أن يبقى في المركز 13 حتى يلعب في مواجهة أحد الفرق في الدوري درجة ثانية اللي يبقى في دولة أضواء. جمال موزيلا الآن في المنتصف يحاول مرور بالغت طويلا يا موزيلا إلى جاكسون. جاكسون الذي
0: يلعب مع فريق فولسبورغ
1: وصف صاحب يا رضوان يعني جاكسون ليس في مستوى الأعلى ماذا يفعل هذا اللاعب. أحيانا بعض المواهب تظلم يا رضوان.
0: صحيح جاكسون لاعب كبير بكل صراحة
1: تظلم لأنه المنافسة قوية
0: لكن كما شاهدنا اللاعب جاكسون كان تعرض لحملة تنمر كبيرة من جانب جماهير فريق تشيلسي على اعتبار أنه كان يضيع الكثير من الفرص السهلة المحققة لتسجيل. لكن اللاعب جاكسون كان في كل مرة يرد عليها واختار أن يغير الأجواء وذهب للفريق البافاري. لكن بكل صراحة بالمجمل أقول أن تجربته مع الفريق البافاري يعني لم تكن ناجحة بشكل كبير.
1: يذكرني بتجربة ساديو ماني في بايرن ميونخ.
0: نعم
1: اللاعب السنغالي الرائع. الكرة عند جهة اليمين إلى أوليزي. أوليزي أوليزي أوليزي من اليمين يحاول مرور لجهة اليسار إلى غوريسكا. تنقطع الكرة من فولسبورغ تعود مرة أخرى قطع ممتاز جدا كان هذا من كيم تعود إلى أوليزي. أوليزي تجده في اليمين في اليسار في كل مكان إلى هاريكين. هاريكين يلعبها إلى كيميش. كيميش يحاول مرور من جهة اليمين تقطع الكرة المرتدة الآن لصالح فولسبورغ على جهة اليسار تعود
0: إلى من سيمر
1: الفريق البافاري يعود سريعا تقطع الكرة مرة أخرى إلى كيميش. كيميش إلى غوريسكا في المنتصف. انتهى الوقت الأصلي من الشوط الأول والحكم أضاف 3 دقائق ونحن قد دخلنا في الدقيقة الثانية فعليا. جاكسون من اليسار إلى المنتصف إلى كيميش. كيميش يبحث عن كين. كين في المنتصف يقف تعود الكرة إلى جهة اليمين إلى أوليزي كما جرت العادة إلى كيم. كيم إلى غوريسكا يعود ليحصل على الكرة واحد اثنين إلى كيميش محاولة لقطع مثلثات والثغرات المغلقة الآن في نادي فولسبورغ. أوليزي على جهة اليسار تحول إلى كيميش على جهة اليمين يلعبها كيميش إلى ستانسيج ممتازة إلى كيميش وهنا خطأ لا الحكم يقول لا شيء. كيميش يسقط وإريكسون يقطع الكرة والمرتدة تعود وتقطع من إيتو يلعبها إلى أوليزي إلى إلى إلى إلى إلى إلى الإنجليزي كين. كين إلى كيميش إلى إيتو يتحول الى جهه اليسرى الى ايتو يلعب المنتصف الى غورسكا الى كيميش الى بيشوف يلعبها الى اوليزي على جهه اليسار في القدم اليسرى. الان يحاول المرور كرات متبادله لفريق بايرن ميونخ وجمال موزيلا لا لا لا تبالغ امام ثلاثه مدافعين. تقطع الكره المره الثانيه من امام جمال موزيلا المرتده الان لصالح نادي فولسبورغ لاعب في مواجهه ثلاثه وتقطع سريعا.
0: صعب ان يفعل كل شيء اللاعب الدغيم لوحده.
1: صعب
0: وحده امام ثلاث مدافعين يعني فعل كل شيء. حاول ان يراوغ يخلق المساحه يخلق الفرق لكن انت امام لاعبين من طينه كبيره. صحيح ان اللاعب كيم تراجع دوره بشكل كبير مع فريق بايرن ميونخ منذ قدوم المدرب فانسون كومباني لكن يبقى واحد من اللاعبين الاقوياء في كرة القدم الأوروبية.
1: والحكم يعلن نهاية الشوط الأول الذي انتهى من دون أهداف. كانت هناك فرص كثيرة جدا لنادي فولسبورغ وأيضا الفريق البافاري ضربة جزاء أيضا لم يسددها اللاعب الإنجليزي هاريكين. والمخرج مباشرة يتجه بالكاميرا إلى هاريكين الذي يخرج الآن إلى غرفة تبديل ملابس. ربع ساعة نعود إليكم لا تذهبوا بعيدا.

0: استراحة قصيرة ومنعود لمتابعة الشوط الثاني من مباراة الدوري الألماني بوندسليغا بالتعاون مع دي دبليو عربية عبر أثير صوت كل لبنان.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
2: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد النازحون قضية وطنية ملف العدد الحرب الإسرائيلية على لبنان شريط الوقائع والأحداث مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات العاصمة مدينة منزوعة السلاح بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية لبنان يفاوض بمنطق القانون نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي الأولوية حماية الوحدة الوطنية وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي وزيرة التربية مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث وزير الاتصالات خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة اتفاقية فيينا الحصانات الشروط والواجبات نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام الثقافة والفن والرياضة والتربية إحصاءات الشهر والتسلية يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
3: أنا لبنان تلقف فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: منعود نحن يكون عبر أثير صوت كلبنان إلى متابعة الشوط الثاني من مباراة الدوري الألماني بوندسليغا بالتعاون مع دي دبليو عربية.
1: سبورغ كان عليهم في الشوط الأول أن يستغلوا الفرص التي سنحت لهم لتهديد مرمى بايرن ميونخ لتسجيل أهداف ولم يفعلوا. أن بايرن ميونخ سيعاقبهم كثيرا في الشوط الثاني، ولكن نتمنى أن فولفسبورغ يلعب بنفس الروحية، بنفس القوة، بنفس الرغبة في الفوز وتحقيق النقاط كما فعل في الشوط الأول. وهناك تبديلان في بايرن ميونخ،
2: يعني لاعب أوباميكانو واللاعب لايما ينزلان مكان أعتقد اللاعب كيم، ومن اللاعب الآخر الذي غادر؟ اللاعب كيم غادر، هل اللاعب ستانيزيتش؟ سنتأكد من ذلك بعد قليل. إذن الفريق البافاري سيلعب بالقمصان الحمراء على يسار الشاشة، في حين فريق فولفسبورغ بالقمصان الخضراء الشهير على يمين الشاشة. على بركة الله الحكم يعطي صافرة انطلاق الشوط الثاني. الكرة عند الحارس غرابارا، طويلة في اتجاه اللاعب بيزونوفيتش الذي لم نشاهده كثيرا في الشوط الأول عكس اللاعب الدغيم الذي تحرك بشكل كبير. الكرة تعود عند اللاعب كومبيدي إلى اللاعب إريكسن الرائع، اللاعب الدنماركي، اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد وقبلها فريق إنتر وقبلها فريق أجاكس أمستردام وتوتنهام. تاريخ كبير لهذا اللاعب الدنماركي الذي عقد مع الفريق ينتهي نهاية الصيف القادم. واللاعب يعني كما نعرف كان تعرض لحادث أليم لكنه الآن عاد لمزاولة كرة القدم كما كنا نعرفه سابقا. الكرة الآن تعود إلى اللاعب فافرو، فافرو إلى من؟ طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه اللاعب زينوفيتش، ممتاز يروض الكرة يعود بها عند زميل الآخر اللاعب مايل، مايل لبيزينوفيتش، ممتاز الكرة عند اللاعب دغيم، دغيم بلوسرة مميزة يضيع الكرة اللاعب الدنماركي، تعود عند اللاعب لايما، إذن أعتقد اللاعب لايما مكان اللاعب ستانيزيتش، تعود الكرة عند اللاعب مايل، ممتاز عند اللاعب لكن روعة، تعود الكرة من جانب اللاعب بيشوف الذي يستعيد الكرة.
1: محاول من فولفسبورغ على الجهة اليسار في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، هذا يعني فولفسبورغ لا يريد أن يتعادل، لا يريد أن يخسر، ولا المرتدة لبايرن ميونخ.
2: عند اللاعب هاري كين هداف البوندسليغا ب 33 هدفا، عند اللاعب أوليزيتش ثاني هداف الفريق ب 19 هدفا، اللاعب أوليسي مارك مايكل أوليسي اللاعب السابق لفريق كريستال بالاس، صفقة رابحة جدا للفريق البافاري، 50 مليون يورو دفع لفريق كريستال بالاس،
1: أفضل ظهير أيمن في العالم.
2: نعم صحيح، وكان تحدث عن ذلك المدرب فانسون كومباني، قال بإمكان اللاعب أوليسي أن يصبح أفضل لاعب في العالم، لكن الطريق لا زال طويل، لازم عليه أن يشتغل بشكل أكبر. الكرة عند اللاعب المميز الآخر جاكسون اللاعب السنغالي
1: جاكسون، لم ينزل لويس دياز،
2: أعتقد سنراه في بداية من الدقيقة 60 أو 70، سنرى اللاعب دياز. وعند اللاعب لايمان نمساوي الذي نزل مكان اللاعب ستانيزيتش، عند اللاعب أوليسي، أوليسي، أوليسي، وكأنه يرقص على أرض الميدان اللاعب أوليسي، إلى اللاعب لايما، أوليسي، أوليسي، يعود بعد اللاعب أوباميكانو، أوباميكانو في اتجاه اللاعب الآخر جاكسون، جاكسون ممتاز كان اللاعب مزيانة، لكن تدخل رائع من جانب الحارس غرابارا
1: سددها بالقدم اليمنى، كانت تمريرة ذكية جدا من جاكسون بين مدافعين، موزيلا سددها بالقدم اليمنى كانت ضعيفة إلى حد ما، ولكن غرابارا تمكن من أن يقطع الطريق أمام هذه الكرة التي كانت متجهة إلى مرمى.
2: ممتاز ممتاز الحارس غرابارا. كرة عند اللاعب أوليسي، ويا له من رائع اللاعب أوليسي، بكل هدوء بكل سهولة يعطيك انطباع أن كرة القدم لعبة
1: السهل الممتنع.
2: صحيح، تعود الكرة ممتازة عند اللاعب بيشوف يضيعها، لكن في المكان المناسب اللاعب أوباميكانو، أوليسي ضيع الكرة اللاعب أوليسي، إلى من؟ أوباميكانو، بيشوف، تعود الكرة عند اللاعب الآخر في الجهة اليسرى اللاعب جاكسون، ممتاز جاكسون، وجاكسون ضيع الكرة، أقرب لها اللاعب بيروسيان اللاعب الفرنسي، يبعد الكرة وتماس لصالح فريق بايرن ميونخ. في الصورة الحارس غرابارا الذي صد هدفا محققا، لكن بكل صراحة اللاعب موسيالا سدد في المكان الذي تواجد فيه الحارس، وبالتالي ضاعت فرصة محققة. كان اللاعب لايما لاعب سابق لفريق لايبسيش، إلى من؟ إلى اللاعب كيميش، كرة في الجهة اليسرى عند اللاعب بيشوف، أو هذا اللاعب ستانيزيتش، عفوا ستانيزيتش لازال أصبح الآن كظاهر أيسر اللاعب ستانيزيتش. تعود الكرة عند اللاعب جاكسون، جاكسون ممتاز، جاكسون يراوغ، جاكسون يسدد
1: ممتاز من اللاعب، لاعبين ثلاثة بعد ذلك سددها، حاول نلعبها بطريقة منفردة لوحدي ولكن يبدو أنها سقط أرضا وأن هناك صدام مع أحد المدافعين والحكم يطالب الفريق الطبي بالدخول.
2: جاكسون يبدو أنه اصطدم مع اللاعب سوزا البرازيلي، نعم كان هناك اصطدام مع اللاعب، نعم
1: ضربة قوية كانت على صدام بالرأس بين اللاعبين ولكن غير مقصود على الإطلاق.
2: واللاعبان الآن ينهضان ويواصلان، اللاعب السنغالي جاكسون والبرازيلي فينيسيوس سوزا أو فيني سوزا، جانب كبير من جماهير فريق فولفسبورغ الحاضرة هنا في ملعب المباراة من أجل تشجيع فريقها ومساعدته على البقاء في دوري الدرجة الأولى. الجولة الثالثة والثلاثين شهدت مجموعة من المباريات الكبيرة. زميلي عباس، ماذا عن نتائج باقي المباريات الأخرى؟
1: بالأمس فاز دورتموند بثلاث أهداف لهدفين على فرانكفورت، لقاءة اليوم أوكسبورغ فاز بنتيجة كبيرة على مونشنغلادباخ 3-1، كذلك لايبزيغ على سات باولي بهدفين لهدف، هوفنهايم فاز بهدف نظيف على بريمن، ومباراة كبيرة كانت بين شتوتغارت وليفركوزن، شتوتغارت فاز بثلاث أهداف لهدف على ليفركوزن، هذا يعني أن ليفركوزن يبقى في المركز السادس بينما شتوتغارت سيحتل المركز الثالث، عفوا ليفركوزن المركز الثالث وشتوتغارت في المركز الثالث.
2: يبدو أن ليفركوزن فرصته صعبة وصعبة جدا في التأهل لمسابقة الدوري،
1: هزيمة قاسية اليوم،
2: وشتوتغارت حسمها بشكل كبير، الفريق الذي يعني تطور بشكل رهيب تحت قيادة المدرب اليافع أونس. كرة تعود الآن عند لاعبي كيميش إلى أوليزي
1: العمار،
2: ممتاز الكرة أقرب له والحارس كان جرابارا يود أن يمسك الكرة لكن اللاعب فافرو اختار الحل الأأمن، اللاعب السلوفاكي وأبعد الكرة. كرة تعود الآن عند اللاعب ستانيزيتش الذي أصبح الآن كظهير أيسر، هاري كين يشوف، إذن اللاعب، إذن خروج اللاعب هو غوريتسكا، غوريتسكا والذي غادر ونزل
1: لايمر
2: مكانه اللاعب لايما، ممتاز الكرة كانت من جانب اللاعب
1: جاكسون، تمريرة عرضية كانت بيني رائعة ولكن لم تصل، كانت في طريقها إلى كيميش ولكن كانت بعيدة.
2: كرة مساعدة من جانب اللاعب بيلوسيان، ممتاز الكرة عند اللاعب فيما، فيما فيما إلى من؟ تعود عند اللاعب سوزا، إلى من؟ يسمونك أي لاعب بكل صراحة، عند اللاعب إريكسون، إريكسون هو حلقة الوصل في فريق فولفسبورغ، كل الكرات تمر على اللاعب إريكسون
1: صاحب خبرة طويلة جدا في كرة القدم،
2: ممتاز ممتاز صراحة الحارس أو اللاعب إريكسون في صورة لعب داغيم، داغيم أمامه لاعب إيتو الياباني اللاعب السابق لفريق شوتغارت، كان هناك صافرات من جانب جماهير اللقاء كانت تطالب بخطأ للاعب الدنماركي الدغيم، كرة عند اللاعب هاري كين تجده في كل مكان صار عشان عند اللاعب هاري كين، كرة عند اللاعب لايما مرشد خطير، عند اللاعب لايما
1: خطيرة
2: لايما لايما يبحث عن زميل يمر للاعب أوليسي، أوليسي للاعب لايما لايما لايما
1: لم يكن أنانيا، لايما حاول يلعب الكرة إلى جمال موزيلا ولكن المدافع تراجع وقطع الطريق أمام الكرة،
2: لا زالت الكرة خطيرة عند اللاعب، كان هناك لاعب سقط على أرش الميدان، الجماهير تصفر على اللاعب كيميش وكذلك اللاعب موسيالا لأنهما لم يوقفا اللاعب، كان في الصورة اللاعب فيما،
1: فيما سقط أرضا
2: بعد سنرى
1: صدام مع احتكاك مع لايمر غير مقصود، لايمر داس على قدمه ولكن أولا لمس الكرة لايمر وبعد ذلك داس على قدمه فيما.
2: نرى ماذا هناك، لأن يعني المذيع الداخلي يقول أن كل التذاكر بيعت، كل تذاكر مباراة
1: 28,970
2: ولا ملعب أو ولا مكان شاغر في الملعب. يعني جماهير فريق فولفسبورغ حضرت بكثافة لأنها تعرف جيدا أهمية هذه المباراة للفريق. الصورة عند اللاعب، الكرة عند اللاعب أوباميكانو الفرنسي، أوباميكانو كيميش، أوباميكانو تمريرات قصيرة بين لاعبي فريق بايرن ميونخ. الكرة في الجهة اليسرى عند اللاعب جاكسون، جاكسون إلى من اللاعب جاكسون؟ إلى اللاعب لايما، لايما إلى كيميش، إلى اللاعب أوليسي، خطير عند اللاعب أوليسي. روعة روعة من جانب الحارس
1: رأسية، كانت تحويلة رائعة من أوليسي، لعب على جهة اليسار، لعبة رأسية كانت أعتقد هذه من
2: لازالت الكرة خطيرة لعب الفريق بايرن ميونخ، لكن تدخل ممتاز من جانب لاعب سوسا. سعاد الكرة بسرعة من جانب لاعبي الفريق البافاري، كرة عند اللاعب كيميش، كيميش في وسط الميدان، كيميش إلى من؟ إلى اللاعب لايما، لايما إلى اللاعب الآخر أوليسي، أوليسي، أوليسي. يا له من هدف، يا لا إلهي.
1: يعني أنا قبل قليل ردت أن أقول بأن بايرن ميونخ لم يشدد الكثير من الكرات، لأن دائما هناك تكتل دفاعي للاعبي نادي فولفسبورغ. أوليسي لم ينتظر طويلا، لعبها كما جرت العادة، جاء من جهة اليمين، اخترق، سددها بالقدم اليسرى، ذهبت قوسية إلى الركن، إلى ركن أو ركن المرمى.
2: لا تصد، لا تصد، لا تصد، لا تصد من جانب اللاعب الرائع أوليسي الذي يصل لهدفه رقم 20 في هذا الموسم. يا له من تسديدة ويا له من هدف. أعتقد زميلي عباس سيكون من دون منازع هذا هو هدف الجولة، فيه ذكاء، فيه قوة، وفيه أيضا قرار صحيح في المكان في التوقيت المناسب.
1: لاحظ مراوغة مدافع تجاوزه، سدد بالقدم اليسرى، ذهبت قوسية من فوق الحارس غرابرا، دخلت إلى المرمى وكأنه قد قاسها بالمليمتر.
2: صعب على أي حارس في العالم أن يصد هذه الكرة، وأتوقع الآن أن ينهار فريق فولفسبورغ. سنرى،
1: سيتقدم أكثر الآن، سيفتح أكثر اللعب، لأن عليه أن يتقدم، عليه أن يعد النتيجة، وهذا يعني بأنه سيفتح منافذ أكثر لفريق البافاري لاختراق.
2: أعتقد الآن الفريق البافاري سيلتهم فريق فولفسبورغ الذي سيضطر الآن،
1: أكيد فولفسبورغ سيضطر الآن لأن يلعب أكثر. رضوان، نذكر فقط بأنكم تستمعون إلينا عن طريق في المغرب، عن طريق راديو مارس، كذلك في تونس عن طريق راديو آي أف أم، في الأردن مزاج أف أم، في لبنان راديو صوت كل لبنان، في العراق على راديو أور أف أم، في اليمن على عدنية أف أم، وكذلك في موريتانيا على راديو موريتانيا، وفي ليبيا على راديو ليبتا. نتمنى أن نستمر في نقل المباريات لكم بمباراة البوندسليغا الموسم القادم إن شاء الله، ونحن قد اقتربنا من نهاية هذا الموسم، أسبوع واحد فقط تبقى وسينتهي الدوري الألماني. الأسبوع القادم سيكون هو الأسبوع الأخير، بعد ذلك نتمنى أن نستمر معكم في التعليق ونقل مباريات الدوري الألماني
2: إن شاء الله. نراكم بإذن الله في الموسم القادم مستمعينا الكرام. نذكر أنه في الأسبوع القادم المباراة الأخيرة ستلعب في توقيت مغاير في الساعة 3:30 بتوقيت ألمانيا، ستجرى كل المباريات في توقيت واحد على أساس إن شاء الله أن نراكم في الموسم القادم للتعليق على مباريات البوندسليغا. موسم جديد بطموحات جديدة، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا بالتعليق على البوندسليغا في هذا الموسم الذي شهد يعني هيمنة بافاريا. أكيد أن الكل يمني النفس بأن يكون الموسم القادم مغاير، تكون منافسة أكبر حتى نستمتع بشكل أكبر في الدوري الألماني الذي يعد واحد من أفضل خمس دوريات أوروبية. نعود للمباراة الآن، الكرة عند اللاعب بيروسيان، إلى اللاعب، هناك خطأ على اللاعب، تكبوا اللاعب إيطو على اللاعب دغيم، مطالبة بإش يعني إشهار بطاقة صفراء، لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب.
1: احتكاك وصعب والدغيم يعني لعبها مباشرة، ولكن الحكم كان قريبا جدا، ولويز ياس ينزل أعتقد بديل لجاكسون. جاكسون فعلا، جاكسون السنغالي يخرج وينزل لويز دياز،
2: تغيير منتظر بكل صراحة.
1: وجاكسون يخرج ويبدو عليه بأنه ربما ستكون هذه المباراة الأخيرة له أو قبل الأخيرة مع بايرن ميونخ. فعل ما عليه هذا اللاعب، سجل أيضا أهدافا في الدوري الألماني ولكن لم يشارك كثيرا. وحسابات المدربين المختلفة، جاء من تشيلسي عن طريق الإعارة، عن طريق الإعارة. رغم ذلك فإنه لاعب كبير، لاعب كبير ونجم كبير وهداف كبير، ولكن هذا هو حال كرة القدم، المنافسة على أشدها بين اللاعبين.
2: وتشيلسي يعاني في هذا الموسم، يعني بعد إقالة المدرب الإيطالي ماريسكا والتعاقد مع مدرب آخر، تمت أيضا إقالته.
1: تمريرة بينها كانت هذه من أوليزي إلى هاري كين.
2: ويبدو أن فريق تشيلسي بنسبة كبيرة لن يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا برسم الموسم القادم. اليوم تعادل مع فريق ليفربول بهدف لمثله، نعود مباركة عند اللاعب هاري كين.
1: سددها بقوة، جرابر تمكن من إبعاد الكرة التي كانت في طريقها أرضية إلى مرمى الفريق وولسبورغ.
2: ممتاز صراحة اللاعب هاري كين، وتدخل أروع من جانب الحارس جرابر البولندي الذي اضطر أن يستخدم كل مهارته من أجل أن يبعد هذه الكرة. اللاعب ستانيزيتش الآن يستعد لتنفيذ التماس. ستانيزيتش إلى من؟ كون عند اللاعب فيما، ممتاز اللاعب فيما هيا يا فيما، اللاعب النمساوي فيما إلى اللاعب دغيم يبحث عن زميل دغيم، لا كرة سهلة، تعود الآن مرتدة عند اللاعب بيشوف عند اللاعب دياز، أول لمسة للاعب دياز، يحول عند اللاعب لايما إلى من؟ أوباميكانو، أوليسي إلى لايما.
1: رضوان، أوليسي يلعب كرة القدم، تشعر بأنه يستمتع بلعب كرة القدم، تشعر بأنه ليس مجبرا على أن يلعب وأن يصنع الفرص أو يسجل، هو يستمتع بالكرة.
2: صحيح. الكرة عند اللاعب دياز ممتاز، الكرة عند اللاعب بيشوف، تدخل ممتاز من جانب اللاعب بيلوسيان الفرنسي، يبعد الكرة، صار لاعب ستانيزيتش كما قلنا غير مكانه من الجهة اليمنى للجهة اليسرى، في حين أصبح لايما هو المدافع أو هو الظهير الأيمن، يلعب في مكان غير المكان المعتاد عليه اللاعب لايما الذي يلعب كالأصل وفي الأصل كلاعب وسط. يكون عند اللاعب الآخر مميز موسيالا، بيشوف إلى دياز، ممتاز الكرة، تمس أو ركنية في هذه اللقطة في الصورة لاعب دياز الكولومبي. الدقيقة 62 مستمعينا الكرام، دائما النتيجة تشير تقدم الفريق البافاري بهدف دون رد على فريق فولفسبورغ في مباراة قوية برسم الأسبوع 33 من الدوري الألماني لكرة القدم، في الصورة لاعب إريكسون الدنماركي، كيميش السعدي تنفيذ الركنية، كيميش يرفع الكرة، لا يمررها لزميل الآخر أوليسي عند اللاعب كيميش يرفعها، ممتاز لكن بعيدة
1: يا كيميش،
2: بعيدة، أقرب له اللاعب سوسا، يجد أمامه اللاعب هاري كين عند اللاعب فيما يلعب بالنار، يضيع الكرة، تعود بسرعة عند اللاعب بيشوف إلى أوليسي ممتاز الكرة عند اللاعب هاري كين، لكن تدخل رائع من جانب اللاعب فيما، تعود الكرة مرة أخرى عند لاعبي الفريق البافاري، هاري كين، بيشوف، أوليسي إلى اللاعب الآخر المميز في الجهة اليسرى اللاعب دياز إلى من؟ تحطنا الكرة في الشباك،
1: دربكة وتلاعب والتفافات، ولكن كين يسقط عرضا، هناك تدخل قوي كان على كين،
2: هاري كين ساقط على أرض الميدان، نتمنى السلامة لهذا اللاعب الرائع الإنجليزي هاري كين.
1: تدخل قوي كان من أحد المدافعين عليه، نتمنى أن ينهض، أعتقد من سوزا كان، دوس يعني داسه على قدميه لاعبين بنفس الوقت،
2: وصل بشكل متأخر هاري كين، وهنا إعادة لهدف الجولة من دون منازع. يا له من تسديدة قوية، يا له من هدف من جانب اللاعب أوليسي،
1: لوحة فنية،
2: لاعب يرسم بكل صراحة على أرس الميدان اللاعب أوليسي.
1: مثل هذا الهدف كان مشجعو نادي بايرن ميونخ في انتظاره أمام باريس سان جيرمان،
2: لكن باريس سان جيرمان لم يسمح للاعبي الفريق بتسجيل بتسديد عفوا.
1: وكين ينهض، كين ينهض،
2: هيكينغ في حديث مع من غاضب جدا بيتا هيكينغ، يعني كان لاعبا لكرة القدم وأيضا مدربا لمجموعة من الفرق، أعتقد كان آخره هو فريق بوخوم، بوخوم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. معروف جدا ديتا هيكينغ بصرامته، الآن في حديث مع لاعبيه وباقي اللاعبين، يحاول أن يرفع من عزيمتهم ويشد من أزرهم. وفي الصورة الحارس الكبير مانويل نويا يمزح مع أحد اللاعبين الاحتياطيين أو يتحدث مع أحد ما هناك، لم نرى جيدا مع من
1: إداريين.
2: هناك تغيير الآن في جانب فريق فولفسبورغ، تغيير خروج اللاعب فيما
1: بسبب الاحتكاك مع هاري كين، فيما أيضا
2: إريكسون أيضا يغادر، غريب إريكسون وفيما يغادران، إريكسون وفيما يغادران، صدر من سينزل مكانهما. اللاعب زين ننتظر، إذن اللاعب ماير مكان اللاعب فيما، واللاعب سفانبرغ مكان اللاعب إريكسون. إذن اللاعب ماير اللاعب الكرواتي، وكذلك اللاعب سفانبرغ اللاعب السويدي، ينزلان الآن مكان فيما واللاعب إريكسون. صراحة إريكسون يبدو لي أن قرار إخراج اللاعب إريكسون ليس في محله بشكل كبير، على أي لا أفهم بشكل أحسن من المدرب، لكن يبدو لي أن اللاعب إريكسون قدم مباراة مميزة. الكرة الآن تعود إلى اللاعب لايما، لايما إلى من؟ أوباميكانو، كيميش. نقترب من الدقيقة 70 مستمعي الكرام، دائما هدف دون رد لصالح الفريق البافاري، كل شيء وارد في هذه الدقائق المتبقية من الشوط الثاني. الكرة تلمس حكم المباراة الذي يطالب من الجميع بالهدوء، وشاهد في اللاعب في الصورة لاعب فيما يبكي، بدأ هناك لاعب فيما، هل تعرض لإصابة قوية جدا؟ أتمنى له السلامة اللاعب فيما. دموع من جانب اللاعب فيما النمساوي باتريك فيما، الذي لديه 30 مباراة مع المنتخب النمساوي. هل فيما يعني خائف من ضياع فرصته في المشاركة في كأس العالم، أو يعني يبكي على حال الفريق؟ سنرى في الصورة حكم المباراة مدى هناك، هناك نوعا ما أعصاب مشدودة من جانب لاعبي فريق فولفسبورغ وأيضا الطاقم الفني، خصوصا المدرب هيكينغ غاضب جدا.
1: يعني هيكينغ ودع الدوري الألماني الموسم الماضي مع بوخم، ولا يريد أن يودعه أيضا مع نادي فولفسبورغ للمرة الثانية على التوالي.
2: سنرى كيف هو الحال. عشرون دقيقة فقط تفصل عن نهاية الوقت الأصلي، كرة تعود بسرعة عند لاعبي الفريق البافاري عند اللاعب موسيالا إلى اللاعب أوليسي. أوليسي جاز الكرة عند اللاعب موسيالا إلى اللاعب تسديدة قوية وكانت من جانب اللاعب بعتقد بيشوف.
1: بيشوف صاحب التسديدات القوية أرضية، ولكن جرابر تمكن من إقطاع الطريق أمام الكرة، لأن الكرة كانت متجهة مباشرة إلى منتصفي المرمى.
2: ممتازة، لكن الحارس جرابر كان في المكان المناسب، الحارس البولندي. تعود الكرة في الجهة اليمنى عند اللاعب عن باقي الذي نزل قبل قليل، لكن تدخل من جانب اللاعب أوباميكانو. أوباميكانو إلى اللاعب بيشوف. بيشوف لاعب صغير في السن يتحرك بشكل رائع صراحة على أرضية الميدان. اللاعب بيشوف هناك أيضا اللاعب كاغل، اللاعب الصغير في السن الذي 17 عاما، هذا اللاعب الرائع. كلنا اللاعب أوليسي إلى من؟ إلى كيميش. كيميش حتى عن زميل كيميش يمرر عند اللاعب دياز. دياز إلى اللاعب ستانيزيتش. ستانيزيتش إلى اللاعب دياز. لويس دياز. بدأ الآن الفريق البافاري يلعب بالنسق المعتاد عليه، ضغط رهيب، تمريرات قصيرة ومفاجأة الخصم هنا وهناك. كلنا اللاعب أوباميكانو. لايما ستانيزيتش أو عفوا هذا اللاعب كيميش. لايما
1: استحواذ كامل لفريق بايرن ميونخ الآن في الدقائق الأخيرة على الكرة. الكرة كما قلت قصيرة جدا، محاول بحث عن منفذ بعد إنزال لايمر، أيضا التركيز كان أصبح كثيرا على الجهة اليمين وتحول ستانيزيتش إلى الجهة اليسار.
2: كرة عند اللاعب أوباميكانو. أوباميكانو يعود بالكرة عند اللاعب بيشوف. بيشوف إلى من؟ عند اللاعب الآخر كيميش. كيميش كرة طويلة ممتازة عند من؟ في اتجاه اللاعب المميز موسيالا، لكن تدخل رائع من جانب اللاعب بيلوسيان. بيلوسيان تعود الكرة عند اللاعب هاريكين. هاريكين ممتاز.
1: تسجيلة كانت هذه من أوليزي، لم نعتد أوليزي الكرات الصعبة ينفذها بدقة، بين الكرات السهلة لا ينفذها.

0: تواصل العمل من أجل أن تصبح أفضل لاعب في العالم. لما لا، كل شيء ممكن. تغييرات أيضا سنشاهدها مرة أخرى. مشاهد في الصورة اللاعب، أعتقد شواغي اللاعب الياباني. مرتدة الآن خطيرة عند اللاعب دغيم. دغيم إلى من؟ دغيم، دغيم وحيدا لم تكن لديه مساندة صراحة في هذا الشوط الثاني. يعود بالكرة دغيم، يبحث عن زميل الدغيم. إلى من؟ لا زال تكون لعب فريق فولفسبورغ. طويلة الكرة، أقرب للاعب أوليسي، والكرة تخرج تماس. سنرى إذن خروج اللاعب سوزا، وسينزل مكانه اللاعب كيغاد. إذن سوزا يغادر، ونزول اللاعب كيغاد. كيغاد مكان اللاعب سوزا، واللاعب دغيم أيضا يغادر، وينزل مكانه اللاعب شيواغي. شيواغي و كيغاد مكان اللاعب دغيم ولاعب سوزا. صراحة تأثر كبير يبدو على محيا لاعبي فريق فولفسبورغ بعد يعني هذه الهزيمة لحد الآن. عند لاعبين الفريق البافاري هاري كين، ممتاز الكرة في اتجاه اللاعب دياز، لكن أقرب لها اللاعب فافرو إلى بيلوسيان.
1: أجمل ما في طريقة لعب هاري كين بأنه يصنع الكرات، يلعبها كمدافع، يحول الكرات بعيدا،
0: ليس مجرد لاعب عادي بصراحة. لاعب هاري كين كل صراحة. الكرة في الجهة اليسرى عند اللاعب دياز، تدخل رائع من جانب اللاعب كوم بيدي. توم بيدي الفرنسي الآخر يتدخل ويبعد الكرة. جماهير الفريق البافاري الحاضرة هنا سعيدة بهذه النتيجة، كيف لا والفريق يعني متقدم يهدف إلى شيء على فريق فولفسبورغ.
1: ربع ساعة متبقية عن نهاية المباراة رضوان،
0: ربع ساعة الأخيرة. هاري كين عند اللاعب لايما، ممتاز، لكن تدخل أروع من جانب لاعبي فريق فولفسبورغ.
1: لاحظ رضوان بأن عندما نزل بايرن ميونخ بالتشكيلة ليست الأساسية بطاقمه الكامل، الأسلحة الكاملة، كان يعاني في الشوط الأول، انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف. بينما عندما أنزل لويس دياز، لايمر على جهة اليمين، استبدل ستانيسيتش على جهة اليسار، حوله، تغير طريقة اللعب وأصبح بايرن ميونخ أكثر خطورة، وسجل الهدف الأول عن طريق أوليزي.
0: الكرة في الجيمنة عند اللاعب كومبيري. إذن خروج اللاعب موسيلا، دخول اللاعب كارل. كارل مكان اللاعب موسيلا.
1: هناك لمس لليد عن طريق ستانيسيتش، والحكم ربما يعود إلى تقنية الفار. كانت هذه تسديدة من اللاعب كومبيدي، اصطدمت بستانيسيتش، يد ستانيسيتش في منطقة الجزاء. هذه هي الإعادة، لا يعني اليد صحيح، المرفق صحيح داخل الجسد، لم تخرج، ليس ضربة جزاء، ركنية لصالح نادي فولفسبورغ.
0: بيتا هيكينغ يعني غاضب، يريد ضربة جزاء. صعب صعب جدا أن تكون ضربة جزاء. الكرة سهلة عند حارس المرمى. طويل الكرة الآن في اتجاه من؟ في اتجاه اللاعب
1: دياز.
0: دياز يحول مسار الكرة عند اللاعب كارل. كارل يصل الكرة، كارل بكل هدوء. إلى من؟ أوليسي الذي أصبح الآن في الجهة اليمنى. أوليسي تعود الكرة عند اللاعب أوباميكانو.

0: اللاعب الآخر بيشوف أوليسي. أوليسي يضيع الكرة. أوليسي بعد تدخل ممتاز من لاعب الياباني شواغي. تعود الكرة الآن مرتدة. صراحة فارق كبير جدا في الإمكانيات مع كل الاحترام للاعبي فريق فولفسبورغ.
1: صعب.
0: جودة كبيرة جدا للفريق البافاري بالمقارنة مع فريق فولفسبورغ الذي همه الأساسي هو أن يلعب على مرتدات. يعني الفريق لا يمكن أن تلومه ويلعب على إمكانياته. وهذا هو المتاح.
1: فقط للتشبيه الفارق بين الفريقين فولفسبورغ حيث مقر شركة فولكس فاجن وميونخ حيث مقر شركة بي ام دبليو. الفرق بين سيارة فولكس فاجن جولف وما بين سيارة بي ام دبليو 8 الفارق شاسع جدا من حيث المستوى والكفاءة والقوة وقوة المحركة. المحركات البافارية مختلفة تماما.
0: إذا هناك أوليسي
1: رغم أن هناك سيارات من شركة فولكس فاجن رائعة جدا بكل تأكيد رضوان. محاولة هذه لي فولفسبورغ لكن أوربيك تمكن من إقطاع طريق أمام الكرة. كانت هذه مرتدة لفولفسبورغ.
0: تعود الكرة عند اللاعب ستانيزيتش. ما زال هناك 10 دقائق نهاية الشوط الثاني والمباراة. ممتاز الكرة عند اللاعب أوليسي. روعة
1: روعة روعة. فنان فنان أوليسي.
0: إلى من الكرة الآن؟
1: كال. ممتاز أيضا كان أن يلعبها بطريقة أوليسي من جهة اليمين ويمر ويسدد بالقدم اليسرى. كان أيضا لاعب رائع.
0: صحيح.
1: شاب صغير يافع له مستقبل كبير في عالم كرة القدم إن تطور أكثر.
0: على ضوء هذه النتيجة فريق بريمن وفريق كول ضمن بشكل رسمي البقاء في دوري الدرجة الأولى في حين سيلعب كل من فريقي فولفسبورغ وفريق ساو باولي على يعني نصف مكان مثل ما نقول في انتظار أن يلعب أو يلعب الفريق الذي سيحتل المركز 17 مع الفريق الثالث في دوري الدرجة الثانية في مباراة فاصلة ذهاب وإياب. ممتازك عند لاعبي فريق فولفسبورغ عند لاعب بيلوسيان. بيلوسيان تأخر تأخر بيلوسيان. ممتاز لاعب كيميش عند لاعب أوليسي. خطأ
1: خطأ واضح. سحب سحب وإسقاط على الأرض سريع
0: واضحة جدا.
1: لاعب مايا يا له من ترويض من لويس دياز.
0: رائع رائع لاعب
1: عند خط التماس.
0: رائع جدا هذا اللاعب بكل صراحة.
1: يتساءل كثيرون لماذا مثل هذا اللاعب يغادر نادي ليفربول
0: ولماذا ليفربول يعني لم يتشبث باللاعب بكل صراحة.
1: نعلم الآن كماذا ماذا وصل حال بليفربول.
0: هذا لاعب أوليسي أوليسي أوليسي إلى لاعب دياز. كانت تمريرة نوعا ما قوية للاعب دياز. تعود الكرة عند لاعب أوليسي. في كل مكان صراحة لاعب أوليسي تجده هنا وهناك.
1: لا يتوقف
0: كيميش. 8 دقائق فقط تفصلنا لنهاية الشوط الثاني وهذه المباراة ككل. هناك يبدو تسلل نعم
1: على لويس دياز. كان تحويلة رائعة من كيميش ولكن لويس دياز كان في هذه اللحظة لحظة انطلاق الكرة كان في موقف تسلل. لاحظ حتى لويس دياز اليوم يلعب بأريحية بهدوء. لا توجد هناك ضغوط دوري الأبطال.
0: صحيح كما قلنا. واللاعب الآن يفكر في
1: كأس العالم.
0: كأس العالم لا يريد أن يتعب نفسه، لا يريد أن يتعرض لإصابة، ولا يريد أن يرتكب يعني أخطاء أو تدخلات يندم عليها كثيرا. العد العكسي بدأ لكأس العالم أقل من شهر إن شاء الله، سنرى هل سيحافظ المنتخب الأرجنتيني على الكأس أم سيكون هناك رأي آخر لمنتخب آخر إن شاء الله.
1: هناك منتخبات عربية كثيرة أيضا تشارك بكأس العالم لأول مرة بهذا العدد،
0: مشاركة قياسية. مرتدى الآن، كرة خطيرة عند اللاعب كومبيدي في الجهة اليمنى. كومبيدي إلى من يا كومبيدي؟
1: كومبيدي إلى مشجعي نادي فولسبورغ الذين يقفون خلف مرمى نادي بايرن ميونخ.
0: جوناثان تا، أخيرا سنشاهد اللاعب جوناثان تا مكان من؟
1: لماذا ينزل جوناثان تا بدلا لإيتو؟
0: كان اللاعب إيتو، اللاعب الياباني، لاعب سابق الفريق شوتغارت.
1: هل يريد أن يحافظ على النتيجة مستر كومباني؟ الآن طاقم بايرن ميونخ كامل.
0: صحيح. ست دقائق فقط تفصل عن نهاية الوقت الأصلي. مستمعينا الكرام، من هذه المباراة القوي برسم الأسبوع 33 ما قبل الأخير في البوندسليغا، نذكر أنه في الدوريات الأخرى تلعب 38 جولة، في حين في ألمانيا 34 جولة. وكما نعرف الستار إن شاء الله سيسدل على البوندسليغا أو على هذا الموسم في الأسبوع القادم بمباراة تجرى كلها في الساعة 3:30 يوم السبت. سنعرف هوية الفريق الذي نزل بشكل رسمي، والفرق التي نزلت بشكل رسمي، والفرق التي ستلعب مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر. مرتدى الآن خطير عند اللاعب كارل. كارل كارل كارل كارل كارل مدافع اللاعب كارل ضيع الكرة.
1: كارل تلاعب بأربعة لاعبين، حاول تمرير الكرة إلى لويس دياز على جهة اليسار، ولكن الكرة قطعت من أحد المدافعين.
0: تعود الكرة عند اللاعب ستانيزيتش إلى أوليزي. أوليزي إلى اللاعب دياز. دياز تدخل ممتاز من جانب لاعبي فريق فولفسبورغ في إبعاد الكرة. كل ما يفعله لاعب فريق فولفسبورغ هو إبعاد الكرة، لا يريدون أن يتلقوا هدف آخر، لأنك منهزم في هذا اللقاء وتريد أن تبقى في دوري الدرجة الأولى، يجب أن تتحلى بالشجاعة. لا شيء تخسره، انت لقيت اهداف اخرى فانت بالاصل يعني منهزم الان، وان غامرت ممكن ان تحقق شيئا ما، لكن على اين؟ لكل مدرب حساباته ولكل فريق يعني حساباته. سنرى. كلنا لاعب دياز. دياز الى اوباميكانو، اوباميكانو الى اللاعب اوليزي، اوليزي الى اللاعب كارل، كارل الى اوليزي، اوليزي لايما كيميش يرفع، لكن تدخل من جانب دفاع فريق فولفسبورغ. كرة مبعدة من جانب لاعب بيلوسيان.
1: لاعبو بايرن ميونخ يلعبون كل كرات إلى كين، يريدونه أن يسجل هدفا أكثر.
0: تدخل من جانب لاعب طات، تعود من جانب لاعب شواغي اللاعب الياباني، يفتك الكرة لكنه ضيعها، تعود بسرعة عند لاعبي فريق فولفسبورغ. مرتدة الآن ممتازة في الجهة اليسرى، ممتازة عند لاعب مايل. مايل مايل مايل يا إلهي ماذا يفعل لاعب فريق
1: يعني دفعوا على المرمى بايرن ميونخ ولم يسدد الكرة.
0: غريب. كرة عند اللاعب هاريكين، لكن أمامه اللاعب الرائع فافرو، اللاعب السلوفاكي الذي استطاع أن يستعيد الكرة. 3 دقائق فقط تفصلنا نهاية الوقت الأصلي. الكرة عند اللاعب كومبيدي، طويل الكرة إلى من؟ إلى اللاعب الآخر المميز مايل. تعود الكرة، نذكر أن النتيجة هدف للصفر لصالح الفريق البافاري، الهدف الذي سجله اللاعب أوليزي. تعود الكرة عند من؟ ممتاز الكرة، لكن تدخل رائع من جانب اللاعب هاريكين. هاريكين هاريكين يضيع الكرة اللاعب هاريكين. هاريكين كان يريد أن يحول مسار الكرة عند اللاعب دياز، لكن تدخل رائع من جانب اللاعب وليراكس. تعود الكرة عند من؟ عند اللاعب فافرو. فافرو مسدد الآن خطير عند لاعبي الفريق فريق فولفسبورغ.
1: كان هناك دفع من لايمر لذلك نسمع استهجان الجماهير وكذلك مدرب نادي فولفسبورغ. الحكم كان قريبا يقول ان هذا احتكاك طبيعي على فافرو. فولفسبورغ كان في الشوط الاول رائعا جدا، كانت هناك فرص رائعه لفولفسبورغ للتقدم ولكن الكره دائما كانت تصطد بالحائط، حائط الحارس اوربيك.
0: المرتد الان عند اللاعب شواقي اللاعب الياباني، ماذا يفعل وحيدا امام اربع لاعبين؟ ماذا يفعل؟ بالتاكيد سيضيع الكره اللاعب شواقي. نعم ممتاز
1: ممتاز. غير ممكن، فرصه رائعه، شواقي مررها الى اللاعب ماير ولكن ماير سددها واصطدمت بالقائم الايسر.
0: يا الهي ماذا الحظ
1: العاجل. مرتد لبايرن ميونخ الان، فرصة رائعة لفولفسبورغ.
0: ماذا الحظ العاسر لفريق فولفسبورغ.
1: يعني الفرص قلنا قبل قليل فرص كثيرة لفولفسبورغ لم يستغلوها، وهذه الفرصة الآن تأبى الكرة أن تدخل إلى مرمى بايرن ميونخ.
0: ماذا الحظ العاسر.
1: مرتد الآن لبايرن ميونخ من كال إلى أوليزي.
0: أوليزي
1: ما الذي يجري في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء؟
0: عند الحارس جرابارا
1: تشتعل المباراة.
0: بعد ذلك بيلوسيان يحول الكرة في الجهة اليمنى من ماير.
1: كاد فولفسبورغ أن يسجل هدف التعادل.
0: ممتاز الكرة خطيرة عند اللاعب بيلوسيان. سدد يا بيلوسيان سدد. كان تدخل رائع من جانب اللاعب جوناثان تا.
1: مشجعو فولفسبورغ يشتعلوا الآن، الجميع يشجعون الفريق.
0: يا لاعب من قسمات وجه بعض المشجعين،
1: يعني جنون كرة القدم.
0: صحيح فعلا جنون، جنون كرة القدم هذا هو. كيف ضيع اللاعب؟ يا إلهي فعل كل شيء
1: ولكن كيف مررها اللاعب
0: شواقي
1: إلى ماير بين أربعة مدافعين من بايرن ميونخ.
0: ركنية الآن سعر فريق فولفسبورغ. تدخل رائع من جانب اللاعب جوناثان تا. الوقت الأصلي انتهى مستمع الكرام، لا ندري كم سيعطي الحكم كوقت بدل ضائع. هناك تدخل قوي على اللاعب دياز وبطاقة صفراء على اللاعب شواقي،
1: وهذا ما لا نحتاجه الآن لدياز الذي يريد الشاركة في كأس العالم. شواقي خمسة دقائق أضاف الحكم رضوان،
0: يعني لم تكن هناك صراحة توقفات كثيرة في هذا الشوط
1: الثاني. نعم لم تكن على الإطلاق،
0: لكن يبدو أن الحكم يريد أن يعطينا جرعة إضافية من الإثارة والتشويق في هذا الشوط الثاني. وهنا تفاعل للمدرب ديتا هيكينغ.
1: مرتدة بمرتدة. فولفسبورغ لم يكن لقمة سائغة لبايرن ميونخ، والنتيجة 1-0 فقط لبايرن ميونخ.
0: قول صراحة فولفسبورغ لعب بيمدية كبيرة وبروح الفريق، لازال يؤمن بحظوظه. سنرى غدا إن شاء الله، هناك مباريات أخرى. فرايبورغ يصطدم بفريق هامبورغ، هايدنهايم بكل، وأونيون برلين أمام فريق ماينز. أي نتيجة من غير الفوز لفريق هايدنهايم تعني أنه سينزل بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية. في حين كون ضمن البقاء بشكل رسمي في دوري الدرجة الأولى. فانسون كومباني في حديث مع لاعبيه. كما قلنا مستمعينا الكرام، البوندسليغا سيزدل عنها الستار إن شاء الله في الأسبوع القادم في بمباراة أو بمباريات كلها تجرى في توقيت واحد على الساعة 3:30 إن شاء الله. وسنعود إن شاء الله للتعليق على الدوري الألماني لكرة القدم في شهر أغسطس القادم بإذن الله، للتعليق على البوندسليغا. الكرة الآن خطيرة لكن تدخل من جانب فافرو، عودة هنا للاعب جوناثان تا، أوباميكانو يحولها عند اللاعب لايما، لايما أوباميكانو إلى من؟ كرة طويلة من جانب اللاعب دياز في موقع تسلل، تعود الكرة بسرعة عند لاعبي الفريق فولفسبورغ. فافرو دقيقتان فقط، تعود ممتاز عند لاعبي فريق فولفسبورغ، تحرك الآن بشكل كبير فريق فولفسبورغ. هيا تعود الكرة لازالت خطيرة، روعة من جانب اللاعب هاري كين الذي أصبح الآن في
1: مدافعا،
0: لازالت الكرة خطيرة مرفوعة لكن تدخل من جانب اللاعب كيميش. كانت هذه تمريرة من جانب اللاعب كومبيدي، كومبيدي يمرر الكرة مرة أخرى للاعب ليراكس، نعم كولياراكس إلى اللاعب كومبيدي أو بيلوسيان، طويل الكرة لازالت الكرة عند لاعب فريق فولفسبورغ. ممتاز الكرة إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ كرة بائعة، ستانيزيج في المكان المناسب يتدخل يبعد الكرة، تستعاد الكرة من جانب لاعبي لو مرت الكرة لاعب أوليسي لكان هدفا بنسبة 100%. تعود الكرة عند لاعبي فريق فولفسبورغ،
1: فرصة الأخيرة لفولفسبورغ،
0: الفريق يرمي الآن الكل في الكل، الكل صاعد، الكل صاعد بكل صراحة، تسديدة قوية والكرة تخرج. أعتقد أن الأمور حسمت الآن صالح الفريق البافاري، فريق فولفسبورغ ينقاد لخسارة جديدة تعمق يعني أزمة الفريق الذي يقاتل من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى. في الأسبوع القادم فريق فولفسبورغ سيواجه فريق ساو باولي في مباراة، الفائز منهما
1: يبقى فرص البقاء أكثر،
0: والفريق الذي ينهزم يعني أنه
1: يودع
0: رسميا، ستكون مباراة كبيرة وكبيرة جدا. وفي هذه الأثناء مستمعينا الكرام الحكم يصفر نهاية المباراة بفوز فريق بايرن ميونخ بهدف نرد على فريق فولفسبورغ في قمة قوي برسم الأسبوع 33 من الدوري الألماني لكرة القدم. كما قلنا مستمعينا الكرام في الأسبوع القادم سيكون التعليق على الساعة 3:30، على أمل إن شاء الله أن نراكم في الموسم القادم للتعليق على البوندسليغا. كان معكم رضوان مداوي
1: وعباس الخشالي، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إلى اللقاء.
2: إذن كنا عبر أثير صوت كل لبنان بناء المباشر وأخير لها الموسم من مباريات بوندسليغا بالتعاون مع قناة دي دبليو عربية.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل. في
1: وقت كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
2: LBCI.
3: مساء الخير. جيل بعد جيل خبر اللبنانيون ما يسمى لعنة الجغرافيا، وهي وضعت بلدهم بين عدو دائم هو إسرائيل وشقيقة مفترضة دائمة هي سوريا. إسرائيل ومنذ نشأتها وتحت حجج الدفاع عن نفسها سبحت البلد، دمرت جنوبه، أسقطت أبناءه شهداء، وهي مستمرة بكل ذلك حتى يومنا هذا. سوريا شهدت علاقتها مع لبنان توترات كثيرة وصلت إلى حد سيطرتها على قراره لعشرات السنين، من دون أن ننسى إغلاقها حدودها كليا أو جزئيا معه مرات عدة منذ العام 49 حتى العام 2024. بحكم الجغرافيا لم يعرف لبنان استقرارا كاملا، فكل حرب في المنطقة وكل صراع كان يمر فيه أو يترجم عبره، ما جعل أبناءه يدفعون ثمن موقع بلدهم أكثر من خياراته. لكن هذا هو جزء من الحقيقة، فماذا فعل لبنان لكسر ذلك؟ وماذا فعل لتحديد خياراته والقتال في سبيلها؟ مع تغير الوقائع من حول العالم ولا سيما في الشرق الأوسط منذ حرب طوفان الأقصى وإقحام حزب الله لبنان فيها، ثم سقوط نظام الأسد، ثم حربا واشنطن على طهران، ثم مساندة حزب الله لإيران خلالها، لبنان يبدو اليوم أمام لحظة مفصلية قد تكسر القاعدة القديمة. فمع العدو أي إسرائيل سيتفاوض مباشرة، وإلى واشنطن توجه اليوم رئيس وفده المفاوض السفير السابق سيمون كرم بحسب معلومات للLBCI، وهناك سيطالب إسرائيل بوقف حربها وتدميرها الممنهج وبإعادة الأسرى وبالانسحاب الكامل تمهيدا لانتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا، أي حدود اتفاقية هدنة العام 49. ولكنه أيضا أمامها سيكرر موقفه وخياراته الرسمية، خطة حصر السلاح بيد الدولة وحدها لا رجوع عنها، إيران لن تفاوض عبر الميدان باسمنا، ونريد الوصول مع تل أبيب إلى حال إنهاء العداء وليس أكثر من ذلك. هذا على مستوى إسرائيل. أما الشقيقة المفترضة الدائمة أي سوريا، فمعها يحاول لبنان بناء ثقة تترجم بمنع تحويل أراضيه منطلقا لأي خطر قد يتهددها، وإزالة ما يلحق الضرر بالشعبين اقتصاديا واجتماعيا. هذا في وقت أكد الرئيس أحمد الشرع أمام رئيس الحكومة نواف سلام اليوم أن دمشق تريد بناء ذاكرة جماعية جديدة للبنانيين تجاه الدولة السورية، عمادها أن السوريين في لبنان ليسوا محتلين ولا لاجئين، هم فقط جالية كباقي الجاليات. بين ما يريده لبنان وما تريده سوريا وبين ما تخطط له إسرائيل، الأكيد أن لبنان لا يغير جغرافيته، إنما يخطو بثبات نحو تغيير طريقة العيش داخلها.
2: الجديد. مساء الخير. بين صفحتين جرى طي الماضي وفتح مسار على بياض للدفع بالعلاقة السورية اللبنانية نحو مستويات أعلى بعد لقاء رفيع المستوى على أرض الشام جمع الرئيس السوري أحمد الشرع لرئيس الحكومة نواف سلام مع كتيبة وزارية من أصحاب الحقائب الاقتصادية والأشغال وأهمها الطاقة بعد ترميم أنابيب جر الغاز والكهرباء بمؤازرة من مجلس أعمال لبناني سوري مشترك جرى إطلاقه على أن يشهد الأسبوع المقبل أولى اجتماعاته. ومن مطار دمشق أعلن السلام إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا المشتركة بين البلدين، مع ضرورة التشدد في ضبط الحدود ومتابعة تنفيذ اتفاقية نقل السجناء. لقاء الساعتين وجها لوجه بين الشارع سلام وبما حمله من رمزية رسم إطارا تنسيقيا بين الجارين، على قاعدة أن لبنان لن يسمح بإعادة استخدام أراضيه كمنصة لإيذاء الأشقاء العرب وخاصة سوريا، وأزال الشوائب الأمنية من على طريق بيروت دمشق بالمباشر من دون أمر مهمة ومن دون المرور بالخط العسكري. وفي معلومات الجديد حول الزيارة أن ملائكة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كانت حاضرة في خلوة الشارع سلام، وجرى خلالها تبادل وجهات النظر حول أفق هذه المفاوضات ومراحلها اللاحقة. وإذ ربطت هذه المراحل بالتطورات في المنطقة، فقد أكد رئيس الحكومة أن لبنان منفتح على أي صيغة انطلاقا من المبادرة العربية للسلام. على الفصل الجديد مع لبنان والذي بدأت سوريا بكتابة حروفه بحسب الرئيس الشرع، فأن فصلا آخر يكتبه العدو الإسرائيلي بسطور من نار يواصل فيها خرق وقف إطلاق النار. فعند ملتقى النهرين بوابة العبور نحو الشوف شن العدو الإسرائيلي غارة بمسيرة هي الأولى في المنطقة. في سبت أسود حول الأوتوستراد الساحلي نحو الجنوب إلى مصيدة للموت أدت إلى استشهاد 6 مواطنين في ثاني خرق بعد تمديد وقف إطلاق النار عند مداخل العاصمة بيروت بعد ضاحيتها الجنوبية. ولم يقف العدوان الإسرائيلي عند الخط الساحلي، بل استمر بحصد المزيد من أرواح المدنيين في عشرات المدن والقرى الجنوبية. كان أبرز حلقاته استهداف نازحين من بلدة جبشيت قضاء النبطي إلى بلدة السكسكي قضاء صيد الزهراني، حيث سجل سقوط أصغر الشهداء من آل فحص عن عمر 6 أشهر. ما أقدمت وتقدم عليه إسرائيل من تصعيد لاعتداءاتها له سوابق وشهود على عدم التزامها بالاتفاقيات والضرب بها عرض الحائط. وعلى مسافة أيام قليلة من لقاء واشنطن تسابق الوقت لارتكاب المزيد من المجازر والدمار بالتزامن مع تمسك لبنان بشرط وقف إطلاق النار منطلقا للجولة الثالثة، وإلا فلا داعي لتكبد المشقة في مفاوضات لا يتصدرها هذا البند ويليه الانسحاب وحق العودة وإطلاق الأسرى. وبحسب المؤشرات فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كونه الشاهد والضامن يسعى لإنجاح اجتماع واشنطن وقطف هذا الإنجاز وسحب ورقته من اليد الإيرانية على طاولة إسلام أباد وضم هذا الملف إلى حقيبة الإنجازات من ضمن ملفات أمنية واقتصادية يبحثها مع نظيره الصيني. وقد يكون إقليم تايوان جائزة طردية تتوج القمة الثنائية. وإلى حين توجه ترامب شرقا، فالمشهد بين الضفتين الأمريكية والإيرانية استقر على المراوحة في إسلام أباد بانتظار رد قيد الدرس على رد من صفحة واحدة. وإزاء برودة الطرف الإيراني وعدم التزامه بمهلة 48 ساعة، رد الرئيس الأمريكي برد أكثر برودة وقال لصحيفة إيطالية: لا رغبة لي حاليا في التعليق، لكنه لم يضع نقطة على آخر السطر.
4: MTV. في الجنوب قصف وغارات واغتيالات وانذارات بالإخلاء، إضافة إلى حملات تمشيط في بعض القرى والبلدات. واللافت أن التصعيد بلغ منطقة الشوف اليوم للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، والحصيلة الأولية لليوم الدموي الطويل أكثر من 70 قتيلاً. التصعيد الجنوبي المقلق يعني أن قواعد الاشتباك التي وضعت بعد وقف إطلاق النار تسقط يوما بعد يوم، لترتسم بذلك خريطة ميدانية جديدة. هذا في الجنوب. أما في بيروت وواشنطن فاستعداد للجولة الأولى من المفاوضات المباشرة الفعلية بين لبنان وإسرائيل، والتي أتت بعد جولتين تمهيديتين. فبعد ساعات يصل السفير سيمو كرم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويباشر اجتماعاته التمهيدية تمهيدا لترأس أهم مفاوضات يخوضها لبنان منذ العام 1983. وقد استبقت الإدارة الأمريكية جولة المفاوضات بإعلانها أن الهدف منها هو الدفع باتجاه اتفاقية سلام وأمن شاملة انطلاقا من قيام الدولة اللبنانية بنزع كامل لسلاح حزب الله المصنف أمريكيا منظمة إرهابية أجنبية. فهل يصل مسار واشنطن إلى نهايته أم أن العراقيل والعقبات ستحول دون التوصل إلى اتفاق؟ في المعلومات أن واشنطن تريد للمحادثات أن تكون مكثفة ومنتجة، وبالتالي فإن اجتماعات يومي الخميس والجمعة المقبلين ستستكمل في الأسبوع الذي يليهما باجتماعات أخرى، لأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن. في هذا الوقت حزب الله يواصل تهويله العبثي، كما يواصل إطلاق تهديداته الفارغة بحق السلطة الرسمية في لبنان. فالنائب حسن فضل الله أعلن أن المفاوضات المباشرة تشكل خروجا على الدستور والطائف، داعيا السلطة إلى العودة عنها، كما أكد أن الحزب سيسقط الخط الأصفر والحزام الأمني. طبعا فضل الله المتبحر في علم القانون الدستوري لم يقل لنا كيف أن المفاوضات المباشرة تناقض الدستور، وهو لو كان عالما بالدستور حقا لأدرك أن سلاحه غير الشرعي والخارج على الدولة هو المناقض للدستور وللقانون ولكل ما هو شرعي. أما قوله أنه سيسقط الخط الأصفر فعنتريات فارغة يا ما سمعناها ويا ما قرأناها، ولم يحقق حزب الله سوى عكسها، لأن الاحتلال عاد ليجثم على صدر الجنوب والجنوبيين.
5: المنار. أهلا بكم. مجزرة صهيونية في السكسكي ومثيلات لها على الطرقات اللبنانية من العباسي إلى النبطي في السعديات وحتى ملتقى النهرين الشوفية. لم تنجو عائلة فحص النازحة من جبشيت من إجرام المحتل الإسرائيلي، فأتت غارة إسرائيلية على مبنى سكني لجأت إليه في السكسكي، تاركة جميع أفرادها 22 بين شهيد وجريح. وفي النبطية لم تكن حال الطفلة السورية ابنة 10 سنوات كغير أطفال الجنوب، حيث لاحقتها وأباها مسيرات بغارات متتالية، وبعد نجاتها من الغارات التي أصابت أباها عاودت المسيرة استهدافها لترتقي شهيدة. وعلى الطرقات شهدت جثامين الشهداء من العباسي إلى السعديات التي استهدفها العدو مرتين، ثم غارتين على سيارة في ملتقى النهرين أدتا إلى ارتقاء 3 شهداء على الأراضي اللبنانية. ولأن في سلطتنا من لا يسمع إلا لأصدقائه الأمريكيين، فإن صديقهم مارك روبيو قال بالأمس في مؤتمر صحفي إن بلاده ردت على إطلاق النار الذي استهدفها في مضيق هرمز، وإن الدولة الغبية فقط هي التي لا ترد بإطلاق النار على من يستهدفها. فماذا تقول الدولة اللبنانية؟ إلا إذا كانت كل هذه النيران الصهيونية التي تعم الجنوب كل يوم ووصلت إلى البقاع بالأمس وقبله إلى الضاحية الجنوبية لا يعتبرها أهل السلطة أنها تستهدف دولتهم، أو أنهم منشغلون بخريطة الطريق التي رسمتها لهم وزارة الخارجية الأمريكية حول مفاوضاتهم مع الإسرائيلي الأسبوع المقبل في واشنطن. وفي الخطوة الأمريكية هذه تتجلى كل معاني السيادة والاستقلال وحرية القرار لهذه السلطة. أما أهل الأرض وأبنائهم المقاومون فليسوا أغبياء ولن يكونوا كذلك ليأمنوا الصهيوني ويمدوا له يد السلام، أو ليسكتوا على ناره التي يطلقها على أهلهم وبلدهم. فردوا بنيران أحرقت جنود العدو أمام عدسات الكاميرات، وشوهدوا وهم يحاولون الفرار من الموت المحتوم، فيما أقر المتحدث باسم جيش العدو بوقوع إصابات خطرة جراء استهدافات المقاومة لتجمع الجنود وجنود جيشه قرب مسكف عام، وكذلك من استهدافات طالتهم على الأراضي اللبنانية. وأعلنت المقاومة عنها في دير سريان والبياضة وارشاف وحتى محيط موقع العبات. وفيما تكذب السلطة اللبنانية على نفسها، كانت السلطة الصهيونية تكذب على مستوطنيها، كما وصف إعلامها الذي اعتبر أنها تضللهم بأخبارها حول حقيقة الاستهدافات داخل الكيان والخسائر التي يتكبدونها في لبنان، مطالبينها بالكف عن الكذب والذهاب إلى وقف إطلاق نار شامل مع حزب الله، لأنه أفضل من هذا الواقع القائم في الشمال. في تطورات المنطقة، لا يزال الواقع الأمريكي يعاني من تقلب مواقف دونالد ترامب وأكاذيبه. وإن هدأت المناوشات النارية عند مضيق هرمز اليوم، فإن مياهه لا تزال تغلي، والعين على إيران وطبيعة ردها على المقترح الأمريكي، مع تأكيد قادتها أنهم يدرسون المقترح بتأنن، وأنه لا نزول عن سقف الحفاظ على حق بلدهم وسيادتها وأمن شعبها.
6: NBN. ضبابية واضحة تزنر المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني وسط سباق بين الخيار الدبلوماسي الذي تتولاه باكستان بشكل خاص والخيار العسكري الذي سجلت وقائعه في اليومين الأخيرين تبادلا للنيران في نطاق مضيق هرمز. وعلى الرغم من هذه المناوشات، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن وقف أطلاق النار لا يزال قائما. وبينما يسري وقف النار، تنتظر واشنطن الرد الإيراني على مقترحها الأخير الذي من شأنه أن ينهي القتال، لكنه سيطرق القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل البرنامج النووي من دون حل في هذه المرحلة. وبحسب ترامب، فأن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد، متوقعا أن تتسلم إدارته الرد الإيراني اليوم. لكن طهران تؤكد أنها لا تزال تدرس الرد على المقترح الأمريكي، رافضة أسلوب المهل الزمنية أو الإنذارات. في لبنان، أسلوب الإنذارات يمارسه جيش الاحتلال على نطاق واسع في الجنوب، مدعما بقصف جوي ومدفعي لا يتوقف. التصعيد الإسرائيلي حصد اليوم كوكبة من الشهداء، بينهم نازحون من جبشيت لاحقتهم الصواريخ إلى مبنى لجأوا إليه في السكسكية، فيما وصلت غارات الطيران المسير المعادي إلى السعديات جنوب بيروت وملتقى النهرين قرب الجهلي في الشوف. على إيقاع هذا التصعيد، تستعد واشنطن لاستضافة لقاء لبناني إسرائيلي ثالث الأسبوع المقبل. وهي أكدت في بيان لوزارة خارجيتها أن المحادثات تهدف إلى القطع الحاسم مع ما وصفته بالنهج الفاشل الذي سار خلال العقدين الماضيين، والذي سمح بتعريض الحدود الشمالية لإسرائيل للخطر. وإلى الحدود الشرقية التي عبرها اليوم رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق في زيارة التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشراع، ورافقه فيها وفد وزاري يغلب عليه الطابع الاقتصادي.
7: OTV. إيران لا ترد وترامب لا يعلق والتصعيد مضبوط، هكذا يمكن اختصار المشهد الإقليمي المرتبط بإيران، حيث شككت طهران مجددا في جدية الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية، وفضلت التريث في مقابل الاستعجال الأمريكي. وفي مقابل تفضيل ترامب عدم التعليق على مصير الرد الإيراني الذي كان مرتقبا أمس، رأى وزير الخارجية الإيرانية أن التصعيد الأخير للتوترات من قبل القوات الأمريكية يعزز الشكوك بشأن اندفاع الطرف الأمريكي في المسار الدبلوماسي. أما لبنانيا، فكثفت إسرائيل ضرباتها وشنت سلسلة غارات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، في وقت جدد حزب الله هجومه على السلطة التي ساهم في إنشائها ويشارك فيها، على لسان النائب حسين الحاج حسن الذي اعتبر أن بعض مسؤولي السلطة في لبنان صم وبكم وعمي أمام الأمريكيين، فيما جزم النائب حسن فضل الله برفض العودة إلى ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة في الثاني من آذار. أما في أبرز المواقف فرأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة مع منصة CDM الأمريكية أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الدمار في لبنان ولا سيما في الجنوب، معتبرا في الموازاة أن حزب الله يتحمل بدوره مسؤولية معينة لأنه يعمل خارج الإجماع اللبناني ووفق أجندة إيرانية.
8: أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية من تابعة بكرة حوالي الساعة 8:30 مساء عبر صوت كل لبنان.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد البروفيسور أليكسي ماثور. دكتور، مرحبا بك.
1: طاب يومك.
0: إذا السؤال الأول يتعلق بمفهوم المركزية العرقية الصينية، هل لا زال الصينيون يحسبون أنفسهم الإمبراطورية الوسطى أو الإمبراطورية المركزية المحاطة بالبرابرة؟ هل المركزية العرقية وتفوق الإمبراطورية الصينية لا يزال كأثر باق حتى الآن، أم أن هذه النظرة إلى العالم تراجعت ولم تعد عند الصينيين اليوم مثل هذه النظرة الاستعلائية إلى الثقافات الأخرى؟
1: طبعا لن تسمع اليوم شيئا من هذا القبيل أبدا في أي أحاديث علنية، خاصة في الخطاب السياسي. لن يقول الصينيون إنهم مركز العالم وإن ثقافتهم وحدها هي الثقافة المثالية، ولكن هناك أيضا ما يبطنه الوعي الصيني على صعيد عامة الشعب. ومن الطبيعي أن الصينيين مثلهم مثل العديد من الشعوب يرون أن قيمهم الأخلاقية هي الأنسب للحياة، وليس من قبيل الصدفة أنهم حتى اليوم يرددون بين الحين والآخر العبارة التالية: لماذا لا يفهم الآخرون أن هذا النمط من الحياة يعود بالنفع على الجميع وليس علينا فقط؟ وهم يعتقدون أن نموذجهم يضمن مصلحة الجميع ويجب أن يحظى باهتمام الجميع. وبهذا المعنى فإن أولوية قيم الصينيين الثقافية حاضرة لديهم، ومع ذلك لا تخشى الصين الذوبان في القيم الثقافية للشعوب الأخرى. لنلاحظ أن العديد من البلدان الأوروبية تضمر تخوفا من أن قيما أخرى، ثقافات أخرى، ديانات أخرى قد تغدو غالبة وربما ستمحو هويتهم الأصلية من الداخل. في الصين لا وجود لخوف من هذا القبيل.
0: الصين أعظم بكثير من أن تخاف على ثقافتها.
1: ربما صارت عظيمة لأنها لا تخاف على

0: أعداء ما خارجيين بالنسبة للأمة، والبحث عن أعداء من هذا القبيل، مثلا أنجلوساكسون، ماسونيون، يهود، الغرب عموما أو أي طرف آخر قد يدبر المؤامرات. وهذه النظرة منتشرة إلى حد ما عند بعض الأوساط في العالم العربي وروسيا على حد سواء. فبعض البلدان والشعوب عندما تصاب بإخفاقات غالبا ما يظهر فيها من يبحث عن مذنب ما أو عدو في الخارج. أما النظر إلى الأخطاء بعين النقد فعسير إلى حد كبير أحيانا. إذن إلى أي حد تلقي الصين بمسؤولية مصاعبها أو زماتها على جهات ما خارجية؟ على سبيل المثال عندما دارت حروب الأفيون أو عندما وقع الغزو الياباني بين عام 1937-1945، يعني إلى أي حد يرتاب الصينيون بالقوة الخارجية أو بنظريات المؤامرة الرامية إلى تدمير الصين العظيمة؟ أما أن الصينيين يتعاملون مع مشكلاتهم بروح نقدية ويدركون أين أخطأوا فيحاولون تصحيح الأخطاء.
1: في الصين لا يخشون أبداً النقد الذاتي ويصفون تاريخهم واقعياً إلى هذا الحد أو ذاك، وطبعاً لا أحد يكتب هناك عن نظرية المؤامرة، عن أن شركات الهند الشرقية التجارية مثلاً أو شركات الهند الغربية في القرنين 17 و18 أسست فقط بهدف تدمير الصين. لا، الصين ترى أنها بالذات لم تقدر الوضع الاقتصادي حق التقدير، وهكذا. فإن الصين تنطلق من أنها تخطئ، لكن سريعاً ما تصحح أخطاءها وتقوم تاريخها واقعياً. فلماذا تنمي الصين الآن قدرات جيشها بشكل حثيث؟ لا تفعل ذلك لأنها تريد الهجوم على جهة ما، بل لأنها تدرك أنها كانت حتى القرن 19 بلداً متطوراً جداً اقتصادياً، بينما كان جيشها متخلفاً عن ذلك. وكل ما استطاعت الصين اكتسابه وتطويره خسرته في القرن 19 بين ليلة وضحاها بمعنى الكلمة. خسرته لأنها لم تكن تمتلك قوات مسلحة عصرية، والصين الآن تعترف بذلك وتتحدث عنه علنا وتعمل على تداركه. أو مثلا يدرك المسؤولون في الصين جيدا أن خسارتها في حروب الأفيون في القرن 19 كانت مرتبطة بالتقليل من أهمية العامل الخارجي. كانت الصين تعتقد دائما أن هناك فرصة للتفاهم والاتفاق، فإذا كانت تجارة الصين وتعريفاتها وغير ذلك لا يعجب الغرب، عندها يجب الجلوس والحديث ومعرفة أين تكمن المشكلة. ولكن تبين أن بلدانا عديدة لا تريد الحديث، بل تسعى لاحتلال الأراضي. والصين توصلت من ذلك إلى استنتاجات معينة، وصارت تقرر كيف يجب حماية نفسها. فالصين إذن لا تخشى الموقف النقدي إزاء أخطائها، ولكن هناك بضعة جوانب من غير المقبول انتقادها في الصين. أولاً، من غير المقبول في تاريخ الصين انتقاد الحاكم شخصياً، بينما الشعوب الأخرى غالباً ما تميز بين حكام جيدين وسيئين.
0: من غير المقبول انتقاد السلطات أمام الأمم الأخرى أم حتى داخل البلد بينهم وبين أنفسهم.
1: لا يوجد تصور نظري عن التفكير النقدي فيما يتعلق بالحكام، وهذا أمر مثير.
0: إذن ما الذي يكون عرضة للنقد؟
1: عدم القدرة مثلا على معالجة عواقب كوارث طبيعية أدت لمشكلات كبيرة.
0: أي توزع مسؤولية الحاكم على المحيطين به، صحيح؟ على الحاشية،
1: تلقى على عاتق المسؤولين، هذا ما يحدث.
0: كما قيل في روسيا، القيصر جيد لكن النبلاء سيئون،
1: وهو كذلك بالضبط. في الصين لا يقولون أبدا إن المصائب هي قدر إلهي أو إن الأمور ساءت نتيجة غضب الآلهة. ففي الصين ليس هناك من يغضب في السماء، ولا من يستجار، ولا من ينبغي التوبة إليه للمغفرة. وكما قلت، من غير المألوف في الصين انتقاد السلطة القائمة. يمكن مثلا انتقاد سياسة اقتصادية ما، فقد تحظى تلك السياسة بالإعجاب وقد لا تحظى به، هذا عادي. ولكن لا يمكن تعريض قرار الحاكم للشك. وبالمناسبة، الصينيون في هذا المعنى لا يحبون انتقاد بلدان أخرى، حكام آخرين، لأن السلطة في الصين مقدسة.
0: يعني أي سلطة وليس سلطتهم فقط؟
1: تماما.
0: إذن هذا ينطبق على أي سلطة؟
1: نعم، فمثلا لا يهتم الصينيون من هو الرئيس الأمريكي، سيتواصلون معه طالما تبوأ منصبه،
0: يجب التفاهم معه بغض النظر عن أي شيء.
1: نعم صحيح.
0: في هذه الحالة إلى أي حد كان حكم ماو تسي تونغ متوافقا مع طبيعة الذهنية الصينية، مع التاريخ الصيني والروح الصينية؟ أما أن هذه المرحلة كانت شاذة بالنسبة لتاريخ الصين، أقصد الأيديولوجيا الشيوعية التي ذابت شيئا

0: فشيئا في النمط التقليدي لحياة الصينيين القائم على التجارة. فربما جرى لهذه الأيديولوجيا ما جرى للشعوب الأخرى التي أغارت على الصين ثم صارت صينية أكثر من الصينيين أنفسهم. يبدو لي أن الأمر نفسه جرى للشيوعية بدرجة ما، لأن الجميع الآن يندهشون من هذه الشيوعية الغريبة المنسجمة تماما مع اقتصاد السوق والمخالفة تماما لتعليم ماركس. ومن هنا السؤال، هل كانت فترة ماو تسي تونغ عنصرا غريبا في تاريخ الصين؟ ما رأيك؟
1: لا، كانت تلك المرحلة منسجمة، وسبق أن حدث مثل ذلك في التاريخ.
0: ولكن حتى الكونفوشية تعرضت للنقد الشديد في زمنه.
1: نعم، فعلا تعرضت للنقد، وقد عرفت الصين في تاريخها فترة أحرقت فيها كتب الكونفوشية، وفترة جرت فيها ملاحقة البوذية والكونفوشية. هذا ما حدث فعلا. أما إبان حكم ماو تسي تونغ، فقد وضع حد للعديد جدا من التقاليد الصينية القديمة. لم يستعمل ماو تسي تونغ الإيديولوجيا الشيوعية لتعزيز سلطته الشخصية بقدر ما استعمل البلشفية التي جسدت فكرة السلطة لمجموعة معينة من الناس على الباقين جميعا. ولكن لماذا فعل ماو تسي تونغ ذلك؟ سيكون من الخطأ لو قلنا إنه فعل ذلك من أجل منفعة شخصية، ففي الواقع كانت لديه تصوراته النظرية عن كيفية جعل الصين مستقلة عن الاتحاد السوفيتي وعن الولايات المتحدة الأمريكية وعن الجميع. وكان ماو بالتأكيد رجل دولة من حيث تكوينه النفسي، كان بحاجة لإقصاء كل من لم يكن موافقا مع تصوره النظري أو من لم يفهم هذا التصور، وتصرف فعلا بأساليب قاسية جدا كما هو معروف، والثورة الثقافية كما تعلم مثال على ذلك.
0: وهل كانت في تاريخ الصين نظائر للثورة الثقافية؟
1: نعم طبعا.
0: حقا؟
1: على سبيل المثال، كما ذكرت سابقا، أحرقت في القرن الثالث الميلادي كتب الكونفوشية وتعرض أتباعها للقتل.
0: ولماذا؟ فيما كان الأمر؟
1: كان هناك اعتقاد بأن أتباع الكونفوشية رجعيون يعودون بالبلد القهقرة، وحدث مثل ذلك عند ظهور تيارات فلسفية معارضة للكونفوشية كالشرعويون أو الفقهاء. وبهذا المعنى، فيما تمثل النضال في الصين؟ لو يتسنى لنا إلقاء نظرة جانبية محايدة على مسافة بضعة قرون لقومنا كل ذلك بشكل آخر. كما أعتقد، أعيد إلى الأذهان أن ماو وصل إلى السلطة عام 1949، وكانت الصين مدمرة جراء الحرب اليابانية الصينية في معمعان الحرب العالمية الثانية. قدم الاتحاد السوفيتي آنذاك مساعدة هائلة للصين، ووقعت الصين طبعا تحت تأثير التقنيات السوفيتية والإيديولوجيا السوفيتية، ومارس الاتحاد السوفيتي ضغطا على الصين من الناحية الإيديولوجية، ومع ذلك ناضل ماو من أجل استقلال الصين سياسيا وعقائديا.
0: لم يرضخ لما سمي أنذاك بإملاءات موسكو، صحيح؟
1: نعم،
0: أو سياسة صحيفة برافدا.
1: صحيح، كان ماو محاطا بالمستشارين السوفييت، ومع ذلك كان الصينيون شديدي الحساسية إزاء فكرة الاستقلال السياسي. يعود ذلك إلى أن الصين ناضلت في سبيل هذا الاستقلال منذ أن صارت دولة شبه مستعمرة في القرن التاسع عشر، وكان ماو تجسيدا لتطلعات البلد، وصار بالتدريج يزيح من كانوا موالين لمسار موسكو كما سمي آنذاك، ولكنه في نفس الوقت تماما أزاح من كانوا يفكرون بالتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا المعنى، وإذ لم يكن أمامه متسع من الوقت، أي مرحلة تاريخية طويلة، فقد ناضل من أجل الاستقلال بأساليب قاسية جدا. وإذا ألقينا نظرة على السيرة السياسية لخليفته الثاني دينغ شياو بينغ، الذي كان المبادر إلى العمل على بعث الصين في ثمانينيات القرن العشرين، نرى أنه كان من دائرة المقربين إلى ماو، ومن الذين عملوا مع ماو أيضا كان خلفه رئيس الوزراء تشوان لاي، الذي سطر أول برنامج لتنمية الصين، أي أن إعادة بناء الإيديولوجيا كانت دائما تتغير مع تغير طبيعة السلالات الحاكمة. وفي الصين عندما تسقط سلالة ما تشتد الفوضى وتتعرض للزلزلة قيم ثقافية عديدة، ولكن سريعا ما ينبعث كل هذا مجددا، والثورة الثقافية مثال على ذلك.
0: كيف تسنى لثقافة الصين السياسية أن تدرأ دولتها من التفكك بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بخلاف الاتحاد السوفيتي، كما سقطت كل الأنظمة الاشتراكية في أوروبا؟ كيف وجد الصينيون في أنفسهم القوة لتحويل الدولة على نحو من الانسيابية والتدرج، فكانت النتيجة الصين التي نراها اليوم، في حين ما زلنا حتى الآن نشعر بتبعات تفكك الاتحاد السوفيتي هنا في روسيا؟ روسيا، ولم نتعافى من الانهيار الذي حل بالبلد عام 1991. فما هو العنصر السياسي الثقافي في الصين الذي جعلها تتفادى كل ذلك؟
1: حدث ذلك نتيجة عدة عوامل. أولاً، العامل الرئيس هو أن موسكو خلال زمن الاتحاد السوفيتي، زمن البيرسترويكا، ثم خلال زمن روسيا الجديدة، حاولت التحول غرباً بالكامل، أي الأخذ بجميع المؤسسات الغربية ونظام الحكم وإدارة الاقتصاد. آنذاك أرادت روسيا أن تغدو جزءاً من الغرب الكبير، وعندما اتضحت استحالة ذلك لأسباب تاريخية بالدرجة الأولى، اشتدت الأمزجة مناهضة للغرب. ولكن تبين في النتيجة أن أي من تلك المناهج لم يكن بناء أكثر من غيره. لم يحاول الصينيون قط استعارة نظام غريب بالكامل، سواء تعلق ذلك بالإدارة السياسية أم الاقتصادية. لقد تسلحت الصين بالعناصر الأكثر براغماتية في النظام الغربي، مثلا بإدارة عمليات البيزنس والتقنيات الحديثة والانخراط الحثيث في النظام النقدي والمالي الدولي، أي أن دينغ شياوبينغ بدأ بإعادة بناء البلد من الاقتصاد لا من الإيديولوجيا، بينما كانت البداية في الاتحاد السوفيتي تحديدا من تدمير الإيديولوجيا التي كانت ترتكز إليها وحدة الدولة السوفيتية، وأن يتم الاهتمام بالاقتصاد لاحقا، وهذا ما لم يتم في المحصلة. تمثلت القوة المسيطرة في الاتحاد السوفيتي بالحزب الشيوعي، ولكن بعد غيابها صار يصل إلى السلطة أشخاص عرضيون طارئون، وأحيانا محتالون، وأحيانا مخادعون، وأحيانا مغامرون لا يفقهون شيئا من إدارة الاقتصاد. ولذلك من الصواب فعلا أن نحاول اليوم بطريقة ما القطيعة التامة مع هذا الماضي. أما في الصين فقد جرى كل شيء بمزيد من التدرج. أولا، كانت البداية من أن الحزب لم يوقف تحكمه بكل مجريات الحياة في الدولة، ولا يزال يتحكم بها حتى الآن. ثانيا، كان الحزب ينتقي الكوادر للمناصب الاقتصادية بعناية شديدة. فمثلا نجد اليوم أن كبار المسؤولين الحزبيين على مستوى النواحي هم اقتصاديون مقتدرون يمتلكون معرفة جيدة بالعمليات الاقتصادية. أما الإيديولوجيا الشيوعية فهي الجزء الذي يحفظ تماسك الأمة الصينية. فإذا كانت الكونفوشية قد وحدت الصين سابقا كما ذكرنا، ففكرة التربية المعنوية الأخلاقية توحد الصين اليوم. وبهذا المعنى استطاعت الصين صون الأمة من التفكك استنادا إلى ثقافتها تحديدا وليس بفعل اقتصادها.
0: سأضيف إلى ذلك بضع كلمات ولا أدري إلى أي حد ستوافقني الرأي. عندما حاولت الإجابة عن سؤال حول مرحلة التغييرات تذكرت كلمات لاو تسي الذي كان يدعو إلى الاعتدال في كل شيء، بمعنى خير الأمور أوسطها، وهذا ما لا تنجح فيه كل الشعوب. تبدو بعضها وكأنها تندفع من أقصى الشمولية إلى أقصى الليبرالية والعكس. أما الصين فدائما تحاول إيجاد حل وسط، وهذا في صلب الثقافة الكونفوشيوسية الطاوية التي تلزم المرء أن يكون معتدلا في كل شيء ولا يمضي إلى التطرف في أي أمر كان. إلى أي حد توافق الرأي؟
1: أتفق مع ذلك، وأضيف من الضروري أيضا أن يكون المرء متأنيا غير متسرع، فأحيانا تحدوه الرغبة لفعل كل شيء بسرعة وفورا، وفي الواقع لا بد من مرحلة طويلة في مجرى التغيرات على صعيد الدولة. فمنذ أن سلكت الصين طريق الإصلاحات لا تزال مستمرة حتى الآن، ولكن مع تعديل هذا التصور باستمرار.
0: وهم يتبعون سياسة الخطوة خطوة، ودين شاوبين قال ذات حين إن الصينيين سيحققون مبتغاهم في غضون 100 سنة على الأقل، صحيح؟
1: نعم بالضبط، ولذلك لم يعد أحد بأن الازدهار سيحل في البلد بعد 500 يوم كما تردد عندنا في التسعينيات.
0: ليكون واضحا للمشاهدين فإن مشروع التحولات الاقتصادية خلال 500 يوم طرح من قبل الإصلاحيين في روسيا في عام 1990.
1: عموما كانت تلك سمة عامة للكثير من البلدان. كان يصل إلى السلطة زعيم سياسي ما ويعلن أن لديه خطة دقيقة لإجراء إصلاحات اقتصادية خلال آجال قصيرة، ولكن في الحقيقة والواقع ما من اقتصادي عاقل يمكنه أن يحدد متى يمكن القول إن الإصلاح الاقتصادي قد أنجز بنجاح، لأن من الضروري رصد تفاعل السكان مع الإصلاحات. فالحديث لا يدور عن آلات بل عن بشر أحياء. ولقد بدأ دينغ شياوبينغ تحديداً مثل هذه الإصلاحات التي أتاحت معرفة كيف سيتفاعل الناس معها. مثلاً أنشئت مناطق اقتصادية خاصة تم فيها تخفيض الضرائب وتبسيط إجراءات تسجيل المنشآت. في البداية أقيمت منطقتان فقط من هذا القبيل في جنوب الصين لدراسة كيفية عملهما ونتائجه، أي كانت تلك مناطق رأسمالية حيث الدولة تتحكم بكل شيء من ناحية، ومن ناحية أخرى تتيح منافسة اقتصادية. وبمرور الوقت جرت دراسة كل ذلك وكيف يعمل في الحياة الواقعية وكيف يتفاعل الصينيون مع ذلك، فتبين أن المشروع ناجح جدا. ولذلك وبعد تعديل بسيط أخذ الصينيون ينظمون مناطق صناعية في أقاليم أخرى من البلد، وهذه المناطق تغطي اليوم عمليا كل الصين. المثال الثاني هو مناطق التجارة الحرة في الصين. في البداية كانت هناك منطقة واحدة ثم اثنتان، وهي اليوم كثيرة جدا، أي أن التجربة هي الأهم في البداية، وهذه ليست تجربة اقتصادية فقط بل هي تجربة اجتماعية دائما، لأن الناس يتغيرون في سياق ذلك، فحالة السكان الاجتماعية تتغير، وهذا يعني أن على الدولة أن تضع الخطط لمواكبة وتلبية المطالب المستجدة في هذه الحالة. فعندما يمتلك الإنسان المال ولا يستطيع أن يشتري به الخدمات يبدأ بالاستياء، وأكثر ما تخشاه الصين ليس التدهور الاقتصادي بل أن يكف السكان عن تأييد السلطة.
0: طيب، سؤالي في الختام هو التالي: نحن نعيش اليوم في ظروف العولمة حيث الحدود ضبابية باهتة الملامح عمليا. تعلم أنني أقصد التداخل الثقافي على المستوى العالمي الشامل. لقد بلغ هذا التداخل مستوى بحيث يستطيع الناس في مختلف البلدان الحديث بلغة إنترنت شائعة بغض النظر عن تباين الثقافات والقوميات. والثقافات القومية الآن أيضا باتت أقل وضوحا وأكثر ضبابية في ظل العولمة، وربما اليابان أو كوريا الجنوبية هي أبرز أمثلة بالنسبة لثقافات الشرق الأقصى. اليابان مثلا كان بلدا دائما الاعتزاز بحرصه على تقاليده وبحرمة ثقافته وأصالته التامة ونقوته المطلقة، ولكن مع التأثير الأمريكي بعد الحرب ثم في ظروف العولمة ظهرت في اليابان نزعات مختلفة بعض الشيء كما نعلم جميعا. إلى أي حد صارت الثقافة الصينية الذهنية الصينية باهتة الملامح أو ضبابية المعالم في ظروف العولمة المطلقة؟ الأمر الذي نلاحظه في روسيا أيضا. إذن ما الذي قد تطمس ملامحه العولمة في الصين، وما الذي سيبقى حتما كما كان دائما في شكله الأصلي؟
1: يبدو لي أن الذهنية الصينية تتغير بشكل كبير. ذهنية الصينيين الذين يعيشون اليوم لا تشبه حتى تلك التي كانت قبل 5 أو 10 سنوات. الذهنية فعلا تتغير، أما النواة الثقافية فلا تتخلخل ولا تطمس ملامحها نهائيا. يكمن الأمر في أن نزعة جديدة دخلت حياة الصيني اليومية، ودخلها أيضا الذكاء الاصطناعي وشكل جديد للتواصل. إن أي صيني فتيا كان أم سنا يستعمل طوال الوقت أدوات إلكترونية ما، وبهذا المعنى نحن جميعا تغيرنا وصرنا غير ما كنا عليه بالأمس. يسافر الصينيون كثيراً إلى بلدان عديدة ويتعرفون هناك طبعاً على ثقافات مختلفة، ولكن تكمن المفارقة في أمر آخر. ففي وقت ما عندما كان مواطنون السوفييت يسافرون إلى بلدان أخرى من العالم كانوا يشاهدون ظروف العيش هناك ويحسبون أن الجميع يعيش أفضل منهم، بمعنى أن كل شيء هناك على ما يرام، بينما الأمور عندنا ليست كذلك. بينما الصينيون يقولون: صحيح أن الناس في البلدان الأخرى يعيشون عيشة جيدة، ولكن العيش في الصين أنسب وأسهل. إذن لماذا لا تتعرض النواة الثقافية عند الصينيين إلى تمييع في الملامح؟ لأن الدولة توفر ظروفا بحيث يعيش الناس داخل الصين بشكل مريح بالفعل. نعم، يمكن انتقاد الصين على أنها بعيدة عن أن تكون بلدا حرا، وأن العديد من مصادر الإنترنت محجوبة لديهم، وأن الدولة تراقب بصرامة مختلف المدونات وما إلى ذلك، ولكن الدولة توضح لماذا تفعل ذلك. فالدولة تحاول ألا تكون دكتاتورا بل أن تكون مرشدا صارما. أما الحديث عن معارضة ما في الصين فغير وارد على الأرجح. طبعا هناك من هو ليس راض عن السلطات المحلية، ولكن كل الصينيين فخورون بإنجازات ثقافتهم، لأن تاريخ الصين هو تاريخ النجاح. وأعتقد أن هذا هو التغير الرئيسي في الصين، وهذا جوهر استقرارها في الوقت نفسه. تبقى الثقافة الصينية ثابتة بلا تغيير، قد تتخالط مع شيء ما ولكنها لا تزول ولا يضعف تأثيرها. وفضلا عن ذلك، لننظر إلى أي حد يتزايد النفوذ الصيني في كل العالم. كثيرون الآن يحبون شرب الشاي الصيني تحديدا، ويمارسون الفنون القتالية الصينية وتمارين تشي كونغ، ويتناولون الطعام الصيني. وفي كل العالم انتشر النظام الصيني الجديد في مجال الذكاء الصناعي.
0: والآن تتمتع المحلات الصينية حتى هنا في روسيا بشعبية هائلة عند الشبيبة.
1: صحيح تماما،
0: والمسلسلات الصينية رائجة جدا هنا.
1: إنما يحمل علامة صنع في الصين كان يعد في الماضي مثالا على النوعية الرديئة، أما اليوم فعلى العكس من ذلك، صار مطلوبا جدا. وذات حين كان كثيرون يضحكون استهزاء بالشركات الصينية، أما الآن فالجميع يستعملون منتجاتها. قبل 10 سنوات لم يكن أحد يأخذ على محمل الجد السيارات الصينية، بينما عندهم اليوم طيف واسع لا يصدق من مختلف الماركات الجيدة. وكل هذا يدعو للسرور والارتياح لدى الصينيين. ولذلك يجب الأخذ في الحسبان أن الصين عامل من عوامل الثقافة العالمية والتاريخ العالمي، واليوم تحديدا لا يمكن تجاهلها ولا يمكن حظرها، يجب دراستها ومعرفة التعامل معها.
0: بروفيسور، أعتقد أن حوارنا كان غنيا جدا بالمعلومات والأفكار المفيدة. وعندما سألتك في بداية الحلقة الأولى من حوارنا ما النواة والركن الأساسي للعقل الباطن الصيني، أجبت أنها الثقافة. وعندما سألتك في النهاية ما الذي سيبقى ثابتا بلا تغيير، قلت أنها الثقافة. يعني أننا أطرنا حديثنا على نحو جميل، فبدأنا بالعامل الثقافي وأنهينا حديثنا به. شكرا لك، استمتعت كثيرا بهذا الحوار، ولي الأمل بأننا سنتحدث مستقبلا عن مواضيع أخرى، مثلا حول كتابك الرائع بعنوان فن حكم الصين، وحول شخصية الفيلسوف والمفكر الكبير كونفوشيوس. وطبعا كتابك عن معبد شاولينج يستحق اهتماما خاصا، وسيكون مثيرا فصل الحقيقة عن الأسطورة حول هذا المعبد. شكرا جزيلا لك، وإلى لقاءات جديدة.
1: شكرا لك.
0: شكرا. مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور أليكسي ماسلوف. تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة. في أمان الله.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوا بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
4: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
5: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلا نشرة أخبار MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فضيل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أسعدتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جوال غابي سلام اللحام والمخرج وسام قنواتي.

0: العناوين. بين التصعيد الميداني والجهود الدبلوماسية، لبنان يتحضر لمفاوضات واشنطن. اتصالات مكثفة لتثبيت وقف النار وسلسلة لقاءات تنسيقية للوفد اللبناني في واشنطن قبيل الخميس التفاوضي. من الجنوب إلى الشوف الميدان يغلي، استهدافات متنقلة، مجازر دموية، وإسرائيل تعلن إدخال أجهزة تصويب ذكية. صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا، وسلام مختتما زيارته دمشق، أحرزنا تقدما كبيرا. وفي العناوين أيضا، وزارة الصحة تطمئن، لا إصابات بفيروس الهانتا والخطر لا يزال منخفضا.
1: عود تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. مع اقتراب موعد الجولة التفاوضية في واشنطن، يقوم لبنان الرسمي بجهد استثنائي واتصالات خارجية مكثفة مع الجانب الأمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار قبل يوم الخميس المقبل، بهدف تأمين أجواء مريحة للداخل اللبناني وللوفد التفاوضي. بالتزامن، تتركز المساعي الداخلية على إنضاج موقف لبناني موحد بشأن ملف التفاوض، في وقت تتواصل التحضيرات السياسية والدبلوماسية واللوجستية استعدادا لهذه الجولة الجديدة، إذ سيعقد رئيس الوفد اللبناني التفاوضي السفير سيمون كرم سلسلة لقاءات تنسيقية في واشنطن مع سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية ندى معوض. وبانتظار انطلاق المسار الدبلوماسي، تحاول إسرائيل الاستفادة من الوقت لتحقيق مزيد من المكاسب العسكرية بمواصلة الغارات والقصف والاغتيالات وعمليات التفجير مرتكبة اليوم مجزرة في السكسكية. واللافت أيضا اليوم أن التصعيد الميداني بلغ الشوف. على خط آخر، تمكنت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا من فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية وتوثيق التعاون المشترك بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي تعيد رسم الشرق الأوسط. والآن إلى تفاصيل النشرة.
1: إذن تتكثف الاتصالات واللقاءات على الساحة الداخلية تحضيرا لجولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي ستعقد بمشاركة السفير سيمون كرم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. الوفد اللبناني سيضم إلى جانب السفير سيمون كرم والسفيرة ندى حميد معوض الملحق العسكري في السفارة الأمريكية زياد بركات، وقد تقرر انضمامه إلى طاولة المفاوضات بناء لطلب أمريكي بتوسيع الوفدين بانضمام مستشارين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين.
0: وفي قصر بعبدة، اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتصال مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. رئيس دولة الإمارات أكد تضامن شعب لبنان مع شعب الإمارات الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وقد شكره الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه لا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: حزب الله، وعلى لسان النائب حسن فضل الله، أكد أن المفاوضات المباشرة هي مسار تنازلي، داعيا السلطة إلى العودة عن هذا المسار، وقال إن المقاومة في مرحلة جديدة من التصدي للاحتلال وترفض العودة إلى الثاني من آذار.
2: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار.
0: النائب حسين الحاج حسن قال من جهته إن بعض مسؤولي السلطة في لبنان صم وبقم وعمي أمام الأمريكيين.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد في مقابلة مع منصة CDM الأمريكية أن حزب الله يشكل مشكلة لأنه يعمل أخيرا وفقا للأجندة الإيرانية، ولا يحظى بموافقة من الشعب اللبناني ولا الشرعية من الحكومة والسلطات اللبنانية للتصرف بمفرد، لذا يتحمل الحزب مسؤولية معينة عما يحدث الآن. وقال باسيل إن على الولايات المتحدة أن تكون عادلة في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: النائب إدغار ترابولسي أكد دعمه للمسار التفاوضي القائم، ورأى أن التفاوض هو المسار الطبيعي بعد الحروب، لكنه شدد على ضرورة أن يدخل لبنان أي مفاوضات موحدا ومدعوما بورقة قوى وطنية لا من موقع الاستسلام أو الإذعان. وعن قانون العفو العام، كشف ترابولسي أن النقاشات لا تزال مستمرة، مؤكدا رفضه أي تسوية تمس بدماء العسكريين. ترابولسي تحدث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان.
1: في المواقف الدولية ولمناسبة يوم أوروبا، شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان على أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا التزامه تجاه لبنان وشعبه، وقالت: لقد دفع لبنان كثيرا ثمن النزاع وما يمكن أن يصبح عليه هذا البلد الجميل في ظل السلام والاستقرار هو أمر يستحق أن نعمل من أجله معا.
0: ميدانيا وفي تطور لافت، استهدفت سيارة في منطقة الجية بعد استهداف سيارة أخرى على طريق ملتقى النهرين أشوف، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.
1: أما جنوبا فقد شهد الميدان ليلة عنيفة، إذ لم تتوقف الغارات والقصف المعادي وعمليات الاغتيالات المتنقلة، كما ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في السكسكية، فيما رد حزب الله باستهداف عدة مواقع وتجمعات للجنوب الجيش الإسرائيلي. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
3: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار العدوان الإسرائيلي حتى ساعات الليل بالغارات الجوية التي شنها الطيران المعادي، وتجاوزت اليوم 130 غارة. وقد استهدف الطيران الحربي ليلا بلدات باريش وجميجمي وحي الرهبات في النبطية، وأفيد عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى، ووادي برغز وأطراف السماعية. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة حاروف ما أدى إلى سقوط شهيد. كذلك استهدف الطيران المعادي مساء اليوم بلدة بدياس ما أدى إلى سقوط شهيد أكثر من 10 جرحى، إصاباتهم مختلفة ومعظمهم من الأطفال والنساء. العدو الإسرائيلي ارتكب اليوم مجزرة بحق عائلات النازحة من بلدة جبشيد إلى بلدة السكسكية، فدمر فوق رؤوسهم مبنى كبير، وأسفر العدوان عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة العديد بجروح منها إصابات خطيرة. كما سجل اليوم سقوط أكثر من 20 شهيد جراء الغارات التي استهدفت بلدات النبطية الفوق وحبوش وسور وبرج رحال ومعروب ومرج حروف والعامرية وحي البياض في النبطية، فضلا عن إصابة العديد بجروح مختلفة. أيضا استهدف الطيران الحربي والمسير اليوم أكثر من 20 قرية وبلدة في محافظتي الجنوب والنبطية. كذلك وسع العدو الإسرائيلي من مساحة استهدافاته هذا اليوم لتصل إلى أوتوستراد السعديات الدامور جنوب العاصمة بيروت، حيث استهدف الطيران المسير سيارتين على دفعتين منفصلتين ما أدى إلى سقوط 3 شهداء في الغارتين. واستهدف أيضا الطيران المسير سيارة في منطقة ملتقى النهرين في قضاء الشوف، وأسفر العدوان عن سقوط 3 شهداء. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف بلدات برعشيت وكبريخة ومجدل سلم وصفد البطيخ والغندورية وزوتر الشرقية والغربية وأرنون. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلن عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في البياضة ورشاف وقرب موقع مسكف عام وفي موقع جل العلام وفي مستوطنة شلومي وشرق بلدية الخيام وعند خلة الراج في دير سريان وفي بلدة طير حرفة. كما استهدف أيضا دبابة مرقابة في البياضة وجرافها وآليات عسكرية في خلة الراج وفي طير حرفة وفي شمع وفي الناقورة وعلم شعب بالمحلقات الانقضاضية وبالقذائف المدفعية، بالإضافة إلى استهداف آلية هامر اتصالات في بلدة البياضة بمحلقتين انقضاضيتين. كذلك تصدى لطائرة مسيرة في أجواء العباسية بصاروخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف في جنوب لبنان مستودعات أسلحة ومنصة لإطلاق المسيرات ومنصات صاروخية تابعة لحزب الله، وأضاف: اعترضنا أهدافا جوية مشبوهة بعد تفعيل صفارات الإنذار في بلدات حدودية في الجليل الغربي. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجندي عقب انفجار مسيرة قرب بلدة حدودية مع لبنان. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: أدخلنا إلى لبنان أجهزة تصويب ذكية لتحسين القدرة لاستهداف مسيرات حزب الله، وأضاف: يتوقع أن تصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع ذخيرة أمريكية تهدف لرفع احتمالات إصابة المسيرات.
1: بقاع حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء البقاع الغربي، إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا الغارة منذ أيام على حارة حريك في الضاحية يوم الأربعاء إلى 5 بعد انتشال جثامين 3 شهداء اليوم.
0: في دمشق، وفي ختام محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة نواف سلام: أحرزنا تقدما بمعالجة كل القضايا العالقة، وستظهر النتائج قريبا، من بينها احترام سيادة البلدين وضرورة منع التهريب عبر الحدود والتعاون لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم. وأعلن سلام الاتفاق على تأسيس مجلس أعمال لبناني سوري يضم نخبة من رجال الأعمال في البلدين. وشدد سلام على عدم السماح بإعادة إعادة استخدام لبنان للتعرض للأشقاء العرب وخصوصا سوريا. ومما قاله رئيس الحكومة:
4: أحرزنا اليوم تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقا منها، وقد بحثنا متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين، وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع، وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
1: الرئاسة السورية أعلنت من جهتها أن رئيس الشرع بحث مع سلام في تطوير التعامل الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات. توازياً كتب وزير الطاقة جو الصدي وهو في عداد الوفد اللبناني في دمشق على منصة إكس: أعمال تأهيل خط الأنابيب العربي في الجانب اللبناني ستنطلق في الأسابيع المقبلة، وهي ضمن مسار الانتقال لإنتاج الطاقة في لبنان على الغاز التي نعمل عليها.
0: تتابع اللجان النيابية المشتركة درس اقتراح قانون العفو العام في خلال جلسة مشتركة تعقد عند 11 من قبل ظهر الاثنين المقبل. وفي عكار عقد لقاء تشاوري حضره مفتي عكار الشيخ زايد محمد بكار زكريا في دار الإفتاء للبحث في العفو العام والمقترحات المطروحة ضمن جلسات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بالقانون، وما رافق هذا الملف من تراكمات وإهمال وتأخير في معالجة أوضاع الموقوفين. وقد أكد المجتمعون في بيان بعد اللقاء الوقوف خلف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في مطالبته بإقرار عفو عام شامل وإنهاء هذا الملف وفق معايير العدالة والإنسانية.
1: النائب وليد البعليني حذر من محاولات البعض تمييع وإفراغ اقتراح قانون العفو العام من مضمونه، وقال: هذا الموضوع إنساني بالدرجة الأولى، وهو قضية ظلم يطال شريحة من شبابنا وأهلنا، ولن نسمح باستمرار هذا الظلم من أجل مزايدات طائفية وسياسية يطلقها البعض.
0: صحياً، أكدت وزارة الصحة في بيان ألا تسجيل لأي إصابة بفيروس الهانتا في لبنان وأن الخطر لا يزال منخفضاً، وشددت الوزارة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، يتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

0: في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: بين التصعيد الميداني والجهود الدبلوماسية، لبنان يتحضر لمفاوضات واشنطن. اتصالات مكثفة لتثبيت وقف النار وسلسلة لقاءات تنسيقية للوفد اللبناني في واشنطن قبيل الخميس التفاوضي. من الجنوب إلى الشوف الميدان يغلي، استهدافات متنقلة، مجازر دموية، وإسرائيل تعلن إدخال أجهزة تصويب ذكية. صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا، وسلام مختتما زيارته دمشق: أحرزنا تقدما كبيرا. وكان في العناوين أيضا: وزارة الصحة تطمئن، لا إصابات بفيروس الهانتا، والخطر لا يزال منخفضا.
1: ختام نشرة أخبار لبنان اليوم قدمناها من صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

يصعد تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. نحييكم من صوت كل لبنان، إليكم العرض الأخير للأخبار. إلى واشنطن يصل في الساعة المقبلة رئيس الوفد اللبناني التفاوضي السفير السابق سيمون كرم، حيث سيعقد سلسلة لقاءات تنسيقية مع السفيرة اللبنانية ندى معوض تحضيرا لانطلاق جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المرتقبة يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل. شهد الميدان الجنوبي ليلة عنيفة إذ شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات، وقد أدت الغارة على بلدة بدياس إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، في حين تم سحب جثمان شهيد وإجلاء مدنيين اثنين من ميفدون، كما سقط شهيد بغارة على دراجة نارية على طريق عام طول الدوير، وثلاثة في الغارة على حي البياض في النبطية. وفي حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في حي الراهبات في مدينة النبطية سقط شهيدان وعدد من الجرحى. بالتزامن سجل قصف مدفعي وعملية تفجير في قضائي بنت جبيل ومرجعيون، كذلك تعرضت بلدة لخيام لعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. وزارة الصحة أعلنت سقوط 7 شهداء من بينهم طفلة و15 جريحا وبينهم 3 أطفال في حصيلة أول للغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية قضاء صيدا. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مستودعات أسلحة ومنصات لإطلاق المسيرات وأيضا منصات صاروخية تابعة لحزب الله. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجندي عقب انفجار مسيرة قرب بلدة حدودية في لبنان. ونقلت هيئة البث عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: أدخلنا إلى لبنان أجهزة تصويب ذكية لتحسين القدرة لاستهداف مسيرات حزب الله. إلى ذلك أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي عند خل التراج في بلدة دير سريان وطير حرفة وشمع وفي موقع جل العلام وفي مهبط مروحيات داخل مستوطنة شلومي وقرب المسبح في بلدة النقورة بمحلقة انقضاضية. وفي تطور لافت استهدف سيارة في منطقة الجي بعد استهداف سيارة أخرى على طريق ملتقى النهرين الشوف، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء. أما بقاع فحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء البقاع الغربي. أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الاتفاق على إنشاء لجان مشتركة لتعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في المجالات كافة، مؤكدا التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك على أن يعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. تتجه الأنظار إلى احتمال استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد الأسبوع المقبل وسط ضغوط اقتصادية وعسكرية متواصلة وخروقات تهدد وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى أن إيران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وقال: أتوقع أن نتلقى ردها قريبا جدا. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن ترامب تعهد للرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. أضاف المصدر أن إسرائيل تقبل حاليا استمرار المفاوضات وتعتقد بأنها ستنفجر في مرحلة ما. الجيش الأمريكي أشار إلى أنه تم تحييد 4 سفن لمنعها من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. ختام العرض الأخير للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. تحيتنا مجددا لك المستمعي صوت كل لبنان، تقدروا تتابعونا من خلال موقعنا فيدي ال نيوز وتطبيق فيدي ال نيوز. خليكم دائما برفقة صوت كل لبنان، تصبحوا على ألف خير.